0: شرابي باش يحكي لنا على الكوتي هذايا المهم في السياره.
1: اي هو فما لادابتاسيون فيزيك اللي نعملوها بالميكانيك والالكترونيك اللي نحطوه هكذا، وفما لادابتاسيون بالسوفت وير لهدا لا كوندويت نسميوه اللي هي تعاون الشخص اللي عنده اعاقه وقاعد يسوق، تعاونه تعطيه دي سينيو مثلا لا قدر الله موتوراتك سخنوا يوقف العربه ما عادش نجم تتحرك، راك ما سكرتش الباب يعلمك يقول لك راه بابك من تالي قاعد محلول، وهكذا يعلمك يقول لك رادي تنجم تسوق ولا ما تنجمش. دونك البارتي سوفتوير والاركيتكتور الكتريك خدمناها بارتناريا مع اكتي افريكا، ونشكر بالمناسبه لي بارتنير استراتيجيك ولي سبونسور الكل اللي دعمونا من اللي بدينا لليوم وحتى نهار ليفينمون، عشان كان نجم نسميهم الكل باش يولي اعلاني زولي
0: المتعاونين اي الشركاء اما لي سبونسور لي
1: هما في
0: نفس الوقت
1: يمولوا ويدعموا، وكل ما فما ايفينمون ولا فما حاجه
0: كيفاش لقيت برشا ناس يأمنوا بالمشروع هذا يا خديجه؟
1: والله الحمد لله لما حاله هو المشروع
0: قائمة طويلة.
1: المشروع وحده نتصور يحكي على المساج والامباكت اللي يحب اللي نحبوا نوصلوه، وهو لو بوت شنو هو الهدف انه نحطوا التكنولوجيا او سيرفيس دو لوما دو لونديكاب، خاطر هكا ولا هكا احنا كيف نجيو نشوفوا التكنولوجيا علاش تخلقت، هي تخلقت باش تحل مشاكل
0: الانسانيه.
1: دونك علاش ما نوفروهاش اليوم؟ ولات بزنس اكثر من كل شيء اليوم، نحبوا نوفروها الاشخاص اللي عندهم اعاقه، الكبار في العمر، كي نقولوا اشخاص اللي عندهم قصر في الحركه نحكيوا على الناس كل، حتى اللي عنده اعاقه مؤقته يلقى التكنولوجيا متوفره باش تسهل له حياته، خاطر هذيك علاش تولدت التكنولوجيا، باش تسهل حياه الاشخاص عامه، الانسان عامه. ونتصور اللي البارتنير نتاعنا كلهم امنوا بالفكره وبالمساج اللي نحبوا نوصلوه وبالامباكت اللي نحبوا نعملوه، وفما انوفاسيون في الموضوع
0: اكيد واضحه الانوفاسيون وهذه حاجه اكيد. دونك كما قلنا كما تحدثت خديجه جلولي المديره التنفيذيه لمؤسسه هاوكار، تحدثت اللي هالسياره هذه اللي بينتو ان شاء الله نشوفوها في الاسواق، اللي هي توفر حد كبير من الاستقلاليه بالنسبه للقاصرين عن الحركه العضويه. تحدثت على الجزء مهم في السياره اللي هو كل ما هو سمارت. يظل باش يحدثنا على المساله هذيا المسؤول على قسم الهندسه في اكتيا افريكا سي عاطف شورابي. اهلا وسهلا بك سي عاطف. مرحبا.
2: مرحبا اهلا بك.
0: اهلا وسهلا. دونك كيفاش بديت العلاقه بالمشروع هذايا؟ كيفاش تعاملتوا مع الجزئيات والتفاصيل باش يكون مشروع بالحق فيه انوفاسيون، وكما قالت خديجه نحقوا من خلاله هدف سامي برشا اللي هو انه نخليو التكنولوجيا في خدمه الانسان وخاصه في خدمه ذوي الاحتياجات الخصوصيه.
2: مرحبا، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون.
0: مرحبا بك.
2: عايشة. من الأول التكنولوجيا راهي ما عندهاش معنى إذا كان ما تتحطش معناها أو سيرفيس دو لومان. هذه نبدا واضحة هذه باش ما تبداش التكنولوجيا هكاك دون لابسولي، إذا كان ما تتحطش أو سيرفيس دو لومان راهي ما عندها با سونس. احنا أون طون كي أكتيا جروب انترناسيونال، دونك ليدر مونديال في الإلكترونيك أوتوموبيل. On a une filiale qui tourne. Nous avons mis maintenant notre savoir-faire au service d'une vision de Madame Khadija, principalement une vision forte. Et donc là, pour réaliser l'objectif qui est un véhicule ou bien un système complexe. Donc là, c'est un système un peu complexe qui nécessite beaucoup de technologie.
0: Oui.
2: دونك لهنا البروجي والا المشروع هذا راهو يسابيكي برانسيبالمون على تروا بيلي. لي تروا بيلي فما الاول اللي هي احنا الرول نتاعنا اون طون كو ليدر مونديال في التكنولوجي، دونك ان بيلي تكنولوجي. دونك وفرنا المخ اللي هو السيرفو نتاع البيكو. اللي فيه برشا الجوريثم اللي فيه برشا انتليجنس. فيه هو حطينا دي بروجرام اترافير روز انجينيور في تونس معنا دي بروجرام اللي يدوروا الداخل اللي فيهم برشا انتليجنس pour accompagner le PMR ou voilà, pour accompagner l'utilisateur de l'véhicule. Ici, on a une conception du système nerveux. On ne veut pas entrer dans les détails techniques, mais on va parler des jargons et on va comprendre tout. Donc, on a le cerveau, l'arabe, le cerveau, et on a le dimensionnement ou la conception du système nerveux.
0: أيوة.
2: اللي هو ينقل الإشارات ما بين الشوفير ولا ليتيليزاتور بتاع الكهرباء وما بين لي زاكسيونور ولا لي موتور سيستم باتري ولا لي كابتور اللي هو يعاون برشا وهذه هنا وين فما
0: الخدمة الكبيرة.
2: دونك هذا في ليلول مي راهو هذا في ليلول سي ما يسمى ان بليمان زاد هو اللي هو سي لاكومبانيمون تاع هاوكا.
0: وي
2: Donc, on a accompagné Haukar Jet l'Actia avec une vision forte et claire. Et donc, nous, on l'a accompagné pour réaliser cette vision et pour enchouffer le projet. On a enchouffé, on a participé à plusieurs test drive. Et vraiment, حاجة تفرح برشا. كيف تشوف انت هيك الضحكة في عينين الناس اللي تستلف في الفيكول. خاطر يحس كان مويان دو ليبرتي يحس روح ولا بلو ليبر ولا ينجم يقضي اشهر وحده سون بزوان دو تاكسي او بيان دو بيرسون.
0: وهكا بين ظفرين زاد المعاناة الحقيقة باش نقولوها كيف يخرج من الدار في وسائل النقل في الطرقات الى غير ذلك. يعني صحيح احنا قطعنا اشواط في انه قاعدين نهيئوا في كل ما هو فضاء خارجي فضاء عام لاصدقائنا اللي عندهم مشاكل عضوية, ولكن مازال ناقص برشا الحقيقة. والسيارة هذه تنجم تضمن حتى كرامة الإنسان اللي عنده مشكل عضوي في أنه ينجم يتحرك, أنه يمشي كما تحدثت خديجة للي يقرأ من عمر 14 سنة نجم تستعملها السيارة هذه. فهذا بالحق يخفف على العائلة, يخفف على الإنسان في حد ذاته اللي حامل للإعاقة, وأميمتو هو يزيد يدمجه أكثر اجتماعيا, ما عادش إشكال في أنه يخرج في أنه يمشي يقرأ ولا يمشي يخدم ولا يمشي يترفه ولا اي غرض من الاغراض. معني
2: هو صحيح راه هو بيدو مش حتى كان مشاكل, ما هو بيدو ما عادش يحس روحه عبء على غيره باش يهز والا باش. دونك انا هذوما راهم سمعتهم كي دي تيمونياج ديريكت باللي تيست اللي نعملوا فيهم اشاك فوا الحق نسمع دي ميساج هكا تري فور اللي يعطيونا اكثر انرجي بور اونكور كونتريبيي في البروجي.
0: يعطيكم الصحة. وانتي أشرت النقطة مهمة برشا سي عاطف اللي أنا باش نثمنها ونرجع نحكي فيها مع خديجة اللي هي إلى أي مدى السيارة هذه تونسية. وإحنا في الأوف قبيلة حدثتني خديجة اللي سيارة حاولتوا قدر المستطاع أنها تكون بعقول بأيدي وحتى الجزئيات اللي فيها كما البطري وغيره تكون تونسية لماكسيموم, إلا في بعض الحاجات اللي مالوروزمون مازلت ماهيش متوفرة في تونس جبناها من برا. وانت أشرت النقطة مهمة المهندسين التوانسة اللي هما العقل المدبر للمسألة, وانت عطيت صورة ياسر حلوة وممتازة وصلت لنا الفكرة في مسألة المخ والسيستم نيرفو والمهندسين التوانسة اللي مرة أخرى شابوبا لهم الكل على هالمشروع هذايا الاختراع هذايا اللي مهم برشا, عنده رسالة إنسانية اجتماعية, وكيف زادها هو ينجم يكون من بين الصورة متقدمة على المهندس التونسي وين ينجم يوصل وقت ما يلقى روحه في إكيب اللي تأمن به واللي تنجم تخليه يمشي لبعيد. شكرا جزيلا سي عاطف, نخلي لك كلمة الختام.
2: الله يعطيكم الصحة. دونك هنا ما ننساش اللي راهو فما امبيلي انفيرومونتال زاد تريز امبورتون.
0: اي اللي هي سيارة كهربائية
2: 100% كهربائية.
0: وي.
2: اللي راهي باش تخلينا معناها نوريو اللي راهو سي با اونيكمون سوسيال مي زاد فما زيرو ايميسيون ديريير. معناها سي كيفاش نقولوا احنا سي سيري سور لو جاتو كما يقولوا.
0: يغزر القدام, مشروع يغزر القدام.
2: يعطيك الصحة. و سكو جو باسي بور فينير بتاتر مع مون انترفونسيون سي راهو هذه سان سوجي العربي هذه سان سوجي مي راهو اون دوتر سوجي اللي نحبوا نخدموا عليهم في تونس برينسيبالمون. هنا هنا بروفي كون سي فير في في برشا بلدان اخرين في الافريك وفي الاوروب بوركوا با معنا اومي بوركوا با ني با ميتر سا اون ابليكاسيون في تونس هنا.
0: واضح. يعطيك الصحة سي عاطف شورابي المسؤول على قسم الهندسة في أكتيا أفريكا. شكرا جزيلا لك على هالمداخلة هذه اللي أعطتنا فكرة على جزء كبير من السيارة هذية اللي هي بطبيعة كما قلت تتوفر استقلالية مهمة لأصدقائنا فاقدي أو القصيرين عن الحركة العضوية. إلى أي مدى السيارة هذه تونسية خديجة جلولي؟
1: نجم نقولوا اللي هي 60% تونسية، 60% متاحة مصنوعة في تونس. فما القطاع الميكانيكي كلها مصنوعة في تونس. حاولنا باش ندخلوا الماكسيموم الشين دو فالور التونسي ديزاندستريال التوانسة يخدموا معنا، اللي هي خلتنا اليوم نوصلوا انه العربة عندها 60% من قطاعها مصنوعين في تونس، اللي هي القطاع الميكانيكي الكل بما فيهم الباتري اللي هي باتري تونسية. والباقي بيان سور نستوردوا فيه من برا، وهي ماركة 100% تونسية من انجينيوريت التوانس. اليوم واقفين معنا لاسيرونس كتما، واقفين معنا اكتيا كما كان يحكي قبيلة، واقفين معنا المركز الدولي للاشخاص لنهوض الاشخاص ذوي الاعاقة اللي هو تبع وزارة الشؤون الاجتماعية، واقفة معنا زادة الجايزات نشكرهم برشا، وزادة دعمونا سيان نذكرهم اللي هما شركة تخدم لي زامورتيسور، شركة أسد اللي خدمت معنا لي باتري، وبيان سور لي ستي بي ولا تي بي اللي
0: مولوا
1: اللي مولوا ليفينمون، وديزانجينيور لي ستوديون تاعنا زاد ما ننساهمش كيما لي نيت هذوكم كلهم ديما معنا كل عام ندخلوا ديزانجينيور معنا دي جون ستوديون يجيو يخدموا يعملوا لي ستاج نتاعهم لي ستاج تي لي ستاج بي اف. نحبوا ندخلوا الماكسيموم دانجينيوريت يخدموا معنا ويكونوا 100% توانسة. حتى الان لي زانجينيور نتاعنا ما فيهم حتى واحد اجنبي، حتى في اكتيا راهو كلهم توانسة.
0: كلهم توانسة بي تري بيان، حاجه تفرح برشا. دونك مشروع 60% منه تونسي. افق المشروع هذايا محليا ودوليا. بعد نتعرفوا بأكثر تفاصيل مع خديجة جلولي المديرة التنفيذية لمؤسسة هوكار، وبعد زادة باش تنضم لنا صاحبة مشروع آخر يهتم بأصدقائنا ذوي الهمم، منصة تعليمية لفاقدي السمع لأصدقائنا الصم والبكم، اس دي أكاديمي مع صديقتنا فرح بن أحمد. بعد شوية باش نتعرفوا زادة على هالمشروع هذايا اللي زادة يحل جزء كبير من مشكل عويص ومشكل مع الأسف قاعد يزيد في مستوى انقطاع الصم والبكم في تونس عن التعليم في سن مبكرة، شيء هذية اللي خلى عندهم نسبة الأمية مرتفعة. وكي نقولوا نسبة أمية مرتفعة معناتها نقولوا اون انفينيتي نتاع مشاكل اجتماعية واقتصادية ومهنية. المنصة هذية إلى أي مدى تنجم تعاون أصدقائنا حاملي الإعاقة السمعية والنطقية؟ بعد شوية تكون معنا فرح بن أحمد باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل. أما بعد النغم هذية نرجع لخديجة جلولي ونواصلوا متابعة حديثنا على هوكار والسيارة هذية اللي قريبا إن شاء الله نشوفوها في الأسواق التونسية، اللي تعاون برشا فاقدي والقصيرين على الحركة العضوية على أنهم يحققوا استقلاليتهم الذاتية.

0: صباحكم خير، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. متابعين لقانا في خذ فرصتك، الموعد هذا اللي خاص بنهار الاثنين هو خاص بذوي الاحتياجات الخصوصيه. كان انتم من اصحاب المشاريع وعندكم من حاملي الاعاقه والا خدمتم مشروع لذوي الاحتياجات الخاصه، مرحبا بكم. المساحه هذه كل نهار اثنين من 10:30 لل 11:30 على ذمتكم في خذ فرصتك. شكرا لكم، شكرا على تواصل برشا جمعيات في الحقيقة معنا وتثمينهم، لأنه نهار الاثنين يكون خاص بباعثي المشاريع سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة وإلا اللي يعملوا مشاريع للناس اللي حاملي الإعاقة، اللي يعاونهم على الاندماج الاجتماعي، اللي يعاونهم على التعليم، اللي يعاونهم على أنه يحقق استقلاليته. كما تحدثنا قبيلة شوية مع خديجة جلولي المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار، قبيلة شوية تحدثت على منصة تعليمية SD أكاديمي. المنصة هذه خاصة وخاصة جدا، هي منصة تعليمية لأصدقائنا اللي حاملي الإعاقة السمعية. نعرف لعدد المنقطعين من حاملي هذه الإعاقة قاعد يزيد مع الأسف من عام الآخر على التعليم، نحكي الانقطاع الكبير على التعليم في سن مبكرة، وعملية اندماجهم بطبيعة كي نقولوا إنسان مش متعلم بطبيعة هذا يزيد يصعب أكثر عملية اندماجه اجتماعيا ومهنيا في الحركة الاقتصادية بشكل عام. قبل ما نمشي الفرح نحب نشكر برشا سندة وياسين اللي معانا اليوم في الديجيتال، شكرا أيضا لزار الورتاني في الهندسة الصوتية للقاء. فرح بن أحمد حاضرة معانا اليوم، اللي هي باعثة المشروع اللي تمثل في منصة تعليمية SD أكاديمي اللي خاصة بفقدي السمع. مرحبا بك فرح، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، صباح النور مدام شهلة.
0: صباح الفل والياسمين،
1: يعيشك، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بك، شنو حوالك، شنو حوال مدنين؟
1: الحمد لله لاباس. بما انك مدنين،
0: بما انك في مدنين انت وعندك حكاية مع مدنين.
1: اي يسمعي.
0: بالمنصة هذيا كيف جاتك الفكرة انت؟ ساعة اول حاجة كنا نعرفوا انت شنو قريت، كيف جاتك فكرة انك تعمل منصة تعليمية للصم والبكم، وقديش عمرها هالمنصة هذي؟
1: قبل كل شيء نعرف بروحي، أنا فرحة تونس بن أحمد، أنا رائدة أعمال مديرة تنفيذية لمنصة SD أكاديمي، أول منصة تعليمية ذكية موجهة لفاقدي السمع ونطق بتونس. أنا خريجة تعليم عال، تخرجت عام 2022، قريت تحاليل بيولوجية طبية، ورحلتي مع ريادة الأعمال بديت من قرايتي في الجامعة. كان فما دي كلوب يشجعوا طلبة أنهم يبنيوا مشاريعهم الخاصة، وتكون المشاريع هذه يعني متبلولة على مشاكل اجتماعية وإلا بيئية. وأنا اهتممت بالانقطاع المدرسي المبكر لفئة الصم. علاش؟ على خاطرني أنا قريت في مدني وشفت صغيرة تقرأوا معايا، وأما ما كملوش معايا، يعني وصلت ثالثة ابتدائي، رابعة ابتدائي هكيكة، وبعد ذلك أصحابنا ما عادش موجودين معنا في القسم. قعدت الحكاية في مخي، كملت قرايتي. أنا قلت أنا لا، ما منيش نكمل نخدم في دوميني، أنا نحب نبدأ نخدم على ستارت اب وتكون امباكت سوسيال، وعلاش لا، معناها نبدأ في SD أكاديمي. ومن غاديك بديت SD أكاديمي.
0: اي قديش عمرها توا SD أكاديمي؟
1: SD أكاديمي خرجت للضوء نهار 23 مارس 2023.
0: كي تقول خرجت للضوء معناتها كانت فما قبلها فتره طويله نتاع تحذيرات.
1: هو احنا راهو خرجت للضوء خاطر يسمع فيا، انا ما نحبش يعني نبعث شويه طاقه سلبيه، مازال فما غيوم بالطبيعه. اما اللي تعدى شو اللي جاي موش اسوء من اللي تعدى.
0: ولا لا، يعني فتره التحذير شنو خذيت منك؟ شكون اللي استعنت به باش تحضر البلاتفورم؟
1: هو شفت وقت البريود هذيك، وقتها كانت تفكروا كورونا،
0: أي.
1: وكان فما كريز صعيبه برشا في البلاد. ليه احنا كانت عندنا الطاقه انه باش ناخذوا تمويلات، أي. على خاطرنا احنا وقتها نسون تري جون، انا عمري 22 سنه واللي معايا زاد كيف كيف، وما حبيناش ندخلوا في القروض، فدخلنا في صراع من على مع الوقت، نخدموا نلموا في الفلوس، نلموا في هبات من اقربائنا اسمعني زوز ملايين مش طفي عليهم الضوء، لا تسالني لا ريتني هكا، لا ريتني لا ريتك يرجعوا لك في الخير. ونجي له مع لي ديفلوبور باش يديفلوبي، و اون ميم طون نخدموا في دي فيزيت سور تيران بور فاليدي ليدي. يعني احنا وقت عندنا كونسيبسيون نموذج في مخاخنا ونحبوا نوريوه للاولياء، لو كان احنا نقدموا السيرفيس هذايا انتم شنو وريكم فيه، شنو نزيدو نزيدوا، شنو نزيدوا فيه، نقصوا فيه، مش هكيك احنا نعمل بلون على الاقل نتاع 3-4 سنين. فكانوا برشا حاجات اون ميم طون اطار يعني التحضيرات الاداريه ما كانتش سهله بصراحه البدايات. ولا هذا هو
0: بيه. انت شكون معاك في المشروع هذا من قبيله تحكي بصيغه الجامعه؟
1: بالطبيعه فما حد ينجم يخدم وحده.
0: احنا عرفنا على الفريق.
1: احنا فريقنا ينقسم لثلاثة مجموعات
0: ما شاء الله.
1: فريق اداري اللي هو يعني عنده ديريكسيون، فريق تربوي وفريق تقني اللي هو مسؤول على تطوير المنصه وبليزيوغ برودوي اخرين ان شاء الله تعرفوا عليهم في السنوات القادمه.
0: ايوه به دونك حتى لتوا المنصه هذيا بالنسبه ليك انت فما ناس قاعدين يزوروا المنصه، فما ناس قاعدين يستفيدوا منها.
1: به هاوش نعطيك الباركور شنو صار.
0: اي
1: احنا من الاول خدمنا على محتوى تعليمي موجه للصم واللي هو اللي هما يعني انقطعوا على الدراسه. واما كنا معناها اونيتي تري سبيسيفيك اللي احنا مش نخدموا كان على النيفو الابتدائي.
0: فهمتك.
1: يعني من سنه اولى للسنه سادسه. يعني هذايا كان المحتوى على الاول لي برودوي. بعديكا بشويه بشويه بعد فيزيت اللي خدمناهم وكل شيء
0: طورت
1: اتطورنا ولينا نخدمو دي فورماسيون بروفيسيونيل، دي فورماسيون دو لونغ دو سيني ديجا اخر وحده خدمناها في مدينه على 3 ايام، وزيدا نو سيلمون سا نخدمو كوتشينغ بور لي بارون. يعني احنا اليوم رانا نخدمو على اون مونتاليتي كامله. انت يا ويلي والا انت يا قريب كان عندك شخص اصم تحب تعرف كيفاش تتعامل معاه يلزمك متابعه هكا والا لي. دونك لي سيرجوز تطوروا مع الوقت. يعني الاولياء ونوصل موسى حتى يعني احنا خدمتنا اللي كنا من الاول الاولياء هما اللي يكلمونا باش يسجلوا صغيراتهم، بعد ولاو الاقرباء. وبعد اخر حاجه عملناها اللي احنا صححنا شراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. دونك خدمنا على ضمتنا مراكز تبع يعني بالدوله بطبيعه تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه عندهم صغيرات انضموا لمنصتنا.
0: واضح. دونك الفكره قاعده تتوسع، قاعده تنتشر، قاعده تقرب اكثر من الفئه هذيا. في مستوى التعريف بالمنصه هذه اللي هي مهمه واللي هي تنجم الى حد كبير تحل مشاكل فقدي السمع والنطق. خدمتوا شي اكثر على التعريف بهالمنصه هذه؟ في انا بلان خدمتوا اكثر باش تقربوا من الناس، باش تقربوا من الجمعيات؟ زيدا فما جمعيات اللي هي مهتمة بهالفئة هذه.
1: احنا بالنسبة للأكس نتاع التعريف خدمنا على زوز. الأولاني اللي هو الإعلام السلطة الرابعة. وبصراحة أنا والحق تحية وشكر للوسائل الإعلامية الكل. تبارك الله من 2023 لليوم يعني مازالوا برشا وسائل الاعلام يكلموني يقولوا لي وينكم شو عملتوا شنو جديد وغيره وغيره. دونك هذا كان لعب دور ياسر كبير. الاكس الثاني اللي هو البورتا بورت. الفئه نتاعنا حساسه وانك تبني ثقه معاهم ولا تبني ثقه مع الاولياء نتاعهم مش سهله. فمشينا على البورتا بورت. خدمنا يعني دي دو جورني بورت اوفيرت. عسلامة احنا ازاي اكاديمي اجا نتعرفوا عليك تعرف علينا نوريوك شنو نخدموا شنو نعملوا. وبالنسبه للمنظمات احنا مش نقصروا الوقت على بعضنا. عليك هيك علاش التجأنا طول الشراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه هي يعني يسهروا كل تحتها معها وتخدم معهم. فصححنا شراكه على 5 سنين قبل للتنظيم، وكل عام هما يعطيونا قائمة نخدموا معاهم وما يخدموا معنا.
0: انتبه كان نسأل SD أكاديمي الفترة الجاية 3 سنين الجايين شنو هو افاق اس دي اكاديمي، شنو هو احلامك انت في مزيد تطويرها اداريا تربويا وتقنيا؟
1: احلامي اول حاجه ما هي احلامي
0: يعودها كاين سطرين تحت احلامي بالله سطرين
1: احلامي احب احلامي وفما احلامنا نجيو الاحلام بعد احلامنا
0: بيه.
1: نبدا باحلامي. احلامي اللي احنا باش نزيدو نكبروا اكثر في المستوى التعليمي على خاطر السنه ديجا من جويليا واوت بداو يكلموا فينا فماشي يا سيبون اسكو زدتوا المستوى الاساسي والا ما زدتوش واحنا بادين شويه يعني نقبلوا فقط في اللي يحبوا على دروس دعم ما نجمناش يعني نوصلوا نوفروهم الدروس الكامله اما نقبلوا كان في دروس دعم اللي باشوا من سنه 7 لسنه 9 دونك نحبوا نوصلوا نكملوا المستويات الكل باش نعاودوا نجدوا المنصه وبالنسبه لاحلامنا باش يتم اطلاق تطبيق جديده على التليفون دي برودوي اخرين جدد كومبليتمون يتقدموا اس دي اكاديمي اما هو يقعد ديما على فكره تحت اس دي اكاديمي و احنا نخدموا على توسع عالمي اللي هو في كينيا نيروبي خاطر هي فيها اكثر من 9,270,000 اصم وانا زرت كينيا عام ناول وبصراحه عجبتني برشا وقريبه برشا يعني من طموحات ومستوى التعليم نتاعهم نجموا احنا نخدموا عليه فهمت
0: فهمتك يعني كاين مرشيت نجم تكون كينيا
1: مرشي سخون هذه هي الكلمه مرشي سخون هايل
0: هايل مرشي كينيا هيل. ان شاء الله بالتوفيق ليك يا فرح يفرحنا يعني المشاريع هذه ما تقعدش فقط محليا وانما تكون عندها حتى افاق عالميه وافريقيا زاد من الوجهات الاقتصاديه الهامه اللي الاستثمار فيها ينجم يكون بوابه كبيره للنجاح. نتمنى لك كل النجاح فرح في انتظار انه ان شاء الله كي تبدا في تونس ولا جايه لتونس نستقبلوك بحذنا في استوديو ونحكيو معاك اكثر ونزيدو نعرفوا اكثر اس دي اكاديمي وان شاء الله كي نكلموك المره الجايه تكون حققت جزء من أحلامنا وجزء من أحلامي من أحلامك أنت. يعطيك الصحة فرح شكراً يعيشك نهارك أسعد نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. تحدثنا مع فرح تونسي بن أحمد على المنصة منصة اس دي أكاديمي اللي هي منصة تعليمية خاصة بفاقدي السمع والنطق واللي هي تقعد بين المنصات المهمة اللي زادة هي فيها خطوة ولكن مازال فما في البرنامج خطوات أخرى. بطبيعة احنا نتبعوا المشاريع هذه ونتمنوا لهم كل التوفيق ومعاهم خطوة بخطوة. صحيح مازال المنصة هذه تقدم دروس فقط للمستوى الابتدائي ولكن هي خطوة نجموا نبنيوا عليها خطوات أخرى تزيد تطورها أكثر فأكثر. نرجع للحديث مع خديجة جلولي اللي هي المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار. خديجة يظهر لي فرح حطتنا في النقطة اللي أنا نحب نسأل عليها. السوق المحلية التونسية يظهر لي 2027 إن شاء الله وفما أحلام أنه المشروع هذا يزيد يتسوق خارج تونس؟
2: اي بالطبيعة هو احنا شو نحبوا نعملوا احنا مادام عملنا بيلوت الاولاني نحطوا اللي حطيناه في قطب الغزالة نحبوا ندوبليكيوه نحطوه في برشا مناطق اخرى باش العباد تنجم تستعمل الدور بيه الريكور وكل في برشا بلايص اللي هما ما همش اكسيسيبل حتى المناطق السياحية علاش ليه محرومين منهم خاطر سيدي بوسعيد ماهيش اكسيسيبل المدينة العربية ماهيش اكسيسيبل واحنا ماشيين نحبوا نزيدوا في كل بقعة
0: يعني تحكي بقعة في تونس الكبرى ولا في داخل
2: حتى الجمهورية؟ حتى في الولايات نزيدوا في بقايا اخرين وكل مرة نزيدوا واحدة نحطوها وان شاء الله اللي نطمحوا له انه تولي النموذج هذا والبروغرام كامل نتاعو البيلوت والميزا ديسبوزيسيون والكل هذيك تولي كيما هي فيترينا للسمارت سيتي نتاع افريقيا علاش لا تولي هذيك خاطر ما نجموش نحكيو على السيتي ذكيه من غير ما تكون مدمجه معناها فيها الادماج نتاع الاشخاص الكل اللي هما يكونوا مندمجين في المجتمع وكان سهل ربي ينجحوا لي بيلوت هذوما كلهم ننتقلوا نهزوهم زيدا ندوبليكيوهم في بلدان اخرى في افريقيا وعلاش لا في المناريجن كلها بشويه بشويه. دونك توا خلينا نبداو بالنموذج الاولاني هذا ينجحوا بعده هو بعد ما ننجحوه ان شاء الله 2027 ان شاء الله ناخذوا لومولوغاسيون ربي سهل ونوليو نجمو نبيعو زادا اون باراليل وكان هكا نوليو نكملو نحطو دي بيلوت اخرين اللي يحب يعمل اكسيون نتاع باش يحط كيما عملت اكتيا ان بيلوت كيما عملته هي خاطر الفيكول هذايا شراتو اكتيا وحطته هي واحنا هنيا كيما شيف دوركستر باش ننسقو البروغرام كامل باش العباد تجي تجرب علاش ليه شركات اخرين يعملوا دي بيلوت اخرين في مناطق اخرى وهذه كلها تتبع بعضها وتولي شان كبير ان شاء الله باش يوليو الاشخاص اللي عندهم اعاقه عضويه والكبار في العمر عندهم وسيله اللي تخليهم يقضيوا قضيه الحاجيات نتاعهم اليوميه من غير ما يستحقوا يقعدوا يستناو شكون يجي يعاونهم.
0: واضح. دونك السياره هذيا بطبيعه كما تحدثت خديجه جلولي تنجم تكون لي سواء لحاملي الاعاقه العضويه والا زاد للناس اللي ربما لسبب او لاخر ما ينجمش يسوق، ينجم يكون تقدم في العمر، تنجم تكون عنده اصابه مؤقته، فالسياره هذيا تحل برشا برشا مشاكل. دونك افريقيا مارشي مغري بالنسبه لبعث المشروع الشاب
2: هو اللي يهمنا الأكثرية احنا نحكي كهوكار انه الاشخاص ذوي اعاقة غاديكا فما بوسيبيليتي انه نعطيوهم الحل هذا للقناة. اليوم عندنا اوتوريزاسيون سيركولاسيون بروفيزوار في تونس، علاش ليه نوليو زادا نحطو في برشا بلايص اخرين وننتقلوا لافريقيا. علاش افريقيا؟ على خاطر كيما تقول انت فما ناس تستعمل الترم تاع لوسيون بلو اللي هو ما فماش وسائل تسهل لك التنقل كشخص عندك إعاقة عضوية كيما الوسيلة هذه. أوروبا ما شاء الله عليهم أوروبا عندهم لي ترونسبور اون كومان ادابتي، عندهم وسائل، حتى كان باش تزيدهم وسيلة كيما هكا هذي ان بلوس تسمى اليوم هما خاطر عندهم بدائل. في افريقيا ما فماش

0: باش نلبي، مانيش نوصلوا بالعسير نلبيو بالطلبات الكل نطمحوا له بالطبيعه، اما بشويه بشويه نتطوروا ونحطوا دي بيلوت اللي ما نجموش نوفروا له بيو، على الاقل نحطوا له ان بيلوت في منطقه معينه اللي نجموا العبيد نحطوا واحد زوز تجي تجرب تستي ولا تستعملوا كريمه تكريه وتستعملوا كل يوم، معناها تولي على ذمتهم في كل منطقة. وعلاش ليه تولي تونس هي السباقة وهي اللي عندها معناها الميروار المرآة نتاع سمارت سيتي اللي الوليو والبلدان الاخرين يحبوا يتبعوا عليها ويعندوها.
1: اي علاش ليه، مثال تكون تونس يحتذى. سيارة كهربائية كما قلت هي سيارة تغزر القدام، دونك اليوم المشكل البيئي مشكل مطروح على العالم اجمع، وانها سيارة كهربائية هذا زاد يعاون اكثر في انه تنجح اكثر.
0: هي اخترناها 100% الحاجتين، الحاجة الأولى عندك بالطبيعة نحافظوا على الطبيعة، نحافظوا خاطر زيرو ايميسيون سي او 2 100% الكتريك هذايا مفروغ منه، فما ان كوتي اونفيرونمونتال مهم برشا. الحاجة الثانية اللي خلاتنا واللي هي الأولانية اللي بدينا بها علاش اخترنا من الأول الكتريك اللي هي باش نسهلوا على الشخص اللي عنده إعاقة عضوية الاستعمال. اليوم الكهرباء ولا الفيكول ولا الكوادريسيكل في العالم أجمع الإلكتريك عنده أقل مانتنانس من التربيك. كيف نحكيه اليوم على المانتنانس معناها ما تستحقش باش تعمل الهافيدانش، ما تستحقش باش تمشي تعمل تصب إيسانس، ما تستحقش باش تتفقد حاجات اللي موجودة في
1: السيارة العادية.
0: اليوم هذه 100% إلكتريك تشارجيها في دارك في بريز عادية ما تستحقش بورن دو ريشارج، أربع سوايع ونص تقريبا هكاكا تتشارجيها تنحي تركب فيها وديماري تخدم تمشي تقضي تشدك إلى أنت والاستعمال متاعك نجم توصلك حتى ل 120 كيلومتر استعمال، تمشي تقضي تروح تشارجيها وانت رايز. الباتري متاعها اليوم معناها مضمونة وهذاك اللي حابين عليه، ما نزيدوش عبء على اللي عنده إعاقة عضوية باش نزيدوه، نحاولوا نسهلوله للماكسيموم. في الالكتريك ما فماش برشا قطايع معناها في الكوادريسيكل، القطايع سهلة والمانتنانس نتاعو لا قدر الله كان صارت حاجة سهلة زاد اسهل برشا من الترميك، وذاك اللي خلينا معناها الريزون الاولانيه اللي خلتنا نمشيو للالكتريك. وبطبيعه عندنا افونتاج اللي هي انفيرونمونتالمون
1: معناها تحافظ على البيئه وصديقه للبيئه. يعطيكم الصحة، برافو، مشروع رائد، مشروع مشرف حتى لتونس كما تحدثت خديجة جلولي، مشروع ينجم يلقى حظ كبير في إفريقيا وغيرها من الدول اللي ما زالت معناتها في مستوى بنيتها التحتية ما هيش مهيئة 100% لأصدقائنا فاقدي أو القاصرين عن الحركة العضوية. دونك مشروع فيه برشا أفاق، نتمنيو له كل النجاح والتوفيق. ونخلي لك كلمة الختام خديجة جلولي المديرة التنفيذية لمؤسسة هاوكار.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة، ونحب نعود نشكر اللي يدعموا فينا الكل، الشركاء الكل والشركات الكل، ونحب زادا معناها نقول الأشخاص اللي عندهم إعاقة يجيوا للباج يقيدوا، فما فورمولير قاعد يهبط كل مرة نهبطوا أو كأون بوبليكاسيون ونحطوا معها اللين باش اللي يحب يقيد يجي يجرب. ميسالش قيدوا حتى لو كان ما كنش في قطب الغزالة وما كنش في تونس العاصمة، قيدوا وإن شاء الله نبرمجوا للمناطق الأخرى. اللي نجم يجي لتونس ويجرب ويبدا هو في تونس يجي يجرب مرحبا، واللي ما نجمش يقيد باش احنا من بعد نحاولوا نلقاو قد ريت قد ما عندنا مثلا كوندونساسيون نتاع ولايه معينه قيدوا فيها برشا هذيك تسهل لنا نعرفوا لهذيك الوجهه الثانيه نجموا نمشيو لها. دونك هاوكار بوانتين ينجموا يدخلوا على الباج فيسبوك انستغرام لينكدين يوتيوب اللي يحبوا يلقاو اللي ان شاء الله يقيدوا
1: نورتنا خديجة جلولي، شكرا لك على قبول دعوة إذاعة الشباب، كل التوفيق والنجاح لهذا المشروع، هذه السيارة الكهربائية الرائدة اللي إن شاء الله نلقاها في الأسواق التونسية وعلاش لا زاد الأسواق العالمية. شكرا نزار الورتيني في الهندسة الصوتية للقاء، سندا وياسر

كين كانوا معنا في التنسيق للحصة. نخليكم مع تونس اليوم، هند العسكري، فيصل شابو، بقية الفريق. حظ موفق لهذه البرمجة، للشبكة البرامجية الجديدة. تحياتي لكم، متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم، سفراء النجوم معكم في الموعد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، تعودتوا بصوت ألفا وسليتي يوصلكم كل سهرة اثنين من التسعة متاع الليل حتى النص الليل. السهرة اللي تعودتوا بها، سهرة اللي عنا معها سنوات، اليوم عنا معها عشرة كبيرة، وأنا فرحانة الحقيقة، فرحانة بالتواصل، فرحانة زيدا بالتواصل معكم والتواصل زيدا مع البرنامج، فرحانة بالاستضافات اللي عشناهم خاصة في صائفة 2026. بتات من بعد شوية نرجعوا لشوية ذكريات، فخليكم معنا في الاستماع لأنه سهرتنا بشكون سهرة تسلطنا بامتياز. إلا في عوض نقولكم البداية، باش نقولكم الاختتام متاع السهرة، باش يكون زعمة بما أنوانا نحكي على السلطنة.

ما توانيش الحقيقه باش اني ما نكملش نسمعها. ان توكا باش تكون مسك ختام سهره الليله الدندنه بين ورده الجزائريه وبليغ حمدي. اكيد عرفتوا المقطع هذايا من غنيه العيون السود. تكون حاضره معكم في الاختتام بين الاختتام وبدايه السهره. باش يكون عندنا موعد اكيد مع سفراء الكلمات مع سفراء فوق العاده. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. اكيد زاد فما ايقاعات مختلفة في سهرة الليلة. تحية لكم الكل وين ما كنتوا. نتمنى لكم سهرة طيبة معنا. يلا خليكم في الاستماع. باش نبدا بالصوت التونسي لكن الايقاع شرقي الحقيقة. الراحلة ذكرى محمد. ذكرى محمد اللي من اروع الاصوات ومن الرقم الصعب اللي كانت في زخارف عربية ونرجع لها بعد شوية. مينا باش نسمح لكم في وحياتي عندك. استنيوا شوية اخر زيدة جديد جورج وصوف. طمني على الحبايب. اهلا وسهلا.

الرسل كان الترب جورج وسوف سمعتوا في سفراء النجوم يوصل التوقيت 9 متاع الليل و19 دقيقة على هذه الموجات. طمني على الحبايب وأكيد يهمنا أنه ديما نطمنوا عليكم إن شاء الله تكونوا في الاستماع لينا وانتم بصحة طيبة ومرافقين دائما بالرفقة الطيبة بالأغاني الحلوة بالأغاني اللي تقترحوها. زيدا إذا كان عندكم أي مقترح سهل برشا تواصلوا معنا على 71 844 411. شوي آخر شوي آخر سفرة فوق العادة ونرجع بكم سهرة سيلين ديون سهرة الحدث مقبلة هذية توا باش نسمعكم اسم الأسماء لصنعة الحدث في سهرات المهرجانات الماضية في السنوات الماضية. نتحدث خاصة في مهرجان قرطاج الدولي نتحدث على السوبر ستار راغب عليما راغب عليما اللي توج مؤخرا في الميركس دور وبالنسبة لي هو من اللحظات المتميزة والاستثنائية في مسيرته الفنية. تسويت نسمعكم راغب عليما شوي آخر تلقاه وموجز 9:30 آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية ونرجع لكم بعد شوية بالإيقاعات. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد.

سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

0: جديد أمينة فاخت من ألحان المايسترو محمد الأسود، سمعتوها على موجات إذاعة الشباب، سمعتوها في سفراء النجوم، وتواصلنا توقيت 9 متاع الليل و46 دقيقة. شنو أحوالكم؟ نعرف مع العودة المدرسية ومع العودة الجامعية هكايا نبداو نحبوا ناخذوا ريتم شوية، خاطر استانسنا بجو الصيف بسهريات الصيف، دونك نبداو بشوية ناخذوا الريتم متاعنا، وحتى زيدا على علاقتنا زيدا بالغاديو بالاستماع. خاطر فما برشا كيفي انا جو بونس انه يفضلوا هكايا انه يسمع الغاديو، معناها يبدا يطلع يبدا يقرا يبدا سهر مع اصحابه، كيف زيدا سهريات مازلت في المقاهي، نقول لهم يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله تكونوا مستمتعين باجواء السهريه معانا الليله. وين باش نهزكم؟ وين باش نهزكم؟ في سفراء النجوم، نمشيو لسفراء فوق العاده. سفراء فوق العادة، سفراء فوق العادة، ولو انه حتى زيدا في بعد نشرة باش تكون لنا زيدا وقفة أخرى مع سفراء فوق العادة. ما حبيت تتسويت نحكي على حدث مميز الحقيقة على مستوى الساحة الفنية، وقت اللي نحكيه على صوت أسطوري، صوت عرف نجاحاته الأولى من الثمانينات، صوت غاب علينا المدة اللي فاتت، لكن الرجعة متاعه كانت الحقيقة كانت رجعة أسطورية بامتياز. نتحدث أكيد على سيلين ديون اللي برشا منكم نتصور مغرومين بسيلين ديون، يحبوا غنيتها يحبوا يسمعوها. سيلين ديون اللي كما قلت انطلاقتها في العالم الفني بدأت من الثمانينات. سيلين ديون اللي قدمت عديد الأغاني الناجحة، بدأت كما قلت من الثمانينات وترشحت لعديد الجوائز الدولية. أول ألبوم لها كان سنة 81 باللغة الفرنسية، لأنه كما تعرفوا هي زادت تغني باللغة الإنجليزية. نذكروا الألبوم متاعها La Voix du Bon Dieu، هذا كان الألبوم الأول لها عام 1981، وبعد شاركت في مسابقة موسيقية وتحصلت فيها على في طوكيو في اليابان، وتحصلت فيها على الجائزة الأولى. عام 87 عملت ألبوم آخر، الألبوم هذايا اللي عمل نجاح كبير برشا برشا برشا، وبدأت الحقيقة بدأت جولتها في العالم، والنجاحات تتعدد في مسيرة سيلين ديون. ما ننسيو الزيدة الشهرة العالمية اللي خذيتها غنيتها My Heart Will Go On، الفيلم تيتانيك عام 97. الغنية هذية اللي نتصور معناها برغم انها تعملت عام 97 الا انه لليوم ما زلت تحفظ، لجان يعرفوها بالقدية يحفظوها برشا الغنية هذية، واللي تميزت بها سيلين ديون وتعرفت بها زادة برشا برشا برشا برشا. عندها أغاني أخرين زادة اللي عرفوا برشا نجاح، كيما Because You Loved Me، كيما I'm Your Angel، كيما The Power of Love، من الأغاني سيلين ديون اللي معروفين برشا واللي مشهورين برشا برشا برشا. سيلين ديون اللي غابت على الساحة الفنية تقريبا 6 سنين نتيجة مرض نادر. بعد 6 سنين هذو مع سيلين ديون ترجع في تورني باش يكون شهر سبتمبر. البداية كانت بمسرح، كانت بباريس العاصمة، والعودة كانت الحقيقة ناجحة برشا، ناجحة بكل المقاييس، سواء كان على مستوى حضور سيلين ديون وإلا زاد تعطش الجمهور متاعها والفانز متاعها. هي ترجعكم شوية شوية شوية لشنو قالت سيلين ديون في ملاقاة جمهورها بعد غياب 6 سنين.
1: I made a promise to come back and to be back on stage. So here I am, singing for you, and singing for me, singing right. Thank you so very much for your support, your patience, and if I may say so, I am everything I am because you loved me.
0: سيلين ديون اللي متأثرة برشا، عودة قوية لكن في نفس الوقت زاد عودة مؤثرة برشا برشا برشا. السيلين ديون في ملاقات جمهورها It's amazing we are all together، هكا قالت سيلين ديون في بداية الكلمة متاعها، عبرت على فرحتها الكبيرة برشا برشا إنها تلقى روحها مجددا مع جمهورها في العودة هذية، وعدتهم بإنها بشترجع لهم مجددا باش تقابلهم في اغلب المسارح. سيلين ديون عبرت على شكرها للجمهور نتاعها اللي ما خذلهاش، اللي قعد معاها، اللي قعد صامد معاها زيدا، خاطر شكرتهم على دعمهم ليها. قالت هي حتى في الكلمه نتاعها يو سبورت مي، معناها دعموها برشا طوال فتره مرضها لانهم يحبوها برشا. وسيلين ديون سانسيرمون واحدة من الناس اللي فرحت برشا بالعودة متاحة، وقعدت قلت تيان وإخيرا سيلين ديون ترجع بعد المرض متاحة اللي كان ظاهر الأثار متاحة، وأكيد كان ظاهر على ملامح وجهها، لكن الحقيقة في صوتها حتى التعب والإرهاق ما حسينيهش من الفرحة بالعودة متاع سيلين ديون للمسارح. بعودة سيلين ديون الأسطورة الحقيقة، الصوت الملائكي في حفلة أسطورية ما تتنسيش. مانيش سمعكم My heart will go on، مانيش بش سمعكم Je veux parler à mon père، مانيش بش سمعكم I'm your angel وإلا because you loved me. أما اخترت لكم حاجتين، واحدة باللغة الفرنسية واحدة باللغة الإنجليزية، بش رجعكم نجاحات سيلين ديون الأولى Pour que tu m'aimes encore، بش رجعكم زيدا I'm alive.

مانيش شنو قد عقل راه لازم تخلطوا عليا تلقوني ندندن مع الاغنيه الا وانا معاك من اروع ما غنى فضل شاكر. الاغنيه هذيا نهديها اكيد لكل المستمعين للي تحقوا بينا في الاستماع. علاش فرحت برشا وانا نغني قاعدة مع الغنية؟ خاطر الحقيقة معناها 2026 عندي فيه لقاءات مميزة جدا، معناها مع أسماء مميزة جدا، راح ألعب روحي بالدكالي، حياة الفهد، عفيف شعيب، ياسمين الخيام، من الأسماء اللي حاورتهم في 2026، سامي يوسف، أحلام مستغامي تسمعوها بعد شوية في سفراء الكلمات، ماجد الرومي. من لقاء انتظرته الحقيقة علمت ديت سنوات وكنت فرحتي كبيرة أني نلاقيها. باش نعيشكم بعض اللحظات مع ماجد الرومي اللي هي صوت للحب وصوت للسلام أيضا وصوت للإنسانية، لكن قبل هذية باش نسمعكم صوت ماجد الرومي وهي تغني لسيد الكلمات نزار قباني أحبك جداً.

مروا من هنا مع ألفة الوسلاتي. أكيد في مر من هنا باش نرجع للحظات مع ماجدة الرومي. كما قلت لكم شوي آخر زينا سمعكم القيصر، تتفهموا علاش سمعكم القيصر شوي آخر. ماجدة الرومي اللي كانت حاضرة في سهرة استثنائية في اختتام مهرجان قرطاج الدولي ليلة 19 أوت، ليلة ما تتنساش. ماجدة الرومي تتسويت تتغني لكم، أحبك جداً.

0: مروا من هنا مع ألفة الوسلاتي.
1: من أغانيك مجد الرومي ذكرت الآن كلمات مجد الرومي التي اعتزلت الغرام وعادت لتغني وعدتك بأن لا أعود وعدت وأحبك جدا. هل علاقة هذه اللي تجمعك بملك القصائد نزار قباني؟
2: شوفي، في حدا عبر من هالعيار الرفيع المستوى هيدا هالقد وبهال ثلاثي وبهالقرب للقلب مثل هالعظيم من هالشرق نزار قباني؟ انا مغرومي غرام غرام غرام لأطفالك، مغرومي يعني بعد شوي لو ما قادم سبقني كنت غنات لكتاب كله، بس قادم سبقني.
0: سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

قيصر ومدرسة الحب القيصر اللي غائب عنده سنوات على مهرجاناتنا. القيصر اللي قدم عديد الأغاني، من أغاني من كلمات نزار قباني، إني خيرت كيف اختاري، أيضا عدة أغاني الحقيقة اللي غناها كاظم الساهر في إطار التعامل مع نزار قباني وكلمات نزار قباني. لكن تبقى ديما مدرسة الحب عندي عليها طلب كبير الحقيقة، هذيك علاش حبيت أني نهديه لكم في سهرة الليلة، نهديها لكل عشاق نزار قباني وأيضا عشاق القيصر كاظم الساهر. زيديني عشقان اني خيرت كيف اختاري، مدرسة الحب كنتوا تسمعوا ليها الان عديد الاغاني اللي يقدمها القيصر، ومازال الحقيقة انا نتصور مازال باش يقدم لنا عديد الاغاني الاخرى اللي هي من كلمات نزار قباني. اكيد سهرة تتواصل على موجات اذاعة الشباب، سهرة تتواصل في سفراء النجوم، شوي اخر نشرة 10:30 اخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية. شنو باش يلقاو بعد نشرة 10:30؟ بعد نشرة 10:30 باش يكون موعد مع ميدلي لسفير الاغنية الامازيغية يدير، اذا ممكن كوثر نسمعوا شويه يدير من المقترحات اللي باش تلقاوها بعد شويه.

0: إدير تلقاوهم بعد شوية في سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب. إدير سفير الأغنية الأميزيغية بعد شوية، سفر مع التراث مع الموسيقى الأميزيغية القبيلية بإمداء إدير، تلقاو تسويت بعد نشرة العشرة ونص، واستنيو زيدا في سفرة الكلمات شوية آخر، أحلام مستغانمي وستائر من دانتيل الذكرى، هذا الكل في سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

ايدي رجعنا لكم سفير الأغنية الأمازيغية. هذا كان المقترح الأول، مازال عندي لكم مقترحات أخرى، دونك توتفيت باش نخليكم مع إيدير والأجواء هذه، أجواء الأغنية الأمازيغية والقبيلية. يلا خليكم معنا.

سمعت يدير سفير الاغنيه الامازيغيه جيسبر بيان انه شوا نتاع لي شونسون اللي اخترتهم لكم لسهره الليله انهم عجبوكم. في العاده نديمه هكا بعد نشره العشرة ونص لازم نعدي لكم كوكتيل راي وكم ياسر ياسر تحن للمعناها للراي القديم يعني ديما نعدي حسني نعدي نصرو نعدي شيب خالد نعدي مامي ما يمنعش نعدي زيد شوا في جديد لكن كل مرة هكا نقول خلي نوع شوية كمام مهم إننا نرجع للأغنية الأمازيغية على خطر الأغنية الأمازيغية زيد عندها برشا معجبين وبرشا يسمعوا الأغاني هذية. وهنا الحقيقة نذكر إنه في سهرات سفراء نجوم فما سهرات خصصناهم للأغنية الأمازيغية سورتو وقت كانت ضيفتنا جور دوغا. جور دوغا اللي هي أهم اسم على مستوى الأسماء النسائية في الأغنية الأمازيغية كانت ضيفتنا في سفراء نجوم. شوية آخر شوية آخر بدينا في العهد التنازلي لسفراء الكلمات وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة شوية آخر أحلام مستغانمي في سفراء نجوم على هذه الموجات. نذكركم زيدا مسك الختام العيون السود وردة الجزائرية لكن قبلها من ألحان ألحان فارس الألحان وملك الألحان بليغ حمدي ولوني نفضل ساعات ما نقولش الألقاب علاش إذوما الناس خذوا الألقاب باستحقاق. اليوم الحقيقة نحس أنه في الساحة الفنية والأعلامية فما استسهال للألقاب معناها فنان تلقى ما عندوش تاريخ ويقول لك هو سيد الركح وسيد المهرجان وملك المهرجان وإلا صوت يكون الحقيقة معناها المساحة الصوتية تكون عادية جدا إلا أنه الألقاب لا تستجيب ولا تستقيم معناها هذا رأيي الشخصي أنا حبيت نقوله وكهوى. أما وقت لي نحكيه على الأساطير كما بليغ حمدي وإلى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب معناها يذوما الناس خذوا الألقاب متاعهم عن شرعية مش معنى أنه كي نحكيه هكي دونك اللي جاوا من بعدهم ما عندهمش الحق باش ينجحوا ولا ما ياخذوش ألقاب لا أما على الأقل أنه وقت لي تعمل اللقب ولا وقت لي تقال اللقب الطرف المقابل اللي هو الجمهور ان جنرال يكون مقتنع باللقب هذاك معناها فقط هذا قوس حبيت نفتحه. دونك بعد شوية تلقاو أحلام مستغانمي بعد شوية باش نسمعكم إليسا فاكر شوية آخر زيادة تسمعوا العندليب أيضا باش نسمعكم ماجد المهندس باش نهزكم العراق سمعكم ماجد المهندس ما توت سويت شمش سمعكم سمعكم ملحم بركات وعلى بيبي واقف أمرين يلا سلطنة تراب خليكم معنا

0: ملحم بركات وعلى بيبي واقف أمرين سلطنة ترب امتياز. ما زلت السلطنة بعد شوية على خطر سي عبد الرحمن عالمي من المدينة الجديدة. تحية ليك سي عبد الرحمن وأكيد اللي يسمعوا فيها الكل على موجات إذاعة شباب. يا ألفة ما تنسيش نجاة الصغيرة وتير المسافر. أنا نوعدك تسمع حالك بعد شوية ما توا تتسويت وقايت سفراء الكلمات وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. سفراء الكلمات
1: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. ومن الأسماء اللي مرت بسفراء النجوم على مستوى سفراء الكلمات أحلام مستغانمي اللي يبقى لقائي معها لقاء في البال. الحقيقة أحلام مستغانمي اللي عندها عديد المؤلفات أكيد عشاق هي عندها برشا عشاق وخاصة على مستوى سفراء النجوم يقرأوا لها ويحبوها ويحبوا يسمعوها. أكيد يذكروا أصبحت أنت, أكيد يذكروا ديوان عليك اللهفة, الأسود يليق بك, عابر سرير, نسيان أيضا, كتابها فوضى الحواس, كتابها على مرفأ الأيام, أكثر كتاب ربما يخذي أكثر شهرة هو ذاكرة الجسد لأنه تحول إلى عمل درامي. ونذكر في لقائي مع أحلام مستغني كنت سألتها على متابعة هذا العمل, كانت حاضرة بخطوة بخطوة لأنه تحب أنه يكون فما أمانة على مستوى النقل, لكن في نفس الوقت زادها هي تؤمن بالحبكة الدرامية وبرؤية المخرج. أحلام مستغانمي اللي حبيت الليلة نهدي لكم من كلماتها, من كلمات أحلام مستغانمي ومن أحلى ما كتبت أحلام مستغانمي. في غرفتي شرفة لا يطل على سواك, ستائر من دانتيل الذكرى لا تحجب عني رؤياك, جهاز لا يبث سوى الأغاني التي تتحدث عنك. أحلام مستغني تتسويت في سفراء النجوم.
2: في جيب مفاتيح بيوت لن نسكنها معا, تذاكر سفر لمدن لن تزورها معي, عناوين فنادق جميلة لعشاق لن يأتي, تواريخ أعياد لا كبريت لشموعها, أمام شرفتي مقعد على شاطئ لن نرى بحره معا, طريق لن تقبل حصاه خطانا, أشجار ستعلو في غيبتك, ورود ستتفتح وتذبل دون أن

تدري بذلك. في حقيبة يدي أوراق ثبوتية تدعي انتسابي لغيرك، وحاملة مفاتيح تفضح تشردي الفاخر بعدك، ومفكرة بيضاء لأيام كنت انتظارها. في حوزتي محفظة نقود جلدية، أثمن ما فيها شيء منك أخفيته في جيوبها السرية، فمنك تعلمت تهريب مكاسب العاطفية. في خزانتي فساتين تنتظر مواعيدك، معاطف لن تقيني من المطر، أحذية للضجر، شالات، كنزات تزيدني بردا ذكراها. بعدك لا منطق لنشرة العاطفية. في غرفتي شرفة لا تطل على سواك، ستائر من دانتيل الذكرى لا تحجب عني رؤيتك، مذياع لا يبث سوى أغاني تتحدث عنك.

على طاولتي هاتف يرتدي حدادك، رسائل كثيرة لقراء يزدحم القلب بأشواقهم، أخالصهم كي أختلي بغيابك.

0: من أروع مغنيات نجاة الصغيرة طير المسافر، كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. من أروع مغنيات النغمة هذية كان مقترح مش كان هو مقترح في سهرية الليلة من سي عبد الرحمن علوي من مدينة الجديدة. سي عبد الرحمن من المستمعين الأوفياء لي سفراء نجوم واللي رافقنا ديما الحقيقة بالاستماع وأيضا بالتسجيل. عنده برشا لقاءات من سفراء النجوم، وكل مرة نقوله لازم لازم لازم نجي في إطلالة لسي عبد الرحمن علوي ونشوف شنو فما في الخزينة هذية من سهرات ربما أنا ما عنديش منها. مازال ما صارش اللقاء، أما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على قريب، علاش ليه ما يصيرش اللقاء هذية. هكا نكون وصلنا لختام سهرة الليلة من سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي. باش نواصل مع نفس الشاعر محمد حمزة ومع نفس الملحن بليغ حمدي من المراهيدي بصوت وردة الجزائرية مهديت لكم الكل العيون السود. خليكم مع الغنية هذية، نتمنى لكم ديما أجمل السهرات على موجات إذاعة الشباب، مع تحيتي للناس كل اللي رفقتني في سهرة الليلة، وأكيد زادة شكر خاص لصديقتنا وزميلتنا كاوتر البجاوي اللي رفقتني في الجانب التقني. ألفا وسليتي تقولكم بسلامة.
1: وعملتي في ناس سنين

إذاعة الشباب من تونس.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية لكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم، اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة. ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه يعني احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم صور ثم أسباب خلاتها تنزل، هذه الصورة لها أسباب نزول. ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026، وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: بسم الله
0: الحمد لله، نزل لنا الحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، ورب كما قال على لسان سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميه واحنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلاكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أو أنت فضيلة الشيخ يعني أنت خبير في هذا معناته أو باش تسمي يوم
1: نعم
0: بكل دقة.
1: الحقيقة يعني ماك تعرف يعني تتعدى تشوف تقول هذه المكتبة هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الآن مكتبة، فما تقدرش ما تمشيش إلى مثلا إلى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفة، لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتعدى تشوف جب يعني غار حراء كذلك، تشوف يعني شنو أيضا غار ثور والقصة وكيفاش النبي صلى
0: يعني
1: الله عليه وسلم
0: كل مكان مرتبط
1: لما كان
0: بقصة وبحدث
1: وتخلي الغار هذايا يعني غار غار ثور لما يعني اختبأ فيه، وغار حراء اللي هو نزل عليه
0: لا تحزن إن الله معنا،
1: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أماكن
0: عندها رمزية وعندها تاريخيتها وعندها
1: تستنطق
0: مرتبطة بأحداث وأي
1: تستنطق هذه الأماكن. كذلك تمشي المدينة باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا، مسجد قباء وما أدراك، يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا، باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد، يعني تشوفك الجبل تمشي جبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك، وتمشي يعني يعني فعلا عبرة وعظة الحاجات تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
0: موثقة أمامك.
1: فأكيد روحانيات يعني كثيرة، ولا لا يحرم مؤمن كي يقول يعني أمين من ذلك. وهو الحقيقة العدد يعني تم استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على النفقة الخاصة طبعا لخادم الحرمين جزاهم الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا. يتم استضافتهم على أربع مجموعات،
0: المجموعة الأخيرة
1: 250 يعني أربع مجموعات،
0: أربع أفواج، كل فوج فيه 250
1: يعني يعني فعلا.
0: والتونسيين تقريبا شنو معناها العدد نتاعهم؟
1: يعني تقريبا في حدود
0: العشرة
1: تقريبا يعني مش يعني
0: هذا هو يعني 25 تقريبا الإسلامية بطبيعة
1: يعني كنت عندك 23 دولة، عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة أفريقيا مثلا، عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر وإثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا وأنغولا ومالي. يعني الدول اللي هي غير العربية أكثر بكثير
0: أكثر
1: من الدول
0: العربية
1: الإسلامية. يعني نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
0: أربع دول
1: اللي هما نطقين يعني باللغة العربية والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
0: موريتانيا
1: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله، والبقية من أفريقيا جنوب الصحراء. فعدد يعني كبير ما شاء الله محترم يعني في أفريقيا فقط
0: عدد دول كبير جدا ومع 1000 معتمر جيد معناه.
1: نعم نعم نعم نعم إن شاء الله تكون
0: وهذا تكريم طيبة.
1: هذا تكريم حقيقة
0: وهنيئا ليهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة.
1: استفاء إن شاء الله، استفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى.
0: هذا اللي
1: ومقامك حيث أقامك الله عز وجل
0: واضح بالضبط.
1: سبحان الله يعني مقام عظيم. وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين، قولوا له عليك بالدعاء. قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشى ورملهم من دخلوا وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا، ها ربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاصطفاء. وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام يا رب العالمين إن شاء الله يا رب.
0: أمين يا رب، أمين يا رب. هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم، ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم. ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر. بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها، وبعد باش نحكيوا على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة، نعاود ونكرر على قصرها. فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قولي عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائل عليه ما احنا اخترناها منه ما زلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الصور اللي فيها حاجتين، فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة، فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر. يعني السورة هذه جمعت بين الحاجتين، يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره. فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة، هي أقصر سورة في القرآن الكريم، مش من حيث عدد الآيات، مش من حيث عدد الآيات، لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة، فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات. عنا سورة مثلا والعصر،
0: والعصري
1: وإذا جاء نصر الفتح، هذوما ثلاثة آيات، ثلاثة آيات، ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر،
0: أقصر سورة.
1: يعني هي فهذه
0: يعني هي
1: السورة
0: تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر،
1: نعم،
0: إذا كان الاحتساب بالآيات، ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة.
1: نعم وهو كذلك. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية، هي سورة مكية، وفيها سبب نزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من مع من تتكلم؟ فقال مع ذاك الأبتر. فالأبتر أي المقطوع في اللغة، ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد،
0: أنجاب
1: الذكور، يعني الذكور هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم
0: ذكور، ولكن توفي
1: كان بأبي القاسم، فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم وإبراهيم كذلك، ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم،
0: لحكمة ربانية بطبيعة الحال.
1: نعم
0: لأنه نعم. هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب،
1: نعم،
0: لكي لا تورث النبوة،
1: نعم،
0: يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث، أو فربما لهذه من بين هذه الأسباب.
1: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن، كنا في سقيفة بني ساعدة، ربما يعوض باش تمشي لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد امه، وهالجيل هذا لرباه في مقام ابنائه، عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه، طبعا هو مش ابنه، هو مش ابنه، ولكن يكون في مقام
0: هو خادم،
1: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا أو كذا، كما لما أبطل الله عز وجل تبني، على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كان يقول أنه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني
0: بالتبني،
1: لكن أبطل ذلك في الإسلام، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم،
0: يعني الآية واضحة.
1: لكن إحنا يقولوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فهو أب أمة، كان يعني يربي في شباب، يربي في نشء، يربي في صحابة،
0: إلى اليوم هو يربي في شباب.
1: سيدنا علي عبارة ولده، قلوا نحن سيدنا علي بن أبي طالب،
0: الحسن والحسين
1: هم أحفاد، يعني سبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كما قلت لك عبارة ولده، يعني عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس عبارة ربيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد، يعني هذوما ناس تربيوا في بيت النبوة يتسميه، ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا، ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنة التقريرية والقولية والفعلية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت، ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة، قالوا سورة مكية نزلت بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر. هناك قول آخر أتوجه المفردات ونفسرها أكثر أكثر، ولكن خلينا في السبب السعافة، وهل أنها مكية أو مدني. يقولوا سورة مكية، خلينا نوضح حاجة في المصطلح في علوم القرآن، راه كلمة مكة لا يعني أنها نزلت في مكة،
0: في مكة.
1: كلمة مكة نقصد بها
0: سورة مكية،
1: مش معناتها يعني كلمة مكة ومدني مش مسألة مكانية، هي زمانية،
0: المدينة.
1: لا هي هو اصطلاح زماني ليس مكاني.
0: قبل الهجرة وبعد الهجرة.
1: خلينا نقول. أن نقول قبل الهجرة بعد الهجرة. لكن لا مشاحة في الاصطلاح. جرت العادة أن نقول مكية ومدنية على اعتبار كلمة مكية أي الفترة المكية اللي هي 13 سنة والفترة المدنية اللي هي العشر سنوات.
0: عشر سنوات.
1: أما كلمة مكية مش معناتها نزلت في مكة. يعني مثلا فهمت هذا اللي حابين ان نقوله. سوره الفتح مثلا نزلت في مكه لكنها مدنيه.
0: مدنيه علاش؟ لانها بعد الفتح.
1: نعم بعد الفتح اذا هي سوره مدنيه ولكنها لم تنزل عارف. لم تنزل يعني بعد هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح كان كان بعد الهجره
0: بعد بكل الهجر. حال
1: نعم. فهي فتره مدنيه. فهذه السوره هي نزلت قبل الهجره، هذا قول جمهور المفسرين. هناك قول وذكره سعيد بن جبير ورجحه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، قال أنها سورة مدنية، وقالوا أن سبب نزول هذه الآلة الآية أو هذه السورة صلح الحديبية، عندما أمر الله نبيه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا بعد صلاتهم، واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله رسول له الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم يعني امتعض عدد كبير من الصحابة، كيف ننحر رسول الله ويعني نحن لم نقم بمناسكنا بمنسكنا، نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيفاش رسول الله، كأنهم يعني ممتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأم سلمة فحكى لها وهي كان لها من الحكمة، قالت له أخرج أخرج عليهم واذبح أنت، تهم يتبعوك فعلا فيعني ذبحها. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال أنه سببها هو هذه صلح الحديبية، فقال ربي عز وجل فصلي لربك وانحر، فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة بذلك، فهذا أمر الله بذلك كان في صلح الحديبية. والله أعلم. على كل حال، وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
0: أيهما أرجح فضيلة الشيخ؟
1: الذي الذي يعني نرجح أن قصة مكية أنها مكية. ليش؟ لأنه إن شانئك هو الأبتر، وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي
0: وهو من الكفار
1: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم. كيفاش؟ يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا لكن في اللحظة هذيك هو مشرك لكن كان ممكن يسلم،
0: كان ممكن صحيح.
1: ربي مدام ذمه فتصور أنت القرآن يذم إنسان يذمه إنسان بعينه
0: وبعد يسلم
1: وبعد هو يسلم، كيفاش بشوي القرآن يمدحه؟
0: بالضبط كما
1: تبت أبي لهب
0: وتب نفس الشيء.
1: يعني لهنا قال إن شانئك هو الأبتر فعلا، رغم أنه سيد هذايا يعني هالمشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة
0: سبحان الله،
1: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص، اثنين من الصحابة.
0: عمرو بن العاص وما أدراك،
1: وما أدراك.
0: هشام بن العاص غير مش معروف،
1: لكن عمرو بن العاص معروف
0: في الأوساط، ولكن عمرو بن العاص
1: هو عليه هو بن العاص كله العاص هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكي عليه اللي قال ربي الأبتر
0: والعياذ.
1: فابوه أبتر يعني شوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا،
0: علاش هو الرسول عمه؟
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: ما
1: معناه نعم نعم
0: عمه اللي في ولادته
1: نعم
0: يعني أقام الولائم نعم فرحا نعم بمولد الرسول نعم وهكا ولا أبو لهب أبو لهب
1: يعني أعتق جريته
0: أعتق منيش
1: نعم
0: سعادة
1: نعم. قيل في حد ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: ولكنه مات كافرا
1: نعم نعم كما قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نلقاو في كتب الشيعة أنه باش يلوي النص ويلوي العنق نتاعه ولكن
0: فما لوي لوي عنق
1: لا تهنك يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا
0: هذا النص واضح وجلي
1: لا لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل، يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية ويعني عقدية
0: تصورات أخرى.
1: هذا مش مجالنا، ربما يمكن حلقة أخرى
0: ربما نخسوله في مرة
1: يعني المسألة هذه. ولكن المهم أنه هذه الصورة كما قلنا هي صورة مكية، وفي قول أنها صورة مدنية نقول هذا من باب الأمانة العلمية. الراجح والله أعلم أنه أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل، ولكن هذا مستبعد لأنها قصيرة 3 آيات، جزء منها نزل في
0: حادثة
1: نعم في مكة، وجزء منها آية منها نزل في المدينة، ولكن هذا مستبعد في الحقيقة.
0: يعني لكن لأنها مرتبطة ببعضها، فصلي لربك وانحر، يعني إن أعطيناك الكوثر
1: نعم
0: فصلي لربك وانحر، يعني ما تجيش يعني يكون جزء نزل في مكان وجزء الثاني في مكان الاخر، يعني وكانها جمله شرطيه.
1: نعم.
0: ان اعطيناك الكوثر،
1: اذا المقابل
0: فصلي المقابل فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، هي النتيجه يعني
1: فعلا. وهنا خويا يعني نلقاو انه خويا محمد رمزي ان اعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التاكيد
0: إن
1: للاهتمام بالخير. حرف التاكيد هنا ان للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم.
0: عظيم. أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: يعني. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: في ليلة القدر.
1: شفت هنا برشا القاوي يعني إنا أنزلناه في القدر، يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة.
0: تأكيد.
1: وللبشارة يعني قال يكون فما كلمة إنا إنا.
0: شيء جلال
1: سبحانه وتعالى. يعني ولك مش هي أداة توكيد متاع إنا مثلا.
0: لا مش إنا.
1: لا. إنا. يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه،
0: لنفسه طبعا
1: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان، له أن يمن
0: طبعا
1: وليس للبشر.
0: وما أحوجنا
1: نعم
0: وما
1: أحوجنا. أن يمن كما ربي قال إنا أنزلناه في قدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا هديناه السبيل. يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بما أعطانا كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة، وإنشاء العطاء ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط، مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إخبار
0: إن
1: أيوة. لكن القضية مش قضية إخبارية فقط، وإنما قضية في سياق المن والبشارة كذلك. فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
0: طبعا.
1: يعني يسمى هذا يسمى بضمير ضمير العظمة وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. فلذلك هذا يسمى بضمير
0: وأي عطاء أعظم من الكوثر.
1: نعم. وهنا نجي لكلمة يعني الكوثر، يعني السورة سميت بسورة الكوثر. يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر. هذا فما السورة تعرف بأكثر من
0: بأكثر من اسم. ربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة.
1: الله يبارك الله يبارك.
0: يعني لأنه
1: من مباحث علوم القرآن على فكرة،
0: وهي مسألة مهمة فضيلة الشيخ، لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها. لأنه اولا خلينا نقولوا اللي راي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القران هكا ولا بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا سوره الكوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سوره الكوثر، فيما بعد وقع تسميه كل سوره وكما قلت انت فما سور عندهم اكثر من اسم.
1: اي فما سور عندهم اكثر من
0: أكثر
1: اسم
0: من اسم.
1: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الايه في السوره التي فيها كذا وكذا، فكان يذكر الايه عليه الصلاه والسلام
0: باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به. ولكن يعني مع الصحابه فيما بعد تم تسمية كل سور. كل
1: سور ولكن بإسم. تلقى سورة معروفة باسم أكثر. تلقى مثلا من السور كما سورة الإسراء هي تسمى بسورة بني إسرائيل.
0: هي الإسراء.
1: أي هي إسراء. مرة أحد الإخوة جاني جاب لي مصحف وقد استشاط غضبا، شوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين سورة بني إسرائيل، متغشش وكأنه كلمة بني إسرائيل معناتها مصبح ولد كلمة إسرائيل يعني تستعمل.
0: ربي خطبهم في القرآن يا بني إسرائيل.
1: إسرائيل اسم نبي ساعة
0: نبي من أنبياء الله طبعا،
1: يعني راهو
0: نبي
1: يعني
0: من هو نبي الله.
1: فأنت يعني هناك سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها سورة بني إسرائيل.
0: إسرائيل
1: وهذا وارد وثابت.
0: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا معناها نحاولوا نحيوه من أذهان مستمعينا.
1: نعم.
0: كما
1: نعم.
0: قلت أنت السيد اللي استشهد غالبا باش كيف يلقاها واحد آخر أو يلقى صورة أخرى باسم مختلف يعرف اللي راه
1: لا ومشى حتى لسياق المؤامره وكذا وهذه مؤامره على الصحف وكذا.
0: لا هو راه يحق له هو انه يمشي في المذهب بذاي، ولكن وقت اللي
1: وقل ربي زدني علما
0: بالضبط وقت اللي تتوضح الصوره نوليو ناخذوا الامور بكل هدوء هكا ونفهموا انه
1: نعم دون حساسيات
0: بالضبط
1: دون خلفيات خاصه
0: يعني احيانا افاء القداسه لانه احنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء السور.
1: نعم.
0: لا لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا. لا قولوا له لا راهم هما فما بعض السور سماهم الرسول.
1: أي هو مسألة يعني ذكرها على كل حال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء يعني ذكروا المسائل هذه. منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء السور هي سور توقيفية.
0: توقيفية.
1: يعني فما قول فما قول هناك, هناك قول يقول أنه الأسماء هي توقيفية وهناك قول ثاني أن لا هي اجتهادية,
0: اجتهادية
1: بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة قالوا شو الدليل قالوا نلقوا صورة عنها عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء راهو كان بينو هذا على كل حال يطول بيان وشرح
0: لا لا هيك علاش باهي خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح السورة الكريمة إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
2: ديننا السمح

0: أجد التحية لكل متابعينا في ديننا السماحة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب. طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما في هل أنها سورة مكية أو مدنية، لأنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخ المعلومة. مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشدا لأزره.
1: كذلك سيدي،
0: وفيها أمر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أولا الكوثر، هات نبين معنى الكوثر. الكوثر اسم في اللغة للخيل الكثير
0: بالضبط
1: الحقيقة، لغة نشوف بعض معاني أخرى، ولكن في اللغة هي صيغ من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب وغير ذلك. وفي الحقيقة الكوثر تدل على الخير الكثير، ويقال رجل كوثر أي صاحب خير كثير.
0: سبحان الله.
1: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
0: بالمرأة.
1: فكرة احنا جرت العادة والعرف أن نسميه بنية كوثر. كوثر، لكن حتى الولد حتى الذكر كوثر. يسمى كوثر
0: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة. سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر. كثير من الأسماء
1: ويلقب
0: إسلام كيف كيف
1: يلقب الرجل بالكوثر. رجل كوثر أي كثير الخير.
0: كثير الخير
1: هذا معنى، ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير، لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أنه الكوثر المقصود به هو الخير الكثير، وهذا الذي رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر، والكوثر هو خير كثير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك، كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه، تذكر النعمة التي أنت فيها، تذكر الصحة التي أنت فيها، تذكر الأولاد، تذكر العلم، تذكر يعني راحة البال، تذكر الفراغ، تذكر الصحة، يعني نعم كثيرة، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها،
0: لا تحصوها.
1: فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. فتذكر أنك في كوثر،
0: في خير عميم،
1: في خير كثير
0: كثير
1: من الكثرة.
0: أي.
1: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر، إذن أن تستشف حقيقة النعمة، أن تنظر إلى النعمة، فهذا أدعى أن لا تزدي دي النعم. الإنسان بيش يعرف حقيقة النعمة اللي هو فيها، يزم ساعة يثمنها،
0: يشكرها،
1: يعرف قيمتها، يشكرها. ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة، عندها يجي الأمر فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطيناك الكوثر، طيب ليكفي أن تعرف، هو إن أعطاك الكوثر هي طريق لمعرفة ربك طبعا. فالله هو الذي أعطاك مهم ونسبة الخير والفضل لله سبحانه وتعالى
0: دون
1: هذا من معرفتك لله عز وجل نعم. فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله، إذا كان مش تنسب الفضل الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته، هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر ذلك يكون بصلي.
0: بصلي
1: فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء، الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
0: النتيجة
1: ما قالش إن أعظم الكثة وصلي
0: فصلي
1: ولهنا ممكن تكون
0: أو ثم صلي
1: فيها التراخي أو ثم فيها التراخي، لكن كلمة فاء التتابع
0: بالضبط.
1: فاء التتابع النتيجة يعني نتيجة حتمية.
0: فصلي مقابل ذلك صلي لربك
1: يعني حاجة سيستماتيك آلية يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك ف
0: لتثمي
1: تشكره مقربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك لأزيدنكم، هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم، فحج، فتصدق،
0: فأتي عباداتك
1: يعني هذه فصلي لربك. أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك ليس لزيد ولا لعمر.
0: صلاة لله
1: هنا إذا كان حبوا نحكي على الإخلاص استحضروا الآية هذه، قل إن صلاتي
0: ونسكي
1: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها. يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى وأدركت الكوثر الذي أنت فيه، فأنت في كوثر أي في خير كثير، النتيجة متاعه هي صلي. يا ودي صلي، لا لا انا ما اسمع، انا ربي ربي يعرف ميمونه تعرف ربي وربي تعرف ميمونه
0: والكلام هذاك
1: شنو هو هذا؟
0: لا لا لا هو امرك
1: المعرفة بيصلي يرحم فيك
0: صلي
1: فعل امر
0: امر فعل امر واضح فصلي لربك
1: فصلي لربك وانحر به. علاش ربي ما قالش فصلي كهو؟ علاش فصلي ربك وانحر؟ هنا قالوا ساعة السورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى. قال لك علاش؟ قال لك في الأضحى نصليه
0: وبعد
1: ننحر.
0: هذا في مستوى التتابع الزمني.
1: يعني شفت كيفاش؟ يعني نصليه صلاة العيد ثم
0: بعد النحر
1: ثم النحر. فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر. صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد، لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه. هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة، قال فصلي.
0: واضح فرق بين
1: فصلي هنا فصلي ممكن يصلي

0: حل. فالأكيد أنك باش تنفع غيرك، غيرك نجم يكون مرتك، صغارك، جيرانك، وخيانك. باهي، كذلك معنى النحر هو نحر الهوى، هوى النفس. النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء. أن تنحر،
1: هذا معنى نتوقف عن
0: أن تنحر الأنانية التي فيك، أن تنحر البخل والشح الذي فيك، أن تنحر السوء والشر الذي فيك.
1: هذا تأويل ممتاز،
0: يعني أنك تقضي على كل حاجة هذيك، يعني
1: وكأنه تقطع دابرة كل الشرور،
0: يعني وكأنه النتيجة للصلاة، ما هي الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نتيجتك لصلي لربك، هكو ما قالش ربي صلي فقط، حتى كما قالش أقيم الصلاة، قال هنا صلي. أما كيف صلي يا رب؟ صلي لربك. إن صليت لربك، أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى، فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة متاع ذلك هو النحر، نحر الشهوات، نحر السيئات، نحر لكل يعني ما يؤذي النفس. وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء، أي فيه معنى الصدقة والتصدق، فهذا خير عظيم من الله
1: يعني
0: سبحانه
1: وتعالى. يعني في كلتا الحالتين، إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير، وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير.
0: شفت كيف؟
1: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال، يعني هو الصدقة والزكاة هي من الفرائض. أو أن تنحر الشهوات
0: والموبقات واتباع الهوى إلى غير ذلك،
1: إلى ذلك، وهو أيضا خير كبير
0: به. وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح
1: صالح
0: هو نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه، ونفعه للآخر. يعني المنفعة هي منفعة متعدية، ليست منفعة لازمة، مش قاصرة في حقه هو فقط أن يصلى. لأنه شوف، هي صلاتك في الغالب، في الغالب ما حبش نقطع، لأنه صلاتك تعرف تصلي، أكيد صلاتك مش تشع على محيط كذلك، لكن هي نفع لك،
1: نفع إيه طبعا،
0: يعني أنت كي صليت منفعت
1: صليت ميش الروح كي طبعا،
0: أنت شنو ربحت منك؟ أنا صليت مثلا
1: لك دعاء صالح
0: مثلا ك ك ك كنفع مادي، خلينا نقول مباشر،
1: ما
0: تقارنش كيما الصدقة، كيما مثلا صلة الرحم، كيما مثلا حسن الجوار، مثال هذه واضحة، يعني نفع مباشر. فكذلك حال المؤمن، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شفت كيفاش معناتها؟ يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
1: المتعدية.
0: نعم،
1: النفع المتعدي مش النفع اللازم
0: القاصر. أي، لازم. فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر، يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة اللي هو فيها،
1: يعطاه نعم،
0: يشكر، انظر يشكر إلى النعمة. أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون. هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر وأن تتدبر، أن تنظر في نفسك. هذا يخليك نتيجة حتمية أنك تصلي، لأنك أنت تقول له يا ربي، الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
1: الحمد لله
0: يا ربي، أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجم لي تشوف أو لي يعني المعاني هذه متاع الشكر، أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر به. لكن في الأخير شوف، عنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
1: أبتر،
0: فما مقابلة هنا. الكوثر، كثير الخير، الأبتر هو المقطوع،
1: منقطع الخير.
0: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين، ما بين الكثرة والقلة والعدم. شفت البلاغة؟
1: هذه بلاغة القرآن طبعاً.
0: يعني فما جناس حتى لهنا
1: طبعا،
0: يعني هنا أضحى التنائي بديرا عن تدانينا ونابع عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا، يعني أبتر كوثر،
1: كوثر
0: في زوز، يعني في جملتين قصار. والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية. يعني شوف يعني كوثر كثرة
1: بلاغة القرآن،
0: والأبتر قلة،
1: وهذا الإعجاز.
0: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هو الأبتر
1: هو العاص. العاص
0: باهي. من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلم. وفي الحقيقة هو من هو الأبتر في النهاية؟
1: هو العاص.
0: رغم أن العاص أنه له أبناء
2: وله أم...
0: مش حتى غني ولو أبناء. إيش قالوا؟ قالوا فضل هو ما عندوش أولاد. عنده زولاد.
2: أنا عندي أولاد وأنت ما عندكش.
0: يا سيدي مش أي زوز أولاد. عنده زولاد صحاب.
1: صحابة سبحان الله.
0: لكنه أبتر. ولكن ما نفعوهوش. وانت يا محمد اللي انت ما عندكش اولاد ذكور, معناتها ما خلفتش اولاد ذكور, معناتها ما بقاوش في حياتك اولاد ذكور,
1: ولكن
0: مش انت الابتر.
1: بالضبط.
0: انت الكوثر. انت الخير الكثير. هنا شوف ربي سبحانه وتعالى كيف رد على نبيه. الله عز وجل تولى الرد على نبيه, وكأنه الإنسان هنا شوف يا إنسان يا مؤمن يا عبد يا مسلم
1: خذاله بحقه.
0: راهو قال لهم يتكلموا فيك للصباح. تكلم على روحك.
1: وشوف الصبر نتاع النبي عليه الصلاة والسلام, يعني لم يرد بكلام. يعني يا اخي هو نبي ما نجمش يتكلم, ما نجمش يرد, ولكن الله
0: محمد رمزي يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح
1: بالله.
0: وأكره أن أكون له مجيبا مجيب. يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني هنا انظر كيفاش أنه هذا هؤلاء الناس يعني يتكلمون في عرضك ويقعون في عرضك ويلمزونك إن شانئك. شانئك يعني الذي يلمزك الذي يتكلم في عرضك هو الأبتر هو المقطوع. لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره. وانت يا محمد
1: قلنا هو محمد هو أب أمة كاملة. نعم. على امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
0: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن, وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى. هذا ممتدة, فهي هذه من معاني كوثر. راو كوثر راو عنده برشا معاني أخرى, مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس, بل قال هو الخير الكثير. هذا معنى من معاني الكوثر. هذا معنى خاص هو النهر في الجنة, ولكن كل خير كثير هو كوثر. تكون صاحب كوثر.
1: سبحان الله.
0: كن كوثرا أيها العبد. أختي كوني كوثرا.
1: جعلنا الله وإياكم كوثر.
0: آمين يا رب العالمين. أي أن تكثر من الخير. فشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد
1: نبي.
0: يعني الله عز وجل فذك عليش ما تشتغلش بالرد على المسيئين وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير.
1: بالضبط.
0: اخدم على روحك.
1: اخدم على روحك.
0: اجتهد وخليهم
1: يقولوا.
0: قالت واحدة قالت خلي يقولوا أشيهم.
1: أشيهم.
0: خلي يقولوا.
1: في اللي يشكر ولا يذم.
0: خلي يقولوا. أنت توكل على الله
1: سبحانه وتعالى. ما
0: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد واصبر.
1: خلي أعمالك تتكلم عليك.
0: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني أوزر هنا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله هذا المعنى
1: اللي هو
0: إن شانئك هو الأبتر. وذلك علاش سيدنا أبو بكر الصديق لما كان مرة في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق واحد من الأعراب. الأعراب كانوا فيها ما فيهم من الغلظة والشدة. فهمت.
1: إلى اليوم
0: وهو ساكت. هو ساكت سيدنا أبو بكر الصديق, والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم.
1: ويبتسم.
0: شوف سيدنا أبو بكر كيفاش صابر. شوف رزانة ولا يا أخي كثر لها راجل. سيدنا أبو بكر رد عليه بعضا من قوله تي شوية من اللي هو قال يقول فيه. واحنا رغم أن ربي يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك. لكن ديما شريعة التشوف إلى العفو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا فلما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله. قال كان معك ملك يرد عنك فلما شتمته وقع الشيطان فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان. يعني إنسان يذكر هذا المعنى. راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك, مثلا ناخذ مثال في الكياس أنت تسوق وهو شتمك فهمني ربي يهدي. انا عطيتك مثال تو وقيس انت على ذلك.
1: عمل يومي
0: راهو لما
1: رياضه ممتازه يومي.
0: راهو لما تسكت انت مش معناتها انه يضعف منك. يرحم والديك بارك الله فيك. فهمني عايش خويا. راهو هذا يحتاج الى صبر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم. قوه كبيره
1: بالضبط.
0: وذكر حديث ذكر عظيم معك ملك يرد
1: عليك.
0: عليك
1: سبحان الله.
0: ويرد عنك ويذب عنك. يعني هو هذاك يشتم وكل ملك هذاك يرد عليه. ويعني سبحان الله. فأنت إذا كنت توليت أنت ذلك بنفسك حرمت روحك
1: من الأجر من العظيم
0: هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا سبحان الله. ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا وذب عنا. رهو الله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا لازددنا قربا وإيمانا ولسجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك. ففعلا
1: مش نختمه احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل. طبعا هذه سورة الكوثر قلنا نلخص إذا هي أقصر سورة ونزلت. هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة وأمر بالصلاة والنحر بطبيعة الحال. وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه.
0: شوف هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت. يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر وفات بكلمة الأبتر. إذن من هو الأبتر؟ هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هو الأبتر، هو الذي لعن، هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأبتر. أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ثم انتبه، رأى ولد صالح. مش العبرة بكثرة يعني الذكور، ممكن تخلي ساعة بنية واحدة وتكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى قرة عين لك وتكون من الصالحات والقانتات
1: ومن دواعي
0: ويكرمك
1: الدعاء
0: الله سبحانه وتعالى
1: عليك
0: بها
1: بالضبط.
0: فلهنا يعني تذكر أو ولد صالح يدعو له حتى تبقى حسنات جاريات بعد الممات ولا تكن أبترا، لا تكن مقطوعا من الحسنات، وأترك الرحمة متصلة بينك وبين الله بين الله سبحانه وتعالى، وحبل النجاة وحبل النجاة حبل ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ. قبل ما نختم اللقاء خليني نسلم على مجموعة من المستمعين اللي رافقونا. أسماء، شكرا لك يا أسماء على التفاعل. كيف كيف محمد حمودة، طبعا صديق البرنامج، صديق الإذاعة، خليل جواني بن حبيب، خليلو هذا اسمه جميل، يكن بن منصور، يكن بن منصور، طارق السندي، أيمن بن رحومة، ونريمان، هذوما مجموعة من اللي تفاعلوا معنا في لقائنا اليوم. إن شاء الله تكون الفائدة حصلتها. كنكون وصلنا لخاتمة دينا السماحة. تحية توصلكم من فريق البرنامج ألفانسيب، طبعا سليم القصيبي، فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يكفي أن تحب العلم، بل لابد أن تصبر عليه. فالطريق العلمي ليس طريقا معبدا بالراحة، ولا طريقا تصل فيه إلى النجاح بغير جهد. وقد قال تعالى: وقل رب زدني علما. فطلب العلم رحلة مستمرة، وفي كل رحلة صعوبات وعقبات. قد تجلس لدرس فلا تفهمه من أول مرة، وقد تقرأ صفحات ثم تنسى بعضها، وقد تحصل على نتيجة لا ترضيك، وقد ترى زميلا لك يتقدم أسرع منك. فلا تقل أنا لا أستطيع، قل سأحاول مرة أخرى. إن الفرق بين كثير من الناجحين وغيرهم ليس في الذكاء وحده، بل في الاستمرار. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فالله لا يضيع جهدك. الساعة التي تقضيها في المذاكرة، والمسألة التي تعيد حلها، والكلمة التي تحفظها، والفكرة التي تحاول فهمها، كل ذلك يبني شيئا في عقلك وشخصيتك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فالعلم النافع لا ينال بالتمني، بل بالمداومة. أيها الطالب، لا تجعل هاتفك أقوى من همتك، ولا تجعل ساعات الترفيه تأكل الوقت الذي يحتاجه عقلك. ضع لنفسك وقتا للدراسة، ووقتا للراحة، ووقتا للنوم، ووقتا للعبادة. وتذكر أن الامتياز لا يصنع في ليلة الامتحان، إنما يصنع في الأيام العادية، حين يجلس زملاؤك للهو وتجلس أنت للمراجعة، وحين يتعب غيرك فتكمل أنت. والصبر لا يعني أن تعذب نفسك، بل أن تدير وقتك وجهدك بحكمة. فخذ بالأسباب واستعين بالله، واسأل معلمك، وتعاون مع زملائك، وإذا سقطت فقم. لا تجعل خطأ واحدا يقنعك أنك فاشل، ولا تجعل نتيجة واحدة تحكم على مستقبلك. أنت في مرحلة تعلم، ومن يتعلم يخطئ، ومن يخطئ ثم يتعلم يتقدم. فاجعل هذه العودة المدرسية عودة همة ومثابرة، وقل لنفسك: لن أستسلم لصعوبة درس، ولا لتعثر عابر. سأتعلم وسأحاول وسأصل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، منها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. بداية من اليوم تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على مدى يومين بفعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت عنوان المدينة والثقافة، وأكثر من 20 باحثا سيشاركون في التظاهرة في ولاية صفاقس وفق المنسق العام للملتقى الدكتور منجي الزيدي. في الشأن الدولي، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي. استأنفت روسيا هجماتها بالصواريخ الفلسطينية على أوكرانيا بعد توقف استمر عدة ليال، وتعرضت العاصمة كييف لقصف عنيف في وقت مبكر من صباح اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك 9

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الخميس 17 سبتمبر 2026. صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا جون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. طريق سلامة ليكم انتم وين ما كنتوا. اليوم ثالث يوم في العودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة للجميع، إن شاء الله سنة الأفراح سنة النجاحات. واليوم زاد كيف كيف الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفقا لنظام جديد نحكيو عليه إن شاء الله من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب. سينو إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه، إن شاء الله النهار اللي تعيشوا فيه برشا موجات إيجابية. ربي إن شاء الله يمتعكم بالصحة والعافية وإن ما كنتوا طريق سلامة. بداية يوم موفق للجميع، إذا كنكم زادوا تشربوا في القهوة وتسمعوا في إذاعة الشباب وإلا في ثنية وقصدين باب ربي، مرحبا بكم وين ما كنتوا. غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. أهلا وسهلا بكل من نختار موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون، وبداية اللقاء يكون مع عفيفة راضية. تسهيل والرزق على الله، وإن شاء الله ربي يرزقكم وين ما كنتوا.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة شباب خلوق لوسياسيون نوي دو كارنفال. مرحبا بكم وين ما كنتوا ديما معنا على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي سمعكم كان الأخبار الطيبة، وربي يبشر قلوبكم ويكتب لكم من الأقدار الجميلة. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة شباب، واسمعنا حتى البارح في الماتينة الجون من خلال المداخلة الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه اليوم شكون ثم بعض التقلبات الجوية. هو في النصف الأول من النهار اليوم باش يكون فما صحو نسبي وارتفاع درجات الحرارة نظرا لتدفق التيارات الهوائية الجنوبية، لكن فترة ما بعد الظهر هي اللي باش تحمل تغييرات بالجملة. باش يكون فما خلايا رعدية شديدة النشاط بالمرتفعات الغربية، وباش تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، وباش تشمل تدريجيا المناطق الشرقية للشمال والوسط آخر النهار. دونك غزارة الأمطار باش تساهم في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة، والحذر مطلوب جدا بالنسبة لكل مستعملي الطريق والمتساكنين قرب الأودية. تقريبا بالنسبة للولايات كما الكيف والقصرين والسليانة وأجزاء من جندوبة وباجة في مرحلة أولى، ثم القيروان زغوان وشمال سيدي بوزيد وجنوب بنزرت في مرحلة ثانية، وصولا إلى تونس الكبرى نابل سوسة المنستير المهدية وشمال صفاقس. والرياح بشكون قوية أثناء مرور السحب الرعدية وتتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار من غير أضرار. وإحنا كالعادة بعد نشر الأخبار 7:30 أتوا ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو من بعد شوية باش نقترح عليكم كاظم الساهر قولي أحبك، حبيت نعمل هكا ميدلي لأغاني اللي كانت ناجحة وحقت سكسي في فترة معينة. مروان الخوري كل القصائد من بعده هو، لكن قبل ذي رمزي المنصوري في تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 17 سبتمبر في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1948 فولك برنادات الوسيط الدولي في الشرق الأوسط واللي تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين يتم اغتياله من قبل الصهيونيون وإلا منظمة شتيرن، وجرى الاغتيال في القطاع اليهودي من القدس. ومنظمة شتيرن ولا عصابة شتيرن تعتبر من أخطر الميليشيات الصهيونية اللي تنفذ أبشع عمليات القتل والتدمير، وكانت العملية شكل من أشكال ضرب أي اتفاق بين العرب واليهود. 1978 جيمي كارتر الرئيس الأمريكي يشرف في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بعد مفاوضات دامت 12 يوم بشكون محدة في تاريخ مصر والعالم العربي، ونتائجها بشكون وخيمة وأهمها تعليق عضوية مصر من جامعة الدول العربية، وبعدها باش تم توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية في مارس 1979، وهكا تاخذ القضية الفلسطينية منعرج آخر أقل ما يقال فيه أنه مخيب للأمال ومشتت للجهود العربية، ولا كل واحد يضرب على دربوه في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: مروان الخوري كل القصائد اللي وصلنا ل 67 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون. إن شاء الله نهاركم مبارك سعيد وين ما كنتوا. حالة الطرقات كيفاش باش تكونوا؟ احنا في كل مرة في فقرة الانفو ترافيك نعطيكم طرقات بديلة لتفادي الازدحام بشكل إن شاء الله يا ربي توصلوا سالمين أمنين للأماكن المقصودة، وكل التفاصيل باش تكون في فقرة الانفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد التويل خبير في السلامة المرورية هو اللي باش يقدم لنا اكثر تفاصيل في فقرة الانفو ترافيك. عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: وسامي نهارك طيب، نهاركم سعيد، صباح الخير. الناس كل تحياتي ليك للفريق العامل معك لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت كالعاده ناخذ فكره عن حاله الطرقات في توقيت 7:03 وامكانيه تقديم بعض الطرقات البديله لتفادي الازدحام بالنسبه للحركه المروريه. تفضل.
2: الازدحام بدا موجود شويه هذا الصباح، يعني هي النقطه معناتها اكبر نقطه تقريبا ولا اكثر نقطه نلقاو فيها اكثر ازدحام هو المدخل الجنوبي لتونس العاصمه على مستوى منطقه سان جوبا، وفهم الاشغال نتاع الطريق هذيك فما اكثر ازدحام. ثم على مستوى طريق الجهويه رقم 21 الروتيك الطريق الشراعيه تبدا على كنقطه اولى على مستوى منطقه سان كليمون، يعني اللي جاي من جهه حي الزهور والزهروني خذا الروتيكس معناتها باش يبقى اكثر اكتظاظ على مستوى محاوله سان كليمون. ثم على مستوى محاول البارد وعلى مستوى محاول مركب الملعب الرياضي الملعب التونسي، في مرحله ثالثه على مستوى محاول ابن خلدون يعني شارع الحبيب وقفه اللي من خلاله نوصوا على مستوى سياحه سعدون، وكذلك على مستوى منطقه الرمانه وعلى مستوى وين المركب المركب الجامعي معناتها فرحات حشاد غادي زاد كيف هذا وين فما اكثر اكثر اكثر اكتظاظ مروري. في مرحلة أخرى هو شارع 9 أفريل للي جاي من ساحة القصبة باتجاه ساحة باب سعدون، أما وقت اللي قبل ما نوصلوا على مستوى ساحة باب سعدون لقطة أكثر مروري، وكذلك على مستوى شارع مفتاح سعد الله اللي يربط بين منطقة حي الرمانة وساحة باب سعدون. هذه حاجة باب عليوة للي جاي من جهة لاكانيا وباش يدخلوا على مستوى تونس يوصلوا باب عليوة وباش يوصلوا ياخذوا المحاول باش ينجموا يوصلوا على مستوى شارع المصرفي وشارع حموده باشا. فما كثير مروري. نقطه من حنبثيرها بالله خويا سامي بخصوص الاطفال
0: اي
2: والاطفال كي يبداو معنا على في العربات نتاعنا يعني في الطير نتاعنا الصباح المكان نتاعهم الوحيد والامن هو المعهد الخلفي
0: اي فوالا،
2: نلقاو ساعات معناتها تلقاهم حتى في الغيله الصعيرات راهم يبداو ما ينتفرين مش يقول هالكلمة يتعاركوا شكون مش يطلع في المقعد الأمامي، وبالتالي أنا أقول راهو
0: السيارات راهو بلاصتهم من تالي أي
2: المكان الأمن الوحيد نتاعهم هما هو المقعد الخلفي من التالي، مش يركبوا من التالي ما ينجموش يكونوا راكبين من القدام، حتى إذا كان يكون راكب من القدام معناها نلقاه ساعات مع في حجره مع في حجر أمه مع أبوه، ولكن المكان نتاعه ولا راهو هو في المقعد الخلفي تنجم المرافق معناتها الام مثلا تركب مع الصغير في حمل تالي، وبالتالي حتى الاب معناتها رئيس العائله ينجم يقوم بالمهمه نتاعو والسياقه معناتها بكل بكل بكل امان ويوصلوا هكاك نقطه صغيره ما تنجمش تعمل فارق كبير بخصوص التركيز للاولياء الصباح في السياقه نتاعها.
0: هبيه يعطيك الصحة، شكرا لك عماد طويل خبير في السلامة المرورية، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها. إن شاء الله طريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. 7:06 استنيوا من بعد شوية 7:04 كالعادة آخر المستجدات الرياضية توب سبور اليوم مع وجدان زقروبة، برشا تفاصيل وقدموا معنا في الاستماع. أنا راجعين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: توب سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. قبل ما نحكي وعلى كرة القدم، بين رابطة المحترفة الثانية و11 النادي يعلنوا انسحابهم من البطولة. نحكي اكيد على البطولة الافريقية للكرة الطائرة المقامة في تونس، وين منتخبنا الوطني التونسي حقق البارح الفوز الثاني على التوالي وربح منتخب كينيا 3-0، وهكا كمل الدور الاول متصدر منتخبنا بالشرعب نهار 21 سبتمبر، مباراة ربع النهائي بداية من 6 متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه، في انتظار نتعرفوا على المنافس متاعو. نسمعوا لاعب المنتخب الوطني التونسي مهدي بن طاهر يحكي على ترشح في تصريحه البارح بعد المباراة لزميلنا هادي جبنياني.
1: الماتش اليوم ما كانش سهل برشا، السيت الاول عرفنا كيفاش نجريو الماتش، السيت الثانيه الادفيرسير بدا ياخو في الريتم نتاعو، الحمد لله احنا عرفنا كيفاش نجريو الماتش، والحمد لله التروازيام سيت استسهلناه السيت، وفي الاخر الحمد لله كما قلت انت 2-2، وفي الاخر الفيكتوار هو الربح يجيب الربح الحمد لله.
2: الماتش هذوما ديما نخافوا لا يغلطونا شويه، خاطر كانوهم يرقدونا المقابله هذوما الاولى.
1: اكيد اكيد ليزيكيب هذوما ديما ما تحقرهمش، ديما لازمك تعطي لو ماكس في كل ماتش، لازمك تعطي لو ماكس، ما تاخر حتى اكيب لزافريكا ليكيبات الكل جيت تحب تلعب، ما تعرفش عليهم وقتاش ينجموا يلعبوا وقتاش ينجموا يرخفوا يكبسوا، لازم ديما تكون حاضر، والحمد لله توا ترشحنا وكما قلت 2-2 الحمد لله.
2: محترفنا مادي غزاله قاعد تاخو في نصيب من اللاعب في المقابلات.
1: اكيد الحمد لله، كاو لازم واحد ياخذ شويه اكسبيريونس في اللي مش كيما تدري انك هو مش كيما انك تلعب شويه في الماتش، ديما كي تلعب في الماتش ياخذ اكسبيريونس، وان شاء الله نكون على وجه خير.
0: في كرة اليد والبطولة الإفريقية للأصغر المقامة في أبيجان، اليوم راحة بعد فوز منتخبنا البارح بنتيجة عريضة تاريخية على منتخب مدغشقر 62-20، غدوة العودة للمنافسات وكل التفاصيل في مراسلة مبعوث الإذاعة الوطنية فوزي بن سالم.
3: تحية من أبيجان الإيفوارية، واليوم الثالث من البطولة الإفريقية لكرة اليد الأصغر في نسختها 22، اليوم راحة لكل المنتخبات المشاركة بعد ما كنا أنهينا الجولة الأولى والثانية، والبداية ستكون مع المنتخب الوطني التونسي اللي كان فاز البارح على منتخب مدغشقر بنتيجة عريضة، هي الأولى من نوعها في هذه البطولة، وأيضا حتى في بطولة الأوسط نتيجة فاقت 60 هدف 62-20 للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب مدغشقر. في المقابل وفي نفس المجموعة المنتخب الجزائري كان مفاجأة كبيرة يوم أمس بهزيمته أمام نيجيريا بنتيجة 26-25. في هذه المجموعة المجموعة الثانية المنتخب الوطني التونسي يضمن رسميا تأهل للدور الربع النهائي في انتظار مباراته يوم غد الجمعة انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت تونس ضد المنتخب الجزائري من أجل المرتبة الأولى في هذه البطولة. المجموعة الأولى اللي تمنى كذلك المنتخب المصري كان في راحة يوم أمس وأفسح المجال للقاء الكاميرون والكونغو، واللي انتهى بالتعادل 35-35 في انتظار مباراة الغد بين المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني. نمشي للمجموعة الثالثة رواندا وليبيا، مباراتهم انتهت بالتعادل 36-36، وفي المجموعة الرابعة انتصار غينيا على بوراندي 27-27 انتصار كوت ديفوار على حساب زامبيا 40-11. والمفاجآت بدأت بهزيمة الجزائر، وإن شاء الله غدوة المنتخب الوطني التونسي دعم النتيجة الإيجابية اللي عملها إلى حد الآن بتحقيقه لزوز انتصارات متتالية. اليوم المنتخب الوطني بيجري حصة تدريبية انطلاقا من منتصف النهار، وأيضا في المساء ثم حصة فيزيوناج أكيد لزوز مقابلات اللي لعبهم ضد كل من نيجيريا وكذلك مدغشقر، وكذلك لمباراة المنتخب الجزائري لمعرفة نقاط قوة هذا المنتخب قبل مواجهة يوم الغد الجمعة انطلاقا من الساعة 6:00. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
0: في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم 11 فريق أصدروا البارح بيان مشترك يتعلق بالانسحاب نتاعهم من البطولة، يأكدوا فيه أنه على إثر الوضعية الصعيبة اللي تعدى بها عدة أندية خاصة فيما يتعلق برفع عقوبة المنع من الانتداب. قررت الأندية واللي هما الملعب الجيبسي، مستقبل جيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشما، مستقبل قصرين، قواف القفصة، محيط قرقنة، نجم الخليدي واتحاد قصور الصيف قروا اعلان الموقف نتاعهم والمتمثل في الانسحاب. وحسب البلاغ الصادر بتاريخ البارح 16 سبتمبر، الاسباب هي ضيق الاجيال الممنوحه للتفاوض وتسويه الملفات، غياب دور الجامعه في ايجاد اليات تعاون الانديه على تجاوز الازمه، ايضا عدم توفر اليه واضحه وفعاله لتسويه الديون، غياب المناخ الملائم لانطلاق البطوله، والتاكيد على انه سلطه الاشراف مطالبة بمزيد متدخل وتحمل المسؤولية ومساعدة الأندية، أيضا ضرورة تكريس مبدأ التضامن بين كل مكونات لعبة كرة القدم، مطالبة الأندية بتمديد أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب إلى غاية الميركاتو الشتوي القادم حتى يتمكنوا من تسوية الوضعية المالية والقانونية. ديما أكيد يقعد موضوع للمتابعة. ونذكروا أيضا أن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تم تأجيلها للأسبوع القادم 26 و 27 سبتمبر اللي كان من المفروض تنطلق آخر الأسبوع الحالي. حسب الصحافة الفرنسية، فريق أنجي الفرنسي باش يلعب مباراة ودية نهار سبت 3 أكتوبر القادم في إطار احتفالات النادي الأفريقي بعيد ميلاده 106. دونك النادي الأفريقي باش يكون في ضيافة الفريق الفرنسي، والتوقيت رمزي جدا 27 دقيقة، هو عام تأسيس النادي الأفريقي 1920، والنادي الأفريقي يحتفل بعيد ميلاده 106 4 أكتوبر القادم. اللاعب زيد بن سالم يرجع من جديد الفريق نادي حمام لمف. لاعب يشغل خطة رواق عمره 31 سنة، وسبق له خوض تجارب في عدة أندية تونسية وأيضا خارج تونس كما ليبيا، الكويت والسعودية. اليوم تكتمل الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمباراة الكلاسيكو بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي الأربعة في ملعب الهادي نايفر، يزفرها الحكم هيثم الترابلسي. نعطيكم نتائج البارح وبطبيعة هذه المباريات المؤجلة للالتزامات الإفريقية للأندية التونسية. ترجي جرجيس كان انهزم قدم الاتحاد المنستيري 2 أهداف مقابل هدف. دقيقة 21 أحمد بوعصيدة سجل الهدف الأول للاتحاد من ضربة جزاء. دقيقة 45 خليل القصاب عدل لترجي جرجيس، وأحمد بوعصيدة دقيقة 47 زاد الهدف الثاني للاتحاد، الاتحاد المنستيري اللي اليوم صباح على صفحته الرسمية كان هابط بلاغ شكر لفريق ترجي جرجيس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. أيضا البارح اتحاد بن قردين تعادل مع سيسيس 1-1. دقيقة 32 كولاندو سجل هدف سيسيس، ودقيقة 63 شريف كاميرا عدل لاتحاد بن قردين. مدرب المنتخب الوطني التونسي معين شعباني باش يعمل غدوة بداية من نص نهار ندوة صحفية باش يعلن فيها على قائمة الملاعبية المدعوين للجولة الأولى والثانية لتصفية كأس أفريقيا للأمم. إعلان باش يكون على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. ومنتخبنا نذكره يواجه أوغندا في الجولة الأولى نهار 24 سبتمبر ومنتخب بوتسوانا نهار 28 سبتمبر. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب. راجعين مع سامي فرتونة ونجم الدين بن سالم في الماتينة الجنة. توب سبور.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عدل موجتك تسمع صوتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق.
1: 7:28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. موعد نشرة أخبار 7:30 مع زميلتنا صبرا البلعزي، احنا معكم في الاستماع حتى للعشرة تاع الصباح ديما في المتينة الجون. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع، اقعدوا معنا أنا راجعين.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال
2: عبد المجتمع.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة، وفي النشرة رصد لآراء عدد من الشباب حول مسار التكوين المهني. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استعمال الشاشات للأطفال للحد من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط. اليوم ينطلق الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب بحضور أكثر من 20 باحثاً. تنطلق اليوم رسميا السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. وزير التكوين والتشغيل رياض شودة كان تحدث في تصريح سابق عن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة، مشيرا إلى فتح حوالي 60 ألف موطن تكوين وإحداث 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
4: سنة تكوينية فيها الحقيقة العديد من الجديد، فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم احداث 6 اختصاصات جديده، اهمها لعل مرافق حياه والعديد في المنظومات الشمسيه والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم اضافه اختصاصات جديده في اطار تعديل خريطه التكوين المهني. كذلك الذكاء الاصطناعي تم ادراجه في البرامج التكوينيه، وسيتم خلال السنه التكوينيه هذه في بدايه السنه التكوينيه احداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، رغم ان في بعض الاحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم نشوفه سوق الشغل يتغير، ما عادش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات، اليوم راهم هم مبدعين.
3: التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل، بل هو خيار استراتيجي وقبلة جيدة لعدد كبير من الشباب حتى الحاصلين منهم على شهادة البكالوريا.
5: في عظم نكمل انا القرايه ونتخرج ونبقى سنين بطال معناها وما نلقاش بلاستي، تولي نمشي نعمل تكوين مهني وكيك تولي عندي صنعه في دي ونجم معناها نخدم بها وباش يحل بروجي عبد يبدا عنده صنعه.
6: فما برشا عباد توا كاملين باك وعاملين فورماسيون وعايشين ولابس خاري بعد الباك 5 أو 6 سنين ويخدم في قهوه يخدم في كذا، معناتها ما يتعبش روحه، ولات عباد تخمم في صنعه في دي خير.
7: اكيد فيها فلوس، طالبين برشا يعني نقولوا احنا كيما فرنسا كيما ألبانيا كيما أستراليا، طالبين برشا يعني في دومين الريستوراسيون في دومين النجارة في كل شيء في كل شيء، بنات وولاد زاد راهو
8: مش عباد ولا خير. التكوين المهني على خاطر في أفاق كبيرة، ولاد العاملة ناقصة في برشا صناعات، خاطر توا يقرا ياخذ الباك ويمشي للجامعة وياخذ الشهادة ويقعد في الشوماج، بينما كي يمشي التكوين المهني يتعلم صنعة وينجم ياخذ قرض من BTS ويحل مشروع وينجح في الحياة. فما عباد متخرجين بشهادة وقال لك نمشي نعمل فورماسيون ومشى للبلون بي ما يقعدش في الشوماج.
3: هذا ومن المنتظر أن يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف على انطلاق السنة التكوينية، ويتضمن برنامج الافتتاح جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني. كما يشرف وزير التشغيل على يوم إعلامي بفضاء المبادرة حول برنامج دعم المؤسسات الاقتصادية. أكد مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم اللهاني أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتجنب اقتناء المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل، كما شدد على ضرورة تجنب الأدوات المدرسية الأكثر خطورة.
2: اللي فيهم أكثر خطر هما المواد اللي مثلا يشبهوا للغلال قوم في شكل كعبة حلوة. هم الكل ممنوعين لأنه الصغير كي يستعملهم ينجم يحط في فمه. باش نأكد برشا على المواد اللاصقة تخضع لتأشير مادة لاصقة مخصصة للاستعمال المدرسي والمكتبي خالية من المواد المحلة العضوية. يلزم نثبتوا في التأشيرة هذه موجودة بالعربية ونجموا نقرأوها كيف كيف. فما لي قوم من أهم المواد اللي فيهم إفرازات تاع مواد محلة هي مواد كيميائية متطايرة. فما حاجة أخرى مهمة جدا، المنتوجات تبدأ مجهولة المصدر كيف كيف في تغليف الكراسات ولا الكتب اللي منصوح به هما الغلاف الورقي. تخوفات متاعنا الأكبر هي من التعرض لفترات طويلة الجرعات ضعيفة جدا لبعض المكونات الكيميائية اللي تنجم تعطينا تأثيرات صحية بعيدة المدى.
3: وبخصوص الاستخدام الآمن للمواد المدرسية وتجنب السلوكيات الخاطئة، يضيف مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني،
2: وقت نستعملوا الحاويات المختلفة متاع اللصق ولا متاع الطيلة ولا الإقواش ولا كذا، دوب نكملوا نستعملوا نسكروها بالباهي ونحطوها في بلايستها باش ما يقعدش الإفرازات والغازات متطايرة بقى. انضفت ليدي بل ما تستعمل وبعد ما تكمل تخدم تنظف يديك. فما شكون يبدأ يخدم بالقواش ولا يدهن ولا يصور والماكل حذاه وياكل، بعد ما نكملوا الخدمة نمشي ونغسل يدينا بالباهي. فما الناس اللي مازالت حتى تكبر في العمر حطك الفرشاة وستيلو وقلم رصاص حط في فمه، معناها هذوما سلوكيات ماهيش باهية. ماذا بينا التهوية الطبيعية للغرف ديما 15 دقيقة الصباح 15 دقيقة العشية ونفس التوصية معناها بالنسبة للمؤسسات التربوية.
3: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية اليوم على مدى يومين فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ويتمحور حول المدينة والثقافة، موضوع سيقدم بشأنه 21 باحثا دراسات مختلفة وفق المنسق العام للملتقى الدكتور منجي الزيدي.
9: الموضوع هو المدينة والثقافة. لماذا؟ لأن علاقة الثقافة بالمدينة علاقة تتجلى في المستوى التاريخي. الأصالة والهوية دائما للمدن تكون في النواة العقيقة لها. من ناحية أخرى المدينة هي التي تعبر على المستوى الرقي الذي تبلغه المجتمعات. مجموعة كبيرة من الدراسات ستتوزع على محاور متعددة، محور المدينة كمرآة الهوية والأصالة، المدينة كفضاء حضري له تحديات ورهانات مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والتحولات في أنماط العيش، المدينة بوصفها فضاء للعيش المشترك ولمختلف الممارسات اليومية، المدينة وعلاقاتها بالممارسات الثقافية، المدينة وعلاقتها بالفضاءات المستحدثة التي يأمها الشباب. يشارك لهذه المحاور أكثر من 21 باحثا من تونس وبعض الضيوف عن بعد من بعض البلدان الصديقة والشقيقة.
3: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة، وفي النشرة رصد لآراء عدد من الشباب حول مسار التكوين المهني. وزارة الأسرة تدعو إلى ترشيد استعمال الشاشات للأطفال للحد من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط. اليوم ينطلق الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب بحضور أكثر من 20 باحثا. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 7:43 على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة

0: على امتداد الأيام القليلة القادمة.
1: صحيح بالفعل، عودة التقلبات اليوم، عودة الأمطار، إن شاء الله أمطار خير وبركة على بلادنا. صباحا باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل مناطق البلاد، ننتظر أنه سحب تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا العادية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. كان ناخذهم بالتفصيل، ننتظر الأمطار تبدأ في ساعات الظهيرة بولايات الكاف، سليانة والقصرين، ثم تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال، بيجة، جندوبة، بنزرت، ولاية تونس الكبرى، جهة الوطن القبلي، ثم زغوان والقيروان، لاحقا معناها آخر النهار في بداية الليل جهة الساحل، ولاية سوسة، المنستير والمهدية، ثلاثة ولايات هذوما وين ننتظروا أمطار أكثر غزارة، ممكن تتجاوز محليا حتى 70 مليمتر. ولايات سيدي بوزيد، جنوبا صفاقس وقفصة، معنيين اليوم أيضا بالأمطار، معناها في بداية الليل تتواصل حتى الأمطار أثناء الليل، تكون أمطار متقطعة في ثلاثة ولايات اللي ذكرتهم. فيما عدا ذلك اليوم الحرارة تقريب في استقرار، تكون القصوى عامة بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح اليوم عموما جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. نذكروا اللي أيضا الريح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح مضطرب بعد الظهر. وكما شرت انت يعني حتى الايام القادمه الجمعه عطلة نهايه الاسبوع السبت والاحد باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الامطار بجهات الشمال والوسط، تكون امطار محليه في الجنوب، الامطار تكون اكثر غزاره يوم الاحد في الجهات الشرقيه للوسط والجنوب. نرجعوا بالتدقيق معناها في الابان، الريح تقريب نفس الاتجاه يتوصل جنوبيه، البحر ايضا باش يكون مضطرب بالفتره القادمه. الحراره يوم الغد في ارتفاع طفيف، تكون بين 31 و 36 درجة عموما، توصل حتى 38 درجة في أقصى الجنوب، ترجع للانخفاض تدريجيا بداية من يوم السبت. خلينا نذكر سي سامي قبل ما نفاول المداخلة، وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذا يتسبب في تشكل السيول، ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه.
0: أهي.
1: فماذا بينا نتجنب عبور الأودية ولا حتى الطرقات اللي تبدأ مغمورة بالمياه؟ نذكروا أيضا اللي أثناء السحب الرعدية معناها بالقوة هذه ممكن تظهر الصواعق، نتجنبوا يعني لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله أمطار خير وبركة على بلادنا
0: إن شاء الله يا ربي. دونك الحذر مطلوب بالنسبة لمستعملي الطريق والمتسكنين خاصة قرب الأودية مع غزارة الأمطار اللي كما قلت أنت يا نيس، وأنها تساهم في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة. إن شاء الله أمطار من غير أضرار، إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا لك نيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. إن شاء الله بالتوفيق لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم سعيد. احنا معكم في الماتينة الجندي مع على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح، ديما على موجات إذاعة الشباب.

الثمانية على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله طريق السلامة. سيسر روحكم الثمانية متاع الصباح، هو معروف جنرالمون في تونس من السبعة حتى للثمانية ونص حتى للتسعة، حتى ساعات بعد التسعة تكون فما حركية كبيرة على مستوى الطرقات. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، خاصة أمام المؤسسات التربوية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد لكل التلاميذ بمناسبة العودة المدرسية، واليوم ثالث يوم في العودة بالنسبة للسنة التربوية 2026-2027. إن شاء الله سنة النجاح، إن شاء الله سنة التألق. باش نقعدوا في الإطار هذه من بعد شوية، باش نحكيوا عن العودة المدرسية عند الصغار. هي العودة المدرسية بصفة عامة للصغار ولا للكبار ديما تحرك فينا برشا مشاعر، برشا أحاسيس. بالنسبة للصغيرات بتبيع فرحة بالقسم الجديد، اللي كيفاش يتشاف، كتيبة جديدة، أصحاب جدد. الفرحة هذه في العادة حتى ساعات المختصين يقول لك قبل بجمعة، قبل بنهار، قبل بنهارين انهارت العودة المدرسية. لكن من بعد تلقى ثم صغيرات اللي تحس عندهم هكا شوية قلق، تحس عندهم شوية توتر، معناها حتى كيقوم الصباح يحس روحه مش على بعضه. ساعات يقول لك هو كرشي توجع، ساعات يقول لك هو راسي يوجع في نفسانية، تحسه ماهوش مرتاح. معناها ديما القلق هذا عند برشا صغيرات أول العام. احنا حبينا باش نقربوا اكثر معنا من نفسيه الصغيرات في الفتره الانتقاليه ذي. من بعد شوي باش يكون حاضر معنا الدكتور خالد كبوس، مختص في طب الاطفال، باش نحكيوا معاه عن الاعراض الجسديه والنفسيه، خاصه بالنسبه للقلق ذي، للقلق المدرسي، كيفاش الاولياء نجم نطمنوهم وندعموهم ونقدموا لهم اكثر تفاصيل. هذه طبعا من بعد شويه معنا على موجات اذاعه الشباب. لكن قبل هذه حبيت نذكر انه اليوم باش يكون موعد الندوه الصحفيه الخاصه بالدوره 26 من المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، اللي باش ينطلق من 21 حتى 24 سبتمبر 2026. وكان اعلن اتحاد اذاعات الدول العربيه عن تنظيم الدوره 26 من المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. فعاليات الدورة الجديدة اللي بتتوزع ما بين مدينتي تونس والحمامات، لأنه المسرح الأثري بقرطاج سيحتضن حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نصيف الزيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، والسهرة الافتتاحية طبعا اللي بتشهد تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والأعلاميين. بتتواصل فعاليات الدورة الجديدة في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، اللي بتحتضن أيضا معرض التكنولوجيات والتجهيزات، وهذا اللي يتيح أكثر بالنسبة للمهنيين والزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في قطاع الإعلام والاتصال. هذا إلى جانب سوق الانتاج البرامجي اللي بش يمثل فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج. البرنامج زاد فيه ثلاثة ندوات حوارية اللي بش تتناول جملة من التحولات اللي يشهدها المشهد الإعلامي العربي، كما البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، والجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، والأعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، بش يشاركوا فيها نخبة من الخبراء العرب والدوليين. المهرجان بش يختتم فعالياته أيضا بسهرة فنية اللي بش يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. احنا إن شاء الله زميلنا عربي بطيني بش يكون على عين المكان في مواكبة لفعاليات الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون طبعا، وعلى موجات إذاعة الشباب لحظة بلحظة في مواكبة فعاليات الدورة الجديدة، الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اللي بشينطلق من 21 يتواصل حتى 24 سبتمبر 2026.

الماتينال جون مع سامي فرتونة.

0: 8 و10 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال الجون. وكما كنت حكيت قبيلة شوية وقلت أنه ثم برشا صغيرات اللي مع بداية العودة المدرسية يتقلقوا حتى كيكونوا متحمسين قبل بجمعة قبل بنهار قبل بنهارين أوب هما دخلوا للكلاس نهار الأول نهار ثاني يبدأ صغير معناها الصباح يبدأ متقلقة وكرشي توجعها ورأسي توجعها. دونك هنا برشا أولياء يبدأوا ماهمش عارفين هل هي وجيعة حقيقية معناها ناتجة عن مرض وإلا وجيعة نفسية بدرجة أولى اللي مصدرها القلق. كل التفاصيل باش تكون مع الدكتور خالد كبوس مختص في طب الأطفال ومشكور على تدخله معنا باش يعطينا أكثر تفاصيل. دكتور صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير وتحية إذاعة الشباب والمستمعين كل.
0: أهلا وسهلا بك نورتنا دكتور. دونك كما كنت قدمت نعرفوا لي برشا صغيرات ولا حتى ساعات تلقى مش صغيرات بركة معناها يعني تلقى حتى مراهقين معناها ديما الفترة الأولى يكون فما نوعا ما هكا شوية قلق شوية توتر بالنسبة للصغيرات يعبروا على القلق هذايا بكرشي توجع هاو راسي يوجع. دونك هنا ثم برشا أولياء اللي يبدأوا ما همش عارفين معناها يعني هل هذايا معناها مصدر وجيعة حقيقية نتج عن مرض وإلا وجيعة نفسية بدرجة أولى. تفضل.
1: هي راهي الأمور نفسية.
0: أي.
1: وراهو تنجم الأمور النفسية تعطي وجيعة حقيقية.
0: أي.
1: أما المصدر الأولاني هو النفسي. الصغير كان في الواحد في حضنك العائلة كان يحس روحه محمي وش يمشي العالم آخر إذا نحكيه خاصة إذا نحكيه على الصغار اللي يقول دخلة معهم يقول دخلة معهم متاحهم للمكتب
0: أوكي.
1: يبدأ عنده خوف كبير بالعالم الجديد هذا معلم أصدقاء صغيرات كيف يبدأ خايف من الأول يبدأ رهب وهذا يلزمنا نفهموها ويلزمنا نحضروا صغير للحكاية هذه بلغة الأطفال بالتأكيد ونحاولوا إذا ثم إمكانية أن الصغير قبل ما يدخل نهار له المكتب قبلها بأسبوع نهزوه للمكتب نتاعه ما احناش نهزو قيدوه على فهمت نهزوه المكتب نتاعه ويعمل دورة وكان لازم كان نجمه ساحة نشوفوها مع بعضنا يبدأ وحده مع أمه ولا مع أبوه الأسبوع العشر أيام قبل ويشوف المكتب ويشوف الأقسام ويشوف ينشق هو فهمت
0: أي هو دكتور
1: لك الأمور الجديدة هي
0: هو تلقى فما برشا صغيرات اكزاكتومون هي تعاون برشا وفما تحضير نفسي الحقيقة من الأولياء وتلقى حتى صغير من الأول فرحان كلك سوا بالأدوات المدرسية وإلا بالكرتابة لكن اون فوا معناها إذا كنت تخل معناها يعني للمكتب دونك وقتها يبدأ القلق هنا معناها اسكو يكونوا فما ديسيني كاشي معناها العلامات الخفية اللي ربما تخلي الولي يفهم أنه صغير ومتقلق خاطر فما ساعة صغير اللي ما عبرش لكن يظهر لي هو متقلق ومتوتر.
1: احنا هيت نحطوا الصغار الكل راهم باش يتقلقوا باش يتوتروا وتبدأ عندهم نوع من الرهبة والخوف دونك نحضروهم الكل وثم اللي تظهر عليه بالكدا وتبدا كلي تبدا الامور هكا مهمه وتبدا ظاهره مثلا نعطيك مثلا مثال الصغيرات اللي عندهم الربو برشا يعملوا حاله حاده نتاع ربو ديك اللي لازم يوصلوا حتى ونجي نشوفوا تقاصي لخداه ولا ماكل الضغط النفسي الداخلي واللي جاي من الرهبة والخوف فهمت دونك احنا نحاولوا ملول كل صغير راهو باش يخاف نحاولوا نحضروا الاطفال نتاعنا كل وثم صغير على صغير اللي يلزمه لهو اكثر اللي يلزمه احاطه اكثر اللي يلزمه كلام اكثر نحاولوا نطمنوه قد ما نجموا باش تعمل صحاب وعادي هذاك من كبروهاش من هولوهاش الحكايه
0: هو
1: انبسطوها له قد ما نجم
0: انبسطوها له اكزاكتومون فما بصراحه تلقى بعض الاولياء يقول لك لا لا لا ما ثماش علاش معناه وانك انت باش تخاف معناه وكانه فما نوعا ما استهتار شويه معناه بنفسيه الصغير يقول لك لا عادي وكلنا كبرنا وكلنا ملول معناه تقلقنا حتى في الشون ليكسيكال معناه يعني مع ولده ولا مع صغاره لا معناها يعني ما فماش علاش تخاف انت راجل سهله الحكايه شبي صاحبك هاو ما يتقلقش شبي انت بالذات معناها يعني تتقلق فما وكأنه فما عنف شوية معناها على مستوى انتقاء المصطلحات والتعامل مع صغيرات في الوضعية هذه
1: بالضبط فما نوع من الضغط هذاك مول يقول لك كيما تربيت انا. لا يا سيدي مش كيما تربيت انت، كيما ودك تربى اولا
0: أي.
1: وثانيا ما تكبرش من حجم الصغير. صغير ما هوش راجل، صغير طفل، تتعامل معه كطفل بالامور البسيطه بالحنيه، تعنق وتبوس تقول له بابا معك وش يجي بعد بابا وش يجي ماما فهمت بعد ونرجع للدار وبعدك وبشوي تقول عندك صحاب وتحاول تحبه في كلامك. مش سهلة رو ما هي سهلة فهمت
0: أي.
1: المهم تحاول تمتص من الأقصى حد ممكن ماك الرهبة هذيك وماك ماك الخوف هذيك وماك التوتر بتاع الأطفال. دونك كما يقولوا ناخذوها بجدية الأمور، راه تنجم تخلف حتى بعد صغير يبدأ معاش يحب المكتب، ثم حتى الواحد إخفاق في الدراسة من جورتك اللي هي مات لولا اللي ما عرفناش كيف نصرفوا معاه كمولا جيري كما يقولوا بالفرنسوية فهمت.
0: فوالا دونك هنا النقاط هذه اللي مهمة برشا. فما صغيرات اللي يبدو يظهر عليه كأنه معناها يعني أجيتي وإلا يبكي من أول موقف، معناها يعني أي حاجة معناها ما تقلقش لكن تلقى هو وكأنه ترشق نقولوا احنا معناها يعني يبكي تلقى نفسيته تعبة. خاصة هنا دكتور بربي رو لأنه ساعات مش صغيرات بركة، تلقى ساعات حتى في الأعدادي تلقى فما اللي نفسيته يتقلق، معناها فما شونجمون كبير بعد العطلة الصيفية 3 شهور أوب ديريكتومون الريتم يتعاود من الأول جديد وقراية 8 سوايع في القسم وغيرها.
1: بالضبط هذا صغير عدى عطلة طويلة شوية وإحنا العطلة عنا طويلة شوية هذيك تو في البلدان المتقدمة ما فماش عطلة أكيد هو 3 شهور ونص برشا صغيرين فهمت ويتعلم فيهم بصفة عامة حاجات اللي ماهيش صحية برشا، يسهر ويقوم مأخر برشا ويدلل كما يحب والسكريات والواحد وكل التليفون والتابلات وكل الامور اللي ذكرهم بصفه عامه. وبعد انت تجي فهمت في وقت قصير تحيلوا هذاك الكل واش ترجعوا واش تعملوا نوع من الديسيبلين كما نقولوا من الانضباط اللي تصعب وتثقل شويه على نفسية الصغير الصغير حتى كما قلنا حتى ما هوش العاملون متاعه وزادة كل صغير اللي يمتلولة متاع دخول إلى الواحد المكتب تكون تزن على النفسية متاعه
0: فوالا. ساعات القلق ما يكونش من القراية في حد ذاتها، ساعات فما قلق يكون ربما خوف من المعلم الجديد، خوف من العقاب، خوف من التنمر من الأصحاب. هنا الولي دكتور كيفاش ينجم يكتشفوا أنه اللي مصدر القلق راه موجود داخل أسوار المدرسة، معناها مش برا منها؟ معناها
1: سهل برشا، تحكي مع صغيرك تبسط له الأمور، يقولوا كيفاه عايش شجرة عدوم قيد صحابك تم هكا اللي ده فماشي وشكون قلقك ولدي فماشي ولا بنتي شكون فهمت قد ما تبسط وتحكي معاه الصغير راهو بالسياسة كان كيما كالبابوش أنا مسكر على روحه يبدأ يحل بشوي بشوي. ثم دونك احنا الكل مربوط بطريقة الواحدة متاعنا، طريقة الكلام مع الصغير ونبداوش نعملوا له كيما نوع من الاستنطاق، لا نحكي معاه وخليه يحكي بأريحية باش ينجم يقولك حتى الحاجات اللي مقلقته اللي موترته ينجم يحكيها للصغير. توتون ساشان صغير هو كائن كامل مش كائن ساهل، قاعد يكون في روحه وعنده الرهبة وعنده الخوف، خاصة إذا العام اللي فات جرات له مشاكل مع صغيرات كما جبت كلمة حلوة برشا تنمر صغيرات بعضهم راهو صعاب برشا مع بعضهم، ثم تنمر كبير اللي تنمر مع عليه الواحد العام اللي فات يعاود له العام هذا. دونك غادي فين أهمية أنه الانترفونسيون تاع الوالدين تدخل في هذا وتحاول ديما الأمور تلملمها قبل ما تكبر كيف التفاعل مع الواحد مع المعلمين مهم برشا
0: التواصل مع المعلمين
1: تعمل علاقة باهية مع المعلم ولا المعلمة
0: باش تتفقد ولدك
1: بصفة عامة اللي يشوفوه هما ويعرفوه أكثر من اللي نعرفوه احنا الوالدين ونجموا كي نبداو نتفاعلوا معاهم ونتواصلوا مع المعلمين والمربين نجموا نعرفوا برشا حاجات وبالطريقه هذيك نجموا نتفاداو عديد المشاكل.
0: فوالا نكمل معاك دكتور. فما بعض الاولياء اللي يقول لك انا ولدي نحاول باش نحكي معاه لكن ما يتكلمش، معناها مهما نحاول هكا باش نبربشو شويه اش عملتش ما عملتش، لا يقول لك معناها ديما يقول لي لا سافا لا لاباس ما يعطيش باغ اكزومبل معناها كونت روندو، هو يظل ني با سونسي باش يعطي كونت روندو لكن بطريقه ذكيه تعرف تاخذ المعلومات معناها يعني من ولدك كيفاش عدى نهاره اليوم معناها في المكتب، لانه انا شخصيا معناها مع تدخل الاولياء باش يعرف ولدك كيفاش عدى نهاره معناها بالضبط.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. شوف اللي نقول الطفل خاصه الطفل نتاع الواحده جينيراسيون هذه جديده مش زاد هي فاتت جينيراسيون عندك ما نقولوا. شوف صغير مش زاد راهو يغلط اللي صغير صغير وسهل ايجا يا فلان ولا ايجا يا فلانه هاي بنت يقعد هاي تحكي لي على كل شيء هاي بتخبي علي شيء نوع الاستنطاق هذاك هو فين يسكر على نفسه. السياسه بالسياسه وحط السياسه وتاخذ وقت باش تزرب مش في الكهرباء باش يحكي لك هذا كل ولا كنت توصل فيه هو الا اللي يجيب فيه لا لا لا في الدار تقعد وتعطيه وقته تسكر التلفزه تسكر هكا وتعطيه وقته وتهتم به. هو صغير كي تهتم به راهو يبدا يحس روحه بكل اريحيه وبكل اريحيه اللي يبدا يتكلم مش في المره الاولى صغيره ويزمك باش تقنعه مرات يلزم تعود له الحكايه برشا مرات وما تقلقش.
0: لا الوضع الطبيعي للقلق هذا قديش يدوم معناه من المفروض وانه جمعه 10 ايام اذا كان فات المده هذه يولي اي
1: يعطيك الصحه وتحس الصغير يولي يبدا يعمل جو داخل وكي يهبط هكا من السياره يبدا يجري باش يدخل يشوف صحابك تحسه راهو صغير. اعطيه وقته واعطيه الاهميه نتاعو وككائن كامل اما ككائن طفل
0: واضح
1: مش اما من مش انت كبير وراجل وبلا لا لا نقولوا انت ولدي ونحبك وانت بطل انت هكا ونعرف اما ولدي صغير راك
0: فوالا
1: سي انكور ان انفو ما نتعاملوش معاه ككاهل والا ك فهمت
0: هو الشانجمون معناها في حد ذاته يغير برشا ناس اللي قلقها معناها نفسيا اكزاكتومون.
1: حتى احنا اول مره دخلنا للواحد للجامعه زاد كانت حاجه كبيره
0: صحيح.
1: في عمرنا احنا كنت تفكر في 18 19 سنه
0: دخلنا
1: الجامعه زاد
0: بيئه جديده وعلاقات جديده
1: فهمت
0: اكزاكتومون. شكرا الدكتور يعطيك الف صحه بارك الله فيك. الدكتور خالد كابوس مختص في طب الاطفال شكرا ليك على كل المعلومات هذية شكرا ليك وان شاء الله بالنجاح والتوفيق للصغيرات الكل شاطر اخترنا لهم نانسي عاجل مشاطر وان شاء الله ربي ينجحهم طبعا الصغيرات الكلها في الثالث ايام العوده المدرسيه اليوم ان شاء الله سنه موفقه للجميع.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. اليوم تنطلق سنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. هذا ومن المنتظر أن يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف على انطلاق السنة التكوينية، ويتضمن برنامج الافتتاح جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني. كما يشرف وزير التشغيل على يوم إعلامي بفضاء المبادرة حول برنامج دعم المؤسسات الاقتصادية. مدير الرقابة البيئية للمنتجات بوزارة الصحة محمد وسيم الهاني يؤكد أهمية اقتناء المواد المدرسية من المسالك التجارية المراقبة وتجنب اقتناء المواد مجهولة المصدر لما قد تشكله من مخاطر على صحة الطفل. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحتضن اليوم على مدى يومين فعالية الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب، ويتمحور حول المدينة والثقافة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع الذي دخل شهره السابع مع قصف طائرات سعودية لليمن وإطلاق المقاتلين الحوثيين طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: كل سنة وأنت سالمة.
1: الماتينال جون مع سامي فرتونة.

0: هو في الحقيقة كوكتيل زي العسل اللي كنتم للناس اللي تختار فيه كل مرة تبدأ صبحية معنا في الماتينا جون على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم إذا كنكم زادتوك خلطوا علينا في الاستماع. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. مدامني نحكي على الطريق، خلينا نعطيكم فكرة عن الطرقات البديلة ربما لتفادي الازدحام، وتفاصيل كلها كي العادة تكون في فقرة نفو ترافيك. عماد الطويل كالعادة اللي يكون حاضر معنا.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور ومرحبا بك، نحب اخبار زي العسل فيما يخص حالة الطرقات.
2: خويا سامي تحية ليك مرة اخرى.
0: مرحبا.
2: توا نوليو نقولوا نهاركم زين، يعني الصباح قلنا صباح خير. نهاركم زين، تحية لجميع المستمعين.
0: نهاركم فل وياسمين، مازال النهار على صباح وراء. مرحبا بك سيدي.
2: على كل حال ما شاء الله فما حركية كبيرة على مستوى تونس العاصمة، إقليم تونس الكبرى. نبدأ بالطريق الجهوية رقم 21 اللي زاد فيها أكثر الاكتظاظ والازدحام. هنبدأ من نقطة على مستوى محاول الدندان، محاول المركب الرياضي بالملعب التونسي باردو، ثم على مستوى محاول شارع الحبيب بوغاتفة على مستوى ابن خلدون، ثم محاول الرمانة شارع مفتاح سعد الله والمركب الجامعي فرحات حشيد بالمنار. نوصل على مستوى وين المنازه والمنارات كيف كيف، ديما نقعدوا على معناتها التاريخ الجوي رقم 21 اللي هي روتيكس، وصلنا الى على مستوى محاول ريانا ومحاول المدخل نتاع المركز العمراني الشمالي زاد كيف كيف. وزاد كيف كيف على مستوى كي نوصلوا على مستوى مطار تونس كرتاج دولي، كي ناخذوا سيره شارع الزعيم ياسر عرفات بنلقاو محطه البضائع غاديك باش نوصلوا على مستوى الطريق الوطني رقم 9 هو طريق المرسى والمدخل لظفر البحيره، ولا حتى الدخول الى تونس العاصمه عبر شارع خير الدين باشا. هذه كلها نقاط فيها اكتظاظ مروري. خلينا نقول شو هو عادي، عادي على خاطر هذيك هي السيره اللي باش توصل معناتها خاصه من الضاحيه الغربيه الى وسط تونس العاصمه ولا حتى وصول الى ريانا. في مرحلة أخرى هو المدخل الجنوبي لتونس العاصمة زاد كيف كيف، في أكثر اكتظاظ والصف طويل معناتها يوصل على مستوى معناتها للمروج معناتها نبداوها معناتها من من من منطقة سان جوبان غادي وين فما الأشغال، أما يوصل حتى على مستوى الصف طويل على مستوى معناتها المروج. مسألة أخرى تتعلق هي بالطريق التاريخ الوطني رقم 9 تونس المرسى في زوج اتجاهات للناس والسيارات والعربات اللي هي من المرسى في اتجاه تونس معناتها اللي باش يمروا عبر مفترق طريق مرت ومفترق حي السلامه ومفترق حي الطيب مهيلي بالعوينه اللي مخلينا نجموا نوصلوا مدينه دار فزار شطرانه وسكره وحتى زاد كيف كما قلنا مستوى الطريق الوطني رقم 8 محاول حي الخضراء. في الذهاب زاد كيف خاصة الدخول إلى اللي من تونس ماشي للمرسى ومش يحب يوصل معناتها مثلا مش يدخل زفاف البحيرة الأولى معناتها سهل أكثر سهولة وسهولة باش للعبور والمرور، ولكن تعقد الأمور وقت اللي باش يدخلوا على مستوى حي طيب مهيري هذه حاجة، وكذلك المفترق حي السلامة. تقريبا هذول أكبر النقاط اللي تقريبا فيهم أكثر اكتظاظ مروري.
0: واضح.
2: نقطة مش أثيرها بالله يا خويا سامي في دقيقة بخصوص بكري أثرتها النقطة مع الدكتور بخصوص التلميذ كي يبدأ خايف خاصة في الأيام الأولى يا أما بدأ المدرسة يا أما القسم والجو مع التلاميذ يا أما مع
0: هو في الحقيقة المداخلة لقيت برشا تفاعل حتى من طرف المستمعين وغدوة زادة وغدوة برشا تفاصيل أخرى مع زميلتي سماح الفرجاني في ديما لاباس، دونك باش تلقاو زادة برشا تفاصيل. لكن شنو اللي حبيت تقول لي؟ تفضل عماد.
2: الخوف راه ينجم يزول، التلميذ راه ينجم يوصل للمدرسة خايف بالثنية قام بعملية شق طريق يوصل مربوط
0: صحيح
2: يوصل ماهوش مركز يعدي تقريبا نجم يعدي حصه كامله وهو هو مربوط ما هوش مركز في الطريق على خاطر الثنيه اللي جا منها تخوف شويه حتى تخطر. نقطه من النقاط اللي زاد راهو
0: هذه
2: تاثير على المستوى
0: النفسي
2: العلمي اي للتلميذ وينجم هذاك هي المستوى نتاعو ما يلقاش روحه في القطر.
0: واضح عماد، شكرا ليك، ان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. عماد طويل مختص في السلامه المروريه، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. الفنسيب كالعاده نرحبوا بها ومعايا فقره ستوري تيلينغ.
3: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك اسمع صوتك.
2: ستوري تيلينج، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
3: الفنسيب صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح الورد يا مهلا وسهلا بيك.
3: مرحبا بيك.
4: صباح ناشط امورك واضحه
3: الحمد لله. لابونيموغ اللي نحاولوا نوصلوها طبعا في كل مره للمستمعين، وميرسي على التفاعل وصوتكم اللي في كل مره يوصل على صفحه الفيسبوك الخاصه بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. في بالك على في بالك فيما يخص حاله الطقس اليوم راه ثم بعض الامطار، دونك ما يغركمش الصحو اليوم الصباح. اكزاكتومون. لا العمل ثم العمل ساعة كل شيء، دونك صحو نسبي وارتفاع درجات الحراره اليوم في الصباح، لكن في فتره ما بعد الظهر راه فما تغييرات بالجمله، فما خلايا رعديه اللي بتكون شديده النشاط بالمرتفعات الغربيه، بتكون فما امطار مؤقتا غزيره مع تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدوده. غزاره الامطار راهي باش تساهم في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضه، دونك رجاء بكل لطف الحذر مطلوب بالنسبه لكل مستعملي الطريق والمتساكنين قرب الاوديه. وين بالضبط باش تكون الامطار؟ الكيف القصرين سليانه واجزاء من جندوبه وباجه في مرحله اولى، ومن بعد قروين زغوين شمال سيدي بوزيد وجنوب بنزرت في مرحلة ثانية، من بعد تونس الكبرى نابل سوسة المنستير المهدية وشمال صفاقس، دونك هذه تقريبا المناطق المعنية بالأمطار. في ستوري تيلينك اليوم حكاية مايا.
4: مايا حكاية مزيانة برشا. حكايتنا اليوم هي حكاية بنية صغيرة حلت عينيها على الدنيا، ما كانتش تحلم انها تلعب بالعرايس كما بقيت البنات، كانت عينيها ديما على صوت الموتورات وهي تقص في الثنية. هذه حكاية مايا تميم. مايا ما اختارتش السهل، اختارت طريق الموتورات، عالم مليان صوت سرعة حديد، عالم كان ديما حكر على الرجال في بلادنا. مايا كانت نهار وليل تحضر في مسابقات وتدريبات الموتورات، ووقفت نهار مايا بكل ثقة وقررت نافس أعطى الأبطال. قالت للناس الكل الطريق هذه متاعي والشغف ما يعرفش جنس، وغرامها بالدومين هذا ما تخلقش فجأة بين ليلة ونهار.
5: رامي بدي من الصغر عده للوالد الله يرحمه، خويا زاده كان مشجعني، كنت نصلح معاه موتورو، مي كوزين نسافي عائلتي عندهم دي موتو، بديت نسوق من 2009 يظهر لي، انا صغيره برشا كنت سقت برشا موتورات، حاليا توا نسوق في لي موتو الكبار، حتى لليوم كبرت وكبر معايا غرامي والحمد لله يا ربي، حاليا اكثر مترجيه معروفه في تونس، معروفه في شمال افريقيا الكل.
4: الأيام تجري وحلم الطفولة كبر مع مايا، الموتو ما عادش مجرد تصويرة في مخها، ولات موتور تتعدى قدامها ويلزمها تتحول من مجرد متفرجة في الصفوف لبطلة سباق. في الأول أصحاب استغربوا وحكاوا عليها بالضحك، يا بنتي الموتور مش للبنات وتونس مش أوروبا راهو، لكن عناد مايا وإصرارها خلاها تعمل مستحيل باش تدخل الدومين، وفعلا أعطوها فرصة تجربة واحدة يمكن تخيلوا إنها باش تكون الأولى والأخرى وتفد في نهارها، لكنها خيبت ظنهم الكل.
5: كنت قبل نحضر نتفرج في دي كومبيتيسيون الايامات اللي سي بعد اني 2016 2017 خذيت الموتوكروس نتاعي وانخرطت في الجمعيه تاع بنزر، كنت نخرج مع الاولاد اولاد جمعيتي، ما كانش هما اصلا في بالهم انا حتى في مخي انا باش نكومبيتي، خاطر وقتها ما كانت فما حتى طفله تكومبيتي كونتر لي ميك، انا جبت الفكره انا اقترحت عليهم. ساعه في الاول صحابي قعدوا يضحكوا بهتوا قالوا لي ليه مانيش في الغرب، ما تجمش مايا تشارك، ما تجمش تلعب، ما تجمش. انا كبشت زدت حطيت في مخي فرضت روحي واقترحت الفكره رئيس جمعيتي تو وافقوا اني في الاخر باش نشارك وباش نكومبيتي، وفوالا ولات فما كونكورونس والحمد لله يا ربي كان عندي دور كبير اني حليت البيبان ولا عندنا بنات تكومبيتي.
4: مايا بما انه هي من بنزرت دخلت النادي الدراجات بمنزرت وولات اول طفله تكسر حاجز الذكوره في الرياضه الخطيره هذه، وحلت الباب لبرشا بنات اخرين باش يتقاسموا معاها الشغف وحتى ينافسوها. بدات بالموتوكروس ومن بعد بثقه وثبات تنقلت لسباقات السرعه على المضمار يتنافسوا فيها اكبر رياضيين توانسه وتفك في الالقاب بكل جداره.
5: أول مشاركة لي في بطولة تونس لسباقات الموتوكروس كانت عام 2018، ثاني مشاركة لي كانت في موسم 2019، تحصلت فيها على المرتبة الخامسة من بين 18 متسابق والثانية في الجنرال. موسم 2020 تحصلت على المرتبة الأولى.
4: رغم كل شيء الدنيا ما كانتش ورديه لمايا، خاطرها ذاقت اوجع ضربه. الراجل اللي تحبه اللي المفروض يكون شريك حياتها واللي كان كيفها يعشق الموتورات، خطفته الموت في حادث موتور. توفى وهو يسوق في موتوره. حاولت مايا تنسى، لكن التجاوز هذا خذ منها برشا وقت. اما قررت بعدها تاخذ بلاصه خطيبه في الجروب باش تبقى تعيش على الذكرى نتاعو وتواصل في حلمتها وحلمته.
5: عام 2020 توفى الانسان اللي كان باش يكون خطيبي بعد شهور، توفى في حادث. ومن وقتها تنقلت نلقى روحي من جامعيتي بتاع الموتوكروس، نلقى روحي في الجروب نتاعو في بلاست، وتعديت للكياس. يعني وليت نشارك في لي غالي غوتيه، حبيت نكمل الحاجه اللي بديناها انا وحميد الله يرحمه. جيتي اون دوي بوندون عام وكلكو موا. وقت اللي قررت اني باش نرجع، خممت اني نرجع نكون بالموتور نتاع حميد باللبسه نتاعو، نكون انا نعمل الحاجه اللي هو كان يحبني نعملها. ما كنتش نخمم اللي انا باش يجي نهار باش نرجع، يعني خاطر تعديت خديت شوك قوية على الاخر بالحق، ما نجمتش نتجاوزها لاكثر من عام. حطيت في مخي حبيت نعاود نشري الموتور نتاع حميد الله يرحمه، خاطر عندي معها دو بون مومون ونحبها وعزيزه عليا. شفتها تبيعت قدام عينية مرتين وثلاثة، عملت على خاطرها برشا مشاكل الموتور باش نرجعها.
4: اليوم مايا مازالت تسوق في موتورها بكل ثقة، تعاند في الريح وتتحدى في الصعاب. كل ما تلبس الكاسك متاحة وتدور عجلة الموتور تثبت للناس الكل اللي الأحلام الكبيرة ما تعترفش بالمستحيل. وجعة الفراق بقات وسام على قلبها، وذكريات الحبيب ولات طاقة تدفعها القدام باش ديما تكون في القمة. مايا مش كان بطلة فكت بلاصتها في عالم الموتورات، هي زادة رمز لكل طفلة تونسية تحب تكسر القيود وتطير بحلمتها الفوق. خاطر الشغف الحقيقي كي يسكن القلب يولي شمعة تضوي في الظلام وتصنع من طيات الوجيعة ألف بداية جديدة.
3: شكرا ألفة، يعطيك صحة وإن شاء الله بالتوفيق طبعا للجميع. وكل بداية أكيد من الأول باش تلقى بعض الصعوبات، لكن المهم أنه كيفاش نتجاوزوا الصعوبات والعقبات هذيك. حبيت نذكر أنه بعد أربع أيام وعلى امتداد أربع أيام التظاهرة الإعلامية الأبرز في الوطن العربي الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أربع أيام من الفن والثقافة والإبداع والحوار والتكريم والتتويج. اليوم الندوة الصحفية وإن شاء الله زميلنا عربي باتيني باش يكون موجود على عين المكان. دونك نذكر أنه الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 حتى 24 سبتمبر 2026. فعاليات الدورة تتوزع ما بين مدينتي تونس والحمامات، لأنه المسرح الأثري بقرطاج سيحتضن حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. والسهرة الافتتاحية بتشهد تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين. احنا طبعا معاكم لحظة بلحظة ديما على موجات إذاعة الشباب في مواكبة لفعالية الدورة الجديدة الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، عودة ذكر من 21 حتى 24 سبتمبر 2026.

0: التسعة 11 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. نهار الأحد الجاي فما اكتيفيتي سبورتيف وكان نهار الأحد والأحد الأولاني بالطبيعة بعد القراية. دونك إذا كان فما الإمكانية وأنه باش تمشيو الكورنيش المرسى على شلال لأنه فما تظاهرة رياضية في سباقات العدو واللي باش تخصص عائداتها لمواجهات ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. دونك هنا نحكيو عن الرياضة. الرياضة ماهيش مجرد نفسه وإلا جهد بدني وإنما هنا الرياضة في أسمى معانيها، النبض الإنساني، النبض التضامني، رسالة أمل. دونك كما قلت أنه حديثنا اليوم ماهوش عن مجرد سباق عبر وإنما عن موعد سنوي اللي يستنوه برشا ناس في نسخته الخامسة واللي كما قلت يحتضنه كورنيش المرسى نهار الأحد الجاي 20 سبتمبر 2026 تظاهرة رياضية في سباقات العدو. كل التفاصيل اللي تخص التظاهرة هذه طبعا وكيفية المشاركة مشكورة على تدخلها معنا مدام إيناس بوعميد عن لجنة التنظيم. صباح النور مدام إيناس ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح النور سامي، صباح النور كامل المستمعين إذاعة شباب، يعيشك.
0: مرحبا بك. دونك نهار الأحد الجاي باش يكون الموعد طبعا مع التظاهرة الرياضية في سباقات العدو، هذه الدورة الخامسة معنا.
1: سامي سامحني راهو لحد هذا نحكي
0: لحد هذا لحد الجاي
1: سي
0: ديمونش فوالا. اي لا نحسب روحي غلط معناها قلت لحد اللي
1: بعد. لا لا نهار ديما جاسيس على ليدات خاطر ما نعرفش ديما
0: لعبت. لا لا نهار الأحد هذا 20 سبتمبر ودايوغ انا قلت الويكاند الأولاني اللي بعد الغونتخي سكولير معناها فوالا. دونك التظاهره هذه تو تقريبا عمرها 5 سنين ذولي ناس هكا ولا لا معناها
1: نحكيو عن النسخه الخامسه ما شاء الله.
0: فوالا دونك نحكيو عن النسخه الخامسه والنسخه الخامسه اللي كيفاش نجحتوا في تحويلها من مجرد سباق رياضي الى موعد سنوي، موعد تضامني ثابت اللي يسنوه برشا ناس. هذا معك انت خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل.
1: اي هي ملول كانت فكره انه نعملوا جاريه ونشوفوا شنو الغتور نتاع توينتا. دونك الحمد لله إذا كان نحكيو على 5 إيديسيون نحكيو على كونفيونس وعباد ولات استنينا ولينا نوصلوا نعملوا سولد أوت قبل من الدات نتاع آخر جور نتاع الفونت نتاع لي دوفار. دونك سيغ سا الحمد لله كنا على قد المسؤولية وربي يستر. دونك هذايا إذا نأكدوا لكم اللي الحمد لله دونك ولا ليفينمون نتاعنا عباد تستنى فيها يا وقتاش يا وقتاش. إحنا نجحنا تنظيميا وحتى في الكوتي نتاع توسكي إنجاجمون والكل باش نوصلوا لوبجيكتيف مع بعضنا.
0: تخي بيان.
1: دونك هي جارية.
0: اهي
1: تصير كل سبتمبر نحكيو على 5 ميديسيون. نحكيو على حد هذا ان شاء الله ديبار 8 اما لازمنا نكونوا 7 ان شاء الله غادي نعرفوا ديبار 8 لازم يكونوا 8.
0: اهي
1: 3 ايبروف دونك عندنا 1 كيلومتر 5 كيلومتر و 10 كيلومتر.
0: داكور دونك هذه بدايه على كورنيش المرسى هذه بدايه نهار الاحد الجاي من 8 نتاع الصباح. دونك الدعوه مفتوحه للجميع معناها يعني ولا فما فئات عمريه باش يكونوا حاضرين؟ شكون اللي نجم يشارك معناها تقريبا في
1: التظاهره هذه؟ لعبت كل سيمي لعبت كل راهو حتى تجي تعمل ماش مرحبا بيك تجيب صغيرك. دوك احنا عندنا كيد معناتها عندنا ايبروف للكيد معناتها تجيب صغيرك تعمل حتى اون بيت ماش انت وياي. لو سونس مو لو بلوز امبورطون هو لونجاجمون وك الفلوس نتاع حق الدوسار اللي باش يمشي ديريكتومون لليكول ومن بعد بار لا سويت تنهبط تساور معناتها شنو اللي عملنا في العائدات اللي صارت في الايديسيون اللي تعدات وخاطر حتى السنه ان شاء الله العائدات باش تمشي خاطر باش نكملوا ليكول نعرفوا دونك يتكلف دونك الكل ما خلطناش شويه عاملين. دونك ان شاء الله حتى الايديسيون هذه راه العائدات باش تمشي المدرسه الاعداديه في ريجون دارفات ما في عندها
0: فوالا
1: دونك بلاصه منطقه بيتزا برشا دونك مدينه كامل نركبوا شوفاج سنترال والكل دونك نعملوا عليكم امان وعلى لونجاجمون تاع توينتا.
0: تخي بيان. دونك عائدات النسخه هذه ستخصص لاستكمال ترميم مدرسه بعين دراهم، هذا بالاضافه الى محاربه ظاهره الانقطاع المدرسي والبارح كنا حكينا عليها طبعا في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب ولي سوجي هذوما اللي نختاروهم اللي يتزامنوا طبعا سوجي داكتواليتي اللي يتزامنوا مع العوده المدرسيه. هي تخليني نحكي معك كيفاش تم اختيار المنطقه هذه تحديدا معناها ونحب مساج رساله من عندك انت للرياضيين المشاركين حول هذا البعد الانساني معناها في التظاهره هذه.
1: اكيد نبدا لك شنو كيفاش صارت الاختيار بتاع المدرسه. المدرسه لو احنا كل عام بتعاون مع وزاره الشباب والرياضه مشكورين ومدعومين ومندوبيه الجهويه. دونك هوني الاختيار بتاع المدارس يكون من الوزاره خاطر هي عندها لا ليست. دونك هي تختار لنا انهم لي زيكول اللي لازمنا نحسنوا فيهم ولا شنو اللي ناقص. دونك شنو نقول لك شنو صار في العائدات اللي فاتت. دونك مشينا عملنا ان تيغان اومنيسبور مشينا المدرسه ابن سينا العمران الاعلى كان فما صور طايح ديتيريت معناتها جان تيغان ديليتي معناتها حتى صور طايح حتى اي واحد باساجي نجم يدخل المدرسه وحنا نعرفوا المدرسه الابتدائيه حرمه هذيك معناتها دونك هذينا الصور عملنا ان تيغان اومني سبور نظفنا الفيستيريت وغراس ا سيت اكسيون الحمد لله الوزاره عملت انتداب نتاع زوز دو بروف دو سبور واليوم عندهم 10 سنين ما مارسوش رياضه راهو نحكيوا دونك الحمد لله احنا كي يولي التلميذ في لوغ كروز هذيك ما يخرجلكش لبرا وتعمل له انت تيغان ويولي اليكزيرس لو سبور راهو السبور ينظف المخ وينظف الكلي وينظف كل شيء ونعرفوا الدوبامين ونعرفوا هرمون السعاده معناتها ولي بيان في نتاع السبور دونك هوني عملنا انتيغامي سبور والحمد لله يا ربي دونك صار دو بروف دو سبور هذيك دونك توا الصغيرات قاعده تمارس في الرياضه نتاعها دونك ريتو سبور قداش مهم جدا انه باش يحد من الظاهره مش ما نحبش نقول انديريكتومون راهو ديريكتومون
0: اي
1: خاطر الكل ايتا ديسبري راهو معناتها الصغير كي يولي سبورتيف راه مخه ينظف يبعد على كل شيء
0: تري بيان وهذه مهم برشا فوالا فوالا نكمل معاك دونك انتم تتوقعوا ما بين 1500 و 1800 المشارك اللي باش يكونوا حاضرين ما بين سباقات 10 كيلومتر 5 كيلومتر وسباق الاطفال ايضا في نفس الوقت دونك نرجع للسؤال اللي سالته لك معناها الرساله معناها اللي تحب توصلها معناها رسالتكم للرياضيين المشاركين فيما يخص هذا البعد الانساني التضامني
1: وراه مش رياضيين كهو راه حتى كي انت تجي لصغيرك تلبسوا دو فير سيمي وتعلم مش معناتها لونجاجمون في المجتمع المدني
0: exactly.
1: وراه انت راك باش تولي سبورتيف وهاو لي سكيم تاعك وراك انت باش تعاون مدرسه ان باراليل راه سي تري امبورطون
0: اوكي
1: لي سبورتيف كيف كيف ما شاء الله معناتها ولاو لي روند لو رونديفو نتاع جي اف اس ان سنوفي دونك الحمد لله دونك هو غرام خاطر اول حاجه راك انت تنجم تكون سبورتيف اما اون ميم طون تنجم تساهم في مدرسة نجم ما تعرفش عليها تاريخ النجم صغير كي يقرأ فيها راهو إذا كان باش نعاونو راهو باش نعاونو مدارس أبدية راهو نحكيو الابتدائية مدرسة الأم واللي احنا كبرنا فيها دونك راهو معناتها ديريكتومون باش يرجع لك ليك أنت بالباهي معناتها كنت سوا خير باش تعملو أنت خاطر ديما راهو الجانب باهي السبور أما راه لازمنا نخدمو ياسر على الجانب الإنساني ونحن نعرفو التوانسة وقلوبها كبار الحق وما يدخلوش على حكايه كيما هكا سورتو احنا جي في تران سمحني نحكيت عليك رانا احنا ديما راهو شفافين
0: انيس صوت انيس بوعميد من عرش اي فوالا اي شنو قلت لنا انيس سامحني خاطر قص الصوت من الاخر بالكل شنو
1: سامحني احنا رانا بثلاثنا رانا في الثنيه ديجا ماشيين اللي كل هذه هذاك
0: علاش انا لا
1: هذاك علاش راهو باش نوريكم شنو صار بفلوسكم راهو فلوسكم باش تحطوها
0: أي.
1: اما راهو باش نوريكم شنو عملنا بفلوسكم معناتها للشفافيه والتونسي عنده حق لازم يعرف
0: فوالا ان شاء الله موافقين
1: ان شاء الله لي فوتو افون يا بخي في الباج نتاعنا وجي في تران
0: تري بيان ميرسي بوكو انيس يعطيك الصحه شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا انيس بوعميد عن لجنه التنظيم دونك نعاود نذكر وانه نهار الاحد هذا بدايه من 8 نتاع الصباح في كورنيش المرسى اللي تنجموا تعيشوا اجواء استثنائيه تجمع ما بين الرياضه التضامن وروح المشاركه في تظاهره اللي تهدف الى نشر ثقافه النشاط البدني والمساهمه في دعم الاطفال وخاصه الحد من ظاهره الانقطاع المدرسي 9:19 دقيقه الماتينال جندي على موجات اذاعه الشباب حتى للعشره الصباح.

9:27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس كلها وين ما كنتوا. احنا حتى للعشاء تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية الموعد كما تعودتوا به طبعا مع النجاعة العقارية كما تعودتوا بضيفنا السي سمير الزنتور اللي هو خبير في النجاعة العقارية. مع هو كالعادة برشا تفاصيل. اليوم باش نحكيو عن الاستثمار في العقارات وانتشاب ودون رأس مال كبير. معناها في البداية هل الإمكانية هذه تنجم تكون وإلا لا؟ اليوم زاد نحكيو عن الثقافة المالية والعقارية لدى الشباب. علاش ما ثمش ثقافة كبيرة ثقافة مالية وعقارية عند الشباب؟ كل التفاصيل تجيكم من بعد شوية مع سمير زنتور خبير في النجاعة العقارية. اقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد موجز 9:30 حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجتمع تسمع صوتك.
2: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
3: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم واستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم افتتاح السنة التكوينية 2026-2027 بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، منها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحتضن اليوم على مدى يومين فعالية الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الشباب والثقافة، وتتمحور حول المدينة والثقافة. الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل تنظم بالتعاون مع المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر الحالي بمدينة الثقافة. التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو في الخارج. تونس تشارك في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد بمدينتها هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الحالية، وتأتي هذه المشاركة بتنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس. في العالم، قائد القوات البرية في إيران يقول إن القوات المسلحة تتمتع اليوم بمستوى من الجاهزية يفوق بكثير ما كانت عليه الحال قبل الحرب. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد إصرار بلاده على انتزاع حقوقها وفي الوقت نفسه إقامة علاقات ودية مع دول الجوار. الجبهات الغربية في اليمن تشهد تصعيدا ميدانيا وسط حديث عن استعداد القوات الحكومية لإعادة ترتيب صفوفها والتحرك في مناطق قريبة من باب المندب. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال.

0: تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: التسعة والثمانية وثلاثين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون. أهلا وسهلا بكم. وين ما كنت قلت قبيلة شوية وأنه باش نحكي طبعا في النقطة العقارية اللي يكون نهار خميس نحكي فيها مع سمير زنتور خبير في النجاح العقارية. اليوم نحكي عن الاستثمار في العقارات وانتشاب من غير ما يكون عندك راس مال كبير. الحكايه مستحيله والا لا. دونك التفاصيل هذه باش تكون مع سمير زنتور. سمير صباح النور. مرحبا بك. مرحبا بك. دونك اليوم ولينا نحكيو احنا على الاستثمار في العقارات. معناها انا قلت كي ما يكونش فما راس مال معناها اني كبير الامر هذا شبه مستحيل ربما. دونك لكن انت قلت لا كان عندك راي اخر لانه اليوم وقت اللي نحكيو على العقار اللي ربما حكر على الناس اللي عندها فلوس على اصحاب الاموال. اليوم شاب مازال كيتخرج باللي هو لقى خدمه بروفيزوار بعد بشويه بشويه في عمر معين باش يلقى خدمه. دونك فما عنده اهداف معينه ربما فما ناس من بين اهدافها وانه يشري عقار لكن الامكانيات الماديه تكون محدوده. هل هنا اليوم نحكيه على حلم مستحيل لمن ليس لديه راس مال في البدايه ولا فما اليات واستراتيجيات حديثه اللي ربما تمكن الشاب التونسي من دخول العالم هذا باقل امكانيات؟
1: هو بصفه عامه تو في عبر التاريخ الاستثمار احسن استثمار ولا احسن ريسورس فينانسير هي دون لا بيير في الحجر. الحجر معناتها العقارات والبني والا الذهب والالماس. الذهب والالماس هذاك عبر التاريخ تعدى على روحه. نحكيوا على وضعيتنا في تونس نحكيوا على العقارات والدنابير. فكره الاستثمار راهو حتى لو كان باش تشري ليك انت لمنفعتك الخاصه لاستعمالك الخاص تشري دار ولا ارض راهو استثمار. ديما عندك البلان تاع لونتري والبلان تاع السورتي. الدار هذيك اللي خذيتها صغرت عليك باش تعاود تبيعها باش تكراها باش تخدم اكبر جات ظروف باش تبيع ولا باش تكري معناتها هذا كل كي ديما عندك بلان سورتي البلاصه هذيك تعرف. والاستثمار بصفه عامه كما قلت لك ليك انت الاستعمال الخاص ولا للمستثمر باش تعمل باتريموان باش تعمل بليزور بيان ايموبيلي. الفكره احنا تو في لي جون عبد يقرا ولا مازال كيتخرج ولا مازال كيبدا يخدم على روحه يشوف يقول لك لم الفلوس تو نعمل تو نشري تنشي أرض ولا تنشي دار ولا تنشي فيلا ولا تو لا لازم الفكرة تاع الاستثمار العقاري تبدأ من صغرى وتبدأ كريدي بانكير عبد طالب ولا مازال كيتخرج صعيبة شوية يخمم في البيمون بروغريسيف في الاكيسيسيون بروغريسيف وما يخممش في حاجة كبيرة يخمم في حاجة صغيرة يبدأ بالستوديو يبدأ بشوية يقولوا أرض ثم بلايس يقولوا تراب شوية تراب حتى مع العيلة حتى مع الأخوات حتى مع العمومة حتى كذا يبدأ بشوية بشوية والباتريمون هذاك الملكية ذيك تكبر بشوية بشوية. أول حاجة تزيد الفالور. ثاني حاجة خذا اليوم 100 متر بعد نجم زيد 50 زيد 100 أخرى زيد 200 أخرى بشوية بشوية في البلاصة ذيك في بلايص أخرين عنده الباتريمون حتى لو كان باش يقدم على قرض عنده ايبوتيك عنده رهنيه نجم يرهن الارض هذيك ونجم يتصرف فيها الفالور
0: تاعها. مش مهم البلاصه من الاول
1: مش مهم مهم المهم
0: وانك تشري عقار معناها كيف تصور البلاصه تاعو
1: حاجه سيكوريزاسيون يحفظ الحقوق نتاعو يعرف كيفاش ياخو الارض ما يتغشش ياخو ارض بالفالور نتاعها الوثائق نتاعها سليمه يعرف العقار هذاك اش فيه كان فيه حاجه قديمه اش فيها تصليح واش فيها حاجه مخفيه يعرف هذا كل كي لازم يطلع عليه باش ما يحصلش ويقدم بشويه بشويه وبالتجربه يولي يعرف يولي يعرف يحكر. وكما قلت لك خذا حاجه ب 100 بعد مده باش تولي ب 120 130 140 الفالور نتاعها
0: قدم الفالور نتاعها يزيد
1: ويبدا بس زيرو بس حتى في حومته حتى في حاجه قريبت له ويكرهها دخل منها فلوس دخل تولي روتور سافيسمون ولي
0: ليسونسيل انه يكسب حاجه معناها هي يعني من الاول
1: المهم يبدا
0: حتى كان تبدا حاجه صغيره اي فوالا
1: استوديو مش فيلا استوديو مش فيلا شويه تراب 100 متر مش 1000 متر فهمت يبدا المهم يبدا
0: يستثمر في العقار هذاك. قلنا وانه فما برشا توينسا اللي هما يعيشوا خارج حدود الوطن فما برشا زاده من الشباب اللي يحبوا يشريوا كمان في تونس الناس كلها معناها حتى اللي يعيشوا لبرا يحبوا ياخذوا دار معناها يعني في تونس. لكن كي جيت نحكي انا وياك قلت لي راه فما برشا توينسا اللي يعيشوا لبرا يقعوا في بعض الاخطاء الفادحه ربما بسبب البعد والا نقص المعلومه. دونك اليوم من وجهه نظرك انت كخبير شنو هي ابرز الاخطاء اللي ربما يقعوا فيها معناها يعني ابناء الجاليه التونسيه بالخارج، وكيفاش نعملوا باش نتجنبوها باش فينالمون ما تتحولش فرحه الاستثمار الى كابوس.
1: هي المشاكل موجوده ونجموا نبعدوا عليها ونتلافوها.
0: اي
1: اول حاجه المواطنين بالخارج ولا حتى اللي التوانسه اللي عايشين في تونس لازم يثبت في البروموتور، يثبت في البروموتور الستوريك نتاعو واش خدم، يمشي لبنيته القدم يشوف شنو السيرفيس بريفونت نتاعو، يشوف ليتان نتاع ليموبل بعد عام وعامين وثلاث سنين وخمس سنين باش يتخير البنيه اللي باش يسكن فيها جديده كيفاش تكون. شوف يثبت في الوثائق البروموتور عمل المرسلمون وخرج ليتيتر انديفيديوال نتاع الزاكيرور شنو ما عنده ولا تماش مشاكل تاع كوبروبريتي يثبت في كل شيء. البروموتور كبروموتور اللي يحترم روحه وراه يعمل انتربريز قويه ويعمل سيتور تاعو.

0: ما يتمش تعديلها.
1: ثم بنود مسكوت عليها ما تكتبش.
0: اي كيما مثلا
1: المرسلمون مثلا مونجاجمون تاع المالوفي مثلا باش يخرج لك التيتر مثلا ما يحطلكش لي فري ما يحطلكش لي فري خاطر لي فري شنو معمول بهم؟ عندك الفري تاع المحامي، الفري تاع السنديك عام مسبق، عندك الفري تاع لي كونتور ماء والضو والسيرفيس، عندك الفري تاع المرسلمون يتحطوا ثم لونجاجمون دو مالوفي. شو معناتها لونجاجمون دو مالوفي؟ برشا ما يعرفوهاش. اذا ما نكتبهالكش البروموتور بصفه عامه ياخذ قرض مع البنكه باش يبني. البنكه نتاع البروموتور تتعهد في الكونترا انترن بين البروموتور والبنكه نتاعو، تتعهد كل ابارتمون الشيما نتاعو فينونسمون خالص تعطيه مالوفي بارسيل في الابارتمون هذاك.
0: فوالا
1: البروموتور يمدها للشاري
0: باش
1: ياخذ هو يكمل اجراته سواء اللي هو فون بروبر ولا باش ياخذ كريدي، سينو البنك ما تعدلوش. كي ما يعطيش المالوفي حبسنا غادي
0: يصير بلوكاج.
1: يصير بلوكاج. بعد كي عندك المرسلمون، اذا ما عملش المرسلمون شو معناتها المرسلمون؟ عنده تيتر مير اللي بنى به التراء، بعد بصير دي مورسو اكلش كلمه مرسلمون تزق في لي تيتر انديفيديوال، كل لابارتمون كل جزء عنده تيتر نتاعو تنتقل باسم البروموتور، وبعد بالكتب التكميلي اللي يجي بعد الكتب النهائي للبيع يربط بين التيتر والكتب النهائي عقد البيع والشاري، يربطهم ثلاثة باش التيتر الجديد يطلع باسم الشاري اللي دفع الفلوس هذيك الكل. اذا ما ثماش انجاجمون في ديما في البروميس نحكيو في ليتاب بروميس مازلنا ما وصلناش كونترا دو فونت، لي بياج هذوما الكل ايفيتي. ولي فري كيما كنا نحكيو لي فري ساعات واحد يتفاجأ بهم يقول لكم في باليش، تم معلومة التسجيل هذاك واضح، عندك البارومتر موجود ومعروف حسب قيمة العقار، عندك الفري نتاع الدوسي، ثم الفري نتاع الراكوردومون كما قلنا ماء وضوء وغاز اكسترا، ثم الفري نتاع المحامي نتاع المرسلمون نتاع السنديك نتاع نتاع نتاع، هذا كل كي يكونوا في بينة مذكورين في البروميس. حاجة أخرى تقنية، إذا كان الابارتمون تي مو حاضر يتذكر في العقد الوعد البيع كونه اطلاع الشاري على التيموا وراه موافق على المواصفات والاكيبمون الموجودين في التيموا هذاك الشقه المثال باش يركبوا في دار ولا في الشقه نتاعو، واضح ولا كاين؟ مش موجوده الابارتمون تيموا وذيك الماجورتي ديكا موجود مش حاضره، تم كي تشارج تذكر فيها المعدات والفورنيتور والستوندار وعندك المواصفات كامله بالحاجه بالحاجه. تقول لي مثلا انا اليوم باش نحط كليماتيزور اكس يكتبوا
0: كل شيء لازم يتكتب. هو ذي دايوخ حتى في الكري لازم يتكتب يظهر لي
1: هذيك يتدلو حاجه اخرى. في الدخول والخروج لقيت حاجه مكسره حاجه كذا تدخل تقيدها وتصورها بدا تقام ريجل هذيك في تدلو. اما نحكي لك في الشراء اذا كان ما ثمش لابارتمونتي مو وما صحتش عليه كان موافق على الموجود غادي كي راهو كي تشارج تكتبها تكتب ليكيبمون. وإذا نهار تعذر نهار تلبش باش يركبها مش موجودة في السوق التونسية يكتب في الكي تشارج أو إيكيفالون معناتها نفس القام ما يطيحش.
0: هذوما نقاط مهمة اللي في كل مرة نحبوا نحكيوا عليهم إن شاء الله يكون نهار خميس الأسبوع القادم. لو تسمح حبيت نحكي شوية عن الثقافة المالية والعقارية بالنسبة للشباب اليوم. ضروري وأنه يكون فما ثقافة مالية ثقافة عقارية عند الشباب، لأنه التكوين ربما يصنع الفرق ما بين مستثمر شاب ناجح ومستثمر آخر اللي ربما قاعد يضيع فيها مواله. إن شاء الله الأسبوع القادم تنحكيوا عليهم بأكثر تفاصيل. سمير زنتور خبير في النجاة العقارية شكرا لك، تنورنا كل نهار خميس في المتينة الجونة على الموجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبداو نهارنا على العال. عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
3: فلاش كولتور
4: نكملوا مع ألفانسيب في فقرة فلاش كولتور ألفا مرحبا بك من جديد
5: أهلا وسهلا بك سامي من جديد
4: مرحبا
5: سامي أنت تعرف تدخلنا في شهر سبتمبر

0: بوردونكو باش نبداو نحكيو على الرمان.
1: هي كويل الرمان هي ما مزيد شويه
0: مزيد شويه
1: كويل الرمان هو دايغني ما فما بعض الامطار معناها توا لينا ما عادش نعرفوا معناها في اطار التغييرات الجويه والعوامل الجويه بصفه عامه والتغييرات المناخيه
0: انتو
1: راهو في العالم الكل معناها ماهيش في تونس برك.
0: باهي يقول قايل احنا اش مدخل الرمان في فلاش كولتور؟ لا يا سيدي دخلوا خاطر مهرجان الرمان على الابواب، هبطت المعلقه الخاصه بمهرجان الرمان بتستور
1: اي
0: ومسمين المهرجان السنه هو الدوره العاشره مسمينها دوره التميز.
1: دوره التميز المهرجان الرمان بتستور
0: اي دونك لازمنا نعرف علاش سموه دوره التميز.
1: اي
0: معنا تو بالتليفون مدام منى عرفاوي مديرة المهرجان. صباح النور صباح النور مدام منى.
2: صباح النور، مرحبا بإذاعة الشباب، مرحبا بكافة المستمعين من تستور، نحييكم بريحة الفل والياسمين، مرحبا بكم الكل.
1: مرحبا بك
0: عايش بيه مدام منى. هو المهرجان مازال بعيد شويه لمحال، هو 27 اكتوبر حتى دوبو نوفمبر المهرجان، لكن المعلقه هبطت بشعار دوره التميز. علاش سميتوها دورة التميز؟ باش يكون شنو اللي باش يميزها الدورة هذه؟
2: هي كما نعرفوا تويكا تحضيرات على قدم وساق، مازالت معناتها ايامات معدودة تفصلنا على الدورة العاشرة اللي هي باش تكون من 27 اكتوبر حتى 1 نوفمبر. والناس كلها تعرف اللي مهرجان الرمان معناتها ولا مهرجان كبير، ما عادش تظاهرة ثقافية فحسب، معناتها ولينا نحكوا على مهرجان كبير فيه ندوات علمية وندوات ثقافية وانشطة رياضية وعروض للاطفال وللشباب وللكبار معناتها والصغار، والعروض تشمل الفئات الكليكه. طبيعة باش تكون مالوف تستور في عشوية الافتتاح نتاع المهرجان، وباش يكون الطبخ الفرجوي الفقرة اللي تعودوا بها زوار تستور واللي يحبوها برشا، وهي فيها معناتها عدد كبير من الشيفين الكبار في تونس اللي يصمنوا ثمرة الرمان ويعملوا به معناتها أكلات معناتها مصنوعة من ثمرة الرمان، وتكون فيه مسابقة وفيه جائزة معناتها مالية. نزيد نقول مرحبا بالناس كليك على التذوق الأكلات الأندلسية نحن تش نحكو على المعرض. المعرض اللي عملناه والمعنتها هز 250 عرض وعارضة اثنين، ان شاء الله باش نعملوا فيه توسيع معنتها اكستانسيون باش نحاولوا معنتها نقبلوا اكثر حرفيين. ونحن كهيئة مديرة لنا ما نقصوش حتى حرفي، ماذا بينا معنتها الحرفيين كل تكون موجودة في الدورة هذه مهما كانت الحرفة، المهم إنها تكون حاجة معنتها حرفة. نحن المعرض قسمناه على ثلاثة أجزاء، عملنا جزء معنتها للرمان من منتج المستهلك اللي مش يتباع فيه الرمان بأرخص الأسواق معنتها في تونس، وعملنا بارتي أخرى اللي هي المستشهرين والتجار، وجزء معنتها الكبير اللي هو للحرفيين اللي هو مدعم من هيئة المهرجان.
1: خبيه هو المهرجان ينجح سنويا في جذب مئات ألاف الزوار معناها بالنسبة لمهرجان الرمان بتستور، معناها فما حركية تجارية كبيرة معناها تكون في الإطار هذا. أنا حبيت نسألك معناها ونعرفوا الوضعيات اللي تخص الفلاحين، الهيئة المديرة للمهرجان وفي إطار سوق من المنتج إلى المستهلك اللي بيع الرمان بأسعار تفاضلية وممتازة، معناها هل نجحتوا في إقناع الفلاحين بتقديم الأسعار التنافسية هذه للزوار في ظل ارتفاع نعرف تكاليف الري والإنتاج وغيرها من الوضعيات؟
2: نحن معناتها كهيئة مديرة حكينا معناتها مع الفلاحين الكليكا وهما يعرفوا اللي هما معناتها اللي هما باش ينجحوا المهرجان. نحن نعرفوا اللي المهرجان هو معناتها في تثمين الرمان وهو معناتها معمول معناتها على الرمان ومنتوجات الرمان، معناتها يلزم باش يكون الرمان متواجد بأسعار معناتها أقل برشا من البرة. ونحن زادة كهيئة مديرة وفرنا لهم فضاء معناتها لهم هما خاص باش يتباع فيه الرمان معناتها بأسوام معناتها مرفقة معناتها
1: أسوام معقولة هو حتى نوضحوا للمستمعين شنو اللي يميز رمان تستور عن رمان بقية الجهات في تونس؟
2: هو المناخ يخلي القوة تاع الرمان متاعنا معناتها أحلو
1: ويبدا احمر هكا خاطر ساعات تقف
2: احمر
1: اي فوالا.
2: نحن نعرفوا اللي هذه الدوره العاشره واللي باش يكون الافتتاح نتاعها في نزل ابن زيدون
1: كذا، من غير ما نسميه نزل بفضلك مدام
2: اي نسال اي مسج ونستنى مفاجاه من وزير الفلاحه اللي هي هذه معناتها المفاجاه نستنوا فيها
1: أي.
2: هي اعطاء العلامه المثبته لمهرجان الرومان.
1: فوالا هو جوستومون
2: رومان تستور
1: رومان تستور
2: العلامه المثبته لرومان تستور اللي نحن كجمعيه نخدمنا عليها برشا معناتها ونستنوا في حاجه كفكي
1: تري بيان. هو مهرجان الرومان معناه ماهوش مجرد سوق لبيع الغلال وانما في نفس الوقت هو احتفاء بالهويه الموريسكيه للمدينه لانه انتم باش تنظموا ندوات معناها اللي تخص التراث المائي ومسابقات هنا. دونك نحكي زاده في نفس الوقت عن المالوف التستوري التستور معروفه بالمالوف والخرجات التقليديه اللي باش يكونوا حاضرين ضمن فعاليات المهرجان هكا ولا لا؟ معناها هنا نحكيوا عن توظيف الفن الموسيقي التراثي كاداه التسويق السياحي للمدينه خلال ايام المهرجان.
2: اكيد المالوف يكون موجود، تكون موجوده ندوات علميه ندوات ثقافيه معناتها نحكيوا على ثمره الرمان وعلى تثمين الثمره معناتها المهرجان متكامل وانشطه رياضيه وانشطه ثقافيه معناتها هي تظاهره متكامله كل عام وتزيد تكبر شويه.
0: واضح مدام منى، يعطيك الصحه مدام منى على المعلومات هذه الكل وان شاء الله موافقين.
1: شكرا ليك بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. دونك حابين مع الفانسيب طبعا نحكيوا عن الدوره العاشره من مهرجان الرومان بتستور. دونك تنطلق من 27 اكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 تتواصل على امتداد 6 ايام من الفعاليات المتنوعه. هكا نكون وصلنا الى نهايه لقانا. اي فوالا يا رمانة دونك هذه الأغنية اللي اختارها لنا نجم الدين. ميرسي بوكو نجم الدين. نجم الدين بالسالم بكل امتياز كان حاضر معنا في الإخراج التقني والفنسي. بيعطيك صحة، شكرا ليك. اجتهادات متواصلة في ستوري تيلينغ وفلاش كولتوريل. ميرسي السندعيسي اللي كان زاد معنا في الإخراج الرقمي وجدين زقروبة في السبور صبر البلعزي وزبيدة القصوري في الأخبار. سامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: RG Music.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، وذلك في حدود الشغورات المتوفرة ووفق المعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي. وأوضح الديوان أن هذه الإجابات شملت الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية يوم غرة سبتمبر 2026 من حاملي بكالوريا 2024 من الإناث وبكالوريا 2025 من الذكور. بداية من اليوم تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على مدى يومين فعالية الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت عنوان المدينة وثقافة، وأكثر من 20 باحث سيشاركون في التظاهرة وفق المنسق العام للملتقى الدكتور منجي زيدي. جامعة صفاقس ستفيد بأنه تم تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة، وذلك في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين. الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية تنظم غدا الدورة 9 للجامعة الصيفية للقطاع المالي بمشاركة عدد من الخبراء والفاعلين في القطاعين المالي والبنكي للتباحث حول التحديات والأفاق المستقبلية للقطاع المصرفي التونسي وسبل تطويره لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. في العالم استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 45 آخرين وفق آخر حصيلة أعلنها الدفاع المدني في غزة في انهيار عمارة سكنية بمدينة غزة. موقع أكسيوس الإخباري يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
5: جينيراسيون ألفا بيتا،
4: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
7: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
8: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى ال 11:30 مع فرص النجاح وقصص النجاح اللي تكون حاضره بحضنا في حصتنا لليوم. كالعاده مجموعه من الضيوف يكونوا حاضرين معنا ونسمعوا معاهم في كل مره قصه نجاح بروجي ونسمعوا افكار جديده في برنامجنا. خلينا نسلم عليكم حميده زغدودي من قدام الميكرو، نجمه ديم نسيلم في الكوتي تكنيك، وسندا في الاخراج الرقمي. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا الناس الكل مع بعضنا لفقرتنا الاولانيه، وضيفنا كالعاده سامي رايس اللي يكون حاضر بحضنا ببرودوي جديد.

0: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد ومازلنا مكملين معاكم. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. سامي بونجور، سامي رايس يكون حاضر بحضنا في فقرتنا الاولانيه كالعاده. اهلا وسهلا بك يا سامي.
1: صباح الخير، مرحبا.
0: صباح النور. بديت الطقس هكا يتنعش، بدينا نرجعوا هكا في فورمه بشوي بشوي، بدينا نرقطوا في الليل، فتحنا مك الفواره للناس. الحمد لله يا ربي. وبدينا هكا بشوي بشوي بدينا نخمو في شعرنا، في جمالنا، في كيفاش نصلحوا الديغا اللي عملها الصيف.
1: أكيد.
0: دونك بيو رايس تحضر بحذينا المشروع هذا اللي مختص في المواد الطبيعيه بصفه عامه، في
1: جمالية صحية،
0: جمالية صحيه. وفي كل مره باش نحكيوا على برودوي يخص جمال المراه. علاش باش نحكيوا اليوم؟
1: صحيح، احنا باش نحكيوا على برودوي معين، وانما عشبه يخرجوا منها برشا برودويات، اللي هي دكليل خرج معنا منها مثلا تو كيما اللي قدامي، زيت، ماسك، شامبوان، وبرشا برودويات اخرين. تو باش نحكيوا على الكليل بالذات، وبعد باش نعطيكم مواصفات بالكليل تنجموا تغدوها حدكم في الدار. الكليل الجبل بالعربي الفصحى حصل بان، بالفرنسي غومارين، انجلي روزماري، وبالامازيغيه الازير. ينتمي لعائلة النعناع، ومعاه زاد الخزامة، الزعتر، والريحان، والمرتقوش، وهو عشبة دائمة الخضرة. أوراقها إبارية طويلة، الناس كنت تعرفها بين 2-4 سنتيمتر، ووردها بنفسجي، وطول نبتها نجم يوصل أكثر من 1.5 متر. الكليل أصله من منطقة البحر الأبيض المتوسط، يعيش في البلايس الدافية، وعنده قدرة عالية باش يعيش في الظروف الصعبة، وما يحتاجش برشا ماء على خاطر قادر يعيش مع الجفاف فترة طويلة. نبتة الكليل كانت في العصور الوسطى رمز للمحبة، وتستعمل في العراس. حط العروسة تاج من الكليل على راسها، والعريس ومعه كل راجل يحط غصن منه على صدره. وفي الفترة الأخيرة الناس واللي تعرف الأهمية والقيمة الصحية والجمالية للكليل، بعد ما كان يستعملوا فيه قبل للحيوانات كهو، أما توا فنلقاو الكليل في العطور، دبخور، صناعة الصابون، مواد التنظيف، وبطبيعة الحال في الطبخ والماكلة وفي مواد التجميل. قيمة غذائية للكليل حسب وزارة الزراعة الأمريكية، في كل 100 غرام فما 20 غرام كربوهيدرات، 14 غرام ألياف، 3.3 غرام بروتين، 0 غرام كوليسترول، 317 ملي غرام كالسيوم، و 668 ملي غرام بوتاسيوم. وفي زيادة المغنيسيوم، الفوسفور، الحديد، الزنك، النحاس، وفيتامين A، B1، B2، B3 وB6. صحيح انه المعادن والفوائد هذه مهمه، لكن الكميه الصغيره اللي نستعملوها من الكليل تخلي التركيز الاكبر مش على قيمته الغذائيه المجرده، بل على فوائده للجهاز العصبي، الهضمي، تنشيط الدوره الدمويه، وتقويه الجهاز المناعي. فوائد الكليل الصحيه: الكليل للجهاز العصبي معروف بانه يحسن الذاكره والتركيز، وينقص من التشتت والنسيان، ويعاون في التواصل والوظائف الادراكيه، وزاد ينفع في الوقايه من مضاعفات الزهايمر، على خاطر فيه مضادات الاكسده تحمي من ترسبات بروتين يضر ويسبب الزهايمر وما يخليش يزيد ويتقدم. دراسة نشرت في مجلة سايكوفارماكولوجي عام 2018 على 80 شخص شربوا 250 ملي جرام من الماء الكليل، أظهرت إنتاج حسن في وظائف الإدراكية مقارنة باللي ما شربوش. للجهاز الهضمي والكبد، كيف وكيف أغلب أعشاب الطبية، الكليل فيه خصائص ضد البكتيريا والفيروسات والطفيليات والخمير والخمار، يستعمل في برشا بلدان كيما تيزانا ترونجية، وممتاز لمشاكل الهضم، الغازات، عسر الهضم والمغص. وزاد فيه حمض الكارنوسيك اللي يحمي خلايا الكبد ويحفز إفراز المرارة باش يسهل هضم الدهون. في دراسة نشرت في مجلة Lipids in Health and Disease عام 2017 تبين من خلالها أنه إكليل الجبل ينجم ينقص ويوقف العدوى اللي تجي من أنواع من البكتيريا، ولاحظوا اللي الإكليل عنده خصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا. للنظام المناعي والوقاية، مقوي للنظام المناعي في البدن، مكافح للجراثيم، في حمض الروزمارينك وهو مضاد أكسدة قوي، يدرس في دوره في حماية الخلايا من الأجهاد الأكسدي والسرطان، وتعطي في بعض الدول كمكمل غذائي للناس اللي يداوي بالشيميو باش ما يضرهمش برشا. وبالنسبة للدورة الدموية المفاصل، ينشط الدورة الدموية ويساعد باش يوسع الشرايين وتسهيل الدم، وهذه حاجة مهمة صحيا باش تمنع التجلطات. وزاد المساج بزيت الكليل يعاون في تنقيص التهابات وألام المفاصل والعضلات والروماتيزم. فوائد أخرى سريعة مسكن طبيعي نقص الوجيع والألام، يحارب قشرة الرأس وينقص من الفطريات اللي تعملها، مطهر ممتاز للفم واللثة ومكافح للبكتيريا اللي تعمل السوسة والريحة الخايبة، ضد الحساسية ويعاون على الاسترخاء والنوم. خلاص الفوائد الرئيسية: يحسن الذاكرة والذكاء ويعاون في وقاية الزهايمر، ضد البكتيريا والفيروسات وينحي الغازات ويسهل خدمة المرارة، يقوي البدن وفي خصائص مضادة للأكسدة ومحاربة الأورام، وبه للدورة الدموية ينشطها يوسع الشرايين ويهدي آلام المفاصل. الأضرار والموانع على شكون ممنوعة؟ ممنوعة اللي عندهم الصرع الإبيليبسي، خاطر ينشط الدورة الدموية ويوسع الشرايين وهذا ينجم يحرك الشحنات الكهربائية. الحبالة واللي رضعوا، ممنوع شبوب جرعات مركزة ولا عصير قوي، خاطر ينجم يعمل انقباضات في الرحم. مرضى ضغط الدم العالي، تجنب كميات كبيرة خاطر التنشيط القوي للدورة الدموية ينجم يطلع الضغط عند بعض الناس. ما تكثرش منه لاستهلاك الشايح ولا المركز برشا، ينجم يعمل قلق وتهيج في المعدة، تجنجات مضاعفات، هذاك علاش يلزم يستهلكوا بكل اعتدال. طريقة الاستعمال الصحيحة كيفاش؟ تجب تستعمله كل يوم بكميات معتدلة من غير ما تكثر منه، سواء كان فريش شايح ولا بودر، مقدار صغير يعني هكا قلنا احنا قرصة خفيفة بثلاثة صوابع. يستعمل زادة مع الشاي، منقوع التاي، تيزانة، ماكلة، شربة، عصير الخضرة، من الأحسن تشبه وتاكله بعد الماكلة بساعة ولا قبل النوم، وتجب تستهلكه مرتين في النهار. ما يقلقش الصغار ولا مرضى السكر بالجرعات العادية، خير من النعناع، يعطي بنة خفيفة وممتازة مع التاي، وأحسن طريقة باش تستفيد منه الاستفادة القصوى تاكله بكله بمكوناته الكل، تشيحه وترحيه وتحط مقدار 3 صوابع منه مباشرة في الماكلة. باش نحكي تو من ناحية الجمالية، وصفات مجربة للبشرة: ماسك البشرة المغذي، يرطب ينظف وينحي الهالات وحب الشباب، مغرفة كبيرة إكليل جبل مرحي، معاها مغرفة كبيرة عسل، معاها مغرفة كبيرة ياغورت طبيعي، نص مغرفة كبير كركم، ومغرفة كبيرة نشا. تخلطهم وتحط الخليط على الوجه وعلى الرقبة ويديك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد تغسل بالماء، تستعمله مرتين ولا ثلاثة في الأسبوع. ماسك الطين ولا الطفل بالكليل خصيصا البشرة الدهنية المزيتة والمكبوسة، تخلط الكليل مع الطفل الأخضر وماء الكليل المغلي لين تولي عجينة، يشرب الزيوت.

0: الثانية ماسك كليل السدر، ماسك الكليل والسدر مرة في الجمعة كها، وتغلي 5 عويد كليل في زوز كيسين ماء، وصب بالتدريج 3 مغارف كبار سدر مرحي معكينة على السدر قبل، ممتاز برشا للشعر وللفراغات، لين يولي المزيج متجانس ومريقل. تحطوا على الشعر خصلة لمدة ساعتين، وبعد تغسلوا بالشامبو. ملاحظة لأنك تستعملوا ما دام فيه السدر كان في الفروة أكهو. خلطة الزيوت باش تعبي الفراغات، تخلط قطرات من زيت الكليل مع زيت الخروع وزيت زيتونة، وتدلك فروة راسك 5 دقائق، وتخليه ساعة قبل ما تغسل بالشامبوان. زيت الكليل وغيره من منتوجات طبيعية للصحة والجمال الشعر والبدن موجودة عند بيورايس، تلقاو تفاصيل كل في مواقع التواصل الاجتماعي بيورايس، ولا عندنا السيت متاعنا www.biorais.in، والتوصيل بلاش اللي يحب ياخو ابتداء من 50 دينار. مرحبا بالناس الكل،
1: يعطيك الصحة. شكرا لك سامي على كل التفاصيل. أهمية استعمال المنتجات الطبيعية كي نعرف، وإحنا توا شقتو رجعنا للطبيعي، ماذا بينا بقل حاجة فيها هكا دي برودوي شيميك، خاطر الناس ولا تقرا ولا تعرف فوائد المواد الطبيعية كيف تستعملها، هذا كان النتيجة تجي على طويلة، ما ديما الصبر به
0: أكيد. ولازم جرعات كما فسرنا كتفوت الحدود تولي تنقلب خاصة صحية، مثلا كلي تقول أنت صحي تكثر منه وتنقلب ضد، نجد تعمل لك مشاكل في المعدة ولا تتقوى عليك ولا فهمت، ولا طلع اللي عنده من قدر الله مثلا قلنا الصرع ولا عنده طلع الدم يزيد يطلع للدم فهمت. إذا لازم مقدر معين، والمداومة هي كما قلت أنت هي اللي تعطي نتيجة إن شاء الله.
1: أهمية أنه بروجي كما هكي سامي ينجح والعبيد تعرفه، شنية السر؟
0: السر ولا المداومة، الدوامة والحاجة، وانك تخدم حاجة مزيانة، وانك تعرف كيفاش توصلها، وانك توكل ربي وكها، ومعناها لازم باش تمر بمراحل صعيبة، وما تحاول تقاوم وكها، وتحاول تشوف اللي انت في طريق صحيح، وربي سهل.
1: ربي سهل. يعطيك الصحة سامي، شكرا لك. سامي رايس تلقاو معنا ديما في كل جمعة في دي برودوي مختلفين للناس اللي تسمع فينا وتحب الطبيعي وتحب ترجع للطبيعة. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في خذ فرصتك، وباش نعطيو فرصة للنحلة وللعسل على خطر وقاية جمع العسل. نعرفوا احنا توا ديما هكا اوت واخر اوت وسبتمبر، والبريود هذه تكون موسم الحصاد بالنسبة للنحال اللي خدم على روحه. باش نعطيكم في فقرتنا هذية وفي حصتنا لليوم كيفاش تشري العسل، منين تشري العسل، كيفاش تعمل، شنو هو، نزيدو نفهموه. خاطر الحاجة كي تفهمها انت بالقدي بالقدي تولي وحدك تنجم عندك صحي تتفرق، وتنجم انت تعرف هكا فين تشري ولشكون تمشي ومن منين تشري. سورتو انه احنا نحكيو على دواء كيما العسل. خليني نسلم على الثنائي سي العياشي الهمامي، اهلا وسهلا بيك. نحال محترف منوبه، ومن منوبه نمشيو للمعموره سي عماد بن حسين، اهلا وسهلا بيك.
2: وبيك اكثر
1: بو العروسه، الجمعه اللي فاتت عندكم عرس ان شاء الله مبروك.
2: عايشك،
1: مباركوا للعرسين.
2: عايشك
1: ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي.
2: امين
1: وربي يهنيهم.
2: امين.
1: كيف تخرج في الزهيز تبدا بوها نحال تخرج حكوك عسل؟
2: عسل مش وقته
1: نسيبك بعد تو كل عام ولا نحال هو
2: اكيد لا
1: مش نحال ملك هو مزمر عليك نسيبك عنده باي العسل. كان ما تهزش يقول ابوك ما جايب لناش العسل، ما جيتش الحكايه
2: من غير ما يقول
1: العيش. اهلا وسهلا بك من جديد، مرحبا بك معنا.
3: نستهل حوارنا بالصلاه والسلام على شفيع الامه سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. به دائما في موضوع العسل. اليوم مش نبداو الحوار نتاعنا او اللقاء نتاعنا بقصه صغيره لكن فيها عبره، وفيها فيها عبرة كبيرة فهمتني للمستهلك تاع العسل. به جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ما، قال له يا رسول الله إن بطن أخي استطلقت. ما معنى استطلقت؟ يعني أصيبت بالإسهال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فسقاه عسلا وعاد إليه في المرة الثانية فقال له يا رسول الله إن بطن أخي زادت الاستطلاق، يعني زادت في
1: الإسهال.
3: فقال له اسقه عسلا، معناها للمرة الثانية. وفي المرة الثالثة عندما عاد له قال له يا رسول الله كذلك بطن أخي زادت الاستطلاق، يعني زادت في الإسهال. إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فلما سقاه العسل في المرة الثالثة فبرأ، يعني ارتاح. يعني هنا نحب نحكيه على العسل، يعني اللي هو ربي سبحانه نزل فيه آية في سورة النحل اللي هو فيه شفاء. يعني هنا نحب نوصل معلومة للمستهلك أنه الاستمرار في شرب العسل أو استهلاك العسل، يعني كأنه واحد إذا كان يأخذ وصفة من عند طبيب وإلا حاجة أنه ما هوش مشي يرتاح من الوهلة الأولى، يعني يحاول يستمر على شرب العسل. فهمتني؟
1: بالطبيعة.
3: بالنسبة للعسل نحن إن شاء الله قريبا مقبلين على جني عسل الطرفة اللي هو ما يعرفوهاش برشا عباد.
1: احنا حد الصدر الكليل هذوكم معنا بهم هكا علاقة كبيرة اللي احنا الجنرال مو يمشي ويشريهم.
3: يعطيك صحة. هذا عسل الإثل ومعروف زاد في الوطن القبلي وبعض المناطق الأخرى. فهمتني؟ عسل الإثل اللي هو فيه برشا منافع. فهمتني؟ زاد كيف شنو مش المشكلة نتاعو، لكن من ميزة نتاعو أنه يتبلور. فهمتني؟ وتوخونا عماد يحكي لنا على المنافع نتاع عسل الطرفة وأسباب التبلور.
1: في حصتنا لليوم بصفة عامة باش نحكيو على العسل هذايا اللي احنا في التوانسة جينيرالمون نقول والله شبيه عسل جمد، شبيه عسل التبلور. احنا نحكيو على عسل يجمد نوعا ما، باش نحكيو نقول والله غشنا تغشينا. وديما التوينسة جينيرالمون أغلب بالتوينسة اللي تشري في العسل تلقاه جرب ليزادغيس الكل دار على بارش كسوا يشري من الفيسبوك اللي طوليه تجار صفحة. موجودين صفحات كثيرة أمنيته يتيح في أدريس باهي يقولك نحب نشري حاجة خاطر كلها تشري فيه دواء ولا لصحة صغيراتها حتى كيف صغيرة هكا باش ياكل حاجة صحية صباح ولا للكبار كلنا نشريوه دواء. هي تخلينا شنو نعرفوا سي عماد ما جيتش اليوم بماري ولا في النحل فهمت
2: ايش صار مرحبا بيك ويعطيك صحة على الاستضافة
1: عايشك
2: مش نحكيه على أسباب التبلور خاصة
3: المنافع
2: مع أعسال المنافع والأسباب التبلور باهي نبدأ بالمنافع مثلا منافع العسل الطرفة ولا هو الإيثل يساعد على تهدئة البطانة البطن وتقليل الانتفاخ وتخفيف أعراض القولون العصبي مضاد الأكسدة وأيضا يدعم وظائف الكبد والتحاط هذا بالنسبة لعسل الطرفة باهي نمشيو لأسباب تبلور العسل سواء الطرفة وإلا الكولزا وإلا البرسيم وإلا غيره وإلا السدر أسباب التبلور هي العسل مجموعة سكريات ثنائية فيها جليكوز فريكتوز وماريكتوز وسكروز وغيره
1: ناي.
2: إذا كانت تتجاوز نسب السكر من أعلى من نسبة أخرى من السكر الداخل مثلا اللي هما أسباب الرئيسي الجليكوز والفريكتوز إذا كان الجليكوز تكون النسبة متاعه أعلى من الفريكتوز أوتوماتيكمون تصير عملية تبلور ومش الجليكوز هو وحده سبب في التبلور التخزين حبوب لقاح خاطر فما حبوب لقاح موجوده في وسط العسل تهبط مع العسل يسرع التبلور
1: باهي
2: والبرود بتاع الطقس كيف زاد
1: باهي معناها العسل اللي يتبلور باهي هو جينيرالمون حتى في الصيف يرجع عادي
2: لا حتى فما في الصيف ويتبلور العسل تتكون عمليه التبلور اللي هو مثلا عسل الكولزا الثلج الزيتي هذا كيف حتى في احنا كيف نقصوه حتى في الربيع راهو في الصيف الطقس سخون وتقع عمليه تبلور
1: باهي التبلور اش معناها عسل جمد راهو احنا كيف نحكيوا على عسل جمد راهو مش جمد انت تضرب وهو ما ما ما ما
2: هذا ما فهميش
1: مش جمد معناها يولي
2: العسل الطبيعي عمليه التبلور نتاعو راهي واضح مش كيما قد ما تنزل وباقي ما يطلعش
1: صحيح هذا راهو معناه دوبل ليش لم عباره لم
2: لكن الحبيبات تاع تبلور تفرق بين اعسال مش هي نفس الحبيبه
1: تلقى ويتحل وثم انواع اللي تتحل في الصيف مثلا اذا كان هو تبلور في الشتاء
2: حتى كيف يتحل ما يتحلش بكل
1: يعطيك الصح
2: تقعد نسبه مازالت فيه خاطر اذا كان هو والبلاصه اللي حاط فيها العسل
1: هذا مش مغشوش ويجي نقول لكم مش انواع العسل الكل معني احنا كي نحكيو على عسل السدر ولا عسل الزعتر ما يتبلورش هكا ولا
2: في ظروف معينه يتبلور
1: كيفاه معناها
2: في طقس بارد ومكان التخزين نجم يتبلور
1: سينو اذا كان انت خذيته اخر صيف هكا خذيته اوت ولا حاجه راه ما معناها تبدا مازالت الدنيا سخانه مش باش يتبلور
2: لا مش تبلور ما يتبلورش
1: مش خاطر كل عسل نقولوا نسمعوا كلمه يتبلور وما نعرفش شنو هي هما الخلطه اللي عملوها هذاك عسل متبلور هذاك عسل متبلور معناها جوست هذا اللي نحكيوا عليه الطرفه والا ثم انواع معينه اللي يعطيك صح ثم انواع معينه اللي تتبلور
2: الطرفه فما تابل كيف كما قالك سلعيش يتابل يتبلور في صفيصه حتى في درجه حراره مش عاليه برشا مش متدنيه برشا ينجم يتبلور
1: واضح هذه من بين الحاجات اللي التوينسه ساعات يقول لك ليه تغشيت انا مثلا ولا خذيته عادي جمد لي من بعد ولا فهمت
2: هنا هذه حاجه هنا اختي ترجع لثقافه المستهلك لانه تنقص ثقافه عسليه ما يعرفش وما يفهمش يقول لك مثلا يقول لك هذاك عسل يمكن يكون مغشوش
1: ايه تو سامحني ثقافه المستهلك يا اخي تو انا مثلا عمري في حياتي ما ما, ما حتى نشوف نحله نبعد عليها انا يعني
2: مش ثقافه عسليه مش ثقافه نحله
1: ايش نحكي اي حتى كي نشري انا العسل تشري يقعد انت بالاحساس تحس تقول هذا والله ما عجبنيش برشا هذا عجبني هذا فهمت بالذوق تحس
2: هذه اذواق
1: يعطيك الصحه
2: شنو يستساغ
1: اما عسل حر باش تشري انت عسل حر راهو صعيب راهو باش تميز الحر ما نعرفش حتى سي العياشي صعيب برشا معناها
2: انت
1: يعطيك الصحه انت تعرف
2: على قارع الطريق
3: وثم ظاهره اخت حميده تو ظاهره كي شو اي انسان ياخذ حك عسل وبعد تجمد له مثلا كي من نوعيه العسل اللي حكينا عليها مثلا الطرفه والتابل والسلجم وغيره فهمتني والكلزة يعني هنا كي ياخذ حكه عسل فهمتني خاصه تو العسل نتاع الربيع جينيرالمون يتبلور لانه نتاعنا الربيع لانه نسبه الجليكوز ديما فيها اعلى من الفريكتوز فهمتني كي ياخذ حكه عسل فهمتني ديريكت تمشي مخه انه عسل مغشوش
1: صحيح
3: هي حتى ياخذها سائله من الاول اي عسل راهو يتعصر سائل من اللون فهمتني بعد يبدا يتبلور فهمتني بعد تبدا تجمد له في الدار يقول لك خويا والله هذا عسل مغشوش فهمتني وثم فخ اخر يطيحوا فيه خويا عماد فهمتني انهم برشا ناس يتحط لك هي خطا فادح فهمتني يتحط لك العسل للشمس باش يذوب والا تسخنه في درجه حراره معناها تفوق 37 هكا فهمتني لانه هو في الخليه معناها درجه الحراره اللي موجوده في العسل بعد النضج يعني ما تتجاوز 37 فهمتني هنا اذا كان المستهلك فهمتني تجمد له حك عسل ولا حاجه يغلي شويه ماء معناها ما يخليهمش معناها يغلى برشا ويحط فيه حكه العسل فهمتني يعني ترجع لطبيعتها السائله العاديه فهمتني بالنسبه للعسل الاخرى زاد تبلور ثنا عندنا زاد عسل ارتم فهمتني جرجير زاد يتبلور فهمتني هذوما انواع
2: تبلور حتى في درجه السخانه
1: اذا بالنسبه للعسل فما باقي منتجات خليط النحل زاده اللي توا ولات دارجه برشا والتوانسه ولاو زاده يقبلوا عليها ويشريوها خلي نزيدوا نحكي فيه الموضوع
3: بالنسبه لموضوع المنتج هي منتجات الخليه هي مش تكون معظمها عسل قلنا مثلا عسل والعكبر اللي هو صمغ النحل بروبوليس معناها من الدول عند العباد والحبوب اللقاح والغذاء الملكي
1: هذوما اكثر حاجات اللي العباد توا ولات تعرفهم يعني وتشريهم
3: فما برشا عباد للاسف الشديد انهم ولوا يستعملوا فيهم في الخلطات هذا كل فهمتني اولا فهمتني بالنسبه خلينا نبداو بحاجه معناها ماهيش موجوده في تونس لكن موجوده لكن نتاع استهلاك مثلا الغذاء الملكي رينا ناس تصب فيه كانه مايونيز معناها تصب فيه بكميات كبيره ياسر فهمتني ورينا ناس فهمتني يعني تعمل فيه في جميع انواع الخلطات على طول العام فهمتني يعني هل انه في تونس سؤال مطروح هل انه في تونس عندنا معناها كميات كبيره نتاع الغذاء الملكي
1: خلينا نفهموا شنو هو الغذاء الملكي خلينا نفهموا معاك انت
3: خويا عماد طيب فسر لنا شنو هو الغذاء الملكي
1: سي عماد شنو هو الغذاء الملكي وكيفاش نتحصلوا عليه
2: الغذاء الملكي هو ينتج المنحل اللي صغير في العمر اللي مازال في وسط الخليه لي طعام اليرقات وغذاء للملك
1: هذا معناها عسل ينتج
2: مالشنا هذا نحلة عندها غدد الغدد هذه عندها مجموعة غدد كما الإنسان بالضبط عندها مجموعة غدد الغدد هذه فما غدد هي في عمر معين من عمر النحلة هي تنتج غذاء الملكي هذا غذاء الملكي هذا يضاف لليرقات ويطعموا به الملك غذاء الملك احنا هنا في تونس موجود على الساحة موجود عنده تجار لكن ماهوش منتوج تونسي منتوج تونسي يقتصر على استهلاك شخصي مش تجاري ما عندناش تجاري اول حاجه تنقصنا الماتريال نتاع الغذاء الملكي
1: عليه كيفاش تخرجوه
2: فيه برشا ماتريال
1: فيه برشا خدمه معناها
2: الخبره عندنا حال هذا موجود راهو عندنا وحتى لو هو موجود كما قلت لك راهو جست استهلاك شخصي
1: معناه ماهوش بكميات كبيرة
2: لا
1: ما تلقاهوش معناه هو بيدو النحال هو كيف يحصل شوية لعائلته يسمى به يسمى سلك
2: هو كان تشوف عملية الغش اللي تصير في الغذاء الملكي ولا في العكبر ولا في البروبوليس ولا في حبوب اللقاح
1: حبوب اللقاح شنو العمليات الغش انا هنشوف ظاهر تطاول البوبولي العكبر ينجموا يغشوا فيه
3: لا يا خويا عماد الله يبارك لك حميد يظهر لي حميد ما اقتنعتش انا ما فهمتش نوعا ما شنو الغذاء الملكي
1: اي خاطر فهمت اللي هو غدد معناها حسب ما تحكي لي انت هو ما تير تسيبها النحله كي تبدا في عمر صغير ما فاتتش 21 يوم حسب ما تحكي لي انت هذاك انت تميز وماهوش عسل معناه ماهوش هو نفسه العسل اللي تنجو للنحله
3: نبسطوها شوي العمليه نحاول نبسطوها
2: يتكون في كؤوس خاص مش في العيون السداسيه
1: واضح
2: العيون السداسيه نتاع الشهد هذيك اليرقات اللي باش تبيضهم
1: في كؤوس خاصه تحضرها النحله بيدها ولا النحال يحضرها؟
2: يا اما تلقاهم احنا تلقاها هي حضرتهم باش تحط فيهم باش تكون ملكه جديده. الاغلبيه راهو نلقاو في كؤوس خاصه نتاع ملكات باش نتاع نحل. والا احنا عندنا كؤوس خاصه نعملوا عمليه تطعيم نقل ورقه وباش تخدم لنا هي جولي رويال، وبعد في وقت معين في بالحساب نحيوا اليرقه هذيك ونحيوا الجولي رويال.
3: الغذاء الملكي هذا باش نزيد نبسطوا شويه فهمتني. النحله قداش تعيش؟ قلنا عاده تعيش بين 45 يوم في 60 يوم الى.
1: والملكه قد تعيش؟
3: الملكه لانها تتغذى بالغذاء الملكي توصل حتى 4 سنين.
1: 4 سنين تعيش والنحله ماكله على راسها تخدم 45 يوم والله يرحمها. شفت شي تعب وين يهز نجم الدين ريت عمر الشيء باقي. قالك لا باقي لا شيء، 45 يوم ومشيت. والاخرى ان الملكه مرتاحه 4 سنين تعيش.
3: لا ماهيش مرتاحه الملكه هي هي هي اللي تبيض.
1: تبيض
3: في الـ في الـ في في العيون السداسيه يعني توصل تبيض فهمتني، في البيض المخصب والبيض المخصب الغير مخصب اللي تخرج منه الذكور فهمتني. بتسهيل طبعا من العاملات ومن من من من النحل، هو عمل جماعي دائما دائما. باهي ما ندخلوش برشا في الديتاي نتاع هذوما لان مش نمشوا مباشره للعكبر والحبوب اللقاح والغذاء الملكي اللي حكينا عليه تو حاليا.
1: جوست سي العياشي نكملوا مع سي العياشي من بعد شويه باش ناخذوا عربي باطيني. باهي نكملوا معاك سي العياشي تفضل. نكملوا سي العياشي سامحني.
3: نرجعوا لسي عماد، نرجعوا خويا المنافع الاكبر وحبوب اللقاح ثم موضوع الغش اللي صاير تو حاليا في الخلطات اللي كنا نحكيو فيها فهمتني.
1: جوست قبل العكبر هذيك منين يجي كيفاش نتحصلوا عليه؟
2: العكبر هو ماده راتنجيه.
1: اش معناها؟
2: تجي ماده راتنجيه صمغيه تجي من براعم الاشجار من شجر الصنوبريات والحور. هذه ماده تفرزها الشجره باش تحمي بها البراعم الجديده اللي طالعه اللي هي تبدا في الخريف. اشجار الصنوبريات واعز عكبر هو راهو يسمى عنده برشا تسميات قبل. يسمى عكبر، بروبوليس، دونج، صمغ النحل، غراء النحل، فيه برشا تسميات لكن نفس الماده هي تفترق من من من دول الشرق ودول الغرب وغيره.
1: باهي سي عماد باش نمشيو لعربي باطيني، تتبعوا المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون ولا لا؟ حدك حد النحل انت باين. خلينا نمشيو لعربي باطيني اللي تبع في الندوه الصحفيه اللي باش تنطلق بعد شويه. عربي اهلا وسهلا بيك.
4: اهلا وسهلا بك حميده، احنا في مداخله سريعه توا وتقديميه قبل انطلاق الندوه الصحفيه للدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. لحظات تنطلق الندوه الصحفيه اللي باش نواكبوها ان شاء الله مباشره عبر صفحه اذاعه الشباب في المباشر. وايضا من بعد شويه باش تكون لنا مداخلات في تونس اليوم نحكيو على اهم وابرز ما جاء في هذه الندوه الصحفيه اللي باش يتم فيها تقديم هذه الدوره. دوره جديده ببرنامج ثري كما العادة، والدورة هذه تنتظم تحت الشعار نبض الصورة وسط المستقبل. تنتظم إن شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين 21 سبتمبر تتواصل حتى النهار 24 سبتمبر، والافتتاح باش يكون بحفل ضخم على ركح المسرح الأثري بقرطاج يحييه كل من نصيف زيتون وأيضا رحمة رياض. بطبيعة هالمهرجان كما قلنا باش يكون موجود ما بين تونس في المدينه في المدينه مدينه الثقافه وكذلك بالحمامات في المدينه المتوسطيه الحمامات، حيث باش تنتظم بطبيعه المعرض نتاع التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي. وهذا الكل في خلاله باش يكون ثم مجموعه من الندوات، مجموعه من الملتقيات، الكل توا نرجعوا لها ان شاء الله من بعد باكثر تفاصيل. انطلاق الندوه الصحفيه الان حميده، احنا اللي خلينا نواكبوها وبعد نرجعوا بالتفاصيل ان شاء الله في تونس اليوم بعد شوي.
1: شكرا لك عربي. تفاصيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تلقاهم بعد شوية في برنامج تونس اليوم. أنا خليني نرجع لضيافي به سي عماد. لهنا قلنا احنا العكبر والحبوب اللقاح والجولي رويال اللي حكينا عليهم هذوما راهم حاجات تصير بتقنيات صعيبة مش أي نحال ينجم يعملها، وإذا موجودي رام بكونتيتي صغير تلقاش. وفي زادة طريقة الحفظ راهو في بالي أنا
2: كل المنتجات الخلية بكلها ما يزماش تتعرض للشمس وللضوء.
1: أها أها.
2: كلها مثلا فما ناس كيفاش تصير مثلا عملية الغش وتولي المنتجات متاع الخلية ضارة مهيش نافعة.
1: أها.
2: مثلا نحكيه على حبوب اللقاح. حبوب اللقاح فما ناس فما مجففات خاصة للحبوب اللقاح بخاطر هي كانت في فيها رطوبة كبيرة باش طيحوها حتى بين 5 و7 رطوبة في الحبوب اللقاح. إذا كانت تتجاوز النسب هذه تولي حبوب اللقاح غير نافعة. ما أن هي تعرضت لأشعة الشمس وللضوء تولي غير نافعة. فما ناس جففها في الشمس.
1: يتحط في الفريجيدير معناها حبوب اللقاح.
2: هو اللقاح الجاف الطازج.
1: الطازج.
2: في الفريجيدير.
1: واضح.
2: حفظها كان في الفريجيدير. وأعز حاجة تاكلها هي طازج.
1: واضح.
2: مكوناتها كلها ومنافعها كل تبقى ديما موجود. مش كيما الجاف. خاطر اي حاجه في الخليه في الصندوق راهي ما تتجاوزش الحراره نتاعها 37 والا 33. بمعنى عش الحضنه فيه 35 اللي هي فيه الملكه وفيه الحضنه وفيه اليرقات والبيض فيه 35. على الجناب على الاطراف اذا كان في الصيف تنجم تطلع ل 37 في الشتاء تنجم تطيح ل 33.
1: واضح.
2: فهمتني؟ يعني هنا نفس الكونديسيون اللي كانت فيها عاشت فيها مثلا خبز النحل ولا ولا شو اسمه الجولي رويال ولا حبوب اللقاح هي نفسها راه توقعت فيها. اذا كان معناها تزيد السخانه راه كيف تفسد.
1: حتى بالنسبه للعسل ولا العسل
2: كل ما يزموش تعرضوا للهواء.
1: نحكي حتى العسل اذا كان زادت السخانه
2: ريت عسل عسل في حنوط
3: ديما غزلي ديما العسل ديما يتحفظ في بلاصه جافه يعني بعيد على السخانه على بعيد على الرطوبه فهمتني. زاد ما يتحطش في الفريجيدير العسل فهمتني.
1: اما في
3: بلاصه بعيد على الضوء زاد ما يحبش الضوء ما يحبش السخانه فهمتني.
2: حتى في فيترين اخويا عايش
1: معناها ليه عسل ويحطوا في الكوجينه في السخانه مثلا في الصيف
2: لا في الكوجينه لا
1: ما يجيش في الكوجينه لا يحطش
2: فيها العسل.
1: هاي معلومه
2: كوجينه خاطر فيها بخار وفيها سخانه والعسل يبصر في اي حاجه ويفسد العسل حتى في فيترين في اي مغازه وكانت معروضة للضوء وللشمس راهو غير صالح نستعمل.
1: فما بالك اللي يبيعوا في الشارع.
2: فما بالك على قارعة الطريق.
1: معناها أنت تحطه في بيت اللي تبدا سخانتها معتدلة بعيدة على
3: الضوء بعيدة على ما يحبش زاد الضوء كيف كيما الزيتونة بالضبط فهمتني نفس الشيء فهمتني.
1: باش تستحفظ عليه.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قلت لك الخطأ الشائع اللي يقعوا فيه العباد فهمتني ساعات فهمتني كيما قلنا يجمد له شوية عسل يحطهم للشمس ولا كذا فهمتني زاد هذاك راهو خزر يفقد القيمة نتاعو الغذائية ويفقد كذا وإلا يسخنوا على النار زاد فهمتني. فما أخطاء راهم يعملوا فيها العباد فهمتني علاش نحن ديما ننبهوا ونحاولوا نوعيوا أكثر ما يمكن فهمتني. باهي خلينا نتجاوزوا ونتعدوا مباشرة للخلطات خويا عماد.
1: ناي.
3: وما أدراك ما الخلطات في تونس.
1: ناي.
3: الباجات كثرت والناس
1: فهمتني خلطات الذكاء التركيز
3: والخلطات الطاقة وخلطات
2: بدون رقيب ولا حسيب. نعددهم لك نعددهم لك.
3: احكي لنا عليهم يا عماد.
2: نعددهم لك. باهي انواع الخلطات اللي موجود خلطه الفحول الانجاب والعقم
1: نعم
2: ماشي تحقوا طب سامحوني الطب خلطه الطاقه النشاط والحيوي
1: التركيز الغير اي برشا برشا برشا برشا برشا اي برشا برشا انواع
2: الاحمر والبرازيلي
1: برشا برشا انواع نتاع خلطات ايش نحكي
2: طلعت هذه فما خلطه اخرى تعرفونا برشا هذه خلطه الباك
1: اي
3: يعني من نهار اللي نبغى تبارك الله
1: خلطة الباك هذه باهية خلطة هذه تبدا فيها فيكيا وتبدا مشخشخة
2: خلطة الأمراض المزمنة زيد
1: اي صحيح
2: خلطة فطور الصباح
1: باهي باش ما نبداوش نضحكوا نحن لهنا
3: والله هما يضحكوا
1: لا اجا نقول لك اجا نقول لك راهو احنا نعملوا راهو خلطات مش معناها ما نعملوش ومش يعاون بها واحد اما مش تولي عاده كل خلطه انت تسمي لها اسم وتبيعها بسوم معين
3: يلعبوا على المنطار
2: نتاع راهو الخلطات نتاع العسل راهي تكون فيها ميزان فيها اضافات صحيحه مش هي نفس الخلطه وانت من بعد ترجعها فيها تولي نافعه لكل شيء
3: ثم خاصه
2: الامراض الكل تولي هي نافعه امراض مزمنه وامراض وحشاك بوصفير والامراض السرطانيه وغيره وغيره راهو فيها دوزاج معين كيف
1: وزاد مش تبري من الامراض مش اي احنا نحكيو احنا نحكيو على تعزيز مناعه مش اكثر
2: حاجه اخرى اللي يمكن فما برشا ما يعرفوهاش انا مش العسل السائل هو اللي يعمل به خلطات هو عسل راهو يعمل به خلطات لكن مش بالضروري ما يلزموش يكون سائل نكون عسل اخر
3: متبلور.
1: هذاك
3: اعز حاجه فهمت.
1: باهي باش هكاك انا خاطر نحبكم انا تقولوا اللي عندكم قبل ما الوقت يداركنا ونلقاو روحنا لهنا. حكينا جوست احنا على ابار الخلطات هذيا اللي لازمنا كيفاش ناخذوها معناها احنا كي واحد كيف يحب يعمل ينجم هو يعمل خلطه وحده في الدار
2: ما نجمش.
1: ما ينجمش
3: الا باستشاره اخصائي
2: مختصين يعملوا.
3: مختصين
2: حتى ولو فرضا هو خذا خلطه لازم يشاورت اذا كان عنده مرض لازم يشاورت.
1: لا احنا كيف نعملوا هكا لصغارنا فيكيا ونزيدوها العسل
3: هذاك باش ياكلها. نحن
1: نحكوا
3: على الخلطات
1: الاخرى اللي يدعيوا
2: بها العلاج
1: اللي يزيد فيها اضافات.
2: يدعيوا بها
1: الخلطات البسيطه اللي باش تعملها هكا لصغيرك ولا حاجه ما فيهاش اضرار.
3: خاصه اللي يزيدوها بالله الغذاء الملكي راهو هذاك اللي يجيبوا فيه ماهوش غذاء ملكي اللي يجيب اللي تشوفوا فيه على الصفحات فهمتني ما ثماش غذاء ملكي
1: ويتحط في الفريجيدير او الغذاء الملكي هكا ولا خاطر ساعات تلقاه يبيع فيه لبرا محطوط في السخانه معناها رد بنت تاخذ
3: ما ثماش انتاج قوي انه باش يعملوا به الخلطات هذوما الكل فهمتني. باهي خلينا نستعلوا شوي خويا عماد نحاولوا نتحدثوا اليوم على الموضوع اللي يتعلق بالنحال والنحل فهمتني خاصه في التغيرات المناخيه هذيا فهمتني. بون برشا خويان والطلبات الاخوه النحالين برشا برشا برشا اش طلبوا منا طلبوا من الرقابه والدفاع عن المستهلك اللي ان شاء الله يقوموا بالواجب نتاعهم خاصه في العسل المستورد وخاصه الصفحات. الصفحات موجوده على شبك قداش بالابلاغ قداش من صفحه عماد
1: اجي نقول لك سي العياشي سي باش ما نتهموش زاد الصفحات الكل راهو خاطر ما نعرفش انت توا سي العياشي اليوم غدوه تحب تعمل باج فيسبوك وكيفاش هو تروج للعسل نتاعك من حقك راهو
3: لكن ما همش مختصين
1: نعرف اللي انت نحال محترف
3: ما همش مختصين. انا جيني نحال محترف وانسان ولد ميدان ويعمل صفحه صحه وبشفاء
2: والا تاجر ياشي اذا كانت تكون اسعار متدنيه راهو مضرورين الناس كل مضروره من
3: والله يا عماد خويا ولاو يطلعوا في الاسعار ولاو يطلعوا في الاسعار
2: الكيلو تو قاعد يتباع الكيلو تو قاعد يتباع 3 كيلو ب 70 و ب 90
3: معناها كيلو 23 دينار
2: الكيلو 23 دينار
1: ما هذا تصير.
2: ما انا ما نصورش انه يكون عسل طبيعي هذا
3: مش معقول
2: بديل هذا مش عسل
1: خويا ينجم هو ينجم هو سامحني كيف ما قلت انت سي العياشي غالي في السوم ويبيع في عسل
3: ما هو مرجوعنا نرجعوا دائما وابدا للعسل المستورد هذايا لان ياخذوا فيه برخيص برخيص معناها ياخذوه ب 4000 و6000 فرنك معناها من غادي كذا يتكلف لهم على الديوان 12 دينار فهمتني يعني كي يبيعوا هو ب 20 دينار
1: ديما رابح فيه
3: الموضوع الثاني بعد اذنك عماد نوصل طلب الاخوان اللي هو زاد كيف بعد الحرائق الاخرانيه والتغيرات المناخيه كذا وكذا يطلبوا من اداره الغابات وزاره الفلاحه والمجتمع المدني التسجيل المحافظه على الغابات من القص العشوائي هذا زاد فهمتني. به ننتقل مباشره للخويا عماد. عماد الموضوع نتاع الادويه الضاره والمبيدات الحشريه اللي قاعد يصير في حاليا واللي ضر منه نحل والنحال هنا مول الفلاحه مول المزرعه فهمتني مول الشجر مثلا في القوارص في البرتقال وكذا وكذا يقول لك خويا انا عندي الحق باش نداوي الشجر نتاعي والنحال يقول لك خويا راني تضررت شنو هو الحل؟
2: هي فما ادويه ما تضرش من الحل لكن غاليه
3: ادويه صديق
2: غالي بطبيعه الحال ما تضرش من الحل ما تموتش من نحله لكن الفلاح غالي عليه برشا اذا كان هو عنده هكتارات نتاع برقدين وقوارص باش تكلف له بارابور باش تاخذ جيب دواء فيه مواد كيميائيه هي فتاكه
1: كيفاش قاعدين تعملوا انتم مثلا البريود اللي هو باش يداوي فيه انتم اش تعملوا تنقلوا الحل
2: مضطرين نقل مضطرين نقلوا الحل والا اذا كان مازال المرعى موجود نسكروا عليها والصباح بكري وبعد ما يكمل نعاود نحلوا عليها نحل
1: واضح
3: لكن تضر الحل تضر تضر الحل الحق للامانه فهمتني تو انا بالنسبه اخسر لكن هذا يلزم شويه وعي للفلاح زاده فهمتني بالله سامحني كي نحطوا نحل عند فلاح في بلدان اخرى فهمتني هو الفلاح اللي يقول لك بجاه ربي جاي حط عندي باش تلقح لي الاشجار نتاعي فهمتني قداش تزيدوا عماد في نسبه الانتاج
2: هي نحل تساهم ب 75% من تلقيح الاشجار المثمره
3: ما شاء الله هنا الفلاح يكون يكون
2: تساهم حتى في الكاليبر نتاع الغله نتاع الثمره يعني تكون التلقيح نتاعها خاطر كان تلقيح طبيعي ماهوش صناعي
3: تو تعرف مثلا تو حاليا احنا حاطين في الكابون حاليا نحل على الطرفة فهمتني والله ناس مساكن يديها على قلوبها يومين يقولوا ثم طيارات مش تداوي مش تداوي على الناموس وعلى كذا يوميا الناس يديها على قلوبها ويسروا قالوا بالله بدات تداوي داويت في البصل الفلاني المشكله للاسف ساعات يهبط لك منشور يا عماد خويا يقول لك فهمتني راهو مش نداوي من تاريخ كذا من تاريخ 14 الى 23
2: من غير تحديد
1: باش نعرفوا لهنا مشاق المهنه راهو انك تكون نحال محترف وانك توصل لك العسل هذاك بكاليتي باهيه ريت قد ما نحكيه مازال شوي نجم نعمل جزء اخر.
3: ان شاء الله
1: قد ما نحكيه باقي شوي. يعطيكم الصحه سي عماد، شكرا ليك وسي العياشي، وان شاء الله باش تكون زاده ثم حصص اخرين نحكيه فيهم ونوعيه زاده المستهلك، خاطر اهم حاجه انه المستهلك يفهم. اذا كان فهم سي تتحل المشاكل يولي وحده يفرز. شكرا ليكم،
3: يعطيكم الصحه. نحكي على كل شيء في نهار واحد مستحيل
1: مستحيل مستحيل، دومين فيه برشا زوايا وفيه برشا ما يتحكي فيه، ما نجموش كله نحكيه فرد نهار. يعطيكم الصحه، شكرا لكم يا جماعه. بعد شويه باش تكملوا تونس اليوم مع الفريق تونس اليوم وصال زواوي وبقيه الفريق. انا نقول لكم تحيات هند العسكري وبقيه الفريق، شكرا لكم الناس الكل. تحيات حميده الزغدودي، نجم الدين بن سالم، وسده في الاخراج الرقمي. في الامان وباي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحتضن على مدى يومين فعاليات الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب تحت عنوان المدينة والثقافة، وأكثر من 20 باحث يشاركون في التظاهرة. جامعة صفاقس تفيد بأنه تم تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة مهندسين تونسيين لمدة 3 سنوات جديدة، وذلك في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز طلب المهندسين. يوم إعلامي مفتوح للتعريف ببرنامج دعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية يوم 19 من سبتمبر الحالي، ويستهدف البرنامج ثلة من الحرفيات والحرفيين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الحرفية وعدد من النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشروع. حفل تسليم جائزة ابن خلدون العلوم الإنسانية ومحمود درويش للشعر يوم السبت المقبل، والأديب التونسي حسنين بن عمو يتحصل على جائزة ابن خلدون لبلد الاستقبال عن رواية الغروب الخالد الصادرة سنة 2026. في العالم، استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 45 آخرين وفق آخر حصيلة أعلنها الدفاع المدني في غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن أسعار النفط والبنزين ستنخفض بسرعة كبيرة إثر ذلك، في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل. تواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
6: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS. ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: تونس اليوم.
10: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها
11: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
10: تونس اليوم.
12: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الاستضافات المواكبات والموسيقى تكون حاضره. في تونس اليوم تكون عندنا مواكبه لفعاليه الدوره 26 لمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون اللي انطلق من نهار 21 سبتمبر ويتواصل الى غايه 24 سبتمبر الجاري. تفاصيل الندوه الصحفيه اللي تنعقد اليوم ناخذوها بعد شويه مع زميلنا العربي الباطني. نحكيو زاده على تظاهره عالميه تشارك فيها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية نهار 24-25 سبتمبر، وتهدف إلى جمع المشاركين من مختلف أنحاء العالم في تجربة اتصال وتكوين رقمي متواصلة لمدة 25 ساعة دون انقطاع. تكون حاضر معنا بعد شوية السيدة وداد الرزقي رئيسة الجمعية، تعطينا أكثر تفاصيل حول التظاهرة هذه. نحكي على البرمجة اللي وضعتها وزارة النقل في إطار الاستعداد لتأمين العودة المدرسية. تفاصيل البرمجة ناخذها بعد شوية مع طارق المعزيزي مدير عام النقل البري بوزارة النقل. قبل ذلك خليني نقدم تحية فريق البرنامج، الفنصيب وسندة في الإخراج الرقمي، نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، بدران العرفاوي في المواكبات الخارجية، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، الأستاذ عبد القادر الحمدوني في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. قبل ذلك زيد خليني نقدم تحية محمد المزوغي اللي قدم ديديكاس لزميله أنور الطياري. سي عبد القادر تحية لك.
13: تحية ليك معز، تحية لكل فريق البرنامج، تحية لكافة المستمعين، وإش هلا نقدموا
12: غيبة سي عبد القادر. غيبة عنا برشا ما
13: هي مش غيبة، وما عنا برشا ما خدمناش، ما توجدناش في نفس الحصة، وتقريبا أنت من الناس اللي بديت معهم في إذاعة الشباب على الأقل في تونس اليوم، وعلاقة هكا العلاقة خلينا أمام المستمعين ونقولوا ليه
12: حتى في الكواليس عبد القادر اللي يسمع يقول علاقتي
13: طيبة
12: وبالعكس تعلمنا برشا منك سي عبد القادر.
13: لا بالعكس معز،
12: ومازلنا نتعلموا سي عبد القادر.
13: معز ناس طيبة ومعز،
12: وبدران سي عبد القادر شو رأيك فيه؟
13: بدران خاصة عندما يكون في الميدان. بدران بصراحة في البرنامج أعطى إضافة بك، يعني هك اللقاءات اللي يعملها على عين المكان وتعطيك صورة أخرى من الشارع التونسي، وهي مهمة لأنه باش تتناول أي موضوع أوكي أنت عندك وجهة نظر، لكن هك المواطن أو المعني بالموضوع مهم أنك تسمع صوته.
12: وأكيد مهم أنه نسمع عفوية بدران عارفين في الروبورتاجات ديما، بدران موجود في مختلف
13: بدران في كل مكان.
12: بدران بعد شوية في الروبورتاجات ومتابعاته لأراء الناس خاصة في الأحداث المرتبطة بالأحداث الوطنية. كن حاضر معنا كالعادة بعد شوية. خلينا نمشي وبعد هذا نغم في متابعة للتظاهرة العالمية كما قلنا اللي تشارك فيها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية نهار 24 و25 سبتمبر القادم، واللي تهدف إلى جمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم سي عبد القادر، وباش يكونوا في تجربة اتصال وتكوين رقمي متواصل لمدة 25 ساعة دون انقطاع. يظل تجربة فريدة شوية، ومن خلال التجربة هذه تسعى الجمعية أنها تدخل في أرقام قياسية عالمية. إن شاء الله نكونوا موجودين في
13: هو في أكثر من تجربة، تذكر 24 ساعة مسرح، 24 ساعة موسيقى، يعني فبالتالي به المبادرات هذه لأنه تسلط الضوء على موضوع معين وتخليه محور اهتمام حتى بالتعامل الرقمي. هذا كي تحكي على 24 و25 ساعة يعني تثير انتباه الناس وتخليهم ينتبهوا للمحتوى، وثاني حاجة اللي ما وصلش في الساعة ولا يوصل في الساعة الثانية
12: عنده 25 ساعة
13: عنده 25 ساعة.
12: بعد هذا النغم تكون حاضر معنا مدام وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، نحكي معها بأكثر تفاصيل حول التظاهرة هذه.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: توقيتنا 11:44 دقيقة، مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. نحكي سي عبد القادر كما قلنا بكري شوية على تظاهرة عالمية تشارك فيها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية نهار 24-25 سبتمبر الجاري، واللي تهدف إلى جمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في تجربة اتصال وتكوين رقمي متواصل لمدة 25 ساعة دون انقطاع. نحكيه على التظاهرة هذه وأهميتها، خاصة وقت اللي نحكيه على مبادرات من نوع هذا في ظل التطور التكنولوجي اللي صاير. حاضر معنا رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية مدام وداد الرزقي، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وشكرا لمتابعتكم لكل ما هو جديد في الجمعية التونسية للمبادرات التربوية.
0: شكرا ليك مدام لقبولك دعوتنا. دونك نهار 24-25 سبتمبر الجاري باش تكونوا موجودين في تظاهرة عالمية مدام، تظاهرة باش يشاركوا فيها عديد الأطراف من مختلف أنحاء العالم في تجربة اتصال وتكوين رقمي متواصل لمدة 25 ساعة، شنو نجموا نعرفوا مدام على التظاهرة هذه؟
1: التظاهرة هذه هي تنظمها المنظمة الأمريكية One Connected World باش يحتفي ب 25 سنة لتأسيسهم، وباش يحاولوا في محاولة أنهم يدخلوا موسوعة جينيس أنهم 25

0: تكون موجودة في الحدث هذا بساعة كونيكسيون.
1: شكون سي محمد الجملي يا وديت؟
0: هو مدير إدارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالأليكسو، والجمعية عندها شراكة مع الأليكسو في تنظيم الحدث العربي، الأسبوع العربي للبرمجة. دونك هو قام الحقيقة بترشيحنا ونشكره ونشكره على الثقة هذه. بالطبيعة احنا بشراكتنا مع وزارة التربية ومشكورة انها باش توفر لنا المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، وزادة مشكورين انهم قاعدين توا باش يعملوا التنسيق. الحدث سوف يبث من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، باش نكون موجودة انا المتحدثة، باش نتحدث على الجمعية، لأن المداخلة نتاعنا باش تكون جمعية تونسية للمبادرات التربوية بوابة للمبتكرين الشباب، باش ناخذوا تجربة رئيس الجمعية ومبادرات الجمعية في دعم الشباب والابتكار. ثم باش نجيبوا بالتبيع شاب تلميذ أسامة الفاتحي، نوجه له التحية، هو مبتكر، تلميذ مبتكر وشارك معنا في العديد من المبادرات الجمعية وتحصل على المراتب الأولى، وهو من بعد نموذجي بسيدي بوزيد. ونحب نوجه زادة التحية إلى مدرسته سميرة العاصي اللي هي أطرته، اللي هي عضوة ومنخرطة في الجمعية، وهي اللي وجهته للجمعية لما شافت فيها معناتها من حاجات نجم تنفعه. دونك التلميذ هذا باش يقدم كل ابتكاراته لمده 30 دقيقه، معناتها عطيناه الحيز.
2: مدام وديد، اعطينا فكره على الابتكارات اللي عملها اسامه الفالحي، معناها شنو مثلا من النماذج اللي لقاها موجوده؟
0: نماذج، عمل تطبيقات تعزز التراث، عمل تطبيقات تساعد التلاميذ في صعوبات التعلم، وتوا قاعد يحضر في روبوت باش يشارك به في مسابقة عالمية في روبوت كومبا. وعنده العديد من المشاركات، خاصة عمل منصة تفاعلية لتعزيز المطالعة بالنسبة للكلام اللي عندهم صعوبة التعلم، هذا باش يتحدث عليه بكله. وتجربة كيف عنا معناتها مدربة معنا في الجمعية، الأستاذة ملك سفرة، باش تحكي على تجربتها في الجمعية وكيفاش معناتها انخراطها في الجمعية خليها تغير ممارساتها في التدريس في القاعة متاعها. نوجه لها تحية، هي مدرسة انجليزية في مدرسة ابتدائية تزركة، نهج تزركة بباردو. هذا الحدث كله باش يكون بالطبيعة كما قلت نهار 25 سبتمبر على الساعة 7 صباحا بتوقيت تونس. احنا رقم 18 على الموقع الرسمي للحدث، هو 25 ساعة، ينجم الناس كل يدخلوا للموقع ويتبعوا مباشرة التدريبات والمحادثات من مختلف العالم. معناتها نجموا باللغات الكل باش نتحدثوا، معناتها عادي جدا بالعربية فرنسية أو إنجليزية. هناك معانا معناتها مودراتور إن شاء الله في سهر سميحة، نوجه له التحية اللي باش يكون موجود معانا باش يترجم. وزادة فما مجموعة من المدرسين اللي باش يكونوا حاضرين معانا في المركز، وباش يصير تفاعل ما بيناتهم وما بينات المنظمين ان شاء الله.
2: واضح واضح واضح مدام وداد، مشكور.
1: هو يعطيهم الصحة اللي كذلك كجمعية عطاو فرصة للتلامذة الموجودين من داخل الجمهورية، ويظهر حتى يبين بالكشف أنه الاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والرقميات ماهوش مقتصر فقط على العاصمة وغيرها. فتقريبا الأستاذ هذه والتلميذ هذا تحصلوا على أكثر من جائزة وتعدوا أكثر من مرة في إذاعة الشباب، فمهم أنه نعاونهم إحنا كي تجي فرصة من هذا القبيل، فرصة عالمية، أنه نظهروا
2: التجربة التونسية
1: على مستوى التنفيذ وعلى مستوى التأثير. والتأثير فقط ليس فقط من الأستاذ اللي أشرفته، لكن حتى هذا التأثير الجمعيات المدني وتأثير من الموديراتور والناس السيد اللي باش ترافق العملية هذه مهم جدا. ووقت يكونوا في ضمن 25 ساعة كتونس تحت العلم التونسي، مهم جدا أن بلادنا تكون حاضرة في
2: محاولة عبد القادر زادة للدخول في موسوعة غينيس.

0: مهم جدا ان نلقاو اسم تونس، مهم جدا انه كما قلنا
1: هو في التعليم معناتها
0: خاصة
1: بهدف تربوي. وكما قلت سي بيان اتيدي، احنا الحقيقه وملاحظتك هامه جدا، خممنا مليح وقلنا يجب ان نعطي الفرصه للجميع، الجميع له الحق ان يبرز، وليس معناتها مختصر على المدن الكبرى. تونس معناتها ولادة، تونس بكل معناتها في كل منطقة هناك مبدع وهناك مبدع.
2: تونس الواحدة المبدعة بقطع النظر على الجهة وبقطع النظر على الجنس وبقطع النظر على أي شيء، فكل كل شاب وكل طفل وكل تلميذ هو ينتمي لهذا البلد ويشرفنا ويشرف جهته ويشرف معهد ويشرف أساتذته، فيعطيكم الصحة على المبادرة هذه.
0: ولا مهم جدا زاد أنه نثمنوا سي عبد القادر المجهودات اللي تقوم بها الجمعية من خلال تصفحنا للصفحة الرسمية على الفيسبوك، نراو أنه نشاط الجمعية ما يقتصرش على المشاركه في التظاهرات هذيا، انما ايضا ثم دورات تدريبيه معناها توظفوها انتم مدام وداد لفائده التلامذة، ثم زاد دورات ولا دوره سادسه للاسبوع العربي للبرمجه والذكاء الاصطناعي اللي جاوا مشاركين فيها مدام وداد، وايضا من خلال الدفعه الاولى والى مساهمتكم انتم في المبادرات اللي تقوموا بها في مختلف معناها المدارس والمؤسسات التربويه. مدام وداد رزقية،
1: صحيح احنا كما قلت انت تفضلت سيادتك وشفت معناتها بالواقع انا احنا نجم ورانو نساهم المجتمع المدني، وتنجم انت بمبادرة تعليمية ان يكون المدرسين والعائدات نتاعها مشيت للمدارس باش معناتها تكون تكوين خيري، معناتها راهو تنجم انت مجتمع مدني بالمعرفة نتاعك بالمهارة نتاعك تنجم تساهم وتساهم في التغيير الإيجابي في جميع المجالات. والحمد لله كما قلت معناتها الجمعية هي جمعية عندها 5 سنين، لكن المبادرات نتاعها بالفعل مبادرات تربوية تجمع بين كل ما يخص المنظومة التربوية، وعندنا العديد والعديد من المبادرات كنت تزيد تتصفح. أنا ممكن رقم يمكن عندنا أكثر من 100 مبادرة حقيقة راهو نحكيو فيه، ومبادرات تربوية وهامة والحمد لله، وكلها إما كانت عند بالشراكة مع وزارة التربية أو مركز التكنولوجيا التربية أو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللي نوجهوا لهم تحية كبرى بأنهم دائما كانوا داعمين الجمعية، وكيف كيف الوزارة داعمة الجمعية والحمد لله. ونوجه تحية كبرى للمتطوعين اللي آمنوا بالجمعية ويقدموا في خدمات تطوعية ومجانية، وكل الناس اللي انخرطت معانا وعندها ثقة في الجمعية والمستقبل مازال إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يعطينا القوة ويعطينا الصحة. وندعو كل تونسي وكل تونسية كل مربي أنه ينخرط في الجمعية هذه، رانا إيدينا مفتوحة، وكل من معناتها ينجم يقدم الإفادة والمساعدة مرحبا به، وندعوهم أنهم يشاركوا في الحدث هذا ويدعموا الحدث، خاصة أنه الحدث باش نبداو بالنشيد الوطني التونسي وباش نحبوا نظهروا في ما هوش علم بركة باش يرفرف، نحبوا نظهروا تونس شنية فيها، تونس بلاد مزيانة، وندعوكم أنتم
2: تونس تونس الإبداع، تونس الذكاء، تونس هذا الشباب القادر على الابتكار وعلى الإنجاز، وزاد ما ننسوش دور المؤطرين ودور الناس اللي المتطوعين كما حكيت، لأنه ما نجموا ننجحوا إلا ما نكونوا يعني على يد واحدة وعلى روح واحدة وعلى هدف واحد، أنه هالبلاد هذه اسمها يكون ديما عالي. فبالتالي تحية للجميع، تحية للمشرفين، تحية للجمعية، تحية للمؤطرين، تحية لتلامذتنا وشبابنا المبدع، ويعطيكم الصحة.
0: يعطيك الصحة مدام وداد، موافقين يا ليلى، وإن شاء الله نلقاكم موجودين في مختلف معناها التظاهرات العالمية اللي تشرف بلادنا واللي تشرف التلامذات نتاعنا وتشرف كفاءتنا التونسية. شكرا لك مرة أخرى مدام وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: الذهب.
1: توقيتنا نص النهار، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم كي نقولوا نص النهار راه توقيت نتاع اقتصاد اليوم، مش توقيت نتاع ماكله. يلزمنا نسمع وليد النويري في اخر الارقام الاقتصاديه والاخبار الاقتصاديه في الاقتصاد اليوم.
2: الاقتصاد اليوم.
1: تحية لك وليد.
3: تحية لك وليد.
4: شكرا لك.
3: هو يجي وليد هكا كبس روحه كذا، وجي معز هكا يخرجوا
4: نتاعو نتاعو نصف نهار كأنه ظهر لي كأنه قاعد يقدم في حربوشة نتاع الدواء ولا
3: ولا
4: مش بتاع فقرة إذا
3: مش بتاع فقرة.
4: لا علينا نتجاوز واحد.
3: لا تجاوز.
1: نصف نهار وفايت نتاع فطور شيء طيب للناس الكل، وزاد أو ميم تو نسمع وليد نويري معناها هكا يقدم لنا الأخبار الاقتصادية.
4: هكا رقيناها شوية. وليت حاجه تشره في الماكله ميزيدش.
3: يعني شو وليد يعني رجعت مفتحات برا.
1: انا ما قلتش.
4: الوكاله التونسيه للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الالماني للهجره والتنميه ينظموا الدوره السابعه من تظاهره فرصه ستريت. الموعد باش يكون يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بمدينه الثقافه بمشاركه وزاره الشباب والرياضه، وزاره التشغيل والتكوين المهني، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وايضا الوكاله التونسيه للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. التظاهره هذه تهدف الى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل امام الشباب خاصه منهم سواء في تونس وعلى الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحه في المانيا وتزويد الجميع بالادوات اللازمه لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. وفرصة ستريت تعد مساحة للحوار بين الشباب والمؤسسات التونسية والجهات الفاعلة الدولية، وفرصة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وستنشط منظمات كما معهد جوتا والمنظمة الدولية للهجرة وغرفة التجارة الألمانية في تونس، وأيضا رمسيس بلوس ورشات عمل حول فرص الدراسة والتكوين المهني بالتناوب والتوظيف في ألمانيا، والإطار القانوني للتشغيل في الخارج والإعداد للحياة العملية ونجاح في مقابلات التوظيف ووضع خطة مهنية وبرامج المنح الدراسية للتنقل الدولي. نحكيه على الاستثمارات الفلاحية. لجنة أو لجان إسناد الامتيازات صادقت على تقريبا 1643 عملية استثمارية بقيمة 267 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 حسب النشرة الإحصائية اللي نشرتها البارح وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية. في نفس السياق هيكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كانت صادقت على 2453 عملية استثمارية بقيمة جملية ب 23.9 مليون دينار، وهكا يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 291.8 مليون دينار موزعة بين 4096 عملية استثمارية، ومن شأنها أنها تساهم في أحداث حوالي 1569 موطن شغل. نحكيه رياضة مش نتائج ومش مقابلات، وإنما نحكيه على موعد باش يكون من 26 ل 28 نوفمبر بتونس العاصمة. المرصد الوطني للرياضة ينظم الدورة 11 للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضة تحت شعار علوم ابتكار تميز. هذا الموعد العلمي الدولي يجمع ثلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه ومهنيين وفاعلين في الحركة الرياضية للتباحث حول آخر التطورات والابتكارات والمستجدات اللي تشهدها علوم الرياضة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتعريف بالأعمال والبحوث العلمية وتثمينها، إلى جانب دعم التعاون والشراكات العلمية على المستويين الوطني والدولي. المؤتمر سيتطرق إلى عدد من المحاور ذات الصلة بالأداء الرياضي والعلوم البيولوجية والابتكار والتكنولوجيات والبيانات وعلم النفس والإدراك والاستشفاء الرياضي وإدارة الأعمال وأيضا التغذية والصحة والنشاط البدني وغيرها من المواضيع والقطاعات المرتبطة بالرياضة. والمرصد الوطني للرياضة كان دعم مختلف أفراد الأسرة العلمية والرياضية إلى المشاركة في هذا الحدث الدولي المخصص للعلم والابتكار والتميز في المجال الرياضي. في مؤشراتنا المالية، سعر صرف الدينار اليوم الصباح، الأورو ب 3 دينارات 362 مليم، والدولار ب 2 دينارات 930 من المليمات. وحتىش لنهار 16 سبتمبر عندنا 97 يوم استيراد كاحتياطي عملة صعبة، بالضبط عندنا 24736 مليون دينار. بالنسبة لسعر النفط الخام اليوم تقريبا ب 101 دولار للبرميل الواحد، تراجع ب 3 دولارات مقارنة بالبارح، ومزيج البرانتي تراجع ب 4 دولارات مقارنة البارح ويسعر في مستوى 104 دولار للبرميل الواحد. الخبر العالمي يهزنا إلى الجزائر وفرنسا. دراسة حديثة عدها معهد مونتال الفرنسي كشف عن تداعيات اقتصادية ملموسة للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، وأشارت هذه الدراسة لأنه هذا التوتر أدى إلى إفلاس حوالي 600 شركة فرنسية إلى حد الآن. الدراسة حذرت من أنه حوالي 5000 شركة فرنسية أخرى مهددة بمصير مماثل نظرا لأنه ثلث هذه الشركات يحقق أكثر من 25% من إيراداته من مبيعاته في السوق الجزائرية. وسجلت الدراسة عدة مؤشرات على هذا التراجع الاقتصادي، منها انسحاب شركة ميشلان العالمية من السوق الجزائرية، توقف مصنع رونو في مدينة وهران على عمل منذ سنة 2020، بالإضافة إلى تراجع صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر بنسبة تقارب 90%. في سياق متصل، ما زالت مفاوضات شركة سياما سي جي ام الفرنسية لتسيير ميناء وهران متعثرة دون نتائج ملموسة حتى الآن. وأشارت دراسة إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ما يفوتش 2.8 مليار أورو، وتتركز غالبا في قطاع الخدمات غير الإنتاجية مقارنة باستثمارات دول منافسة كما تركيا اللي بلغت حوالي 4 مليار أورو. في الإطار هذا حذر مسؤولون فرنسيون حسب صحيفة الشروق الجزائرية، بينهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية ميشيل بيزاك والسياسية الفرنسية السابقة سيغولين غويال، من أنه استمرار التوتر في العلاقات الثنائية يهدد المصالح الاقتصادية للمستثمرين الفرنسيين في الجزائر بشكل متزايد، خاصة في ظل عدم استقرار المشهد السياسي الفرنسي واحتمالية تأثيره على مستقبل هذه العلاقات.
1: الاقتصاد اليوم. شكرا لك وليد، يعطيك صحة. سي عبد القادر، أي تعليق؟
3: والله التعليق الأول في علاقة أنه بالتعاون في علاقة بالتكوين والتشغيل خبر مهم، باعتبار أنه أي بلاد في حاجة أنها تحسن من كفاءة والناس اللي عندها باش تكون عندهم القدرة التنافسية في مجال الشغل، وخاصة نحبوا نذكروا برشا شباب وبرشا ناس تحب تكون عندها فرص أخرى، أولا في تحسين مستواها ولكن كذلك في علاقة بالهجرة اللي ولا موضوع مطروح وحقيقي حتى لين ولكن أنا في اعتقادي الخبر الخريني اللي حكيه وليد، لأنه احنا ممسوسين به، لأنه هل التعاون مع فرنسا ولا مع الجزائر، يعني راهو الحكاية القديمة اللي عشنا عليها سنوات اللي احنا مستفادين احنا مستفادين، بين بالكشف بالأرقام اللي اعطاها وليد، أنه دائما فرنسا بالذات اللي هي بقات محافظة على مصالحها في شمال أفريقيا في المغرب العربي وفي عديد البلدان وخاصة المستعمرات اللي كانوا تابعينها، أنها من غيرها ما يعيشوش. ليه؟ مش صحيح. ودل ذلك الأرقام اللي أعطاها وليد، يعني شركة أغلقت وأفلست، يعني أفلست ثم أغلقت، وهناك شركات أخرى مهددة، فبالتالي رأي الحكاية الكل حكاية مصالح وحكاية أسواق وحكاية قدرتك على أنك تبحث على سواء في علاقة بالتوريد أو التصدير، تبحث على البارتنير شريك آخر اللي زاد يحفظ لك حقوق. فالخبر اللي أعطاه وليد مهم في وضع دولي متقلب ومتحرك والانتظارات الناس كلها كبيرة، فبالتالي نتابعوا الأخبار، وهذا اللي يخلي في كل مجال يلزم كما حكينا حتى في حصة سابقة يلزمك تنوع علاقاتك
4: بالضبط
3: في علاقة بالتصدير وبالتوريد.
4: خلاصة القول ما يزمناش نبقاو ديما في يد سفلة، رانا احنا نجم نكونوا شركاء بنفس الدرجة مهما كان اسم الشريك
3: يعني على خاطر وقتي مثلا أي بلاد طالب بمراجعة الاتفاقيات المشتركة نسمع أصوات كأنهم في الضفة الأخرى وليه ومصالحنا وإحنا وحجمنا ووضعنا
4: شريك تاريخي
3: لكن لا، هكا شفتوا مثال بسيط الشقيقة الجزائر رغم اللي عندها وضعها كذا، لكن راو الأسواق راو البلدان هذه ثم منطق تجاري ومنطق مصالح، الأسماء اللي سميها وليد أسماء سياسيين كان عندهم وزن في الدولة الفرنسوية وقت اللي يصرحوا أنه على فرنسا أن تعيد ترتيب العلاقات مع الجزائر، يعني يعرفوا شو يحكوا وعارفين مدى الضرر اللي حصل للمصالح الفرنسية.
1: واضح واضح. شكرا ليك وليد، يعطيك الصحه. ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم وليد في اخبار جديده اقتصاديه اكيد. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم، بعد شويه زاد يكون حاضر معنا زميلنا مكرم الهديجي من القيروان في متابعه لتربص التلامذه ولا الطلبه من جامعه القيروان اللي يخوضوا تربص لمده 12 شهر في الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. بكل شويه حكينا على مشاركه تونس في التطور الرقمي اللي صاير ومحاوله لدخول جينيس. مره اخرى نحكيوا على التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال مشاركة الطلبة في جامعة القيروان في تربص لمدة 12 شهر في القيروان في مجال الذكاء الاصطناعي. هاو حضر معنا زميلنا مكرم الهديجي، خلينا ناخذ معاه أكثر تفاصيل. مكرم تحية ليك.
0: تحية ليك معز، تحية لكل الفريق. بالفعل معناتها جامعة القيروان تواصل الإشعاع نتاعها معز، بما أنه تقريبا في السنوات الأخيرة قاعدة تخرج في طلبة للدراسة في مختلف أقطار العالم في مختلف التخصصات، خاصة التخصصات الحديثة معز. وتعرف تطور الذكاء الاصطناعي عديد الطلبة أثبتوا التميز نتاعهم من خلال عديد المشاريع في الحقيقة، مش كيف الموسم هذا، من مواسم مضت معناتها عديد الطلبة في القيروان أكدوا التميز التقني متاحهم. خاصة نتذكر الموسم الماضي كان معنا الطالب لؤي معناتها اللي اخترع معناتها يد اصطناعية عن طريق الذكاء الاصطناعي خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية. نتذكر أيضا نفس الطالب اللي كان اخترع روبو معناتها يساعد في إخماد الحرائق. المرة هذه تقريبا معناتها معز في إطار انفتاح جامعة القيروان على المحيط الاقتصادي والدولي، وأكيد في سعيها لتطوير مهارات الطلبة متاحة وتعزيز القابلية متاحة من التشغيل في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية. كان باشر تقريبا 5 طلبة من جامعة القيروان تربص لمدة عام 12 شهر في مجال الميكتراك معناتها الميكانيك السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي في مدينة تشانزو في الصين. أكيد مبادرة في إطار الشراكة بين جامعة القيروان مع المنظمة التونسية JDAAA والتعاون مع عدد من الجامعات الصينية. والتربص هذا يشارك فيه كل من الطلبة غيث الزرلي من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بالقيروان، ومحمد علي بن نور من المعهد العالي للتصرف بالقيروان، إلى جانب فارس مصباح ومنال السهلاوي وأنس بن عمارة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في القيروان. تربص تقريبا باش يقوم معز في مدينة تشانزو الصينية على تطوير المهارات في مرحلة أولى، ثم معناتها تصير في بعد معناتها المرحلة الثانية هي اختبارات تطبيقية معناتها للمهارات التي تم تعلمها. كيف باش يتم إنجاز بعض المشاريع اللي تختصر تقريبا على الفترة الزمنية هذه في الصين، ومن ثم مواصلة مراقبة الطلبة هذوما حتى حين عودتهم إلى تونس لملال القيام بمشاريع أخرى بالشراكة مع عدد من الطلبة الآخرين اللي يحضروا ذلك في مدينة تشانزو الصينية في مختلف المجالات، وخاصة المجالات اللي تعتمد على معناتها مقاومة التصرف المناخي، وكذلك خاصة المياه مجال المياه ومجال المحافظة على البيئة والطاقة. أكيد مهم جدا التدريب هذا للطلبة من جامعة القيروان لتطوير مهاراتهم العلمية وكذلك الفكرية، وخاصة مواكبة العصر وإيجاد حلول لقضايا العصر. مهم جدا كما قلنا لجامعة القيروان معز.
1: واضح، شكرا ليك مكرم، يعطيك الصحة. سي عبد القادر، مهم أنه نحكيه على التطور الرقمي، ينطلق من المرحلة الابتدائية وحتى قبل نوصلوا بها للمرحلة الجامعية، ومن خلال المرحلة الجامعية نمشيوا علاش لا في مشاركة لمختلف التظاهرات العالمية، وأيضا مشاركة من خلال التربصات في الجامعات العالمية. سعد القادر،
3: أولا تحية لجامعة القيروان بكل مؤسساتها بكل طلبتها بكل أساتذتها بكل إداريها وعملتها على هذا، لأنه باش تفرض روحك راهم يعني لازم يكون ثم عمل سابق وثم مجهود وثم تأثير وثم استعداد، وكذلك يعني قابلية من الطلبة أنهم ينجحوا في هذه الأعمال وهذا النجاح، لأنه راهو هذه راهو باش الناس تعرف راهو باش يمشوا 5 أو 10 طلبة رانا نتنافسوا مع كل طلبة العالم اللي يصير نوعا من الأبيل والناس تشارك وننجحوا فيه. فتحية ليهم ونتمنى لهم كل التوفيق.
1: شكرا ليك مكرم مره اخرى وموافقين للطلبه نتاعنا. احنا باش نمشيو تود سويت مع زميلنا عربي الباطيني في متابعه للندوه الصحفيه اللي تنعقد اليوم في اطار الدوره 26 لمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. عربي تحيه ليك.
5: اهلا وسهلا بك. تحيه ليك معز ولكل ضيوفك في الاستوديو ولمستمعينا مستمعي اذاعه الشباب. نرجع مره اخرى في مداخله ثانيه المره هذه بالتفاصيل عن الدوره 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. هذا المهرجان اللي ينظمه بتاع اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بتبع ومؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية. دورة جديدة باش تنطلق إن شاء الله نهار 21 بحفل فني ضخم يكون في المسرح الأثري بقرطاج من أحياء كل من نصيف زيتون النجم السوري والنجمة العراقية رحمة رياض. دورة جديدة تنتظم تحت الشعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وكما العادة بتبيع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يكون حافل ما بين مجموعة من الضيوف ما بين مجموعة من أيضا الندوات الفكرية والندوات والورشات العلمية المتعلقة بالعمل التلفزيوني أو الإذاعي. كذلك المسابقات الهامة مسابقات الإنتاج التلفزي والإذاعي وأيضا الإنتاج الإعلامي الجديد اللي هي مسابقة الإنتاج بالذكاء الاصطناعي. ثلاثة مسابقات هذوما نرجع لهم بأكثر تفاصيل مقبل هذايا. خليني نحكي على البرنامج العام اللي باش يكون ما بين المسرح الأثري بقرطاج في حفل الافتتاح ثم معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي. ثم أيضا نهار 3 والأربعة هذايا معرض الأسبوع للتكنولوجيا تتواصل. ثم ندوات حوارية فيه الندوة الحوارية اللي تنتظم نهار 22 سبتمبر بتبيع في الحمامات حول البودكاست اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. ثم فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية بشكون هذايا الجزء الثاني من اليوم يعني انطلاقا من الأربعة متاع العشية باقي مع نهار 22 سبتمبر. نهار الأربعة معرض يتواصل المعرض للتكنولوجيات والتجهيزات معرض الأسبوع. أيضا الندوة الحوارية جمهور وصناعة المحتوى وندوة حوارية ثانية في المساء أو في النصف الثاني من الصبحية حول الإعلام السياحي. نهار الخميس يكون الحفل الاختتامي للمهرجان في مسرح الأوبرا مدينة الثقافة الشادي القليلي بتونس بعرض للمؤلف الموسيقي التونسي كريم حليبي سافر إليك وغني. وفيه باش يتم فيه أيضا استضافة مجموعة من الفنانين من 6 دول عربية وكل كانت قبل أيضا المهندس فتحي سليمان مدير اتحاد الإذاعات الدول العربية في سؤال سألته له في الحقيقة سيدة هند بن علي الغريبي مديرة الرئيسة مدير العمل للإذاعة التونسية طب وأين الحضور الفني التونسي. فكان الجواب أنه كل عام يحاولوا أنهم أنه الاتحاد يحاول أنه يعدل ما بين الدول العربية فاللي يشاركوا عمناول أو اللي يستضافهم عمناول ما يكونوش هما نفس الدول اللي يستضيفهم سنة في المشاركة في الحفل الختامية. خاصة ذلك على شما 6 فنانين من 6 دول مختلفة المرة هذه نجي نطول لضيوف.
3: لكن حتى في الافتتاح يا عربي تونس ماهيش حاضر.
5: لا هذاك في ديما حفل الافتتاح راه يكون حاجة أخرى يكون عادة في السنوات الأخيرة ولا من إحياء نجم عربي كبير وقد أحيا مرة صبر الرباعي أحيا أيضا حافل في دورة من الدورات يعني ديما يكون ثم نجم واحد أو على أقصى تقدير كما سنين لذلك حافل في حاجة خاصة. تونس حاضرة في ضيوف الشرف من الفنانين اللي باش نسميهم الكل. الفنان وفاء عامر من مصر، الفنان محمد ثروت من مصر، الفنانة بشرة اللي هي مطربة وممثلة بتبيع من مصر أيضا، ثم الفنان محمد خواندي من سوريا، الفنان عبير شمس الدين كذلك من سوريا، من لبنان الفنان الممثل والمخرج باسم مغنية، سميرة الوهيبي ممثلة ومخرجة من سلطنة عمان، ديما كلهم فنانين بتبيع، محمد المنصور ممثل ومقدم برامج من الكويت، سين ممثلة وفنانة تشكيلية من العراق، والفنان محمد سالم ويندندو من موريتانيا مخرج وممثل ومنتج سينمائي، والفنانة لطيفة القفصي الممثلة التونسية اللي تكون أيضا ضيفة شرف إلى جانب الإعلامي حسام الدين أحمد الصحفي والرياضي من جزر القمر. نرجع طوال للمسابقات بالطبيعة بخلاف هذا كان حكينا احنا على الـ على الـ المعرض وعلى الندوات. المسابقات الرئيسية مجموعة الأعمال المشاركة 161 عمل في برامج ثقافية، برامج تحفيزية، برامج أطفال، برامج اقتصادية، رياضية، دراما، برامج وثائقية. هذه كلها يعني جوائزها باش تكون ثلاثة جوائز في كل مسابقة، أو زوج جوائز عفوا في كل مسابقة، الأولى 3000 دولار والثانية 1500 دولار. ثم كذلك مسابقات البرامج الإذاعية الموازية واللي هي تقريبا البودكاست يعني، وقيمة الجائزة الأولى نتاعها 2000 دولار، الثانية 1000 دولار. ثم مجموعة المسابقات التلفزيونية كذلك الموازية، ونمشيوا لمسابقة الإعلام الجديد واللي هي حول الذكاء الاصطناعي واللي فيها 10 أعمال مشاركة، واللي دعتوا فيها مشاركة في المسابقة هذه. أيضا في كل المسابقات تقريبا موجودة الإذاعة التونسية، وإن شاء الله كما العادة تكون من بمختلف الإذاعات اللي موجودة في المؤسسة، مع أنش اختلاف المهم يكون يكونوا من المتواجدين في هذه التجربة الإعلامية العربية الثرية الهامة. ثم كتيب جميل أنيق فرقوه علينا في البداية، ومن بعد شوية طبعا نعطيوك كيفاش ينجموا يوصلوا مستمعينا من خلال الانترنت. كتيب هذايا فيه تقديم مفصل لكل ما كنت نحكي فيه إلى جانب لمحة تاريخية، سواء عن المهرجان، عن اتحاد إذاعات الدول العربية، عن كل المكونات نتاعه يعني. هذا الكل موجود في هذا الكتيب اللي من بعد شوية نحاول أن نحطه على الانتاج لليان أو الرابط اللي تنجموا توصلوا من خلاله. احنا ما زلنا باش نواصل، احنا تو خليتهم في الفقره نتاع الاسئله بالنسبه للماده الصحفيه، من بعد تلقاو مجموعه من الحوارات والاستضافات ان شاء الله على صفحه اذاعه الشباب يا معز.
1: اكيد عربي باش تكون متابعتنا متواصله لفعاليات الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. شكرا لك عربي، يعطيك الصحه. شكرا لمجمل اللقاحات اللي قدمت هنا. مهم جدا سي عبد القادر ان نكون ثم على الاقل تبادل الخبرات والتجارب من خلال معناها المهرجانات، وبصفة خاصة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
3: هو مهم يعني التجارب مختلفة، طبيعي يعني في كل إذاعة عندها تجربتها وعندها المجالات اللي تنجم، ولكن حتى مجال التنافس مهم كذلك، باعتبار أنه هذه فرصة لمختلف الإذاعات العربية أن تقدم في مختلف المجالات اللي حكى عليها العربي، أن تقدم برامجها، تقدم إبداعها، ويعطي فرصة كذلك للمنتجين، للإذاعيين، للمقدمين، للمبدعين أنه يقدموا يعني إنتاج مختلف، والناس تطلع على تجارب كما حكيت أنت، تطلع على تجارب بخيرها. نتمنى التوفيق والنجاح للمهرجان هذا، ولكن نتمنى أنه أبناء مؤسسة الإذاعة التونسية زادة يكون عندهم مكانتهم، لأنه إذاعة تبذل فيه مجهود، وإذاعيين كذلك يقوموا بمجهود كبير. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أنهم يكونوا كذلك كما في مجالات أخرى يكونوا على البوديوم، لأنه ذاك مهم في مسيرة الإذاعي، سواء كان منتج سواء كان مقدم أو مبدع.
1: أكيد إن شاء الله بالتوفيق لزملائنا المشاركين في الدورة 26 للمهرجان العربي والإذاعة والتلفزيون. سي عبد القادر، سمعنا أنه ثم تقلبات جوية باش تصير بداية من اليوم، دونك ثم أمطار متوقعة. خلنا نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي نفهمو صحيح من غالط. هاو حاضر معنا المهندس أنيس الساتوري، أهلا وسهلا بك سي أنيس.
6: عسلامة سي معاذ، تحية ليك ولو في إذاعة شباب.
1: شكرا ليك. دونك ثم توقعات بأمطار باش تكون غير عادية في المدة هذه سي أنيس، ولا شنو بالضبط التفاصيل اللي عندكم؟
6: الأمطار إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، لكن عادية ليه؟ إن شاء الله أمطار معناها عادية، فأمطار سبتمبر أمطار خريف. كنا أصدرنا إحنا صباح اليوم نشرة متابعة بعنوان سحب رعدية مع أمطار محليا غزيرة، يتمشي يتميز يعني الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الخميس 17 سبتمبر. في الحقيقة بدأ نشاط الخلايا الرعدية، مش يتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة، زغوان، تونس الكبرى، نابل، القيروان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، ممكن حتى توصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات الساحل، يعني سوسة، المنستير، المهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وبش يتواصل حتى يومي الجمعة والسبت وحتى يوم الأحد. الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، باش تكون غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ثم يومي السبت والأحد معني تكون أكثر غزارة في الجهات الشرقية للوسط والجنوب. كما قلت لك يعني بدأ نشاط الخلايا الرعدية حاليا في ولايات سليانة والكيف، وننتظروا معناها من ممكن بعض سويعات، ممكن ساعتين ثلاثة سويع يوصل تأثيرها للولايات الشرقية بما في ذلك ولايات تونس الكبرى، جهة الوطن القبلي، زغوان، القيروان، والأكثر معناها الأمطار ننتظرها غزارة اليوم في ولايات الساحل، سوسة، المنستير، المهدية.
1: واضح.
6: خلينا نذكر سي معز وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة نجم تتسبب في تشكل سيول، ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه، فنوصيه باش نجنبوا عبور الأودية ونجنبوا حتى باش نعبروا إذا بطريق إذا كانت مغمورة بالمياه. أيضا أثناء السحب الرعدية ممكن تظهر السواعق، يعني ماذا بينا نتجنبوا لمس ولا حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع، وكما قلنا معنا إن شاء الله تكون الأمطار خير وبركة على بلادنا
1: إن شاء الله، وين تصب تنفع وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. سي عبد القادر شكرا لك، سي نيسة ساتوري المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي شكرا لمجمل اللقاءات اللي قدمتنا، ان شاء الله تكون امطار خير، ولكن المهم انه ناخذ احتياطاتنا باش نتجاوزوا ديما يعني الاشكاليات المتعلقه بسيلان نتاع الاوديه ومخلفات الفيضانات اللي راهو حتى موجوده في المدن. سي عبد القادر
3: في المدن تو يعني عن تجربه البلديات وديوان التطهير وزاره التجهيز وليت عندهم فكره وين تتجمع المياه، وين من المناطق اللي تسبلنا في مشاكل سواء في علاقه بالباك الفيضانات اللي تعملها او البلوعات وغيرها والطرقات، فبالتالي راهو ما فيها باس كي ناخذوا احتياطاتنا مسبقا. وشفنا الحق، شفنا بعض البلديات تقوم بباك الجحر وباك التنظيف، ونتمنوا انه البلديات، ديوان التطهير، وزاره التجهيز، حتى وزاره الفلاحه باعتبار ثم بعض الطرقات اللي فيها في الغابات وغيرها، انه يقع تنظيفها والاستعداد كيما الناس كل تستعد في اي موسم، كيما نستعدوا للعوده المدرسيه والعوده الجامعيه في النقل وغيرها،
1: نستعدوا لموسم الامطار،
3: نستعدوا لموسم الامطار، وربي يعطينا الخير ويعطي ربي يعطينا الخير الغيث النافع، لانه نحن كذلك في حاجه للمياه، ونعرفوا الصعوبات اللي احنا منطقتنا مش بلادنا فقط، المنطقة هذه تشهد ندرة في المياه، فبالتالي الناس تفرح كي اللي تصب المطر، ما نولوش نتقلقوا على خاطر مطر تصب في كيما حكى سي أنيس في فترة قصيرة، فبالتالي ناخذوا احتياطاتنا وربي يستر الجميع، وإن شاء الله الناس كل لاباس.
1: إن شاء الله سلامات للناس كل، ورجاء أخذ الاحتياطات اللازمة كما قلنا نسمع في سيانيس، خاصة توقي الحذر من الأودية اللي تنجم معناها تكون ثم فيها برشا ماء، وخاصة نتجنبوا الأودية دي، وأيضا خاصة على الطرقات. سي عبد القادر الرجاء أخذ الاحتياطات اللازمة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعة، بعد شوية نحكيوا على البرمجة اللي وضعتها وزارة النقل في إطار الاستعداد لتأمين العودة المدرسية.

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعطى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم من ولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. الخدمات الجامعية للشمال أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية. جامعة صفاقس تفيد بأنه تم تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة، وذلك في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين. في العالم، وزارة الصحة بغزة تعلن وصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء، بينهم 2 متأثران بجروحهما و28 مصابا. موقع أكسيوس عن مصادر يفيد بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد. مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: توقيتنا نص نهار 39 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية نحكيه على البرمجة اللي وضعتها وزارة النقل في إطار الاستعداد لتأمين العودة المدرسية والجامعية. ناخذ تفاصيل البرمجة بعد شوية مع طارق البعزيزي مدير عام النقل البري بوزارة النقل. لكن قبل ذلك سعد القادر وقت نحكيه على إشكالية متعلقة بالنقل ووسائل النقل في تونس ومدى توفرها خاصة مع الرونتري سكولير. دونك بدران اختار أنه نحكيه على الموضوع ذي مع المواطن التونسي. بدلت نظرة التونسي لوسائل النقل بدران ولا
5: العين اللي عسلم الساعة؟
4: تحياتنا ليك
5: قادر، عسلم كل المستمعين. خذيت تلامذة وطلبة فيو لي رونتري، حابين نعرف واش التوقيت، معناها شركة النقل تحترم التوقيت، يجي الوقت الفلاني كذا. سألنا، مشينا للمحطة نتاع باب الخضرة، حكينا مع شوية تلامذة وطلبة، والحقيقة فما برشا تعطيلات وفما برشا فما برشا مشاكل في النقل.
4: نمشي ونسمع الروبورتاج من أعداد زميلنا بدر عرفي وراجعين.
6: سبع نور
7: عادك برشا تسنى
6: ولا نص ساعة كاكا
7: ومشي تقرأ
6: اللي مروح؟ كنت في بالي ايش ندخل نقرأ في نهو فبري يا أخي، قالوا لي أرجعنها الاثنين.
7: وديما تاخد كار؟
6: ديما.
7: وشني التوقيت كيفاش؟
6: لا انت والكار كيفاش؟ تجير وتار بربع ساعة بربع دراج، ساعات تجي بكري.
7: ما عندهمش وقت فيكس؟
6: ما عندهمش وقت فيكس، حتى اللي كاتبينهم غادي الوقت بتاعه ما يجوش في الوقت، يحطوا كل عشر يجي العشرة ونص لحدياش نص ساعة. نتعط الحقيقة بسيلي برشا مشاكل في القراية، كيفني في أفريل ما فماش ترانسبور، معناتها قريب ناخد كار منه ولا نعود في باب سعدون وناخد تاكسي. بعيدة البلاصة جديدة لنا، كار جيرو تار وزيد تحبلي سبع دراج ولا ثمانية دراج باش نخلط نولي نتعطل ياس.
8: هو قبل لونتري سكولير بديته كان في حالة، خلي توها زيدوا نستنوا أكثر. وزيد الكرام في عندهم مش وقت ياك، عاملين ليست غير تعرفش عليها كيك على من الاخر محطوطه كيك ياك، تستنى على الشوفير هكا يرضاش قلبه يحني ويروح بينا. حاسين
9: حسن على قبل، اما مزيل طريق كيك مزيل ناقص.
7: انت منين جي؟
9: انا جي من تبرق، من موجودين هم خطر غادي في مول هاري، خطر غادي موجودة كيران وكذا، أما فيش صعبة كي نخت المنوبة غادي السكسيون تولي تصعب شوي،
7: معناها تولي نقص،
9: تولي نقص ما عادش فما ترانسبور ياسر،
7: تتعطل شوي انت في
9: الخط. هاي نتعطل برشا شوي، بس نتعطل بالساعة غادي بساعتين على خطر الهاري غادي سنفيا الكارجي ساعة ساعتين باش تستنى. فما نقل جي معبي خاطر فما كلها تخدم الفقرة تلقاها معبية غادي، ما تصور طبطة برشا.
4: إذن كان هذا ربورتاج من أعداد زميلنا بدران عرفاوي، تحدث فيه مع المواطن التونسي حول مدى التزام وسائل النقل بالتوقيت،
5: خاصة الكلام ذا والطلب
4: اللي
5: هم مربوطين بوقت ويزم يخلط في الوقت ويقرأ ونجم يمنك، معناه نجم يغيب على دروسه. كيت مع تلامذة طالبة في محطة باب الخضرة، الحقيقة كتشوف فما شكون جاي من جديدة، حبيت ناخو كلي لون تراجي لبعار معناها خاطري يطلع بكري، تصور انت يقرا ثمانية ويجي من جديدة على الأقل من ستة، هي ستة وزيد يتعطل في الكيران معناها تولي مشكل.
10: وراو الخطوط البعيدة تسمى، هي مش خطوط بعيدة وما كيما حكى بدران، هذه هي برانسيب خطوط وحضرية لكن تبقى أكثر من ساعة، يعني تولي يعني هي يكون عدد الحافلات الموضوع على ذمة الخط هذاك قليلة، يعني بالتالي ما تنجمش توفر تواتر مثلا بعد كل نص ساعة، فبالتالي يستنوا الكار هذيك حتى تجي باش تخرج، فبالتالي إشكالات كبيرة. خلينا نشوفه
4: معنا. حاضر معنا سي طارق البعزيزي المدير العام للنقل البري بوزارة النقل. سي طارق تحياتنا لك.
11: مرحبا،
4: شكرا لقبولك الدعوة. دونك سي طارق نحكيو على الاستعدادات معناها لتأمين عودة التلامذة والطلبة في العودة المدرسية والجامعية 2026-2027، شنو حضرت وزارة النقل على الأقل لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالتأخير في بعض وسائل النقل وفي بعض الخطوط التابعة لوزارة النقل؟
0: شكرا. دونك الاستعدادات الحقيقة راهي تهم منظومة النقل تقريبا بكامل ولايات الجمهورية، يعني لهنا خلينا نقولوا الاستعدادات هذه يتم تأمينها من خلال المنشآت تحت الإشراف، من خلال شركاتنا الوطنية والجهوية اللي هما 13 شركة معناتها على تبع على الولايات الكل نتاعنا، بما في ذلك شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكن الحديدي التونسية على مستوى معناتها اقليم تونس الكبرى، ولا على مستوى خط الساحل مترو الساحل معناتها بالنسبة للشبكة الحديدية. الاستعدادات كما قلت لك السنة هذه العودة نتاع 2025 2026 كانت تميزت بطبيعتها بتجسيد صفقة تقنية 762 حافلة اللي تبعها زيادة معناتها مجموعة من الصفقات اللي تمت على السوق المحلية في حدود 315 حافلة قامت بهم معناتها الشركات نتاعنا، ونأمل إن شاء الله معناتها من هنا نذكر 2026 تجسيد كذلك صفقة أخرى معناتها طلب معناتها موضوع طلب عروض دولي تتمثل تقنية 727 حافلة أخرى إذا فيها سيتم توزيعها يعني على جميع جهات الجمهورية لمجابات طلبات التنقلات. لهنا نقولوا لو تنقلات بالنسبة للتلاميذ والطلبة والمتكونين يعني بمناسبة العودة المدرسية، وكذلك تنقلات مع المسافرين العادي سنة العودة متاع 2026-2027 مثلا الموسم الدراسي هذية باش يتميز بارتفاع في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4%، وكذلك يتميز زادة بارتفاع على مستوى الخطوط المستغلة، هنا نقصد بالخطوط المدرسية والجامعية بالخصوص اللي هي كانت معناتها 2134 خط من أصل 3171 خط إجمالي إلى حدود 2179 خط معناتها البتاع هذايا من مجموعة 3234 خط. يعني التطور الإيجابي هذايا على مستوى الأسطول اللي هو تقريبا نصف 16% انعكس بالإيجاب زادة كيف على معدل عمر الأسطول اللي من 14 سنة هبط لل 12 سنة ولا 12.5 سنة معناتها 12 سنة ونصف، ولا التذكير ديما أنشط الشركة

0: ولكن راو اوكي ثم من ينكر التحسن يعني مش عايش معنا يعني، ولكن الاشكال الكبير انه لحد الان ما وصلناش انه نستجيب للطلبات الحقيقيه لهذا القطاع، يعني قطاع نقل الطلبه والشباب. يعني ثم تحسن، ثم كيران جديده، لكن لحد الان وحتى في العينه اللي سجلها زميلنا بدران يعني ثم يعني هذا الانتظار اللي نجم يطول. هذا الخطر ما تعرف الطلبه ديما عندهم التزامات في علاقه بدروسهم، في علاقه بالوقت، في فبالتالي الوزاره شنو تقييمها، لانه هي الادرى باعتبار هي تعرف مستوى الحاجيات، شو تقييمها لمدى استجابتها للطلبات الحقيقية في علاقة بهذا المجال؟
1: هو سؤالك في محله، باعتبار أنه الطلبات ربما اليوم على مستوى التجمعات السكنية الكبرى، خلينا نقول أقليم تونس الكبرى، ولاية صفاقس، ولاية سوسة، هذم تجمعات سكنية كبرى، لو أنه توا أغلب الولايات ولات تجمعات سكانية في تزايد، عدد السكان في تزايد، بالتالي عدد الطلب معناتها ولا الطلب على الخدمات هذه باش يتزايد بطبيعته، لأنه خدمة النقل هي خدمة حيوية، والنقل اليوم راهو نستعملوه باش نتنقلوا يعني كما نقولوا نحن للمدرسة ولا للجامعة ولا للمؤسسة التربوية والجامعية بصفة عامة، لازمها باش نتنقل لقضاء الحاجات مع تحال الحاجات يومية للمسافر، وإلا تنقلات يعني يقولون احنا ما عندها للتسوق ولا للتبضع، وإلا تنقلات كيف لمؤسسات صحية وإلا لأغراض أخرى. حبيت نقول لك أنه راهو يتنوع الطلب على خدمات النقل، بالتالي راهو مجابهة الطلب المتزايد هذا عامين التالي وأكثر حتى من عامين ونصف التالي تقريبا، راهو نسبة جاهزية الأسطول هي نسبة متدنية جدا اليوم، نسبة جاهزية الحقيقة ارتفعت وفي ارتفاع، راهو حجم الاستثمارات هذا ما قمنا به إلا أنه راهو ثم يلزمنا أولا على الأقل نحد من معاناة المواطن في التنقلات، لأنه ما يخفى على حد عامين تالي شنو كانت الوضعية، وتوروا تحسنت بطريقة كبيرة بالمقاربة طبيعة تقعد النسب والأشياء.
2: هو جستمون سي طارق بعد إذنك معناها كي نحكيه ممكن هنا على تحسن على مستوى وسائل النقل لاحظناه، لكن تحسن يقعد ناقص شوية سي طارق، علاش؟ على خاطر ثم من وسائل النقل اللي راوها تتجول إلى الآن، نحكيه بصفة خاصة على المتروات، اللي للأسف ما تستجيبش لشروط السلامة سي طارق، ثم بيبان تقام محلولة. نعرف أنه ثم مجهودات تقوموا بها كأعوان وزارة النقل من أجل تجاوز الإشكاليات هذه، لكن إلى متى باش تتواصل معناها الإشكاليات
0: الظواهر
2: أخرى اللي متعلقة زادة بسلامة الركاب وقت نلقاو ثم ظواهر كما سرقة كما بركاجات اللي للأسف تصير في بعض وسائل النقل وفي بعض المحطات. اليوم شنو برنامجكم كوزارة من أجل مقاومة هذه الظواهر وأيضا توفير وسائل النقل تستجيب لشروط السلامة سي طارق؟
1: هو الاستثمارات الحقيقة راهو حكيت على الاستثمارات على مستوى معناتها الحافلات، وتقعد الحافلة راهي تأدي في خدمة حيوية، والحافلة تتنقل وتتجول في منطقة ما نجمش يتنقل فيها
2: متفقين سي طارق
1: القطار، بالتالي راهي شبكة الحافلات مش تكون أكبر وموزعة بأكثر دقة أكثر منها من الشبكة الحديدية،
2: ولو أنه مازال ثم نقص زادة سي طارق على مستوى الحافلات. في بعض الأحيان نلقاو محطات متاع حافلات مازالت معناها المواطنين يقعدوا يستناو بساعات معناها باش تجي الحافلة متاعهم.
1: هو خلينا نكونوا واضحين، راهو توا تعمل الشركات بطريقة متواصلة توا باش ثم معناتها مجهودات كبيرة باش يصير انتداب يعني معناتها السواق، وباش يتم لأنه ثم نقص على مستوى السواق اللي قاعدين توا كونتم تلاحظوا، والناس الكل تعرف وثم برشا مناظرات انتداب سواق معناتها توا في الطريقة وفي الأثناء معناتها قاعدة أغلب الشركات قاعدة تقوم بها باش ترجع معناتها باش ترفع بالنسبة الجاهزية نتاع أسطولها، لأني ربما تتواجد الحافة لكن التواتر بتاعها مربوط زادة بتوفير العنصر البشري، وهذا أمر معناتها مهم وتخدم عليه الشركات متاعنا. نرجع للشبكة الحديدية، هي شبكة بطبيعة مش تقعد ديما شبكة مكملة لمنظومة النقل العمومي الجامعي المنتظم الأشخاص على مستوى أقليم تونس الكبرى، صار تأهيل

0: قريب تقريبا خط تونس حلق الوادي مرسى على مستوى البنية التحتية في العامين والثلاث سنوات اللي فاتوا من القناطر للسينياليزاسيون للسكة لكل شيء. وقامت الشركة زادة كيف بمعناتها إمضاء عقد لاقتناء معناتها بتجسيد صفقة واقتناء وإمضاء عقد لاقتناء 18 قطار جديد للخط هذا اللي هو خط حي وخط كبير برشا وخط يؤدي معناتها فيه يؤدي معناتها خدمات حيوية بالنسبة للضاحية الشمالية بالنسبة للضاحية الجنوبية زادة كيف كيف والشبكة نتاع الشبكة الحديثة السريعة على رأسها معناتها الخط نتاع الضاحية الجنوبية ثم برشا أعمال نتاع صيانة توا قاعدة تصير وباش تصير يعني في بمناسبة العودة الجاية هذه للسكة وكذلك جدا للترينوات. بالنسبة للشبكة المترو الخفيف احنا في المراحل الأخيرة من مخطط التمويل باش نقتنيه إن شاء الله 30 عربة جديدة باش نجدوا بها الأسطول معناتها نتاع شبكة المترو الخفيف. هذا كله في اتجاه راهو معناتها تطوير المنظومة ككل إما على مستوى الأقاليم الكبرى كما قلت لك معناتها اللي هي معروفة أو على مستوى جميع جهات الجمهورية اللي معناتها محمول على عاتقنا باش نقدموا الخدمة هذه للمواطن. لكن زيد راهو في الاتجاه الآخر المواطن زيد راهو
1: ضروري يعني يستحفظ
0: مدعو زيد كيف باش يحافظ على
1: الممتلكات نتاعو اللي في الأصل
0: والممتلكات هذه لأنه اليوم راهو تعطيل اي وسيله من وسائل النقل هذه بحاجه بسيطه تكون انت معناتها البريز والا بلار صغير باش تكسر هو في نظره صغير لكن ما ينجمش الحافله تخدم وتؤدي دورها في ظل معناتها اعطاب من نوع هذا.
1: واضح سعد قادر
2: في اعتقادي انه يعني الدور النقل مهم في حياه الناس وإذا كان نحبه يعني حتى نجاوز إشكالات أخرى تتعلق بالطرقات تتعلق بالطاقة بغيرها باعتبار أنه اليوم إحنا بلد نستورده في الطاقة منيش بلد منتج فبالضروري أنه النقل العموم يكون في أحسن وجه. فالمحاولات اللي تقوم بها وزارة النقل مهمة خاصة أنه كي نسمع على طلب عروض جديد لشراء حافلات جديدة وتحسين عربات المترو وكذلك نفس الشيء في القطارات. لكن بلادنا مازالت في حاجة أنه القطاع هذا يتطور بشكل كبير حتى يستجيب للحد الأدنى سواء في توفره وكذلك حتى في ظروف النقل. شفنا عديد الحافلات حتى جديدة وقع هذا مش مقبول وقع تخريبها وقع الضرار بها وكما صار في عربات النقل وهذاك ملك عمومي وملك الناس الكل لازمنا نحافظوا عليه وكما نطالبوا وزارة الإشراف أنها توفر وأنا لكن المواطن زادة مطالب أنه يحمل هالملك هذا اللي في ثم برشا ناس راهو يحللهم مشاكلهم ومش الناس كل عندها كراهب ومش الناس كل تستعمل وسائل النقل الخاصة.
1: السيد عرق وخلي كلمة ختامة سي طارق
0: وي
1: كلمة الختام
0: سمحني سمعتك شيء أولا مشكورين على الاستضافة أن نضم تقريبا صوتي لصوت الخيال اللي حاضرين معاك
1: بالله سي طارق بعد أنك ثم رسائل قاعدة جينا على الفيسبوك ودعوات لالتزام وسائل النقل بالتوقيت كنا نسمع بك شوية في روبورتاج زميلنا بدر عرفاوي والمواطنين اللي تحدثوا على مدى التزام وسائل النقل وساعات تصيرك تأخير وكي ونفهموه أما ضروري أنه من الراعي والمصالح متاع المواطن في علاقة بتوقيت الحافلات وتنقلهم مش فقط للمدارس ولا للمعاهد والمؤسسات الجامعية إنما أيضا لأماكن العمل والمستشفيات الناس اللي تنقل للمستشفيات. سي طارق من خلالك أنت على الأقل خلينا ناخذوا التزام بأنه يكون التوقيت هو معناها الأولوية القصوى في الفترة هذه يا سي طارق.
0: ما في شك سمحني تم الاجتماع راهو بجميع الشركات معناتها الجهوية والوطنية للنقل وأكد معناتها السيد الوزير على أكثر من مرة معناتها وتم التأكيد على الالتزام يعني المسؤولين على الاستغلال وعلى شركاتنا منشآتنا تحت الإشراف باش يتم الالتزام بالتوقيت وخاصة التوقيت في أوقات الذروة اللي هي معناتها مهمة على الأخر وإنه يتم معناتها احترام التوقيت هذه رغم كما قلت لك باش نكونوا واضحين رغم إنه ثم أنا قلت لك معناتها إشكاليات على مستوى الحقيقة معناتها على مستوى توفر معناتها نقولوا نحن السواق اللي العجز، انا ديما نقول لك عجز على مستوى عدد السواق اللي قاعده تعمل عليه توا الشركات، وان شاء الله معناتها الاشكال هذا انا نقول ان شاء الله باش ينقص بدرجه كبيره على الاخر، لاني اغلب الشركات باش تجسد الانتدابات نتاعها اخر العام هذا اقصى تقدير نصف العام معناتها نتاع 2027 ان شاء الله تكون السواق معناتها موجودين بالاضافه للحافلات نتاعنا اللي هما موجودين، وتتحسن على اثر راهو التواتر يتحسن على التبديل يتحسن التواتر نتاع الحافلات، وبالطبيعه زادة ديما نرجع ونقول لك راهو القطاع حيوي، القطاع راهو يتطلب استثمارات ضخمه وكبيره الحقيقه مش بالسهل باش تتجسد صفقات من نوعيه في اوقات زمنيه نجم نقول لك راهو قصيره معناتها كي تقيسها بالاجراءات وتقيسها معناتها بحجم التمويلات وايجاد التمويلات اللازمه. الحمد لله يعني قمنا بهذا الكل، وديما نقول لك مش عزيز على المواطن نتاعنا باش نوفروا له هذا الكل، اكيد نحن نطوروا في الخدمات هذه، واكيد انه ثم نقائص قاعدين نخدموا عليها بطريقه متواصله، وديما نقول راهو انتقلنا بطريقه معناتها ثم نقله نوعيه وثم نقله ايجابيه على مستوى المؤشر، ثم نقله نوعيه زاد كيف موجوده باش نحافظوا عليها وباش نبنيوا عليها، وان شاء الله القادم افضل.
1: ان شاء الله القادم افضل. شكرا لك سي طارق البوعزيزي مدير عام النقل البري بوزاره النقل، شكرا لمجمل لضحات اللي قدمتها لنا. سي عبد القادر احنا نكونوا هكا وصلنا لختام حصتنا لليوم، تحيات كامل للفريق، وبقى لنا كي نقول لكم شيء طيبه للجميع. بعد شويه فيصل شابو فاطمه الشيبي في على كيفك في الامان. تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
5: تونس اليوم،
3: تونس اليوم.
4: إذاعة الشباب من تونس.
6: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق، المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش. إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفئ.

0: بروكسايد مع خوف فرص كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عد موجتك،
0: عد موجتك
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
0: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك،
0: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: تدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
2: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كيفك، البرنامج اللي يكون من نهار الاثنين لنهار الخميس. معنا نهار الخميس يكون معكم فاطمة شابي وفيصل شابو. فيصل
4: مرحبا.
3: نغمل ما ماضي ساعة، أنت راك تكمل توا، أنت مش تبدأ
4: تشكيلة
3: جديدة.
4: جديد.
3: مستنسين بيك سوية هذية في تونس اليوم.
4: هنا وهنا،
3: هنا وهنا، تلقى في الحاجات هكا سيريوز وكل شيء كل هكا والحاجات لاكتواليتي باش نشوفوك في ثوب اخر، في كاسكيت اخرى يمكن.
4: ان شاء الله،
3: ان شاء الله
4: سد المستمعين،
3: ان شاء الله.
4: حتى الماضي ثلاثه من صحه المكان،
3: من ماضي ساعه الماضي ثلاثه فاطمه وفيصلكم زوز بالاف، وحتى اللقب زاد كيف كيف، شابو شيبي نرافقوك.
4: الرجعه مقصوده ولا لا؟
3: ما نعرفش، تو نشوفوا الاداره هذه. هذه قاعده حساب كبير هذه، تو نشوفوا شنو هي الحكايه مع الاداره من بعد شويه. احنا تو باش نحطوا برشا موسيقى باش يكون معنا ليله ورا ليله من بعد رامي جمال وسعد المجرد. اما باش نحكيوا لهم هما لما حاله ستينسو من نهار الاثنين بدات الشبكه وعرفوا ببخي، اما شنو اللي باش يلقاو معنا احنا من بعد شويه؟ اللي نعرفوا اللي معنا نجم الدين بن سالم، والفقره الاولى تخص هو خصيصا، تمسه خصيصا،
4: هو فرح راه
3: مش فرح
4: كواليس، نحضروا في الفقره وسال علاش باش تحكي وكذا. اسمع هكا، اسمع الموضوع،
3: دار الجمله، دار كل عيدين لما هو. استنى انا التوا مازلت مانيش حافظته. كسكسي شنو عندك انت الاوراق ولا اي انت تكتب؟ بس ما هو كحصلح لي ديريكت في ودني. كسكسي بالسماسم هذايا قال لي الشيف اللي هو يتعمل في العروسات، دونك سيغمون راهو يعرف
4: معروف في الولايات، المستير.
3: المستير فوالا، هذاك علاش نجم الدين احنا قلنا كسكسي بالسماسم، قال المستير هذا
4: وقت الفطور. معناتها في جيت وقت الفطور نسمع فينا نحكي كسكسي،
3: وهذاك علاش احنا بون بلان ديما نمشي في وقت الفطور اون بروبوز في بلاصه هكا معينه. كل نهار جمعه احنا باش نمشيو في مستير. مستير ما شاء الله عندها معناتها الموروث الغذائي، وعندنا شيف هو رئيس جمعيه الموروث الغذائي في الرباط، دونك معناتها باش يحكي لنا بالضبط شنو اللي فات. هذه الفقره الاولى اللي من بعد شويه تكون معنا. من بعد الاخبار، خاطر فما الماضي ساعة ونص النشرة وتوب سبور ومن بعد عنا اوت اوف ذا بوكس. على شنو باش نحكيو في اوت اوف ذا بوكس فايز؟
4: اوت اوف ذا بوكس باش نحكيو على جمعية شباب ومواطنون. الجمعية هذه اللي قامت بمبادرة نعرفوا برشا الحقيقة ونشكروهم برشا جمعيات قاعدين يخدموا قاعدين ينتجوا بالشباب المتطوع نتاعها اللي يقدم في المبادرات خاصة بالمناسبات كما في كل مناسبة نعرفوا في مناسبات العيد نعرفوا في ربما حتى في مناسبات في الشتاء زادة وإلا في العودة المدرسية يقوموا بجمع التبرعات للتلامذة. الجمعية هذه كما عديد الجمعيات قامت بمبادرة جمع التبرعات الكتب والأدوات المدرسية وقامت بتوزيعها على العائلات المحدودة الدخل وهذه اللي كما قلنا مبادرة حلوة برشا. بعد شوية باش يكون معنا سي كمال عبداوي باش يحكينا على البرنامج نتاعهم واكيد عندهم ربما خليني نقول مشروع آخر باش نتعرف عليه بعد شوية في الفقرة نتاعنا.
3: به بعد زاد عندنا استوس بوتي وبعد ماضي ساعتين ونص بعد الموجز في الاستوس بوتي احنا ندلوا مستمعينا
4: أكيد.
3: ونجيبوا اسامي مش اي اسامي نجيبوا اسامي لامعه في الميدان الفاشن وهذاك علاش مدام فاطمه جويني اللي باش تكون معنا وباش نحكيوا في استوس بوتي على الحاجات الكاجوال معناتها الحاجات نتاع كل يوم نعاونوا العباد سواء كان رجال ولا نساء معناتها مش كان واقفه على النساء
4: نساء برك اكيد
3: فوالا بعد نحكيوا توكا احنا اليوم باش نختصوا في شنو الحاجات اليوميه كيفاش نجموا ديزاستوس للمراه كي تلبس نجموا نعاونوها في اختيار حوايجها سواء كان باش تلبس ولا باش تشري اكسيتيرا اكسيتيرا.
4: انا ساعدني الفكره هذه ما نعرفش برشا مستمعين نجم تدير مع رشة تساعد ولا خاطر مرات واحد كي يخرج يحس روحه انا ما عنديش معناتها ذوق برشا أموالوا يلبسوني
3: ولا لا أيوة
4: شو من غير اختيار متاع ألوان
3: أي حاجة
4: اللي تجي قدامي نلبسها ونخرج
3: فهمت توا ولا
4: توا تبدل شوية
3: هذه حاجة من اللي زافونتاج
4: تبدل شوية ولا فما التنسيق اللي كنت شندي عليه
3: ما تعرفوش هذا لافونتاج نتاع المعرس معناتها ريت كيفاش تولي التنسيق تنسيق الالوان انت بالنسبه لك هذاك كله احمر هو يطلع روج بوردو روج فيف وروج دراجنوك الحكايه هذوكم هذه برنامجنا وما تنساوش عنا طلع على الميتيو على خاطر اليوم فما
4: مؤشرات تقلبات جويه كان اعرض عليها المعهد الوطني للرصد الجوي اكيد بعد شويه باش ناخذوها معنا باش نحكيوا باكثر تفاصيل على التقلبات الجويه هذه وحتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا باش ياخذوا الحذر نتاعهم والمناطق اللي باش تشملها التقلبات الجويه وما ننساوش ايضا زاد رقم اليوم.
3: هذوما فقراتنا ان توكا باش نبداو توا ديريكتومون بالموزيكا وباش نمشيو البون بلان بعد شويه خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

0: عصام صاصا ومحمود العيسي اللي وصلونا إلى ماضي ساعة و14 دقيقة كيلكو سكوند على 15 وقيت باش نمشيو الفقرتنا بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: وقيت فطور.
2: وقيت فطور
0: وش قابلك كان يكون كسكسي؟
2: اللهم صل على النبي
0: والله
2: حاجه كيما هكا
0: تو بالضبط
2: من غير ما تتعشى
0: ما والله سو تنسى الماكله من بعد خاصه كي يبدا كسكسي عرس معروف كسكسي العرس يبدا البنين على الاخر
2: علاش ديما يختلف على الكسكسي اللي نعملوه في الدار
0: ويبدا
2: فيه حتى تعمل كميه كبيره شويه في الدار
0: ما
2: فهمتش خاطر هذيك كميه كبيره يجيها لكن ديما ما يقربلوش
0: الجملة وفما بالك إذا كان الشيف شيف اللي هو رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي شيف عيسى المازري هو اللي باش يحكي لنا على الكسكسي هذا نسلم عليه أهلا سهلا مرحبا بك شيف أهلا
3: مرحبا بك مرحبا بك الإكيب الكل معاك وكيف مستمعي ومتابعي ذات الشباب
0: يعيش دونك باش تحكي لنا على كسكسي سبيسيال شويه انت في الاوف وفي الكوليس قلت لي هيا انت تختار اللحم والا الحوت انا ما طبيعي الزوزره اليوم باش نبداو باللحم وكسكسي سبيسيال باش نحكيو اللي معروف به مستير معناه
3: علاش انا سيتك سولاده حتى المستير عندها برشا هويه قهويه في عده اطباق من اللحم للحوت على الحوت خاطر نعرفوها البلاد هذه شبه جزيره والبحر يدور منها بثلاثه شيرات اذا الطاوله المصريه ديما نلقاو فيها برشا حوت في المواسم في الاعياد في المناسبات الدينيه في الويكاند في كذا ولكن يقعد ديما الروا يقعد ديما الكابو يقعد ديما الملك نتاعهم هو الكسكسي
0: يعني أيوة. الملك
3: التواس الكل وهو اللي هو العرس علاش صار العرس واحنا في ايامات اواخر صيف وفما حتى بعض العروسات توا قلنا علاش لا ومازلنا نشموا فيها ريحه الكسكسي كي نجي البلاد العربي البلاد العربي في المسيرة هي القلب التاريخي والتقليدي للمدينة يعني في قلب المنستير وقريبة لسيد المازري قريبة الجامعة قريبة قريبة المارينا قريبة البحر قريبة للدار الشرع اللي هي البلاد العربية الزقاقات الضويقة والتوى مازال تحملك اللون الأزرق والأبيض وكل الزينة المزيانة برشا وين غادي تشمها الريحة دي ريحة قوية برشا بتاع كسكسي بالمصر علاش خاطر هو الكسكسي الوحيد اللي في الجمهورية يتي بالتابل
0: بالتابل
3: الثوم خاصة الثوم نحطوه في الحوت نحطوه في البعض نحطوه في المكرونة ولكن في واحد قلها ونعطيك بقري ونعطيك ثوم صعيبة الحكاية ولكن هل المرياج ما بين الثوم والتابل والبقري هو اللي طلع لنا الريحة المزيانة هذه
0: سبيسيال
3: كسكسي بالمصر ماذا نلقاوه في الويكاند وخاصة في العروسات يعني فماش دار مستيرية ما طيبش الكسكسي بالمصر وين العروس المعروف في العادات نتاعه يعمل السلامية احنا نقوله او الحنة نتاعه هو العروس هذايا في الليل وين يذبح العجل او يشوي الحم والغدوة كي يمشي مع العراسة نقوله احنا او مع اصحابه كذا للحمام فهمتني في الصباح وهم مالي الدار يطيبوا هالكرسي بسماس يعني روح هو فريسك مع مازي ساعة نص نهار تلقى الريحة دي
0: طالعة
3: في طريقة المكونات نتاعه تختلف وايضا حتى في طريقة التطيب نتاعه زادة تختلف المكونات ولا هو المكونات نتاعه قلنا تابل ثوم والبقري وبرشا الروس وفلفل احمر تعرف لنا السوحليه ياكلوا برشا هريسه
0: الحار اي
3: والتفشيره نتاع الكسكسي نتاع العوله اللي تجيح على مرتين وحتى في التفشيره نتاع الكسكسي في التفشيره الثانيه نزيدوا الفلفل الاحمر
0: اوكي
3: التفشيره الاولى باش ما تمررش معناتها الكسكسي والصوص نتاعو الا ما نقليوش احنا اللحم لنا ولكن نطيبوا فروع احنا يعني اللحم مع الخليط هذايا نتاع البهارات هذه اللي كنت تحكي عليها الكل هي اللي تتصمط في الماء ومن بعد نزيدوا الزيت الزيتون
0: بعد.
3: حتى أوكي. في توقيت وضع زيت زيتونة في الصوص وعنده تايمينج معين يعني بعد 45 دقيقة وتشم ريحة الثوم بطلت أو وقتها تحطك الزيت الزيتون نتاع العولة إذا من بعد نصفيه وقت الصوص باش ينحي شوية دي شيء ومن بعد نملقوا الكسكسي هذا ما يحب حد شيء سمسومة علاش سمى سمسومة خاطر هي اللحمة الكبيرة يعني على الكيلو يطيع 5-6 لحمات في 200 جرام هذاك علاش نقولوا كسكسي بطاطس باش نلقاو معاه نلقاو جرين فلفل على جنب تلقاه يبدا بقلوتي والسلام عليكم يعني كسكسي لحمه جرين فلفل
0: وكها.
3: هذا هو الكسكسي
0: لا خضره لا حتى شيء
3: لا خضره لا شيف.
2: شيف مرحبا بك شيف
3: مرحبا
2: يعيشك انا احنا نحكيه في الكواليس
0: هذه يظهر لي الفن من عند الشيف هذا فن من عند الشيف. أيوة
2: معنا شيفة.
3: أي معك
2: احنا أي نحن احنا نحكيه في الكواليس. قلت الفاطمة زميلتي قلت لها أراه الشيف مادام باش يحكي انا ما خاطر اول مره نعرف الكسكسي بالسماسم. قلت لها باش يكون هذايا التركيبه الاساسيه نتاعو كما قلت انت من الاول ربما الحوت لانه مستير
0: معروفه بالحوت.
2: قلت لها راهو تبلبه فيها من احسن انواع فما انواع نتاع حوت ما تلقاهمش في في بلايص اخرين وفي حركيه تجاريه كبيره برشا ويجيوها من البلايص كلها ومعروفه بالحوت. من بعد اكتشفت
0: بعد اللي هو باللحم
2: اللي انت قلت لي باللحم. انا لهنا شيف نقول لك بالحق مع التقسيميه ما تبعدش برشا. احنا انا من سليانه من مكثر احنا ولاد عيار نقولوا الكسكسي العياري واللحمه أيوة العياريه
0: دونك هذيك السمسومه نتاع اللحم
2: هذيك التسميه نتاعكم انتم السمسومه احنا نقولوا اللحمه العياريه اللحمه العياري في المناسبات الكبيره هذه
3: فوالا هذاك علاش هي التسميه السمسومه يعني اللحمه الكبيره
2: الكبيره
3: 200 غرام فوالا
0: باهي يا
3: شيخ. وبيصير يعني بعد ما يروح العروس يلقى الكسكسي اللي استنى فيه وعلى الطاوله فقط نلقاو كان شويه معناتها زيتون مملح وفلفل مسير وكهو
0: فوالا.
3: وهذا هي الكسكسي بالسماسم اللي هو معناتها خلينا نقول البطاقه التعريف الطهويه لمدينه المنستير فوالا.
0: هذه الفاغ معناتها في المستير ما تنجمش تمشي تتعدى للمستير بالتيبل والثوم هذوما الحاجتين دونك ما تنجمش تعدى المستير وما تشمش ريحه كسكسي بالسماسم. واذا كان تمشي المستير اعمل طلع على لي ريستورون غاديك سيغمون تلقى كسكسي بالسماسم ولا ميسالش دق الباب. نعرف جماعه المستير محلاهم ومضيافين برشا تلقى عرس قول لهم ندخل نشوف نعمل طلع على الكسكسي.
3: يبداو بالتليفون تقام العروس يقرا حساب 500 يجيو 1000 يجيو 1000
0: ما شاء الله
3: فوالا. معناتها علاش سمسومه خاطر معروف الاهالي المدينه دي كبار ويفرحوا بالضيف هذاك علاش ديما اللحم كبيره تلقاها معناتها ومرحبا يعني ريت احنا حتى
2: والقلوب لك والقلوب الكبار زاد
0: بالضبط دار كبير
3: وتوس كل قلوبهم كبار يعني ريت لنا كي نفطروا ديما في الشارع تيندا في الشارع ولا متعد يجي افطر يجي
0: يجي هكا هو مال باش نعملوا طلع مال قبل ما يوفر العروسات نشوفوا كسكسي بسماس. شكرا لك شيف ان شاء الله معنا الجمعه الجايه في بون بلان. انا سو كي سور اللي نعرفوا اللي هو الجمعه الجايه باش يكون حاجه بالحوت
3: أكيد.
0: شكرا لك.
3: عندنا أطباق ملحوتة ونحكي عليها وخاصة فمحوت هذا سبيسيال اللي هي بطاقة تعريف أخرى للمستير عالمي ولكن نلقاه مش في تونس الكل نلقاه كان في المستير
0: في المستير. هذا يا جمعة جاية هاكا مستمعينا عندهم هاكا شوية باش يقعدوا يتبعونا الجمعة جاية. ومادام حكينا على المستير يا مازني حل البيبان من عند أيمن السيق هو اللي باش يكون معاكم تو دو سويت.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك. عد موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
0: وفي عناوين النشرة: انطلاق سنة تكوينية جديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. قريبا دراسة فنية شاملة لتشخيص واقع المنظومة الطاقية والكهربائية في تونس وإيجاد حلول لها. فعالية فنية متنوعة ومسابقات في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وأمطار غزيرة بعد ظهر اليوم تصل إلى 80 مليمترا ببعض الولايات الساحلية. إلى التفاصيل. نشرة الواحدة ونصف ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعطى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود اليوم من ولاية الكافي إشارة انطلاق سنة تكوينية 2026-2027 في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. الوزير أكد في تصريح لزميلة نيلة البريني أن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40 ألف موطن تكوين، إضافة إلى عديد الاختصاصات الواحدة.
4: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة، اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع أحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وأفريل ثم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 ألف موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم التعميم متاح. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العدد عديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
0: وزير التشغيل والتكوين المهني افتتح بالمناسبة أول مخبر للذكاء الاصطناعي في الوكالة التونسية للتكوين المهني، وذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالكافة. مدير المركز محمد زيات يضيف:
5: افتتاح أول مخبر للذكاء الاصطناعي في الوكالة التونسية للتكوين المهني، هذا مخبر لوليداتنا والجهة كاملة. السيد الوزير افتتح اختصاص جديد المرافق حياة، انطلق في 5 مراكز في الجمهورية، وبدأ بمركز الكيف. أول بروميسيون بدأت في مركز التكوين التدريب المهني بالكيف. كل دورة كل سيسيون نزيدوا اختصاص جديد نستقبلوا في وليداتنا من كامل تراب الجمهورية. موجود إقبال حالينا 240 بوست، عندنا 850 مطلب دوموندور دو فورماسيون.
0: فريق من الخبراء في الطاقة بصدد استكمال دراسة فنية تقنية شاملة تهدف إلى تشخيص واقع المنظومة الطاقية والكهربائية في تونس. الدراسة ستقترح حلولا لأزمة الكهرباء على المدى العاجل والبعيد ولإنقاذ صيف 2027، وفق ما أفاد به عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي في تصريح للأخبار.
6: جديد، احنا في 2023 قمنا بدراسة وعملنا فيها قراءة للطاقة المستقبلية في تونس باش ما نوصلوش للي وصلنا له في الصيف نتاع 2026، وان شاء الله ربي ما عاودش علينا صيفة كيما الصيف نتاع 26. احنا في عيمة المهندسين كونا فريق من اكبر الاقصائيين في المجال هذا، قاعدين بصدد استكمال دراسة جديدة، دراسة تقنية علمية حول الوضع الطاقي. بطبع معناها فيها حلول، الحلول هذه سواء كان على المدى العاجل صيف 2027 كيفاش مش أو على المدى المتوسط كذلك البعيد. إذن نأكد أنه إحنا راه ما نحبوش نخرجوا التشخيص فقط، التونسي يعرف اللي عنا إشكال في الطاقة، والمطلوب اليوم هو باش نعطيه حلول. شو يزمنا نعمله، قداش باش تتكلف الحلول هذية، قداش باش تاخذ وقت، وش هي خاصة المردودية معناها بالنسبة للدولة بالنسبة للمواطن. نحب نأكد على نقطة مهمة، أنه العمادة راعي ما تحبش تعوض الدولة ولا المؤسسات المختصة. الدور متاعنا الرئيسي هو أنه نحط الخبرة الهندسية التونسية في خدمة القرار الوطني، وإن شاء الله الأيام هذه نستكمل الدراسة.
0: وفي شأن ذي السلة، أفادت جامعة صفاقس أنه تم في إطار تعزيز الربط بين الجامعة والمحيط المهني ودعم تميز طلب المهندسين تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 سنوات جديدة. وأضاف جامعة صفاقس أن هذه الاتفاقية تأتي لتثمين المهارات وتطوير مناهج التكوين والابتكار من خلال برامج نوعية على غرار تكوين وفعاليات موجهة، وكذلك مشروع المهندسون المبتكرون النسخة الثانية، والذي يهدف بالخصوص إلى تأطير ومرافقة المشاريع المبتكرة ذات الأثر التكنولوجي والمجتمعي. في شأن الإعلامي والثقافي، تحت شعار نبض وصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الاتحاد بالعاصمة، تم تقديم أبرز فعاليات هذه الدورة بحضور مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، وممثل وزارة الشؤون الثقافية سيف الله ترشوني، ورئيس المدير العام للإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي، ورئيس المدير العام للتلفزة التونسية شكري بن سير. نفيسة حسني والمرسلة التالية.
3: تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا بارزا يوم 21 سبتمبر، كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية، إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية.
0: من أخبار الطقس، يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بولاية سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملم، وتصل محليا إلى 80 ملم بولايات سوسة والمنسير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وحسب نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، سيتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة 18 والسبت 19 من سبتمبر الجاري، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق وسارة تكوينية جديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. قريبا دراسة فنية شاملة لتشخيص واقع المنظومة الطاقية والكهربائية في تونس وإيجاد حلول لها. فعاليات فنية متنوعة ومسابقات في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وأمطار غزيرة بعد ظهر اليوم تصل إلى 80 ملم ببعض الولايات الساحلية. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عد المشتك، عد المشتك، تسمع صوتك.

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
0: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير إشقاء.
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: على كيفك.
1: توب سبور هذه ساعة 39 دقيقة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني موعد الرياضة على موجتنا. نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية والسندة في الديجيتال وفافدو معاكم في الأعداد والتقديم. البداية باش تكون بأخبار الرابطة الثانية لكرة القدم بعد تأجيل للجولة الافتتاحية اللي مفروض تكون الويكند هذا، إن شاء الله تتحل الأمور. هو تأجيل للأسبوع القادم قادم حتى يتمكنوا الجمعيات انها تلم الفلوس باش تخلص ديونها، ولانه اسبوع تاخير يخليهم ينجموا يلموا باش يخلصوا الديون. البارح في الليل 11 فريق نزلوا بلاغ حول الانسحاب من البطولة ولخصوا في الوضعية الصعبة اللي تمر بها الجمعيات من الناحية المادية. أكثر تفاصيل عن البلاغ هذية ناخذوهم عند السيد علي بوشيعة رئيس مستقبل جيبس اللي حضر معنا على المباشر على موجة إذاعة شباب. سي علي مرحبا بك.
2: اهلا مرحبا بك، شحوايكم؟ مرحبا بكم.
1: والله الحمد لله. سي علي، 11 فريق كنت وقعته على البلاغ هذية، مستقبل جيبس، الملعب الجيبسي، مستقبل سليمان وقوافل القفص. علاش بديت بالأربعة هذوم؟ الأربعة هذوم اللي عندهم تقريبا ديون بزوز مليارات هكا ولا معاهم بالضبط. أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، مستقبل قصرين، قصور السيف، السبيكة، قرقنة وبوشامة، هذوم 11 فريق. هات ناخذوا كيفاش تفهمتوا علاش الانسحاب، لانه في بالنا فما صار اجتماع مع رئيس الجامعه قال لي باش يكون فما 20,000 دولار، وبعد تغيرت الامور نهار الثلاث يذهلي كان بعض رؤساء الجامعات مشي وحبوا يوخروا باسبوع، ونهار الاربعاء المفروض ال 20,000 دولار اللي وعدت 20,000 دينار اللي وعدت بهم الجامعه نورمالمون يتصبوا، واليوم اليوم خميس معناه البارح نورمالمون يتصبوا الفلوس، والبارح في الليل شفنا هالبلاغ هذا. غير ناخذوا الوضعيه كامله معاك سي علي.
2: شوف، اول حاجه خلينا نبدا نوضحوا حكاية ال 20,000 دينار. حكاية ال 20,000 دينار راهي مش باش تتمتع بها الجمعيات الكل، باش تتمتع بها جوست الجمعيات اللي هي عندها سولد مع الجامعة اللي تكون ديونها ما فقدش ال 50,000 دينار، نجم تتمتع بالمبلغ ال 20,000 دينار وإلا 10,000 سولون السولد اللي عندها مع الجامعة. بالنسبة للكان تاعنا تاع مستقبل رياضي الجيبس في الملعب الجيبسي وقفصة وبرشا جمعيات اللي هما ما عندهمش الحق في المنحة هذه متاع 20,000 دينار، معناتها هذايا سوليسيون بالنسبة لنا احنا اللي ميني. اليوم شوف، اليوم وصلنا نحكو على استقالة متاع 11 جمعية في الرابطة الثانية، معناها في بالي النقوسة هنا متاع الاختر معناتها دق، معناتها يلزم الناس كلها نعملوا وقفة ونعملوا انتون داري نشوفوا شنو اللي صاير. معناتها اليوم مشكلة ما عادش مشكلة متاع جمعية واحدة، ما مشكلة متاع برشا جمعيات، وعلى فكرة معناتها ال 11 جمعية الرقم هذا معناتها مرشح انه يزيد من هنا لساعات اخرى.
1: هو احنا فما احنا كي شفنا خلينا نقول العريضة والبيتيسيون واللي هذا هبط من الفرق، معناها ما لقيت حتى فريق باستثناء الملعب الجيبسي اللي هبطوا على الصفحة الرسمية. ذيك علاش فما ناس شكت معناتها في صحة البلاغ هذا.
2: مستقبل الرياضي بجيبس هبطت الانسحاب نتاعها. هو شوف، خلينا نبدو واضحين، راهو فما جمعيات تنجم توصل للسوليسيون معناتها في الساعات القادمة، ولكن هما متضامنين. علاش؟ خاطر اليوم الحل هو الحل راهو يلزم يكون جماعي، معناتها من ما يكونش حل ترقيعي نحلوا المشاكل نتاع 4-5 جمعيات ولا 6 جمعيات اللي هي ديونها مش كبيره ونخلوا كلنا جمعيات.
1: قداش ديونكم سي علي؟
2: هو المجموع الديون نتاع منع الانتداب في 510-515,000 دينار.
1: 515 مليون، ما اشتر مليار، معناه
2: اشتر مليار. نحكوا على المستقبل الرياضي اللي جاب اليوم، معناه فما عندنا مشكله موجوده، وكيف ما حكيت لك ما عادش مشكله نتاع جمعيه واحده، مشكله نتاع برشا جمعيات اللي ما عادش نجم تتفسر على انها فشل نتاع هيئه معينه ولا سوء تصرف نتاع شخص معين. فما ازمه حقيقيه تعيشها برشا جمعيات في الرابطه الثانيه سيرتو، حتى في الرابطه الاولى. نحكو على رابطه ثاني واغلبها تو تواجه في نفس المشكل يوم الديون القديمه، معناتها نحكو على ديون 2012 و2010 و2013 مستحقات لاعبين ومدربين قديمه زاد ملفات زاد تاديبيه قديمه منع انتداب داخلي وخارجي مصاريف كبيره.
1: شنو هو الحل تو سي علي؟ يعني هل انه الانسحاب هو حل انك باش توخر باسبوع ولا باسبوعين ولا حتى بشهر ولا بشهرين، هل انه هذا حل معناتها باش تتفضل الاشكال هذا؟
2: شوف الحل الحل لو كان تتكاتف الناس الكل ولا معناتها المتداخلين الكل سواء جمعيات سواء جامعة سلطات الإشراف معناها رابطة معناها الناس الكل تشوف تسهل، خطر ما فماش آليات اللي تنجم توا ما فماش آليات نتاع خلاص اللي تنجم توا تحل المشكل فما معناتها نحطوا المشكل على الطاولة وهات نحكوا
1: هو المشكل موجود
2: عندنا مشكلة كونترانت نتاع وقت على
1: باه. انتوما كجامعة انتوما كجمعيات طلبتوا من الجامعة التونسية انها توخر باسبوع انطلاقة الموسم وهذايا اللي صار، لكن مازال فما وقت قاعد نشوف انا فما فرق قاعده مازال تعمل في الانتدابات نتاعها اللي هي زاده ديون اخرى باش تنضاف على الديون اللي موجوده. هذا واحد. اثنين، انتوما تعرفوا الاشكال اللي هما فماش فلوس وفما ناس ماهيش ما عادش فما موارد، حتى الدوله مش قاعده تعطي في الفلوس كيف نقولوا نتاع المستنسين تاخذوهم انتوما من البلديات والا من الولايه والا نتاع سي بي جي والا مجامع الكيمياء، يعني هذه كل ما فهميش انتوما كيفاش باش تلقاو حل انتوما كملعب كمستقبل جيبس مع الدينين نتاعكم كلاعبين فهمتوا على الاقل تنجموا تقسطوا تلقاو حل اخر معاهم وتتفاهموا.
2: هو بالضبط هو تو النيغوسياسيون صارت مع المحامين ولا المانجر نتاع الجوارات على اساس باش يصير تقسيط فيهم المبلغ هذوما، لكن كما تعرف التقسيط يلزم فيه ان مونطون اللي هو يكون معناتها باش يكون هو لوبجي نتاع النيغوسياسيون، معناتها يا ما يلزم يكون فما عندك مونطون باش نيغوسي فيه، مش تقول لك قسطت لي وانت ما عندكش فلوس. ونحكي على الوضعيه نتاع مستقبل رياضي بغير تو احنا عندنا معناتها ديون متخلده في المجمع الكيميائي التونسي ما يقارب 1.7 مليار، معناتها نجمو نخلصوا ديون هذوما الكل ونخرجوا نحضروا السيزون تاعنا وتخرج الجمعيه معناتها ازيرو بلا غير حتى شيء، فهمني؟ مي مالوريزمون الناس كل تعرف الوضعيه نتاع البلاد والكريز اللي موجوده.

0: تتصرف السلطات مش نحاولوا ان نخرجوا من الوضعيه هذه. تبقى راهو عندنا كونترانت كبيره نتاع وقت، عندنا
1: جوستومون معناتها
0: منهم 24 ساعه ولا عادش قداش واش مازال لنا، معناتها يلزم تصير كان فما دي بروتوكول باش تصحح دي بروتوكول داكور، وكان فما دي زافونس باش تصب يلزمها تتصب، ما عادش عندنا وقت. الحق
1: وضعية إذا ما تتحلش ما فماش معناتها حل للمشكلة هذه باش تواصلوا، معناتها الانسحاب باش يكون
0: لا الكارثة بالنسبة للمستقبل الجيرسي وبعض الفرق الأخرى باش تكون الكارثة. علاش؟ على خاطر مستقبل رياضي بجيرسي كيف نازلة جديدة من اللي كيون، معناها باش تلقاها الأفريكانات معناها ماش عندهم الحق باش يكوروا بشو على أرواحهم، اللي خاطر الكونترا نتاعهم باش يبدو مسرحين ليبر، ما عاد عندهم حتى علاقة تربطهم بمستقبل جيرس. اللاعبين كيف كيف كونتراتواتهم وفد في 30 جوان 2026 معناتها براتيكمون ما عندكش جوالات مش تلعب بهم، ما عندكش معناتها سفاتات بالحق، معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة ما عندكش معناتها باش مش تلعب. فهمتني؟ الور الحل الوحيد اللي هو تصير الكاليفيكاسيون كيف كسوا. فهمتني؟ علاش يلزم الناس تعرف الخطورة نتاع الوضعية اللي فيها مستقبل رياضي بجيرس تويكا وبعض الجمعيات الأخرى اللي تتفاوت نسبة الخطورة من جمعية إلى أخرى.
1: واضح سي علي، أنت يظهر لي عندك اجتماع في المندوبية هكا في الولاية بالضبط. في المندوبية أكيد باش يكون التطرق للموضوع هذا وباش تلقاو حل، خاصة الزوز في رقم تاع جيبس ستايدا وجليزة عندكم نفس الإشكال. يظهر لي سي المرسي بن رمضان معاك
0: مرسي مع الملعب الرياضي
1: أي لا معاك معناه في الاجتماع
0: أي منسقين إن شاء الله مع
1: الله واضح. يعطيك الصحة سي علي، ان شاء الله صوتكم يوصل، ان شاء الله نلقاو حل بالطبيعة انه باش يكون موجود الحل ونلعبوا الموسم هذايا رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. شكرا لك سي علي بوشع رئيس مستقبل جيبس، كنت حاضر معنا على المباشر على موجات إذاعة الشباب. اللي ما خلطش يسمع معنا تدخل سي علي بوشع نجم يسمعوا على صفحة الرسمية نتاعنا ولا صفحة استاد دو. انا قبل ما نواصل مع كرة القدم نمشي مباشرة للكوت ديفوار، ناخذ زميلنا فوزي بن سالم عضو مؤسسة الإذاعة التونسية، مش خليوش يستنى ياسر. اليوم يوم راحة في كرة اليد بطولة افريقيا للا الصاغر، أكثر تفاصيل عن اليوم هذايا وناخذوه مع عندك فوزي. مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا بك وفاء، تحيه ليك تحيه الى كل الساده المستمعين. بعد الجوله الثانيه كما ذكرت اليوم راحه لكل المنتخبات المشاركه في هذه البطوله الافريقيه في نسخه عدد 22 في صنف الاصغر. المنتخب الوطني التونسي يعني منذ الجوله الاولى والثانيه وبعد انتصارات على نيجيريا وعلى مدغشقر بنتيجه عريضه جدا، يعني حتى الملاحظين هنا استغربوا هذه النتيجه 62 مقابل 20 أول مرة يعني منتخب يوصل يسجل أكثر من 60 هدف في مباراة واحدة، مع تألق لافت لعناصرنا الوطنية وتشريك كل اللاعبين تقريبا في الزوز مقابلات. بالنسبة للمدرب رياض البدوي المنتخب ضمن رسميا تواجده في الدور الربع النهائي، وغدوة لقاء أكيد هام جدا ضد المنتخب الجزائري، لقاء دربي، لقاء أجوار بين الزوز منتخبات، وخاصة المنتخب الجزائري اللي كان انهزم البارح وشكل أول مفاجأة في هذه البطولة، هزيمة أمام نيجيريا بنتيجة 26 مقابل 25. كما قلت مباراة غدوة إن شاء الله مالتازة متاع العشية. المنتخب الوطني التونسي يجري حصة تدريبية تقريبا بعد ساعة من الآن، يعني في حدود الساعة الثالثة بتوقيت تونس في القاعة الفرعية بالمركب الرياضي بأبيجو. كل اللاعبين في صحة جيدة فقط وفاء. مرة أخرى نحكيه على التنظيم، نحكيه على الإقامة، يعني منذ لحظات كنت مع سي عدنان العويان رئيس الفرع، رغم التنبيهات العديدة ورغم الملاحظات العديدة للجنة التنظيم والاتحاد الأفريقي، غرف سيئة جدا بالنسبة للاعبين وحتى الأكل، يعني رئيس الوفد قاعد يوميا يعني يجيب في أكل، ورغم أن اللاعبين كذلك جابوا الأكل معهم من تونس، لكن تنظيم سيء جدا في هذه البطولة الأفريقية وفي مقر إقامة المنتخب. إن شاء الله ما تأثرش برشا على اللاعبين الشبان يعني عناصرنا الوطنية. الموعد غدوة إن شاء الله مع لقاء تونس الجزائر انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت تونس، الثانية بتوقيت أبيجان.
1: ونهار السبت نلعب مباراة دور ربع نهائي كيكا،
2: بالطبيعة نكمل إن شاء الله في المرتبة الأولى اللي

0: مبدئيا عن 80% باش يكونوا في المرتبه الاولى ان شاء الله. مباراه الربع النهائي هي الاولى في برنامج المقابلات نهار السبت في حدود الساعه الواحده والنصف بتوقيت تونس ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه, شكرا لك فوزي بن سالم. اكيد متابعتنا مازالت متواصله على موجات اذاعه شباب لبطوله افريقيا لكره اليد للصغر. نرجع لكره القدم. المنتخب الوطني في بالاخصادر البارح في الليل اعلنت الجامعه التونسيه انه المدرب الوطني معين شعباني سيعلن عن قائمه اللاعبين اللي باش يشاركوا في تصفيه الكان 2027 غدوه جمعه 18 سبتمبر نص النهار عبر الصفحه الرسميه. المباريات يوميا 24 28 سبتمبر في ملعب رادس 8 متاع الليل, يوم 24 ضد اوغندا البلد المنظم لبطوله افريقيا, يوم 28 ضد بوتسوانا بعد ما تم الاتفاق مع الجامعه البوتسوانيه لكره القدم انه مباراه الذهاب باش تلعب في تونس ومباراه العوده باش تلعب في بوتسوانا. ذكر انه البلوز والجرادان باش يكونوا دخول مجاني حتى باش يكون عدد اكبر من الجماهير موجوده لتشجيع المنتخب الوطني التونسي مع الناخب الجديد معين الشعباني. بطولة رابطة المحترفة الأولى اليوم ختام مباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة الذهاب في ملعب الهادي النايفر الأربعة متاع العشية, دربي العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بإدارة هيثم ترابلسي كحكم ساحة ودافيد سماتش كحكم للفار. دربي عدد 135 في تاريخ المواجهات, في 134 دربي سابق الإفريقي حقق 70 فوز 22 فوز للستاد و42 مباراة انتهت بالتعادل. 177 هدف أحرزهم الإفريقي في شباك الملعب التونسي والستاد سجل لميت هدف والهدفين تاريخيين بالنسبة لزوز فرق الهدي البياري للنادي الإفريقي وجمال ليمام. نحسبوه على النادي الإفريقي ولا الملعب التونسي؟ نحسبوه على الزوز لأنه لعب دربيات بقميص استاد وبقميص النادي الإفريقي. البارح اتحاد بن قردين كان تعادل مع سي اس اس 1-1 وترجي الجيس انهزم من مستير هدفين مقابل هدف. ترتيب الترجي 9 نقاط ساقط الدير والاتحاد النادي المنستيري 8 نقاط, النادي البنزرتي 7 نقاط تنقص مباراة, جيسو 7 نقاط, سي اس اس 7 نقاط تنقص مباراة, النادي الافريقي في المركز السابع بستة نقاط ينقصوا زوز لقاءات, حد بن قردين بخمسة نقاط تنقصوا مباراة, الملعب التونسي مستقبل مرسى ونجم الساحلي باربع نقاط لكن استاد مازال تنقصوا مباراة اللي باش يلعبها اليوم, ترجي جيس بثلاث نقاط تنقصوا مباراة, المتلاوي ثلاثة نقاط, أولمبي بيجي نقطتين, أما الحمام سوسة نقطة والنادي الرياضي بحمام الأنف بصفر من نقاط تنقصوا مباراة باش يلعبها نهار الأحد. هي المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية وآخر مباراة المؤجلة للجولة الرابعة باش يتلعبوا نهار الأحد 20 سبتمبر الأربعاء, النادي الإفريقي ترجي جيس وسي اس اس النادي البنزرتي. اتحاد تطاوين يلعب نهار السبت مباراة ودية ضد مستقبل جابس ماضي 3:30 نهار السبت, كذلك أولمبيك مدنين جمعية جربة مباراة في حومة السوق, هلال الشاب سبورتنج المكنين ماضي 3:30, وبعث بوحاج لنتدب معتز الشميسي لمدة زوز مواسم, صبر بن مسعود موجود في جمعية ريان لمدة زوز مواسم قادم جي اسو, كذلك الحارس حسين الفازعي. ونهار لحد مباراة ودية بين اتحاد قصور سيف ومحيط قرقنة الأربعاء متاع العشية في ملعب 2 مارس. بطولة افريقيا الامم للكرة الطائرة اللي تنظمها تونس بقصر رياضة بالمنزة من 15-26 سبتمبر بمشاركة 13 منتخب تونس في المجموعة الاولى, نهيت الدور الاول في المركز الاول وتأهلت مباشرة للدور الربع النهائي. برنامج المباريات اليوم: نيجيريا الجزائر كينيا غانا افريقيا الوسطى كونغو ديمقراطية المغرب مصر كامرون رواندا, الاول من كل مجموعة يتأهل للدور الربع النهائي وباقي المنتخبات تنافس في الدور الثمن النهائي. الختام يكون في الكرة في العالم, الدفعة الثانية مباراة الدوري الأوروبي أبرز لقاءات اليوم 8 بشكتاس لوام اليوفي ان اي سي نيمينجان ريال سوسيداد بورتموث, البطولة الإسبانية جولة السادسة 6 ريال بيتيس خيتافي 8:30 مالاغا فيا ريال, والبارح البارسا كان فازت على راسينغ سانتاندير بسبع أهداف مقابل هدف, وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في جولتها الثالثة مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي اليوم انطلاقا من 7:30. هكا نكون وصلنا لختام عودنا معكم اليوم من توب سبورت, شهية طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: ماضي ساعتين ودقيقة. شكرا على الاستماع. أنتم تسمعوا في إذاعة الشباب. فاطمة مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك فيصل. تعرف فاش كنا نسمعوا في وائل الكفوري.
0: وائل الكفوري
1: في بالك الله. في بالك ثلاثة أيام التالي سي وائل الكفوري عمل 52 سنة. في بالك كنت تشوف وانت في الكليب يظهر اصغر مني
0: صحيح.
1: ومنك
0: صحيح.
1: اصغر حتى من اللي استاجير نسلموا عليهم توا اللي هما متكلفين بالصوره نشكروهم اللي هما متكلفين بالصوره اذا كانوا تتفرجوا فينا على راديو جون تونيزي هي الباج اوفيسيال نتاعنا على اذاعه الشباب على الفيسبوك واذاعه الشباب ديما في
0: المتابعه اكيد في اهم المتابعات واهم الاخبار طريق السلامة للجميع. بين البارح واليوم برشا كلام معناتها نحكيه على ربما تغير الوضع الجوي، ربما فما بعض الأمطار في عدد من المناطق. هذا اللي باش نعرفوه بعد الفصل. في فقرة ميتيو معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مدام سعيدة بن صالح. مدام مرحبا بك.
2: أهلا بيك خويا فاصل، تحية ليك وكل مستمعي ذات الشباب، وتحية لفاطمة زيد.
0: شكرا ليك. أيوه، بالنسبة للتخوفات خليني نقول خاطر برشا توانسة بين البارح واليوم واللي عنده تنعرفوا توا زاد العودة المدرسية معناتها يخمموا شوية على صغارهم، كيفاش باش يكون الوضع الجوي بعد الظهر؟
2: صحيح، منذ يوم أمس احنا كنا أصلا نشرة متابعة بخصوص يعني الوضع الجوي اليوم، وكنا حينا نشرة اليوم زادة مفادها أن الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم يكون يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط تشمل تدريجيا للجهات الشرقية. الأمطار هذه باش تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولايات سليانة وزغوان تونس الكبرى كذلك القيروان، ومش تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، توصل محليا حتى 80 مليمتر خاصة في جهة الساحل سوسة المنستير المهدية. الأمطار هذه وسحب رعدية رافقها ديما يعني تساقط البرد وكذلك هبوب رياح قوية تنجم تتجاوز حتى 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. دونك اليوم حينا خيطة اليقظة زادة كنا أسندا اللون البرتقالي لجهة الساحل كما قلنا سوسة المنستير المهدية، وكانت يعني أمطار باش تكون إن شاء الله أمطار غزيرة في كما قلنا في ولايات سريان وزغوان وكذلك القيروان. توا سحب رعدية ديجا بدأت تشكل وقاعدين نتابعوا في التحرك نتاعها. ديجا سجلنا كمية أمطار 22 مليمتر في عين بوسعدية من ولاية سريانة، توا 3 مليمتر في الفحص من زغوان. الأمطار هذه قاعدة تتجه تدريجيا يعني المناطق الشرقية كما قلنا جهة الساحل كذلك تونس الكبرى خاصة ولاية بن عروس يعني الجهات الجنوبية لتونس الكبرى. يعني إن شاء الله تكون أمطار يعني غيث نافع وإن شاء الله بالسلامة للجميع.
0: إن شاء الله بالسلامة للجميع. مدام التوسيع للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا شنو يلزمهم يعملوا خاطر نعرفوا كي تكون الأمطار، وما نعرفش هذا سؤال آخر هل أنا باش تواصل اليوم وغدوة إلا لا، وكي تكون أمطار في فترة قصيرة معناتها أكيد باش تشكل شوية سيول في ربما في بعض المناطق الريفية وإلا حتى في بعض المدن.
2: صحيح، الأمطار هذه باش تكون أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذه يتسبب في تشكل السيول وفيضان أودية، وذلك علاش ديما ننصحوا باش العباد تبعد على المناطق اللي فيها الأودية وكذلك تتجنب يعني الطرقات يعني اللي هي قريبة للأودية، كذلك الأماكن اللي تتكون فيها السيول، كذلك نبعدوا على الأعمدة الأعمدة الكهربائية خاصة تنجم تصير يعني صواعق، كذلك يعني شبكة الطرقات الثانوية ماذا بينا نتجنبوا السير فيها. العباد تعرف البلايص ساعات تكون شويه في النغاب معناها بلايص تكون فيها برشا سيول، هذه ديما نوصيو عليهم وان شاء الله ربي يحفظهم
0: ان شاء الله. ونتمنوا طريق السلامه للجميع. شكرا لك مدام سعيده بن صالح عن المعهد الوطني الجوي.
1: احنا مستنسين عاد نعرفوها غسالة النوادر يقول لك توا، والصغيرات ديما تلقى في ساكو كل الكبوت كل لامبيرميابل بربي موجود. الصغيرات الكل الاولياء هكا يستاكذوا صحابه حويجه خفيفه اي نتاع غابيدمون اللي باش ما يخرجش يتبل، وان شاء الله سيسوا رواحكم جماعه لي في الكياس.
0: واحنا زيد حاجه اخرى فاطمه ماذا بينا هذا زاد ربما الناس المسؤولين خرجوا شويه مثالش للتيران شوفوا ربما بعض المناطق مادام ما زالت خليني نقول ما دخلناش في طومبك الخريف قوة وبعد عين الشتاء ونعرفوا شنو عانينا فيه معناتها الشتاء والأمطار ما فيها بس كنترول صغير حتى ماهوش كبير للبعض ولا عدد كبير خليني نقول للأنهج وللكياسات تنظيف شوية البالوعات لازم تصير عملية تنظيف البالوعات لأنها رو شوف هذية ربما عمليات استباقية وربما نسميها عمليات مشروعة ودورية لازم تصير كل فترة متاع خريف.
1: انت لاحظت سنة يا فيصل اللي البلايس البلايس ولات مسخة اكثر تقوكين ولات فما اكثر او ساخ في الشارع معناتها هذايا اللي قاعد تلاحظ فيه صيفية صيفية السنة الكل معناتها ولات عنا ما نعرفش ولات عنا اكثر بوبالات ما نتصورش اللي التونسي ولا يخرج في اكثر بوبالات اما ولات كياساتنا ياسر مسخة بلايسنا ياسر مسخة المسؤولين أولا لازمهم الرقابة يخرجوا يراقبوا والأعمال معناتها مشكورين البلدية ما زادة لازم نشوفوا فين الخلل والتونسي زادة لازم شوية توعية صحية
0: هو رأوا كيف قلت الوعي مهم برشا أنه كي نلقاو ربما الحملات التوعوية التحسيسية اللي كما كنت أنت رأيت حسينها تفقدت شوية لزافيش بيبليسيتير اللي موجود متاع العملية متاع توعية للناس معناتها باش يرميو الفضلات ولا في الأماكن متاعها ويلزم زادة تتوفر الأماكن لبوبيل هذوما بأنواع معناتها خاطر كي نحكيو في باب مرات تمشي في الطريق كامل ما تلقى حد شيء ولا يرمي
1: بالضبط
0: خارج من كرهبته ويرمي موجود هذه أما كي يعرف اللي في قريبة معناتها باش تكون فما بوبيل قريب والحد باش يرمي كل ساشية في, في, في, في, في, في الأماكن متاعها. نقطة أخرى اللي هي كما قلنا احنا عملية المراقبة والمتابعة للبلوعات هذه راهي فما احنا ديما نحكيو على المبادرة الشبابية اللي يقوموا بها الشباب راهو عندنا شباب ذكي وما شاء الله ما شاء الله عليه وراهو قاعد ينتج. راهي كانت فما قبل لو كانت تفكرها فاطمة كانت فلتر زيجو هذيك اللي عملوها الفلتر هذوك اللي عملوهم للسيفونات الكبار الوحديات الرجارات الكبار مهم. لو كانوا هذوكم يصفيوا لانه علاش لانه البلوعات هذوما راهو عادي جدا راهي حتى بخلف الاوساخ باش تحمل لك بعض الاتربه لانه فما شويه ريح وفما عوامل مناخيه وكذا باش تخليك بعض الوحده تتسكر باش تبوشها في ساعه وتتسكر يلزم تصير عمليه تكليف فلتر يكونوا راكبين اللي كانت مبادره قبيله قديمه عملوها بعض الجمعيات وقفت ما عرفش شنو الاسباب نتاعها عندها دور سمعن كبير برشا هذيك باش تخلي بعد على الاقل كل مصفية تخلي انت من بعد كي تجبد الفلتر هذيك تلقاها نظيفه سهل ما تصعبش عليك ولا فيها مجهود كبير برشا
1: بالضبط دونك هذه يا بربي دعاء نداء للتوانسه كلهم ان يد واحده باش نجموا نكونوا خير احنا باش نمشيو نسمعوا محمد رمضان مع ام سي نيتو ويقول لنا ليلتنا بوم بوم اسمعوا اغنيه فايب ياسر حلو خليكم على المزيكا راجعين بعد شويه لفقرتنا اوت اوف ذا بوكس
3: Bum bum bum cá bum bum Ponto volta vem de ré, ela te viu no capara Tito pra potanca, poder bélico de rapa Vem, vem, vem, vem jogando, sarra bem, tá retado Maloqueiro, vai tomando, soca vem, vou brincar de cavucar Vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar Vem de ré, vem de ré, vem de ré pra tu tomar Moto vem de ré, movimenta bem, vem jogando, só cavala Moto vem de ré, ela te viu no capara Tito pra potanca, poder bélico de rapa Vem de ré pra tu tomar Movimenta bem, vem jogando, só cavala Moto vem de ré, ela te viu no capara Tito pra potanca, poder bélico de rapa Vem, vem, vem, vem jogando, vem jogando, vem jogando Sarra bem, tá retado, maloqueiro, vai tomar

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش لزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخلة انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي يا رفاع يا تسوي
2: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابوك

Fede ré pra tu tomar.

0: بيبي ناو، هذه الاغنيه اللي توصلنا الماضي ساعتين وربع لا عربي من بعد باش يكون معانا في بوانتيك.
1: نعرف قالك قلت لي تو
0: تو لا نعرف اللي تو انت في الوقت معانا اوت اوف ذا بوكس تو تو ذا سويت
2: اوت اوف ذا بوكس.
1: باش نحكي على الحملات اللي قموا بها عديد الجمعيات كما قلنا في بداية حصتنا اليوم في على كيفك، نحكي على جمعية شباب ومواطنون مع رئيسها سي كمال عبداوي. مرحبا بك سي كمال.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة وتحية لكافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: شكرا لك سي كمال أنت على قبول الدعوة. نحكي على الحملة اللي قمت بها تقريبا منذ توا 3 أيام ولا 4 أيام. أكيد هم برشا جمعيات يقوموا بالحملات هذه وهذا اللي المبادرات هذه اللي نشجعها احنا في عديد المناسبات. تحكينا شوية على الحملة هذه ومن بعد نحكي على البرنامج المستقبلي اللي قلتنا عليه.
3: بالنسبة للحملة هذه تندرج في إطار احنا ثم عنوان عريض نخدم عليه اللي هو التماسك الاجتماعي
1: هذا.
3: وبالطبيعة كل محطة احنا بالنسبة توا تقريبا الشعب التونسي على إيقاع احنا توا العودة المدرسية، وهذه محطة يعني تقريبا معظم الشعب التونسي معناتها يعني هي وهو معني بها، وبالتالي بالنسبة لنا نحن في إطار تحقيق التماسك الاجتماعي يعني وبمناسبة العودة المدرسية هذه نعرف أن ثم عنا بعض العائلات وبعض الوليدات وبعض التلامذة أنهم يلقوا صعوبات في أثناء العودة المدرسية هذه
1: صحيح.
3: وبالتالي نحن كجمعية ومن موقع أن نتحملها من المسؤولية متاعنا أن باعتبارنا أن جزء من المجتمع نحن بالنسبة لنا ونخدم على التماسك الاجتماعي، ماذا بينا كل شبابنا وكل وليداتنا تتوفر لهم على الأقل عودة مدرسية معناتها مريحة وينجموا من خلالها ينطلقوا في السنة الدراسية بكل معناتها أريحية وبكل روح معناتها نحن نحبوا شوية سعادة، ووليداتنا وبنياتنا ينطلقوا في سنة دراسية معناتها إن شاء الله ناجحة
1: أكيد.
3: بالنسبة له
1: وأكيد حاجة أخرى سي كمال، كراو الشباب اللي بادر ويقوموا معكم بعملية توزيع التبرعات هذه حاجة مزيانة برشا، راهي زادة يلزمنا نعلموا شبابنا يا فاطمة اللي بالحق الوعي والتناسق الاجتماعي والمبادرات هذه راهي مهمة برشا وراهي تخلي الإنسان وتخلي الشباب هذايا تكون عنده الروح متاع الحب حب الغير وتقديم يد المساعدة. راهي برشا ناس حتى اللي زاز دياف وغير راهي كما قال سي كمال راهي برشا عديد المحطات، فما عديد المحطات وتظاهرات
0: ورحنا توانسة
1: رانا عائلة واحدة رانا توانسة ورانا يد واحدة. به سي كمال احنا نحكيه على عندكم ربما حملة او برنامج في المستقبل اللي هو يهتم بتوفير الحملات اشهارية وتوعوية خاصة ربما ربما بالوعي الشباب لتجنب مخاطر معناتها المخدرات خاصة في الاوساط التربوية.
3: صحيح. بالنسبة لنا سي فيصل يعني بالنسبة نحن أول حاجة بالنسبة للشباب راوس الشباب عنده طاقات جبارة
1: طبعا.
3: المهم أنه نحن نفتح الطريق ونهيئ الظروف المناسبة ونعطوه ثقة في روحه. معناته بالنسبة للشباب أنا الحقيقة في الجمعية يعني تقريبا بأكثر من 99.99% كل الجهود متاعنا هي ترتكز على الشباب ويفتي يمتلكوا الأفكار خلاقة طاقات جبارة
1: صحيح.
3: واليوم حتى في برنامجنا اليوم على أساس أنه في أعداد ومضات إشارية احنا أنا الحقيقة معناته مرات رغم اللي أنا أستاذ معناته وفي مسيرتي الدراسية كل تقريبا معناته نخدم مع الشباب، لكن الحقيقة كل مرة نتفاجأ أنه شبابنا المهم أنك تعطيه ثقة في روحه يفجر طاقات رهيبة يعني على المستوى اللي نجي نشوفه على المستوى يعني القدرات العلمية والمعرفية وتمكنه من التقنيات وقدور معناتها ولا معناتها وسائل التواصل الحديثة على مستوى التجديد على مستوى الأفكار على مستوى المقترحات تصورات. أنا الحقيقة ربما اللي حاجة نجحنا فيها وإحنا ربما معناتها نفتخر بها أنه الجمعية وفرنا الإطار المناسب اللي من خلاله الشباب قادر باش يفجر الطاقات وفعلا انطلقنا نحن اليوم في ومضات إشهارية بطبيعة بمناسبة العودة المدرسية باعتبار مثلا نحن في محيط المؤسسات التربوية ديما تصير مثلا حالات عنف ثم الحقيقة بعض العصابات اللي ترداد محيطات المؤسسات التربوية للترويج مثلا كذا الحاصل، وثم مشاكل النقل بالنسبة لوليداتنا وتلامذتنا. المهم عملنا ومضات النجم ونبعثوهمكم الومضات تضم الكل
1: أكيد تبعثوهم يا سي كمال، ومرحبا بكم أنتم في إذاعة الشباب، راهي للشباب، يجيوا مجموعة من الشباب اللي موجودين معاكم واللي يقوموا بالحملات هذه، نسالش مرحبا بهم ونحكيوا على المبادرة هذه للشباب وكيفاش بداوا التجربة متاعهم معاكم انتوما كجمعية شباب ومواطنون. أكيد شكرا على المجهودات اللي تقوموا بها سي كمال، ونحييوك مرة أخرى بما أنك أنت زاد رجل تعليم أجيال وأراء أجيال تعلموا على يدك، وما زلت قاعدة تكون في الشباب هذايا في نشاط مواطني وجمعياتي. تحب كلمة الختام سي كمال؟
3: والله أول حاجة نحن نتشرف ونتوجدوا معك معك
1: مرحبا
3: الحقيقة تحتضن في الطاقات، وإحنا نتابع معك وشباب نتابع فيكم
1: مرحبا
3: الحقيقة، ونشكركم ويعطيكم الصحة، وهذا يتكامل مع مجهودات القموا بها على في الجمعية. إن شاء الله في أقرب الآجال نلصقوا مع بعضنا ونتوجدوا معكم.
1: أنتم مقر الجمعية شباب ومواطنون مقرها في سوسة،
3: في سوسة الرياض، معتمدين سوسة الرياض، نحن موجودين. فهمني ماذا بينا لو تشرفونا في بحذانا وتشوفوا على كثب على الأنشطة نقوموا بها، ونحن أخوي على استعداد في كل وقت باش الشباب يجي بحذاكم ويبين الطاقات اللي عنده، وربما التجربة اللي هو ما اكتسبها ينجم يعممها عند الشباب في المناطق الأخرى من الجمهورية التونسية.
1: هذا هو، احنا زاد إن شاء الله نكونوا زاد موجودين معك في إطار صحافة القرب
0: بتبيع.
1: نكونوا موجودين على عين مكان. يعطيك الصحة مرة أخرى سي كمال عبداوي، رئيس جمعية شباب ومواطنون.
3: يا عيشك مرحبا.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
3: فما صوت سامحني أنا سمعته في سبوت ببليسيتير مع عربي.
4: ايوه اللي هو
3: صوت عربي تو حاضر بحدنا، سمعته في سبوت وجه بحدنا
4: خرجني من سبوت قلنا له يلا هذا
5: شكون اللي مد يده خرجني من
4: سبوت نشوفوا هذا انا يطلع كان نجم الدين بن سلم هو المهتم بالانامل الذهبيه اللي معانا في الجانب التقني. احنا توا باش نحكي معناتها فريمون بيغمون هكا تكنولوجي مع بوانتيك عربي باطيني، لازم يكون كان عربي باطيني باش يحكي لنا كي بوانتيك.
0: بوانتيك
5: مرحبا بكم الناس كل، اهلا وسهلا، سعيد بالتواجد معكم واليوم مرحبا. موجودين ان شاء الله في بوانتيك كاول مره معكم، ان شاء الله الاسابيع الجايه ايضا نكونوا موجودين. الجمعه هذه متواصله الكل حديث فيها على الذكاء الاصطناعي، قعدنا واقفين في
4: يطوروا ما يطوروش
5: ثلاثه ايام اللي حكينا هذيك فيطوروا ولا يشدوا فران.
4: ايوا
5: يحطوا الانظمه الذكيه هذيك تبدا موجوده في السيارات تاع ليميتاتور وريجولاتور دو فيتيس، يعملوا ريجولاتور دو فيتيس للذكاء الاصطناعي، وناس موافقه وناس ضد وناس غير هاي خلينا برش. منهم هذوك
4: ايوا
5: وجا نمشيو احنا للشركات المتنافسه من حد وتقنيا. الاخبار اللي عندي توا يحكي على هواوي. هواوي اللي تصعد المنافسه مع شركه انفيديا اللي هي بتبيع اهم مصنعي شرائح الذكاء الاصطناعي، شرائح ذكاء اصطناعي جديده في عام 2027 وانظمه جديده بمليون معالج. هواوي الصينيه قررت مقرر مقبل ليا مقرر انها تزيد في السرعه في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي، وكشفت الخطط نتاعها جديده لعام 2027 اللي باش تعزز بالطبيعه القدرات نتاع الحواسيب الجباره او العملاقه اللي هي وراء تطوير الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هواوي كونكت 2026 في شنغهاي هو اللي اعلنت فيه انه شريحه اسند 960 دي تي المخصصه لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باش توصل في الربع الاول من عام 2027 وقبل الموعد اللي كان مقرر لها، بينما باش تطرح شريحه اسند 960 بير المتخصصه في تشغيل النماذج والاستدلال عليها خلال الربع الثالث من العام نفسه. وتقول هواوي أن الجيل الجديد باش يقدم ضعف أداء الجيل الحالي. هنا علاش حكينا توا هكايا، فما برشا حاجات متعلقة بهواوي لما حال الأيامات هذوما، منهم شائعة هروب مؤسسة هواوي خارج الصين.
4: أيوة
5: شائعة اللي خرجت توا عندها نهارين وكل، لكن
4: برشا فلوس،
5: لكن ما فما شكون لا فما شكون ينفيها ولا شكون
3: يأكدها
5: يأكدها. اما خلي على الشيره هذيك، خلينا في البيورمون تكنيك. هواوي من الشركات الكبرى اللي قلقت تواجد بقيه الشركات الامريكيه في التليفونات في غيره، حدوها في التليفونات، قضوا عليها نوعا ما من خلال تحيه الجوجل ومن بعد منحها تماما في القاره الامريكيه الشماليه بصفه عامه. ما تلقاش حاجه هواوي غاديكا وما تلقاش حاجه صينيه واي حاجه صينيه، وهذايا دفع الصين ان مشيره اخرى الشركات تطور في قدرات من نوع اخر، وهذا اللي قاعده تثبت فيه هواوي على الاقل خلينا نقولوا تيوريكمون. في البراتيك صحيح فما تنافس كبير، لكن الناس معناتها متباينه فيه. تو تجي تسال واحد تقول له ديبسيك ولا شات جي بي تي، باش تلقى 80% يقول لك شات جي بي تي و20% يقول لك ديبسيك. هذين نحكيو، لكن الديبسيك انت بيدك تستعمله ويا باش تخرج مانيش عارف باش يعجبك مش باش يعجبك، لكن ديما باش تلقى راو فايتينو باشواط النماذج الامريكيه فايتينو باشواط في التطور، لكن النماذج الصينية عندها قوتها في جهة أخرى. دونك هذاك علاش قاعد عندها قوتها على أصعدة أخرى على
3: هذه اللعبة السوق التجارية العالمية في التكنولوجيا، لعبة كبيرة وتنافس لعبة كبيرة
5: برشا. وحتى الشيء اللي صار
3: نتاع وسامحني
5: مش نقصوا مش نقصوا في الذكاء الاصطناعي راهو لعبة
3: معناتها اللي يحكي فيها معناتها كل معناتها رمشة عين تتبدل
4: بدل حكاية
3: تتبدل حكاية
4: وأكثر يظهر لي ماركتينغ أن جو دو ماركتينغ أكثر منه بالحق تكنولوجيا وأكثر منه حكاية هذاك شكون كان الأقوى باش أنه بالبوز بوزيتيف وإلا نيجاتيف يبيع المنتوج متاعه ويحكي فيهم باقي هما الكلهم يظهروا كيف كيف
5: دونك باهي حبيت نحكي على الفونديو على الرياض لكن ما عندناش برشا وقت دونك خليه هذاك تو نجيو نحكيو مازال الوقت يستنى معناتها نجيو نحكيو عليه
4: اون توكا هكا
5: اللي باش نحكي عليه هو معناتها قداش باش يتباع في تونس وكذا مازال
4: تو نحكيو تو نشوفوا مع الصين مع الصين اللي هرب
5: اما فوق ال 10 ملايين
4: يا واو توا وقت الاخبار هذاك علاش باش نخليه الميكروفون نرجعوا لكم بعد شويه انتم ما تبدلوش الموجه على كيفك
0: على كيفك
4: ما تخليش لحظه تفوتك
2: تابعنا واسمع صوتك عبد المجدك تسمع صوتك
4: على كيفك
2: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
4: على كيفك
0: إدبارة الصحة والهناء
4: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
4: على كيفك عبد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم. ديوان الخدمات الجامعية الجنوب أعلن عن تحيين في رزنامة تقديم مطالب المنحة والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر إلى السنة الجامعية الحالية. وأفاد ديوان الخدمات الجامعية الجنوب أنه بإمكان الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريوس 2020 تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من يوم 15 من سبتمبر الجارية. وبالنسبة لتجديد المنحة أو القرض الجامعية سيكون ذلك بداية من يوم 17 من سبتمبر الجارية. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه والطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون ذلك بداية من 1 أكتوبر المقبل. المركز الوطني للبحوث في علوم وتكنولوجيا المياه ينظم يوم 24 من ديسمبر المقبل تظاهرة علمية تحت عنوان حوارات حول المياه، وذلك بمقر المركز بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. وتستهدف التظاهرة طلبة الدكتوراه العاملين في مجالات الهيدرولوجيا والموارد المائية والتغيرات المناخية، وتتيح لهم فرصة تقديم أعمالهم البحثية ونتائجهم وأفكارهم إلى جانب طرح الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم في مسارهم البحثي. 60 فنيا وإخصائيا في علوم الأراضي في تونس استفادوا من برنامج تدريبي مكثف لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات إعداد العينات وتوثيق التحاليل وتطبيق البروتوكولات المعيارية، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لدى الشبكة العالمية لمختبرات الأتربة. في إطار دعم الحرفيين والحرفيات وتشجيعهم على الاندماج في الدورة الاقتصادية المنظمة، تنظم المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بمنوبة بالشراكة مع فضاء المبادرة بدوار هيشر دورة تكوينية للتعريف بنظام المبادرة الذاتية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 من سبتمبر الجارية إلى غاية 2 من أكتوبر المقبل. أساسيات تقييم المخاطر البيئية وعلاقتها بأدوات الإدارة البيئية الأخرى هو موضوع المحاضرة التي يقدمها غدا بكلية العلوم بتونس الأستاذ البرتغالي لويس ميغيل نونيس ببادرة من مختبر جيولوجيا الأحواض الرسوبية والنفط التابع لكلية العلوم في تونس أي جامعة تونس المنار، وذلك بالتعاون مع جامعة الغرف البرتغالية. وستخصص هذه المحاضرة التي سيتم تقديمها على الساعة 10 صباحا بمدرج علي الهليلي كلية العلوم لتقييم المخاطر البيئية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك
0: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
7: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة الشباب
4: إذاعة الشباب عدل مشتك
2: عدل مشتك
4: تسمع صوتك
2: تسمع صوتك.
4: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك
9: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك.
9: على كيفك.
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
9: على كيفك.
0: إدبارة الصحة والهناء.
9: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
9: على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
4: ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. شكرا على الاستماع، طريق السلامة للجميع. ما زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ثلاثة على موجات إذاعة الشباب في على كيفك.
5: سيسر ويحكم الجماعة اللي شادين ثنية، قاعدين نشوفوا اللي الطقس قاعد يتبدل وفما سحب. سيسر ويحكم العباد الكل، توا وقايت باش نمشي الحق معناتها روبريك برشا نسيس تنيو فيها. بداوا من نهار الاثنين يتبعوا في
4: Astuce,
5: exactement. Donc, astuce beauté, معكم tout de suite.
2: Astuce beauté.
5: احنا ندلوا مستمعينا
4: بطبيعة الحال.
5: دونك وقت اللي نقولوا استوس بوتي ما نجيبوش اللي جي باش يعطينا نصائح.
4: صحيح.
5: نجيبوا مدام فاطمة جويني. اهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
6: يعيشك، مرحبا بكم وشرفتوني وفرحانة بالاستضافة.
5: يعيشك. مدام فاطمة، احنا باش نحكيو على الموزة، باش نحكيو على البوتي كيفاش باش نلبسو. والحق معك انت مصممة ازياء وتعرف كيفاش كل بدن وكيفاش المورفولوجي متاعه وشنو اللي يمشي معاه. دونك انت اللي باش تعطينا نصائح، باش تعطينا شنو هو اللي يمشي مع بدناتنا. وحكينا اللي باش نبداو بالمورفولوجي.
6: بالمورفولوجي
5: ايوه
6: بيه، هما فما برشا انواع في المورفولوجي. فما الفورم هاش، فما الاو، فما الا، فما الفي. ما عادش كان تحب نبداو بالفورم هاش.
5: نبداو بالفورم هاش ونفسروها، شنو هي حكايه الفورم هاش وعلاش سميناها هاش؟
6: هي علاش سميت هاش؟ هي تفكرك باللتر هاش.
5: اوكي،
6: معناها قد الاكتاف، قد التاي، بريسك قد لي اون شاب بري هكاك تكون.
5: فهمتني؟
6: في الطويله ولا قصيره مش مشكله، المهم لا فورم هذيك. الفورم اش معناها في اللبسه نورمالمون يلزم نخدموا حاجات معناها كيما نقولوا ما نعملوش ديكوب فيرتيكال.
5: اوكي،
6: معناتها
5: ما نزيدوش نطولوا
6: نظهروا الاش طويله برشا،
5: هكاك
6: تزيد تظهر. نخدموا ديكوب اون دياغونال، دراباج معناها اوبليك شويه.
5: اوكي،
6: نجموا في لي تيسو نختاروا حاجات في الويد اكثر،
5: خاطر
6: لي تيسو ريجيد يزيدوا يقعدوا معناها ماخذين لا فورم تاع البدن وما حاجتنيش هكاك.
5: كي نحكيو على تيسو في الويد، الستيل معناتها مثلا نحكيو على سوا في الويد والريجيد.
6: كيما لي تيسو في الويد هما كيما الشيفون، كيما جورجيت، كيما ساتان دو سوا، الكريب دو سوا، تو سكي ليجي
5: هكا خفيف. اوكي،
6: اي القماشات الخفيف. ريجيد نقولوا كيما ساتان دو شيز، كيما الكريب لورد، فما قماشات خشين
5: اللي خشين يشدوا
6: الفورم، ما يعطيونيش الفورم المزيانه اللي احنا حاجتنا بها مثل الدرابي. ما نجمش نخدموا في لي تيسو ريجيد، ما يعطيش حاجه مزيانه برشا، يتخدم اما ما يعطيش
5: حاجه
6: باهيه. فهمتني؟ بالنسبه قلت لك للفورم اش، ماذا بين نخدموا على كتف نعرضوهم شويه مثل تو سكي كول باتو ديكولتي.
5: اوكي،
6: اللي بدا الكوب اللي طايح هكا شويه على الكتف،
5: على الكتف
6: اللي بداو ديجاجي شويه. نحاولوا في النيفو نتاع التاي نعملوا سانتور بوغ معناها نلموا التاي شويه. نجموا نخدموا حاجه في الويد افيك هكا فوليوم صغيره باش هكاك نصوروا لا فورم اللي احنا حاجتنا بها.
5: أوكي،
6: ونبعدوا على الفورم اش اللي احنا ماذا بينا ليه.
5: اوكي، معناتها احنا اون كيلكو سورت اللي مادام عندك انت حاجه مستويه قد قد باش تحاول العين تلزها باش انها تشوف ديتاي ديفيرونت، ما تقعدش فرد ديتاي.
6: اي تخدم في الفورم اش بالنسبه لي انا نخدم على الكتف نحاول نعرضها شويه. النيفو نتاع التاي من مسو الجمله نضيعوا كيما قلت لك باللي لين اوبليك اللي هما كو سوا دي ديكوب ولا دراباج اون اوبليك. ماذا بيا من اللوطه نعمل شويه هكا في الويديتي معناها فوليوم صغيره. هذا هو بالنسبه للفورم اش. واذا كان معناها وديما نتفادى لي ليني فيرتيكال
5: هذاك شنو اللي باش نقول لك معناتها توا في الامبريسيون في لي تيسو امبريمي اي فو ميو يبعد على
6: لي كارو لي ريور
5: فوالا مهما كان لي ريور سواء كان فيرتيكال ولا هوريزونتال يبعد عليهم
6: يبعد عليهم اي خاطر لي لي ريور فيرتيكال يطولون اما الفورم تبقى هي بيدها
5: بيان سور
6: لو كي تحطهم اون هوريزونتال باش يعرضوا لنا السيلويت
5: فوالا واحنا المشكله مش
6: ماذا بينا من من
5: بيان سور
6: ما نمشيوش نزيدو نعرضو احنا توا تسكي يصغر وناخذ حتى في لي تيسو امبريمي ماذا بينا معناه دي موتيف صغار مش دي موتيف
5: okay. كبار اوكي تو نشوفوا ان شاء الله في المرات الجايه شنو هما لي امبريمي اللي كيكونوا عراض ميسالش سي ديما نمشيو بالمورفولوجي
6: حسب المورفولوجي نشوفوا لي تيسو اللي يمشيو مع السواف معناها في التوشي نتاعهم كيفاش يكونوا ولا في الامبريسيون نتاعهم الديزاين اللي فيهم كو سوا امبريمي ولا يبداو فما دي تيسو بروكار معناها تيسي هما على باز معناها يعطيونا دي موتيف اون غولييف معناها ما يمشيوش مع لي مورفولوجي الكل
5: بارابور او كولور توا في المورفولوجي اش ما يقلقش اذا كان معناتها الفرد كولور مونوكروم والا يفو ميو تبدل
6: ما يقلقش لا ما يقلقش
5: اوكي
6: الوقت اللي انت تخدم على لي كوب اون اوبليك تخدم باش تعطي شويه هكا عرض الاكتاف تخدم باش تعطي شويه فوليوم معناها في من تحت التاي
5: يعني
6: اللوطه ما
5: فماش حاجه اللي
6: ما يقلقش معناها هذا حسب تجربتي انا اللي
5: اون بو اوزي المونوكروم سورتو اللي هو توندونس على خاطر توا يخرج توتال لوك فوالا دونك هذاك علاش واحد يسال بارابور او مورفولوجي اذا كانك انت ديجا خادمه معناتها لا ديكوب ما يقلقش انك تخرج توتال لوك كولور بارفي ميرسي بوكو مدام فاطمه شكرا لك ان شاء الله يعيشك الجمعه الجايه تكون معنا باش نكملوا لي مورفولوجي ونزيدوا نحكيوا
6: من
5: اللي موجودين
4: فقط ديما احنا حتى الناس اللي يسمعوا فينا حتى الرجال راهو احنا في بدايه الحصه حكينا على تنسيق الالوان بالنسبه للرجال وتكرهوا بالحق فما برشا رجال
5: ما عرفوش التنسيق
4: ربما المراه يتنسق له شويه في اللبسه تلقاه هو مرات ما تلقاه هي تقرب شويه في تختار الالوان وحسب الطقس والفصول زاد راهي فما الوان معناتها تتلبس حسب الفصول هذا ماذا بين زاد نشوفوه حتى خاطر برشا نقول لك تا وقت خريف شنو اكثر الوان
5: شنو اللي الالوان اللي يمشيو
4: اي بالنسبه للراجل اللي يلزم معناتها تو يمشي وهكا لطوندونس
5: هذه لازمنا نشوفوها الراجل شنو هو اللي يلزمو يلبس وكيفاش المورفولوجي
4: اختيار الالوان,
5: اختيار الألوان وحتى زاد فما مورفولوجي للرجال اللي ديفيرونت مورفولوجي للرجال والنساء
6: كيما نساء كيما رجال فما راجل طويل وعنده شويه هكا الكرش
5: كرش فوالا
6: راجل يبدا عريض كيما نساء كرجال
5: دونك نشوفوا لهم زاد المورفولوجي وكيفاش بيان سور شكرا لك مدام فاطمه مستمعينا خليكم معنا مازلنا معاكم احنا ان شاء الله بعد طاير صابر الرباعي ما عنده عليكم انتم هنا
4: فقرة بعد الفاصل الغنائي نمشيو بعد شويه الرقم اليوم
5: رقم اليوم
4: رقم اليوم مهم برشا

0: صابر الرباعي. وصلنا الماضي ساعتين وخمسين دقيقة بالتحديد. احنا باش نقفوا عليش خمسين دقيقة خاطر توا باش نحكيوا على الرقم بالضبط. رقم اليوم
1: رقم اليوم
2: أيوة. في رقم اليوم باش نحكيوا على 494.
0: شنو هي 494 هذوما؟
2: فكرة ما عندكش حتى فكرة على الرقم؟
0: عندي فكرة عندي فكرة ينقص على 506 هذيك الفكرة الوحيدة اللي عندي على 400
2: والجواب صحيح. هي رقم مهم برشا الحقيقة، ورقم هذه سجلته وحدات الحماية المدنية بالنسبة لعدد التدخلات متاحة في 24 ساعة اللي تعدى، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. وتصير عملية تقسيم للرقم هذا، نلقاو 78 عملية تدخل إطفاء حرائق، 158 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات، و 250 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، بالإضافة لثمانية تدخلات في مجال في مجالات عفوا مختلفة. هذا اللي كانت قدمته اليوم الديوان الوطني للحماية المدنية، واللي أكيد في كل مرة نشكرهم على عمليات اللي والمجهودات اللي قاعدين يقوموا بها، لأن تعدوا في بسيف الحقيقة صعيب برشا
0: برشا برشا.
2: سبقوا زاد شتاء كيف زاد صعيب، زاد شتاء صعيب، وكان معناتها الديوان الوطني للحماية المدنية في الأسبوع الفارط كان قدم ندوة صحفية طرح من خلالها الأرقام اللي تم تسجيلها في عدد التدخلات في فصل الصيف. معناتها عملية التدخلات كانت معناتها أرقام معناتها تجاوزت كل التوقعات، والحقيقة كانت أرقام ما سارتش في السابق، وهذا كما قلنا حسب اللي نشوفه فيه وحسب اللي قاعدين نراو فيه بالنسبة للحرائق اللي صارت في عديد المناطق الجبلية وفي عديد الغابات في عدد من ولايات الجمهورية، وأيضا عندهم تدخلات ربما في تأثير ربما تظاهرات الفنية، نعرف عديد المهرجانات أيضا تدخلات تصير معناتها في الشواطئ التونسية. يعطيهم الصحة، وهذا مهم برشا اليوم في كل مرة نذكروا بالمشهودات اللي يقوموا بها. وكأكيد الديوان زادة يحط الرقم رقم الاتصال المباشر اللي هو ديما نذكروا به 198 لإعلام الحماية المدنية بكل عمليات اللي ربما الحوادث اللي تصير، واحنا ديما نقولوا ردوا بالكم على رواحكم، استحفظوا على رواحكم، وخاصة في طريق السيارة، خاصة في أوقات الذروة، وإلا الناس اللي تسافر برشا وتتنقل برشا من سالشة راهو وقت الشتاء زاد عنده تأثير كما الصيف، راهي الكيسة تبدأ مبلولة تزلق الحقيقة، ويلزم واحد ياخو بعين الاعتبار الحاجات هذوما ويسايس روحه ويوصل إن شاء الله سلامات المكان المقصود.
0: شكرا ليك فايسل. فايسل أول إميسيون أنا وياك يظهر لي
2: وخدمنا قبل شوية
0: احنا توا هذه أول إميسيون، احنا اختتمنا أول إميسيون اللي باش نبداو فيها شبكة شتاء خريف. إن شاء الله مازال عنا الطريق طويل من هوني حتى يكشي نلقاو شبكة الصيفية متاع عام الجاي بالتوفيق إن شاء الله. هاكم عرفتوا لي روبريك متاعنا، عرفتوا زوز أصوات اللي بشي رافقوكم كل نهار خميس.

0: من ماضي ساعة الماضي ثلاثة تو باش يرافقكم الشامي باش يقول لك أنا بعدك أنا بعدك ماشي نفطر مثلا
1: فايصل ماشي نجيب بنتي
0: فوالا ربي فضلنا سيسر روحكم أنتم اللي شادين الثنية خليكم معانا ما تبدلوش الموج على خاطر مازال المغرومين بمحمد حمائي باش تلقاو وصال سنوسي تسمعكم 100% حمائي من توا حتى كشي الأربع خاطر فما بعد ألفا بيتا جيل ألفا بيتا مع سامي نويسر ومحمد حمودة وبقية البرامج لازم نمشي نفطر يلا خليكم على الموسيقى انا مبقى لكش نقول لكم باي باي.

0: بيعل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو انك نسيتيني ورحتي موت
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون
5: ستوب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
6: مع كل حصة نعيش رواية.
5: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
7: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنان محمد حماقي، واللي باش نسمعوه في غناية واحدة واحدة من ألبوم خلص الكلام اللي خرج عام 2006، وغناية واحدة واحدة اللي تغنيت في فيلم جعلتني مجرما للمخرج عمر عرفة، بطولة أحمد حلمي، غادة عادل، حسن حسني، ريهام عبد الغفور، إدوارد، محمد البزاوي، عبد الله مشرف، دنيا مسعود، محمد ظاظة، سليمان عيد، ميسرة، محمد شرف، يوسف عيد، محمد السعدني، سلمى فخري، وأسامة أبو العطاء.

خلص الكلام هكا غنى محمد حماقي من ألبوم خلص الكلام اللي خرج عام 2006، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب ومواصلين رحلتنا مع محمد حماقي اللي باش نسمعوه في غناية من أنجح أغانيه أحلى حاجة فيكي.

بحبك كل يوم أكتر، هكذا محمد حماقي من ألبوم بحبك كل يوم أكتر اللي خرج عام 2007، وإحنا مازلنا معكم مع الفنان محمد حماقي في 100% على إذاعة الشباب، ونسمعه وافتكرت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. بالنظر لرداءة الأحوال الجوية وإمكانية تساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء وتوقع تواصل نزولها تبعا للإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيرية وخريطة اليقظة خاصة وللتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي الإداري وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم من نجدة، قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم بداية من الساعة الثالثة. المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس عادل الخليفي أفاد بأن مجموع مواطن التكوين المبرمجة بالجهة خلال السنة التكوينية الجديدة بلغ 1845 موطن تكوين موزع على 7 مراكز تكوين مهنية قطاعية بالجهة تؤمن التكوين في اختصاصات متعددة على غرار النقل واللوجستيك والبناء والجلود والخدمات والميكاترونيك والنسيج والصناعة ومكونات الطائرات والخدمات. وانطلقت اليوم السنة التكوينية الجديدة بمختلف مراكز التكوين المهني بالجهات. نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم تحركات احتجاجية بعدد من ولايات الجمهورية للمطالبة بالتشغيل وتفعيل أحكام القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أكد أن دخول حفل افتتاح الدورة 26 من مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية الذي سيقام في سهرة الاثنين 21 من سبتمبر بمسرح قرطاج الأثرية سيكون مجانا بالاعتماد على الدعوات التي يواجهها الاتحاد ولن يقع طرح أي تذاكر للبيع. وسيشهد حفل الافتتاح تكريم 12 شخصية فنية وعالمية من 9 بلدان عربية من بينهم لطيفة القبسية. في العالم تواصلت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على جبهة جبال كهبوبة الاستراتيجية القريبة من باب المندبة. وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%.

حاجة مش طبيعية. هذا محمد حماقي، الألبوم هذايا اللي خرج عام 2010، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا محمد حماقي بغناية أجمل يوم اللي خرجت في ألبوم عمره ما يغيب اللي خرج عام 2015.

0: مدة 3:41 دقيقة. تحية لكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. بعد شوية نطلق مع بعضنا في برنامج الفابيتا من الأربعة حتى للخمسة. جيل الفابيتا مقبل، خلينا مع بعضنا نشوفوا أحوال طقسنا حاليا ونواكبوا التغيرات الجوية اللي قاعدة تصير، واللي خاصة لازمنا نسيس رواحنا برشا في الثنية مع التقلبات الجوية اللي صايرة حاليا. نحكيوا بعد شوية على تعليق دروس مقبل. نستقبلوا خبير في السلامة المرورية صديقنا وزميلنا عماد الطويل. عماد أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخويا سامي، تحية لك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: نسلم عليك برشا. في الوضعيات اللي نحن موجودين فيها توا، كيفاش نتصرفوا سي عماد؟
1: يعني خلنا مش نعطي الوضعية على مستوى ولاية بن عروس، على مستوى الضاحية الغربية لتونس العاصمة، أمطار غزيرة ما شاء الله، حتى بسقوط البرد هذه حاجة. ثم أنه ماذا بينا في الوضعيات هذه أنه نعدوا سرعة على حسب طبيعة الطريق، يعني هو الطريق والمعابد مبلل، هذه حاجة الابتعاد أكثر على ركام البيئة، مضاعف مسافة الأمان، الهوية والسيارة متاعنا من الداخل باش الضباب تواليش موجودة، استعمال الإنارة الأضواء معناتها ما فيها باس، احترام قواعد المرور معناتها وتطبيق القانون، وناخذوا بخاطر بعضنا. فما اعتراض مروري توا على مستوى طريق الجهوية رقم 21 روتيكس في اتجاه معناتها من اللي ماشي معناتها من الشرقية في اتجاه دندان وباردو وسيد حسين، فما برشا اكتظاظ. نسيطروا احنا وحيده وان شاء الله الناس كل نوصل سلامات.
0: يعطيك الصحه سي عماد، السلام عليك برشا. نذكر انه وضعنا الجوي ابارتير من توا الخميس 17 سبتمبر 2026 يتميز بنزول امطار مؤقتاً العاديه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الشهات الشرقيه، وتكون احيانا غزيره. وين بالضبط؟ في ولايه سليانه، زغوان، تونس الكبرى، نابل، القيروان، والأعلى الكميه تتراوح بين 30-50 ملم، تنجم توصل حتى محليا الى 80 ملم بولايات سوسه، المنستير، المهديه، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار نهار الجمعة ونهار السبت. نهار الجمعة 18 نهار السبت 19 سبتمبر 2026، وتكون أحيانا غزيرة خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ونذكر زادة بتعليق الدروس، نذكروا بتعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية التكوينية والجامعية، نحكيوا عليه بعد شوية. هذا قرار من ولاية تونس. نرجع لسي عماد ونسألوه على إذا كان معناها الكميات تتواصل أكثر. هي مش الحالة توا ما تنجم تكون، معناها تنجم تصير إنه الكميات تتواصل تصب أكثر. شنو نعملوا؟ هل إنه من المحب نوقف السيارة سي عماد؟ ألو، باهي، نرجع لسيامات الطويل بعد شوية. ونذكركم بعد شوية ننطلقوا في برنامج جيل الفابتا، نحكيه على ولاية تونس اللي قررت تعليق الدروس العشية عشية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، أبارتير من مادة 3 بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية والعمومية والخاصة بالجهة. والقرار هذا يجي للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان لسلامة التلامذة والطلبة والإطار التربوي والإداري. نسيس روحنا مستمعين الكل، وما تنسيش تاخذوا ديما بغونسي على موجات إذاعة الشباب.
2: اسمعوني مع وصال على إذاعة الشباب محمد حمد.

حاجه مستخبيه هكا. غنى محمد حماقي معاكم في 100% على اذاعه الشباب. الغنيه هذه اللي خرجت في البوم قلبي بيغني عام 2012، واحنا باش نرجعوا مع محمد حماقي لعام 2008 وقت اللي اصدر البوم نوي.

يا ستار، كان هذا محمد حماقي، واحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نخليكم مع محمد حماقي بغنية تك. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: كل فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناها حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت.
2: 100% إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة؟
3: شنية مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ما وزادة ياسين الوالدة
3: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
4: صحيح.
3: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا. جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا.
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا.
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون
2: ألفا بيتا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في جيل ألفا بيتا. جينيراسيون ألفا بيتا اللي مسون نرحبوا فيها بلي جينيراسيون الكل، اي جينيراسيون مرحبا بها تكون موجوده معنا، وخاصه جينيراسيون ألفا بيتا. ان شاء الله بقدره ربي تلقاو الميسيون هذه في السيزون كامله، سيزون خريف شتاء 2026. وتلقاو شكون؟ تلقاو محمد عنتول كوتي تكنيك، تلقاو غفران بن ابراهيم ميز هرغي كوتي ديجيتال، تلقاو كوتي ميكرو سامي نويسر، واكيد مش وحده سامي نويسر، معاه الشيخ محمد بن حمود اللي يحضر معنا اكيد ويكون حاضر معنا في الاعداد وفي التقديم. شيخ اهلا وسهلا، شحوالك؟
3: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه لك وتحيه لكل المستمعين.
2: حلوه الكاسكيت،
3: جيل الفا بيتا عالي يمك باهي المطر
2: وباهي تبدل الكاسكيت، كل مره تبدل الكاسكيت زاد حاجه مفيده، البوليفالونس مفيده.
3: يعيشك باهي من حسن ذوقك واخلاقك. جيل الفا بيتا نجم نقوله سابقة في الإذاعات، أنه أول مرة يعنى برنامج بالجيل هذا اللي معناها تو نجم نحكيه في حدود 15 سنة عمرهم وألفا. وبالنسبة للبيتا اللي هو الجيل اللي بدأ من 2025، منتصف 2025 معناها، باش نشوفوهم كي نتعاملوا معاهم، نحكيوا معاهم، نشوفوا شنو كيفاش يخموا. هذا صوت رعد ما شاء الله، معناه نردوا بينا في فمية، ماذا بينا زادة ما يقعش تدافع ولا ازدحام، ما نخلقوش احنا سيركيلاسيون، نحاولوا باش نوسعوا بينا بشوية بشوية، نوصل لديارنا سالمين ان شاء الله، طريق سلمة للجميع. باش نقعدوا معكم ساعة، احنا من زمان في ألفا بيتا باش نحكيوا على برشا حاجات، نحكيوا على الجيل هذا، باش يكون معنا زادة مختصين كسوا في علم النفس ولا علم الاجتماع ولا الديموغرافيا، وايضا باش نجيبوا معنا جيل ألفا اليوم، باش نرحبوا برشا بأنس. أنس اللي يكون معنا ضيف ان شاء الله في اول حلقات جيل ألفا.
2: شوفك القاعده شي
3: ما شاء الله الاستعداد، متميزين ببرشا حاجات هما جيل ألفا وبيتا، تو تكتشفوهم بعضهم تباعا
2: وباش حاجه تكتشفوهم راهو عندنا. نحكيو على الميكرو تروتوار، نحكيو على التجارب نتاع الناس الموجوده، المختصين اللي يكونوا حاضرين معانا. الحقيقه فيها فايب خاص للميسون، نحكي باللغه نتاع الجيل اللي انا نحبه برشا، فما فايب حلو برشا في الميسون هذه نعدوكم بها انا والشيخ محمد بن حمود. شيخنا نعملوا طلع الامطار المسجله بمحطات المعهد الوطني للرصد الجوي حتى للاربع نتاع العشيه، تونس العاصمه 10 ملم، مروج 30 ملم، فحص 28 ملم، والوسلاتيه 30 ملم، باش يتم التحقيق اكيد لاحقا. واسناد اللون البرتقالي عنده اقل من 20 دقيقه لولايات سوسه، المنستير والمهديه، واكيد التفاصيل كل تلقاوها معنا. باش نبداو مع الموسيقى. انا تفاجات شيخ بكايروكي، انا كايروكي نسمعهم نحبهم، هما جيونا من مصر، فيها كلمه كايرو وكاراوكي كايروكي، وعملوا حفله في كارتاج اوف، معناها بعد مهرجان كارتاج الدولي، فما العروض بتاع كارتاج، كانوا اسعار تذاكر 110,000 وكانت كومبلي والعبد معناها حاضره و... والحقيقه الشباب
3: الجيل ألفا يحبهم،
2: ديما يفاجئوني انا ونحبهم انا والشيخ، نحبهم الجيل هذا ونخدم عليهم في برنامجنا جيل ألفا بيتا.

0: جينيراسيون الفا بيتا
1: جيل الفا.
2: هذا برنامجنا جديد جيل الفا جينيراسيون الفا بيتا وجيل الفا بيتا. شكون هما شنيا يعملوا اكيد باش ندخلوا في التراكن هذه الكل والزوايا هذه الكل خاصه بالجيل الجديد. ومرحبا بكل الاجيال اللي قاعدين يسمعوا فينا، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا داخل وخارج الجمهوريه التونسيه يسمعون على الفريكونس نتاعنا على www.radiojeune.tn التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، واكيد على اللايف ستريمينغ على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. الحقيقه مايل الزرعي وغفران بن ابراهيم عاملين مجهود كبير في صفحتنا على الفيسبوك. في الاعداد وفي التقديم تلقاو الشيخ محمد بن حموده وتلقاو سامي نويسر، في الاخراج تلقاو محمد دعنتول، وضيفنا انس اللي حاضر معنا اليوم، انس الغدادي اللي نسلم عليها برشا. شيخ، كنا خرجنا للشارع سالنا الحقيقه، انا مشيت لليسي قريب الليسي وسالت الجينيراسيون اللي هما فيهم الجينيراسيون زيد وهما فيهم جينيراسيون الفا، تعرفوش الجيل الفا؟ ثم حاجه فاجاتني شيخ، وانت تفهم معناها عندك عمق في التفكير، فما حاجه فاتتني اللي كلهم يعرفوه، فما شكون جاوب صحيح فما شكون جاوب بالغلط، لكن التسميه يعرفوها ومتمكنين منها. نسمع مع بعضنا التسميه القادمه.
3: جيل الفا هو الجيل اللي تولد بعد 2012 حتى 2024، هو الجيل اللي خلط على التكتيل والتابلت والسمارت وكل شيء، كل شيء سهل في حياتهم. وجيل البيتا هو جيل جديد، هذا اللي تبدأ عام 2025، الجيل بتاع الانتليجنس ارتفيسيال، جيل الذكاء الاصطناعي، جيل مازال مديش طاو مازال كيبدأ جيل هذا، ونورمال المستقبل بتاعهم باش يكون خدمتهم وخريطهم وكل شيء بالانتليجنس ارتفيسيال.
4: بي نعرفهم جيل الفا ونعرف جيل بيتا. جيل الفا كلي من 2010 ما هو حدكش 2025 أجيس كيكا، وجيل بيتا من 2025 إلى وقت الحالي ومازلوا مستمرين حاسيلو.
5: جيل الفا هو الجيل اللي باع الجينزي ويبدأ من ظهر لي 2012، وعندهم ترنداتهم عندهم فازاتهم عندهم كلامهم يعني ده. والجيل بيتا هما اللي يعني لي بيبي اللي تولدوا من 2024.
6: جيل الفا جاي بعد جيل زيد، وجيل بيتا جاي بعد جيل الفا.
7: جيل الفا جيل الفا هو 2000 اللي بعدنا، جيل اللي بعدنا بالضبط هو يبدا من 2011 2010، وكم يوفى 2025 يبداو جيل بيتا غالي هكاك.
8: جين بيتا هي اللي تبدأ من 2010-2012 حاجة كيكا، بعد جين زي الحاتكش 2024، وجين بيتا هي اللي بعد جين الفا تبدأ من 2024-2025
9: يظهر لي. جيل الفا جي بعد جين زيت مولودين ما بين 2010-2024 وعاشوا طفولتهم بين الانترنت سمارت فون لتابلت التكنولوجيا، وجيل بيتا هو الجيل اللي بعدهم يبدأ كيكا من 2025 فوق، وحلوا عينيهم على الاي اي والتكنولوجيا وهي ولت بختي من حياتهم.
2: هذا فيما يخص شيخ ومستمعين الكل. الميكرو تخو تخوغ نتاعنا اليوم، وهي اليوم حصتنا على شكون هما جيل الفا وجيل بيتا.
10: بالضبط هذا هو جيل الفا وجيل بيتا، شنو معناها على استماعوا هكا، شنو تبدل في الطفولة وشنو تعمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في طريقة نموهم وتعلمهم وتفكيرهم. اليوم معنا خلف المختصين، معنا معناها
2: ضيف سبيسيال،
10: فوالا ضيف سبيسيال سميناه منجي.
2: في بالك شيخ اللي هو ضيفنا، ضيفنا في البلايص كل، نحن الحقيقه كنا الاولين وكنا سابقين انه يحضر معنا في بلاتو نتاع راديو، وبلاتو معناها في وسط اذاعه، لكن هو ضيفنا في ديارنا ساعات، ضيفنا من غير ما فيق. وانا نعرف عبيد الشيخ، نعرف عبيد منهم انس اللي هو ضيفنا اليوم، يعيش معاه الشات جي بي تي، معناها موجود معاه ويعيش معاه
10: ويرقدوا معاه ويحكيوا معاه لقدم كان هو هيت. خلنا نرحبوا به عسلامة منجي، مرحبا أهلا وسهلا.
11: شنو تحب
10: نحكيه
11: عليه اليوم؟
10: باش نحكيه على جيل ألفا وبيتال، وكان تقدم لنا للسادة المستمعين مستمعي إذاعة الشباب شنو هو جيل ألفا وبيتا حسب الذكاء الاصطناعي.
11: حاضر، خلينا نشوف بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لحظة، حسب الذكاء الاصطناعي نجم نقدموها كالمستمعين إذاعة الشباب. جيل ألفا هو الجيل اللي يعتبر عادة مولود تقريبا من 2010 إلى 2024، يعني كبر في عالم الهواتف الذكية، تطبيقات السوشيال ميديا والألعاب الرقمية. أما جيل بيتا فهو الجيل يبدأ تقريبا من 2025 إلى 2039، وهنا الفرق المثير. جيل بيتا بيش يكبر في عالم الذكاء الاصطناعي موجود من البداية في التعليم، الخدمة، الترفيه وحتى في الحياة اليومية. لكن مهم نقوله هذه تقسيمات تقريبية وما فماش تعريف عالمي رسمي واحد يحدد بالضبط سنوات كل جيل. والسؤال الحقيقي مش كان شنو التكنولوجيا اللي بيش يستعملوها، أما كيفاش التكنولوجيا بيش تغير طريقة تفكيرهم وتعلمهم وعلاقاتهم مع الناس.
10: مهم جدا. احنا تو نرجعوا لك منجي، يعطيك الصحه على المعلومات هذوما. باش يكون موجود معنا منجي يسمع فينا في
2: منجي يحب يقعد معنا
10: معنا معنا
2: ما يحبش يخلينا وحدنا. منجي تو نرجعوا لك خويا
10: الكل. منجي هذا باش تتعرفوا عليه معنا كل نهار خميس، باش يحكي لنا على برشا حاجات تهم الذكاء الاصطناعي وتهم جيل الفا. عنا فقره اخرى اللي هي بين جيلين، باش نشوفوا جيل مثلا زاد مع جيل الفا، ولا جيل اكس مع جيل زاد وغيرها. الفرق بيناتهم شنو، الفرق بين زاد بين الفا وبين جيل زاد، الفرق مش بالضرورة في العقل ولا في البيئة. اليوم باش نلقاو برشا معلومات باش نقولوهم، باش نحكيو معاهم مع السادة المستمعين. كيف كيف اللي يحب يتواصل معنا سواء على صفحة الفيسبوك بتاع إذاعة الشباب وإلا زاد الموقع، باش نعملوا رقم واتساب يبعثونا فيهم اللي فوكال متاعهم جيل الفا.
2: قلقونا قلقونا وكلمونا، نحبوا الأخلاق ونحبوا تطلبونا
10: وشنو يحبوا هما. خاطر هنا الحصة هذه مش باش نحكيو على جيل الفا، باش نحكيو معاهم وباش يكونوا حاضرين معنا كيما أنس اللي يحب يحضر معنا الخميس الجاي، يبعث لنا على الواتساب ولا على صفحة إذاعة الشباب، الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب هكا ولا سامي،
2: صفحتنا على الفيسبوك
10: ويكتب سامي ميسر تو يتصل به وينسق معاكم باش تحضروا.
2: هو هو شيخ الجيل اللي نحكيو عليه يحب الانستغرام، ابعثوا لي على الانستغرام انا موجود.
10: مثال شيء احنا هنا باش نتكلموا بلغتهم،
2: انا موجود على الانستغرام
10: وبال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم يتعاملوا بيهم. معناه جيل الفا مختلف نفسيا على الاجيال السابقه، هذا معناها اقروه العلماء. مش فقط يعيش في ظروف مختلفه، عاش الكورونا وعاش برشا حاجات اللي فرضت عليه أنه يكون رقمي بامتياز. معناها نحكيه على عالم قاعد يتبدل من 2010 التويكة بطريقة مهولة، خاصة على التكنولوجيا اللي تأثر في طريقة الانتباه متاع الأطفال، المحفزات اللي تخلي الطفل أقل قدرة أنه يتحمل الملل ذوما يقلقوا فيه. صح هكا ولا يا ناس؟ عندكم مشكلة
2: جابك ديريك ترى ما خممش أي قال لك هو أنا نأكدك شيخ اللي هو قالق طبعا من غير تليفون صح
10: ولا ناس؟ هو مقبيلي شاد روحه بالسيف، قعد دار دور الكرسي قام
2: صيح ولا صيح.
10: حاجة أخرى في جيل ألفا أنه عندهم فضول كبير هكا ولا الفضول أنك تحب تفهم وتحب هذيك شبيها ساكتة وينزلوا على الفلس الكل هكا ولا يتعلموا من برشا حاجات، يتعلموا من الألعاب ويتعلموا من اليوتيوب. شنو أكثر حاجة تشدك أنت أنس؟ أقرب الميكرو. شنو أكثر حاجة تتفرج فيها؟
12: تفرج على اليوتيوب.
10: إيه شنو المواضيع اللي تتفرج فيهم في اليوتيوب؟
12: تفرج على السفر.
10: إيه.
12: تفرج على الحيوانات.
10: إيه. الحوت وكل سي كذا. شكون المؤثرين اللي تحبهم؟
12: تفرج على نسيم.
10: نسيم برشا يحبوه.
2: نسيم محبوب برشا.
10: وفما دحيح ولا يحبوه زيادة، تعرفوا ذاك دحيحة
2: المصري شيخة. هو أنس يتفرج في مهدي زيادة اللي يدور برشا ويحوس برشا، وأنس يلعب برشا في الريتا وراني اللعب في التليفون. شنو تلعب أنس بالتليفون؟
12: نلعب فري فاير يا فوتبول. نلعب كار باركينج.
10: وتلعبوا مجموعات معناها تلعب وحدك؟ شنو هي الحاجات اللي ماذا بيك كي تكبر تولي مثلا اسكو تحب تدخل في اللي يصنعوا لي جو فيديو، ولا تحب تكون مؤثر، ولا شنو الحاجات اللي تحب تعملها؟
12: نصنع الالعاب.
10: تصنع الالعاب. اوكي
2: الالعاب انا اقرب شويه للميكرو. تحب الالعاب الرقميه ولا الالعاب في المعنى الحقيقيه؟ تحب العاب هذه في التليفون وفي التابلت وفي البي سي؟
12: عرفت.
10: هذا هو
2: حتى البي سي شيخ سامحني قصيت عليك جوست خاطر انا حكيت شويه مع انس. انس يحب البي سي جيمر ما يحبش البي سي العادي. البي سي العادي ما عنده يعمل فيه قال
10: يحب الكرسي نتاع محمد عنتور.
2: بالضبط بالضبط. انا ريتو ملي دخل الاستوديو زاد الكرسي
10: كان زي الكرسي تاع محمد عنتور هنا يقعد ثلاثة سوايع ما عندوش حتى مشكل.
2: تعرف الكرسي هذاك انس ولا تعرف الكرسي هذاك؟
10: هما يحبوا الكرسي هذاك
2: الكرسي تاع محمد عنتور.
10: وعلاش تحبوه الكرسي هذوكم الجيم خاطر حتى البودكاست يعملوا فيهم هكاك هما
12: يعطيك شعور نتاع
10: انك قايد سوق في طائره هكا عليه. الحاجه اخرى انت خلطت على كورونا انس ولا ولبست البافيت وقعدت في الدار وقتها اش قالوا لكم يقارو فيكم عن بعد ولا ليه استعملتوا التليفون متقرون نهار بعد نهار تذكرهم انت وقتها صغير 2019
12: اي صغير.
2: انا شي حبيت نعرف الناس قداش يستعمل من ساعة التليفون في النهار معناها قداش حسب التقريب قول كنت حل عينيك تشرب قهوة ولا تشرب كاس حليب ولا تستعمل التليفون
12: ليه نفطر
10: اي
12: بعد نلعب على روحي ونلعب ماكس ثلاثة سوايع أربع سوايع
2: ثلاثة سوايع كاملين أنس برشا ايه.
12: لا مش على بعضهم
10: مش على بعضهم هو فاش عطي صحة تو جاوب كدا جيل زاد لا جيل زاد اللي قبلهم هما كاينهم معناها عطاشة للتليفون والتليفون كي تفكولهم كاينك شنحيت لهم فملي يقوم على الصباح يحل التليفون كي يرقد هذوما تخلقوا في التليفون وفي التابلت بالنسبه ليهم حاجه عاديه جدا معناها
2: بالنسبه لهم حاجه اكيز معناها مكتسبه ما فيهاش نقاش
10: كيما باش يشرب قهوه باش يلبس صباط وباش يعمل طلع على التليفون اما ما عندهمش الادمان نتاع جيل زيت خاطر هما بالنسبه ليهم يعرف التليفون باش يلعب والا باش يدخل على اليوتيوب يتفرج في حاجه والا باش يمشي يكلم اصحابه ولا باش يتعلم حاجه جديده تتعلموا لغات
2: هو انس شيخ كنت نحكي معاه زاد في الكواليس السنين باش يقرا اللغه الايطاليه
10: قال لي يحكي انجلي وطليان ويحبوا اسبانيول
2: قال لي قررت انه يقرا اللغه الايطاليه هو عمره 12 سنه هكا ولا انس وين تقرا تو؟
12: انا اقرا تو لحد الان في ابن رشد
2: دندان
12: في
2: علاش
10: تحية للدندين ولابن رشد وللسي
12: انا ما استنى باش يتحال السيد باش تقايدني في المتنبي
2: منوبة خاطر قريب للدار كما حكيت
10: الجمعة هذه أنا مشكلة كبيرة نتاع السيت إن شاء الله تتحل ويتحل ويتسكر وفما مشاكل كبيرة في
2: أنا شيخ في عمر أنس ما كانش عندنا سيت راهو للأسف ما كانش موجود السيت
10: ما كانش موجود هو كاو تو باش يولي تولي كل شيء ماشي نحو رقمنا الحاجة الأخرى في جيل ألفا يعرفوا الجوارات نتاع شنو الكيب المفضلة نتاعك؟
12: ريال مدريد
10: ريال يحبوا ياسر الريال وبرشلونه مرتبه ثانيه ما نعرفش علاش تحب الريال
2: ولا يحتوى ما يعرفش
10: اعطيني جوال ولا زوز
12: مبابي ميسي
10: شفت كيفاش يحبوا الريال بطريقه غريبه برشا ويحبوا الجوارات ويتبعوهم ويتبعوا واش عملوا واش ما عملوش ويمكن انا نرى انه الريال نتاع كشورت فيديو نتاع اليوتيوب
2: انا قاعد نتبسم شيخ كان ريتني تقول اللي راني يقول سامع علاش يتبسم معناها شنو هو السر وانت راك تقول علاش يتبسم انا تفاجات من الاجابات نتاع انس الاجابات حاضره ما خممش قال لك ريال مدريد انت ما كملتش السؤال هو قال لك ديريكتومون ريال مدريد
10: الحاجه اللي تميز جيلافا انهم يعرفوش واضح الامور عندهم
2: برافو
10: منطقيين ياسر ويخدموا باللوجيك وما يهموش مثلا هذا يقولوا هذا استاذ والا دكتور لا كلامه مقنع ولا مش مقنع داير حتى في اليوتيوب يتبعوا المؤثرين اللي تعش اسمه نسيم ناجح معاهم خاطر يمشي معاهم بشويه بشويه ويفسر ويعطيهم اسم الحوته والنوع نتاعها واسكو موجوده ولا لا ويقول ما نعيشوا التجربه مع بعضنا يحبوا يعيشوا التجربه يحبوا البارتاج ويتبعوا المنطق اللوجيك فما يحبوش الذكاء الاصطناعي اي فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي يزابيوه بالنسبه لهم قلق كسوا ترجمه والا
2: تعمل زابينغ للفيديو
10: ما يتبعوش يفيقوا به الذكاء الاصطناعي ما
2: شيخ تشك فيك تبعهم راه
10: اي تبعهم بالكدا بالكدا
2: بديت تشك فيك تبعهم صاي معناها انت من جيل الفا
10: نجم تقول جيل الفا من احسن الاجيال تعرف علاش جيل الفا مهم لازم نتبعوه خاطر الخمس نتاع بلوتو ربع
2: العالم
10: اي زوز مليارات مهم شوي
2: انا شيخ فاجئني انس لبس مونجيل قلت له سمارت ووتش هذه انا ضروري لي وريني ما ورينا مونجيلتك انس هي ما فيهاش اشهار ولا حاجه تفرجوا فينا مستمعينا ديجا قلت له سمارت ووتش هذه فيها ارقام قال لي ليه مش سمارت برشا قال لي ما سافا معناها مش عجبته هي سمارت سافا اما فما حاجات سمارت
10: اذكى شنو الحاجه الحلوه سكو هما اين على الاخر
2: انا بالنسبه لي هذيك احسن سمارت في العالم
10: إين معناها عادي جدا يحكي لك على حاجات
2: بالضبط
10: فما دي زابليكاسيون تهبط ولا ميزا جور يهبط انا ما نثقش بيه ولدي يثق بيه يقول لي اش بيك ما عملتش ميزا جور هذاك ولا اعمل الحكايه هذيك ولا هذه كي تزيد هكا الحاجه المهمه الاخرى قبل ما نخرجوا فاصل سامي انهم يحبوا البارتاج يبارتاجيو المعلومه ما عندهمش ان يتخبي المعلومه عندك وهذه لا عادي جدا يعطي لصاحبه في القسم ولا في جروب ولا في يوتيوب مش انا حليت الوضعيه هذه نقعد نحلها كان انا ولا نجي كان انا ما عندهمش لا عندهم البارتاج بطريقه غريبه وغريبه جدا ممتازه معناها
2: شيخ انا نشك فيك الحقيقه باش نطردك من الجيل نتاعنا باش نحطك في جيل الفا
10: جيل الفا
2: باش تقعد معنا في جيل الفا بيتا اللي مشون تلقاوها كل نهار الخميس من الاربعاء حتى للخمسه مع شيخ محمد بن حموده ومع سامي نويسر ومع موزيكا تخص الجيل الجديد باش تسمعوا شيخ دراكولا غنيه نجحه برشا على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى التيك توك والحقيقه انا زاد راني نحبها الاغنيه هذه تامي بالا فيتورينج جيني انس يحبها واكيد مواصلين حتى للخمسه بتاع العشيه يقعدوا معنا نرجع لكم بعد موجز اخبار الاربعه ونص

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكم عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد حمودة وسامي نويسر.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا المعد الأخبارية. بالنظر لرداءة الأحوال الجوية وإمكانية تساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوية بنشراته التحذيرية وخريطة اليقظة خاصة وللتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوية والإدارية. تم تعليق الدروس بولايتي تونس ومنوبة بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساطوري المهندس يضيف أنه تم تسجيل نزول أمطار رعدية في عدة جهات منها تونس الكبرى بكميات هامة مع تساقط البرد والرياح القوية. المهندس أنيس ساطوري يضيف:
8: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار بشكون مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة زهوان ولاية تونس الكبرى نابل والقيروان تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات السوسة المنسير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
7: ونظرا للتقلبات الجوية في مختلف الجهات، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحظر الشديدة. النقيب سامية مسعود تضيف:
9: يدعو المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد واتباع النصائح التالية: أكيد قبل الشروع سياقة من ضروري لحقيقة فقد حالة السيارة، التخفيض من السرعة، مضاعفة مسافة الأمان، خلي المسافة الكافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، إشعال الضوء، استعمال الأضواء التقاطع لتحسين الرؤية وتكون مرئي لبقية السواق وخاصة الدراجات النارية، تجنب الوقوف تحت الأشجار، تجنب الوقوف تحت اللوحات الإشعارية، أكيد عدم استعمال هاتف الجوال، الانتباه الجيد للمترجلين، الابتعاد على البيرات اللي تشكل خطر معناها كيف، تجنب الشق الأودية اللي المنسوب متاع المياه متاعها يرتفع.
7: نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.
11: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل Alpha. جيل Beta. جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل Alpha Beta.
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: Génération Alpha Beta.
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل Alpha Beta مع محمد حمودة وسامي نويسر.
0: Génération Alpha Beta.

0: سمعنا نوي فايول، هذا صوت باد باني الحقيقه من السينياتور من التوقيعات نتاع الجيل الجديد والجيل اللي جاي ان شاء الله من البوم ديبي تي لان ماسفوتو. سمعنا نوي فايول، توصلنا حتى لل 4:39 دقيقه. رجعنا لكم بعد موجز اخبار 4:30 موصلين حتى لل 5 نتاع العشيه. في شنو تسمعوا مستمعين؟ تسمعوا في الرونديفو الجديد اللي يجمعنا ان شاء الله كل نهار تخميس من 4 حتى لل 5، جينيراسيون جيل الفا بيتا. شكون هما؟ خلينا نفهموهم قبل.
1: خلينا نفهموها قبل.
2: مهم جدا باش نفهموا، خاطر هنا الحلقة ولا البرنامج بتاع الجيل الفا بيتا تعمل باش نفهموا شكون الجيل، كيفاش يتعاملوا مع الأدوات الذكاء الاصطناعي، كيفاش يتعاملوا مع النيميريك، كيفاش يتعاملوا مع الماكلة. زيد خاطر عندهم هما رغم الناس هذوما كي يجوعوا يحبوا ياكلوا ماكلة باهية وياكلوا بالقدا، زيد معناها يهزوا شبعتهم ويفهموا، خاطر تبعوا برشا من المؤثرين على اليوتيوب يقولوا بالماكلة هذيك خايبة وإلا هيلثي وإلا مسرطنة فيها أشياء معينة ولا.
0: أنا هذا تعجبني، أنا نتبع فيهم في الحاجة هذه شيخ الجيل الجديد واللي بعدي أنا نتبع فيهم في الوعي بالحاجات المسرطنة والحاجات المسرطنة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. بالحق عندهم وعي كبير بهذه الحكاية
2: هذه، وثقافة أنه يقرأ الدات ليميت
0: والسكر مع الشيكل في السكر.
2: احنا ما نقراوش الدات ليميت بالكل، معنى على بعض كسوة تحل دبوزانيه ولا اي حاجه، عمره ما هما اول حاجه يشوفوا الدات ليميت، يشوفوا قداش فيها كالوري، يشوفوا شنو هو اللي فيها، هل فيها حاجات دهنيه،
0: حتى السكر ماهوش راضين عليه برشا،
2: ما يحبوش السكر. يحبوا الرياضه مهم جدا، ويحبوا الحيوانات، يحبوا الحيوانات بطريقه معناها كوم با بوسيبل، غريبه وغريبه جدا، حتى حيوانات وحشيه. يحبوا الحيوانات ويحبوا العالم نتاعهم. نحكيوا على جيل معناها مش مجموعة أطفال عندهم نفس الشخصية، زادة يعني مش كما أنس كما أويس كما محمد كما صالح كما علي، لا ما عندهمش نفس السلوك. علم الاجتماع يقول أنه الجيل هذا هما مجموعة بشرية تشترك بدرجات مختلفة في ظروف تاريخية واجتماعية وتكنولوجية معينة، ولكن عندهم نقاط مشتركة كسوا هنا وإلا في السعودية وإلا في الجزائر وإلا في مصر ولا في بريطانيا ولا في إسبانيا ولا في ريال مدريد. نفس الجيل يتفاهموا بعضهم بالقدي بالقدي، بالعكس عاملين جروبات حتى في مثلا نقولوا بوليفيا ولا في البرازيل، تقول كيفاش وهو الشات جي بي تي يترجم لهم،
0: انا يحكي بالوقت
2: والاخرين يرجعوا لهم وصحاب في نفس
0: عندي الكوزين نتاعي اللي هي روان سلم عليها برشا، تحكي مع عباد من ماليزيا ومن تايلاندا، قلت لها كيفاش يعني كيفاش وصلتوا لبعضكم، شنو اللي لمكم لمهم الانستغرام، وهم عاملين ريلز في الانستغرام معناها باش يهبطوا فيه اللي هما مصورين نفس الفيديو معناها من البلدان، كل البلدان كبيره معناها علاقات عبر القارات هذه، وشكون اللي لمهم؟ الجيميناي والشات جي بي تي ترجم لهم ويفسر لهم شنو يعملوا معناها وشنو الديسكسيون اللي ما بيناتهم،
2: ويفسر ويترجم مباشره. انت انس عندك اصدقاء في العالم تحب تتعرف على العبيد؟
3: انا بفري فاير تعرفت على واحد مغربي،
2: ايوه،
3: وواحد مصري وواحد سعودي.
2: واللهجة السعودية تفهموها؟ خاطر جيل الفارة وعادي جدا يقول الحقي والحق ال
3: شوية
2: وترى. اعطيني كلمات بالسعودية باللهجة السعودية مثلا.
3: نسيت
0: كيفاش تحكيو انس في كي ما تفهموش بعضكم، كيفاش تحكيو في الفري فاير؟
3: ليه كل واحد يحكي بلهجته.
0: باهي انا شيخ ما نعرفش فري فاير، تعرفها انت ولا؟
2: اللعبه موجوده.
0: لا لعبتها معناها قبل.
2: لا لا لا
0: كيفاش يلعبوها؟ انا فسر لنا انا والشيخ ما نعرفوهاش اللعبه، كيفاش معناها تحل؟ كيفاش تعرف العباد في اللعبه هذه؟
3: نلعب معاهم مثال بطر ويار، معناها برشا عباد في طياره يبدو يقتلوا بعضهم، الاخرين اللي يقعد ما يتقتلش هو الربح.
0: اي وتحكيه بالصوت ولا كيفاش؟ معناها كيفاش تعرف مثلا انا نلعب مع عنتول ولا مع عواطف؟ معناها نحل نختار عبد من اي بلد نلعب معاه؟
3: لا لا
0: مالك كيفاش؟
3: انا باش نلعب بطر ويا انا وقتها نختار نحطها نلعب وحدي، نلعب مع زوج عبيد، نلعب مع اربع عبيد، انا اختار.
0: اي وهو اللي هي اللعبه تعطيك عبيد من العالم الكل.
3: اي
0: هكا معناها
2: صحيح. اما انا ما نحبهاش فري فاير بس خاطر فيها القتل، فما الالعاب الاخرى اللي هم يحبوها جيل الفا اللي هي نتاع البناء هذيك اللي تبني وش اسمها هذيك؟ انك تبني دار ولا بلاد ولا، وتبداو ويدخلوا جماعه يكسروا وبعد جماعه اخرين يبنيوا. من الألعاب المهمة زادة من منظور علم النفس ولا علوم التربية، نحكيه على عقلية قاعدة تتبدل تتبدل كومبليتمون، مختلفة تماما مع جيل زاد، لأنه الطفل منذ السنوات الأولى تعرض الكم كبير متاع فيديوهات متاع صور متاع أصوات متاع معلومات متاع محفزات رقمية في نفس الوقت. معناه تخلق فيهم، وهو في نفس الوقت مازال يحتاج زادة إلى حاجات أساسية كما اللعب. تحب البسكليت؟
3: أي.
2: شنية الرياضات اللي تحبها؟
3: كرة القدم.
2: أي.
3: كرة الريشة.
2: البيبونغل.
3: أي.
2: برشا ألعاب يحبوها جيل ألفا باش يبدأوا متوازنين. عش قلت لك ما عندهمش إدمان كيما جيل زاد. جيل زاد المشكلة اللي عندنا معاهم أنهم فما شكون طاح في الإدمان تاع الجو فيديو هذوما.
0: حتى الدار جيل زاد فما راهو الحقيقة موجودين برشا
2: منا، خاطر يهتموا بالرياضة، يهتموا أنهم يمشيوا، يحبوا يحسوا بالأمان، مهتمين برشا بالعلاقة مع الوالدين. ماذا بيهم والديهم ما يتعاركوش، أكبر في مخاخهم، ماذا بهم والديهم ما يطلقوش، ماذا بهم ما ثماش سياح وعيات في الدار. يحبوا الأمان،
0: الاستقرار زاد مهم،
2: يحبوا الاستقرار ويحبوا التفاعل مع الأطفال الآخرين، ما يحبوش التنمر. جيل زاد عنده التنمر، جيل ألفا لا، ضد التنمر. هكا ولا
3: صحيح؟
2: وكي يشوفوا واحد في القسم يتنمر يعملوا له مقاطعة، ما عادش يحكيوا معاه،
0: يبوكوتي
2: يبوكوتي وبلوكتو، يعملوا مجلس معناها ويقولوا هذاك ما عادش نخدموا معاه، ما يخدموش معاه، فيحس بالنبذ الاجتماعي يعاود يرجع
0: مارجيناليزي،
2: يرجع وقت اللي يرجع يسامحوه. فاش باهي هما معناها هما عاقبوه اللي لمصلحته، نهار يشوفوك منظم ترجع تولي معاهم، بعدت عليهم لا. يحبوا زادة اكتشاف العالم، اكتشاف العالم، ويتبعوا برشا مؤثرين اللي يحوصوا بهم في البلدان. ما تلقاه يقول لك هذيك بلاد فيها ثلج، هذيك بلاد عندها عادات، اليابانيين ما كيسلموا ما يبوسوش بعضهم، الاخرين ما يصافحوش باليد، برشا معلومات عندهم اللي احنا ما عندناش. صحيح ولا انس؟
3: صحيح.
2: شنو ما اهم الحاجات الفيديوهات اللي تشوفهم انت؟
3: نشوف الفيديوهات نتاع
2: نحكي على السفر.
3: ها السفر نشوف مثال واحد مشي لتركيا، مثال رافك في الحاجات اللي حاجات كيفاش نقول،
2: شنو اللي يجبدك انت؟ الشوارع، الماكله، اللبسه، طريقه الحديث نتاعهم،
3: الشوارع.
2: ايه تحب ترى الشوارع نتاعهم وترى القهاوي وترى الناس كيفاش تمشي هكا ولا؟ اي.
0: فما مؤثر اردني قلت لي انا ستفرج فيه في اليوتيوب، شكونه؟
3: احمد ابو الرو.
2: شو يعمل هذا؟
3: يحكي
2: ابو الرب هم يقولوا له.
3: اي. يمشي البلدان يوريك مثال الصابون، الصابون يوري كيف يتصنع.
2: ايوه
3: يهزك المصنع يعمل اندومي، يهز المصنع
2: كيف يتصنع، يهزك السيارات الكهربائيه كيفاش تتعمل. مشى برشا بلايص ويبداها من الاول للاخر. معروف برشا ومحبوب برشا هذا، وهو معناها ما شاء الله عليه يخدم بالكدي، خاطر لاباس عليه يعني الفيديوهات نتاعو يصرف عليهم، معناها يمشي يسافر ويعيشهم لحظه بلحظه. هو شنو اللي يشدهم؟ يشدهم انهم يحبوا التفاصيل، تفاصيل بتاع التفاصيل، معناها وقت اللي تجي تقول لهم ايجا هاو كيش تتعمل الجبن، تجيب حليب وتغليه وتعصر فيه شويه قارص وبعد تخليه يعملوها بالوقت، بعد شويه يحبوا يجربوا. صحيح ولا انس؟
3: اي صحيح.
2: يعني يقول لك انا نحب نصنع الجبن،
0: عملت تجارب انا كما قال الشيخ،
2: تعمل حاجات في الطبخ ولا؟
3: ساعات ندخل انستغرام نلقى حاجه طيبه نجرب نعمل.
2: فما فيديوهات عاملينهم امريكان بالانجليزي، لكن تدخل يوتيوب تبدل، تحط اللغه يبدلها لك بالعربي، يتبعوا فيهم بالكده بالكده كيفاش يطيبوا، ولا اكل العاب اللي يخسر يخرج والا يخسر ولا كي يربح مع جمعيه باش يربح برشا فلوس، هذا كيف كيف. عندهم اقبال كبير.
0: هو انس صغير الشيخ، حاب تشوفه طيب ولا لا؟ هو عمره 12 سنه. طيبت شي حاجات انس قبل؟ حاره ولا حلوه؟
3: حلو.
0: شنو طيبت مثلا؟
3: كعبر نتاع بسكوت.
0: اي
3: قول لي كيف طيبتها.
0: قول لي كيفاش ومنين جبتها؟ الفكره من
3: الانستغرام.
0: من الانستغرام،
2: كل الانستغرام واليوتيوب يتبعوا يطبقوا بالبي والتي.
0: حلو الانستغرام. نجحت العمليه انس؟
3: نجحت.
0: باه شنو اخر؟
3: كاو كان هذا يطلع.
0: باه حلو. انا ما نعرفش نطيب شيء اخر نعلمك معناها. ومحمد عطوني على شيء طيب.
2: هما يتعلموا من برشا القوه نتاعهم، يتعلموا من البو من الام من الاستاذ، يتعلموا من الكتاب يقراوا،
0: فما كوراج فما برافور معناها فما اقدام عندهم اللي جيل
2: هذا، وخاطر هما تربوا انه عندهم بومباردمون نتاع معلومات ولاو بعد يعملوا في سيليكسيون، بعد ولاو الطفل ينجم اليوم في ثواني يقبل كميات هائله من المعلومات ويصفي ويقول كان هي البيه وان هي الغثه انه هو السمين. تحول كبير في علوم التربيه.

0: ما يهبلش
1: هو أكثر شيء. أكثر وعاء قد ما تعبيه كلك هيت هو العقل.
0: وخاصة الطفل مازال معناها يقبل أكثر من واحد مثلا يكون كاهل ولا يتقدم شوية في العمر، الطفل معناها مازال يقبل معلومات، وقد ما تعطيه معلومات قد ما يحسن استغلالهم.
1: قد ما يحسن استغلالهم و...
0: قال لي أناس موافق.
1: أي موافق، ويحب الإنجليزية ما يحبش الفرنسية، كان ترين اللغة الفرنسية بالنسبة لهم اللغة الفرنسية ماهيش لغة علم. خاطر من الفري فاير اللي حكي عليها والبرشا جو فيديو أخرين خليتهم يتعلموا اللغة الإنجليزية ويحبوها.
0: كما قبيلة شيخ
1: اسمه الغناء باللغة
0: ميكروتو توا فما كلمات باللغة اللي I guess I think ما فاقوش برواحهم كي قالوها، رغم موجودة اليوم في الشون لكسيكال خلينا نقول في الاستعمالات متاحهم، مش فايقين في جرقهم متاحهم بالضبط،
1: ولا موجود موجود
0: سبوكن متاحهم
1: فوالا سبوكن متاحهم، موجود الكلام الإنجليزي وموجودة ديمو تكنيك زادة موجودة، والاختزال معناها الكلمة مش طويلة برشا يفهموا بها برشا حاجات.
0: والنهار في الاختزال حتى في الانستغرام جي ار دبليو ام جيت ريدي وذ مي فما كلمات مختزلة، معناها في عوض يقول لك كلمة كاملة يعطيك كلمتين، وكما الاغنية دي تي ام اف اللي سمعناها نتاع بيت باني، وفي الالبوم دي تي ام اف دي بيتر المصفوت اختزال. علاش تعب شيخ؟
1: نحبوا نسلو منجي احنا على اللغة اللي يستعملوها جيل
0: صديقنا المنجي،
1: و لطون اللي احنا عيطنا له سي منجي. سي انس، شنو هي اهم الاشياء اللي انت تحب تقراها مثلا؟
2: نحب نقرا اللغه الايطاليه، نحب نقرا الانفورماتيك.
1: عليه
2: خاطر انا حاجات هذوك ما غيرهم بيه
0: دغرام بيه. اي شنو اخر انس؟
2: روبوتيك رياضيات.
0: انا لاحظت حاجه شيخ انس، كي دخل الاستوديو ولا كي قعد شويه بحضر محمد عنطول اهتم برشا بكل ما هو تقني، معناها بالميكرو بالكرسي بالكاميرا بالليكرون. صحيح انس ولا مغروم بهم حاجات هذوما؟
2: اي
0: تحبهم برشا. باه محمد عنطول لازم الكرسي نتاعك. صحيح نسمع في صوت المنجي.
1: أي المنجي هاو باش نسالوه على السلامه. باش نسالوك على الجيل الفا، اللغات اللي يحبها، هل هذا في العالم الكل فما معناها توندونس انهم يحكيوا باللغه الانجليزيه اكثر من لغه اخرى؟ صح ان المعلومه ذي؟
3: خليني نتاكد لك من المعلومه. اي نعم، اذا تحكي على جيل الفا فصحيح ان القواعد الانجليزيه منتشره برشا بينهم، خاصه على الانترنت وفي التطبيقات والالعاب، لكن ما نجموش نعم ونقولوا العالم الكل، لأنه هذا يختلف حسب البلد والبيئة. الإنجليزية عندهم غالبا لغة رقمية وعالمية أكثر من كونها بديل للغة الأم. وإذا تحب النجم نفسر لك شو اللغات الأكثر انتشارا عالميا بين جيل ألفا، وعلاش الإنجليزية عندها الحضور القوي هذا.
1: إيه أعطينا ترى.
3: خليني نتأكد لك من المعلومة. أكيد بالنسبة لجيل ألفا الإنجليزية عندها حضور قوي، خاصة في سياق الألعاب واليوتيوب والتكنولوجيا. أما الإسبانية فمن أكثر اللغات انتشارا عالميا، لذلك نشوفوها برشا بين الأطفال والشباب. الصينية الماندرينية عندها عدد متحدثين ضخم خاصة داخل الصين، والفرنسية منتشرة في فرنسا وكندا وعدة بلدان أفريقية وحتى في تونس. والعربية تبقى أساسية لملايين الأطفال في العالم العربي مع اختلاف اللهجات والاستعمال من بلد لبلد.
1: شنو أهم
3: أن جيل ألفا ما عندوش لغة واحدة مشتركة. الإنجليزية تستعمل أكثر كلغة للتواصل مع المحتوى العالمي والرقمي، بينما لغة البيت والمجتمع تبقى غالبا اللغة الأم حسب كل عائلة وبلد. حب نزيدك شنو على تأثير هذا على طريقة التعلم؟
1: لا نحب تعطيني أهم الرياضات، الرياضات اللي يحبوها جيل ألفا، اهتماماتهم الرياضية.
3: أوكي نعم، بالنسبة لجيل ألفا الرياضات اللي تلقى شعبية كبيرة عندهم عادة هي كرة القدم، كرة السلة بفضل المحتوى الرقمي ونجوم الـ NBA، التنس، السباحة، ألعاب القوى والجري، والفنون القتالية كالكاراتيه والجودو والتايكواندو، وحتى بعض الرياضات الجديدة نسبيا كالتزلج أو ركوب الـ BMX لبعض الأطفال المهتمين بالرياضات الحضرية. طبعا ما فماش ترتيب عالمي محدد ومؤكد خاص بجيل ألفا، والشعبية تختلف حسب البلد والثقافة والإمكانيات المتاحة. طبعا نحب نركز لك على الرياضات المناسبة أكثر للأطفال في تونس،
1: نحكي عليهم إن شاء الله الأسبوع المقبل في الحلقة المقبلة إن شاء الله من جيل ألفا بتا. شكرا لك، يعطيك صحة منجي.
0: منجي صديق لها.

0: هذا واللي حاضر معنا نشكروه ومنجي يحضر معنا في كل حصة. منجي الذكاء الاصطناعي، لاحظت حاجة شيخ إنه أناس مش متفاجئ إن نحكيه مع الذكاء الاصطناعي وإلا معناها بهت وإلا منبهر، لا عادي عنده نحكيه مع الذكاء الاصطناعي في وسط حصة إذاعية. نتصور بما برشا مستمعين يستغربوا، أناس نورمال عنده عادي.
1: وما أكثر حاجة عملوها جيل ألفا كي استعملوا الذكاء الاصطناعي أنهم شتموه وسبوه وعملوا معه برشا حاجات، وهو يقول لهم لا راني ما نقولش كلام هذا، خاطر هم يجربوا معه يشوفوا معه، وبعد ولاو فهموا شنو هو الذكاء الاصطناعي. بالأسف ساعات يقولوا له يا أخي أنت تو ساهر، مثلا أناس نقولوا عنده أخته مثلا الناس اسمها منى، يقولوا أنا منى راني نحكي معاك، ياخذوا أخوه ولا يقولوا أنا مش بابا أنا فلان فلاني. هيا اسمعني اكتب لي قصة، يحكوا معاك ويكتب لهم قصة، وبعد يقولوا نحبوا قصة بوليسية ولا نحب تعمل لي لعبة كيما الفري فاير، ويعمل لهم
0: ذاك جيلهم.
1: وبعد بشوية بشوية ولاو يعرفوا شنو هو ويعرفوا شنو التوجيهات او البرومبت اللي يعملوها. هذه اليوم حسيتنا
0: صحة لهم شيخ،
1: صحة لهم وصحة لنا احنا.
0: نتصور انا شيخ كان كنت نقرا مثلا مع الذكاء الاصطناعي كنت نعمل حاجات مخير،
1: تعطي
0: مخير
1: سامي نوستر واحد اخر
0: بالحق، معناها كنت نكون احسن فيرسيون احسن،
1: ولو حتى تو تنجم
0: اي تو
1: تعلم مدى الحياه وما فماش حاجه تمنع انه الانسان يستعمل،
0: وحاجه باهيه. بعض الاولياء يقول لك لا الذكاء الاصطناعي خايب، اما هو حاجه باهيه.
1: بعد جيل بيتا ويمكن حتى جيل بيتا يحكيوا على فما شفرة تتحط في المخ، معناها الطفل عنده ذكاء اصطناعي معاه، مش كيما واحد ما عندوش ذكاء اصطناعي، في لحظات الميموار موجودة ما ينساش، كل اللغات عنده أكثر من 100 لغة، معناها باش يكون شيء آخر.
0: أنت معاه شيخ معناها؟
1: إن شاء الله معاه، لا معاه.
0: خلينا نشوف عن طول معاه ولا عن طول قليل، نعرف عن طول
1: قليل. حسيتنا اليوم وفيت شهر الخميس الجين تقابلوا
0: إن شاء الله.
1: كل عادة نوصيوا السادة المستمعين أنهم يتفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك إذا كان يحبوا يحضروا معنا كما أنس الأسبوع المقبل إن شاء الله. نردوا بنا على المطر، نوصيهم الناس سيرتو اللي تو في الثنية، معناها برشا ولايات قبيل حكيت، معناها نحكي ولا أكثر من 30 مليمتر
0: وكيد نسيسر. ونحن أهم حاجة نوصيكم مستمعين ديما تابعونا كل نهار تخميس، وتابعوا ديما إذاعة الشباب. بعد شوية فايب مزيانة زادة تجيكم في العشوية مع عواطف الورقي ومع بشير خلف الله، حاضرين في استوديو من قبيلة وقاعدين نحضر في رواحهم. وأهم حاجة الفقرات المزيانة، الموسيقى البنينة، وكيف كيف زادة المواكبات نتاع أحوال الطقس اللي هي مهمة برشا كما قلنا الشيخ. الشيخ جخت معك في ساعة قبيلة عطيتني أستوس مهمة برشا في الكواليس، نحب نعطيها للمستمعين
1: زاد. الله لا يقدر، معناها باش تولي فما فيضانات في وقت من الأوقات كما صارت مثلا وشفنا والكراهب هز هالماء، علاش فما كراهب هز هالماء وفما كراهب ما هزاش؟ هو الاستيوس في العجالي، معناها كي اذا كان ولات برشا ماء وفات الميترو حاول انك تفش العجالي نتاع كهربتك، ما
0: مفيدة
1: ما تمشيش ما يهزش،
0: تقعد في بلاصتها الكربون ما نقعدوش نلوجوا عليه. يعطيك الف صحة الشيخ محمد بن حمود يكون حاضر معنا كيف في الاعداد وفي التقديم برنامج جين الفا بيتا سيمين ويسخ لكم مقدمة برونشي على موجات اذاعة الشباب. ميرسي محمد عن طول، ميرسي مي، ميرسي غفران، ميرسي انس، ميرسي بوكو انس البغدادي، يعطيك الف صحة شرفتنا ونورتنا، وميرسي مستمعينا الكل، باي باي.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهم الجيل قبل ما نحكم عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.

0: العشوية. العشوية. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع العشوية. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، معاكم محمد عنتول في التكنيك، مي في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون. عاصمة بشير،
1: أهلا وسهلا عواطف، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين. عودة ميمونة لبرنامجنا العشوية مع بعضنا عواطف، كما في الشبكة
0: الفارطة،
1: شبكة خريف شتاء الفارطة. دونك شاء الله نكونوا معاكم كل نهار تخميس من توا حتى لسبعة ونص كالعادة،
0: شاء الله نكونوا خفيف ظل. بديتوا تتعودوا يظهر لي بشوية فقرات الحصة متاع العشوية. بدينا معاكم الجري منذ يوم الاثنين، متابعة طيبة لكم الكل، وخاصة خاصة ثنية زينة للناس الكل اللي هما في الطريق. نعرفوا ياسر امتر اليوم، الكيسات كل تعبات، وخاصة في تونس وني حتى في لافايات، معناها بسيف تخنا احنا للإذاعة التونسية،
1: بسيف تخنا. ورينا عرضونا حتى في الثنية في الكياس عديد النقاط اللي فيهم صعوبة كبيرة على مستوى الحركة المرورية. إن شاء الله تتحسن الأمور، ولا وين لحد الآن مازالت الأمطار تتهطل وبريفيو تكمل الأمطار أو توفى حتىش الثمانية متاع الليل، أقل ربما غزارة، لكن مازالت الأمطار متواصلة ومنسوب المياه تعبى وطلع في عديد الطرقات وعديد المدن. تنرجع تباعا على حالة الطقس إن شاء الله.
0: فوالا تسيسر ويحكم بتبيعه، وخاصة الناس اللي كرهبها كواتية شوية يخافوا معناها على الكرهب متاعهم وزاد على رواحهم، إن شاء الله لاباس. ونعرفوا فما توقيف للدروس في ولاية تونس الكل منذ الثالثة بعد الزوال، إن شاء الله لاباس وتتعدى سلامات هكا محنة صغيرة اليوم، وإن شاء الله لاباس، وإن شاء الله يا ربي يكون غيث نافع فقط. أكثر تفاصيل على حالة الطرقات بعد شوية باش تكون معاي مادة الطويل، هو في من المفروض يتعدى معنا في الستة في الراش أوا، لكن زيدا باش ناخذوه قبل شوية. وأيضا فقرة الحصة الكل بعد شوية، تراندلع شوية، بوك تايم شوية من تونس، سبور ديكالي معك أنت بشير، وأيضا دوزة فن. ذوما فقرات الحصة على امتداد ساعتين ونص في الأثناء، باش نبدأ مع أولى لقاعات والأنغام.

0: أحلى الناس محمد حميقي على موجات إذاعة الشباب الخمسة واثناشن دقيقة. فما برشة امتر وسيسر واحكم هكا باش نعرفوا أكثر تفاصيل أحوال الطقس إلى حد هذه ساعة والأيام القليلة القادمة والسوية على اللي جاية كيفاش باش يكون بشير
1: إن شاء الله كيفاش يكون باش نمشيو مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي
0: مع سي حمزة سعد. مساء نور سي حمزة. أهلا وسهلا.
2: شكرا. مساء الخير ليك مدام عواطف والسي بشير والكف مستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك. يعطينا أحوال الطقس حد هذه اللحظة سي حمزة.
2: كما كان متوقع ونزلت كميات هامة من الأمطار، بدأت بالمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط، ثم تشت تدريجيا نحو الجهات الشرقية بما في ذلك تونس الكبرى. وسجلنا في كميات أولية حسب شبكة الرصد التابعة للمعهد كميات وصلت إلى حدود 42 مليمتر بالسيدة المنوبية، 41 بالمروج، 36 بتونس الشرقية، 35 بعين بوسعدية، كذلك 36 بمنوبة. وهذه كميات أولية إلى حين أن تأتينا الكميات النهائية إن شاء الله غدوة. وهذه السحب الركامية كانت شديدة الفاعلية والنشاط وتتجه تدريجيا نحو جهة الساحل، وقاعدة تنزل الأمطار غزيرة في حي زمني وجيز، حيث سجلنا في وقت قصير كميات وصلت إلى حدود 36 مليمتر بالمنستير، 31 بالقلعة الكبرى، و29 بشط مريم. بالنسبة لتطور الوضع الجوي هذه الليلة إن شاء الله تبقى أجواء ملائمة لنزول الأمطار، تكون مؤقتا غزيرة خاصة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط وكذلك شمال ولاية صفاقس، حيث نتوقع كميات توصل في مجملها ما بين 30 إلى 50 مليمتر كأعلى كميات. ممكن نسجل في جهة الساحل كميات توصل إلى حدود 80 مليمتر، وتدريجيا إن شاء الله مع الساعة الثامنة والنصف التاسعة ليلا تبدأ تتقلص فعالية هذه التقلبات وفعالية هذه السحب الركامية، وإن شاء الله تدريجيا نعود إلى الاستقرار بداية من التاسعة ليلا. وهذا الاستقرار نسبي وظرفي لأنه غدوة إن شاء الله باش تعود التقلبات خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط فترة ما بعد ظهر يوم الغد إن شاء الله. وكذلك يتواصل الطقس ملائم نزول أمطار وقت الرعدية وأحيان غزيرة كذلك يوم السبت وأيضا يوم الأحد تقريبا بأغلب الجهات خاصة المناطق الغربية وكذلك السواحل الشرقية.
1: حمزة فقط سؤال، تم إسناد اللون البرتقالي لولاية سوسة المستير والمهدية، كان تفسرنا في ساعة معناها في دقيقة شو معناها إسناد اللون البرتقالي؟
2: هو أسندنا اللون البرتقالي بالفعل كما حكيت سي بشير لجهة الساحل وكذلك جهة تونس الكبرى، وهذا معناها لأنه المناطق دي ستكون فيها درجة انذار قصوى وممكن نسجل كميات أمطار تتجاوز المعدلات العادية لشهر سبتمبر بفارق كبير، وممكن حتى يصير تشكل السيول في بعض المناطق وكذلك ارتفاع منسوب المياه، لذلك أسندنا اللون البرتقالي.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والتحيين الرخاص بأحوال الطقس لهذه الليلة واليوم الغد. ساعدوا رواحكم واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات للأماكن المقصودة. جدوا لكم التحية وين ما كنتوا، أنتم في الاستماع الليلة عشوية رحلة تتواصل حتى للسبعة ونص. ديما معكم محمد عنطول في التكنيك، ماي في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون.
1: بعد شوية عماد التويل باش يكون معنا خبيرنا في السلامة المرورية. نحكيو شوية زيد على سلوك كنا في الكياس وقت اللي تصب المطر وقت اللي منسوب المياه يطلع في الكياسات بتاعنا، كيفاش يلزمنا نتصرف، وخاطر في الحقيقه مازال كي بدات المطر مازال كي بدات الكياسات تتعبرينا بعض السلوكيات اللي ما نحبوش نشوفوها. وان شاء الله نتفاداوها من هنا فصاعدا، رغم انه حكينا برشا احنا هوني في اذاعه الشباب واكيد زملائنا الكل راهم حكاو ورينا البلاغات من وزاره الداخليه ولايه تونس، ناس كل تنبه ويعطيوك حتى سلوك اللي لازمك تتوخاه، لكن للاسف ديما نشوفوا في حاجات غير مقبوله.
0: هذا الكل تنجم فما ياسر انانيه، كل واحد يلوج على روحه ويلوج على مصلحته وبه تدخل سونس انتردي خاطر الدنيا مليانه ولا تطلع في التروتوار، هذا مش بالحقك هو، لكن اذا اضطريت على الاقل احترم الناس الاخرى اللي داخله في الاتجاه الصحيح ونساعدوا رواحنا معناها حتى نبجلوا بعضنا نحاولوا احنا باش نحلوا المشكله ونحلوا العائق ولا اذا واقفه وفما سيركولاسيون ونكونوا واعيين شويه نبجلوا بعضنا وان شاء الله تتصرح منا فينا راهو بارفوا راهو الغلط زاد منا فينا ان شاء الله لاباس بقدره ربي تتعدى لاباس باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام.

0: انت الدنيا رغب علي مع موجة إذاعة الشباب بالخمسة وعشرين دقيقة. باش نمشي الآن مع عماد الطويل. مساء النور عماد. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير عواطف. مساء الخير بشير. تحية لجميع المستمعين ومستمعين الفريق.
0: شكرا ليك. مرحبا عماد. إذن نحن باش معك نجي باش نعرفوا شو هو أحوال الطرقات بعد المطرة الكبيرة هذه في ظرف وجيز الكياسات الكل تمليت. إذن أنا النقاط السوداء عماد.
1: برشا اكتظاظ مروري موجود الحقيقه، برشا زحمه وزحمه يعني خلينا نقول استثنائيه بحكم انه الامطار الحمد لله ربي نعمه من عند ربي، ولكن زادك كيف لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. اول حاجه فما تاريخ الشهويه رقم 21 روتيكس، يعني على مستوى المحاوله رينا وعلى مستوى المنار المنزه فما توقف على مستوى حركه الجولان. فما ركام مياه زادة موجودة، أنا مش نعطي مثال، معناتها المحول الدوراني اللي تحت الجسر وين على اللي يربط بين المركز العمراني الشمالي وريانا اللي هو مفترق شارع الهادي الكراي ومفترق شارع الاستقلال. يعني منسوب المياه مرتفعة جدا، اللي باش يتعدى من تحت الجسر راهو ما ينجمش من كرم الخاطر ونجازو. وهذه نقطة مهمة جدا بالله، ما نحاولوش معناتها نخاطرو ونجازو ونقول لا راني النجم نتعدى، النجم نتعدى صحيح على الاول، من بعد تراه واحد ينجم يحل ويلقى روحه في التسلل وما عادش ينجم يعمل حتى شيء. هذه حاجه. ثاني حاجه نقاط اخرى اللي هي فيها ركام مياه مدخل ريانا من جهه شارع الحبيب بورقيبه على مستوى المدخل نتاع المنزل الخامس شارع افريقيا. فما مياه على مستوى منطقه الزهور والزهروني تاريخ الجهويه رقم 21 روتيكس، وحتى على مستوى سيد حسين السجومي. على مستوى ساحة باردو زادة شارع 20 مارس اللي يربط بين ساحة سعدونة وساحة باردو. ساحة باردو فيها منسوب مياه مرتفع نسبيا بحكم زادة فما الأشغال هذيك، وكذلك على مستوى إصنية شارع مصطفى خزندار شارع الاستقلال هو يوصل على مستوى منطقة خزندار والدنتات. مسألة أخرى تتعلق هي كيف من جهة شارع لافايات باب الخضرة
0: اي باش قلنا لفايت
2: عادي تغرقنا
0: لفايت احنا موجود فيها
1: يعني تربط بين, بين, بين تونس وبين بن عروس شارع فرنسا كيف من جهة جبل جلود وكذلك من جهة الطريق الوطنية رقم واحد شيرت مكرين. هذه كلها معناتها النقاط اللي هي فيها منسوب المياه مرتفعة، عدم المخاطرة، المجازفة والدخول، وهي ما تقولش نتا راني هاني في جرة هاني قاعد نمشي نتمشى قدامي الشحنة ثقيلة ولا حافلة كبيرة تو تعديني، لا ما تعديكش، المستوى متاعها هي مرتفعة والحجم متاعها كبير، هي تنجم تتعدى، أما أنا في جرتها راني نجم نروحل
0: هي شو نعمل مي؟ معناه ما تعديش يا غير ما هو من غادي
1: من شد الشورى عربة ثقيلة وحجمها كبير مش نتعدى. هذه حاجة. فما زاد راهو زاد كيف مثلا مهمة جدا بالله أكل أنانية، يعني راهو شوف إذا كان تتوقف حركة الجوانب كلها إذا كان باش تحب أنا نحب نتعدى ولا باش تحب أنا مثلا في مفترق والنهج الجانبي على اليمين وعلى اليسار ينسوا يتعديوا ولا في قدامي متوقفة نتوقف. أما إذا كان مش نقف وسط المفترق ونسكر فيها يعني لا تعديه ولا خليت غيري يتعدى زاد كيف. وهذاك على شو فما اكتظاظ مروري راهي جزئيات صغيرة باش ناخذ بخاطر بعضنا ونسهلوا لبعضنا وأنها حركة الجوانب الدور يكفي. هو أنه نهج مفترق نهج وسط العاصمة ولا في أي مدينة على مستوى كامل تراب الجمهورية راهو يتسبب في اختناق مروري كبير.
2: صحيح.
1: وهنا حبيت أقول هكا الأنانية
2: برشا
1: نعديو لبعضنا معناتها ما يسالش. انا لو هو القانون ينص انه الاولويه معناتها حتى كي عندك الاولويه والطريق متوقف معناتها السيه متوقفه حرب الجوله متوقفه واني نخلي السيه للخيري الجانب اليمين والجانب اليسار. هذه حاجه. مثلا تهم السلوك العنيف السلوك العنيف وقت اللي نعرف روحي انا صحيح متعطل اي ونلقى النهج اللي على يميني ولا على يساري فيه اتجاه محجر اكسوس انتردي ونحاول باش ندخل فيه ايه ما هو اختر هذاك وشو ذنب السيد اللي جاي في الاتجاه الصحيح وتتقابل انت وياه فاس فاس شو اللي عملنا
2: وتبلوكي
1: ونبريكي ونروح ناكل ونتوقف في المسير
2: صحيح.
1: وبعد يقولوا والله فما برشا اكتظاظ وشبيها البلاد ايه صحيح احنا شخوف معناتها هي الاكتظاظ المروري راهي وضعية وحالة يعيشها تعيشها كل المدن في العالم. ولكن راهو السلوك نتاعنا احنا والعقلية نتاعنا وكيفاش نتعاملوا مع بعض هذا راهو يسهل برشا باش نخليه معناتها حركة الجولان تكون فيها اكثر سيولة
0: واكثر سهولة
1: في المرور والعبور. اي جزئيات صغيرة راهي
0: صحيح.
1: ولا ينجم يكون عندي ضوء اخضر مثلا قدام الضوء الاخضر والصف اللي ماشي فيه متوقف ما نتعديش نخلي المفترق ديما مسيب بوقتنا نقولها توسيع خلي اللي باش ينجم يتعدى ينجم يتعدى. اما الانانيه اللي عندنا فينا احنا معناتها هي راهي هي تزيد تتازم الامور وتعقب الامور وتخلينا لا لا لا نتعدى ولا نخليه يتعدى ونكون هلا واقفين وانا مع بعضنا نسكن
0: باش نحوصوا. اذا توا نرجعوا نذكروا انا شويه النقاط السوداء اللي اون دوا لي ايفيتي ما نمشيوش منهم.
1: مركز العمران الشمالي على مستوى مفترق الدوران شارع الهدي الكراعي شارع الاستقلال على مستوى ريانا على مستوى وسط العاصمه منطقه لافيات باب الخضراء ساحة باردو منطقة جبل الشلوت بن عروس على مستوى شارع
0: فرنسا
1: شارع الحبيب بورقيبة ومفترق شارع شارع شارع فرنسا. هذوما تقريبا بعض النقاط اللي عندي عليهم فكرة. بالله ننتسبوا بتطبيق القانون احترام قواعد المرور ناخذوا بخاطر بعضنا شوف الغلطة تنجم كثير من أي واحد منا الكامل لله أما تكون غلطة مش مفتعلة يعني غلطة على وجه الخطأ غلطة صغيرة نعديه ولا بعضنا مثيرش وهك التواصل الإيجابي بين بعضنا راهو النجم بإشارة بيدي ولا حتى بالعين ولا بغمزة راني نخلي التواصل هك التواصل هذاك راهو يسهل برشا الوضعية. هذه حاجة استعمال الأضواء الإنارة هذه حاجة استعمال المساحات باللور واللي عنده المساحات باللور اللي زوج كلاس نتاعو مازال ما بدلهمش راهو قايد. هذه حاجة الماء اللي يبدو يكون موجود في الخزان في الريزرفوار نتاع ليف كلاس يكون موجود ونظيف بطبيعة الحال وكذلك الالتزام باحترام السرعة على حسب طبيعة الطريق. الطريق مبلل المعبد مبلل احترام مسافة الأمان ومضاعفتها مسافة الأمان مع هذا معناتها نتوخاو معناتها باش تكون عندها سلوكنا إيجابي مع بعضنا الكل وننسيش بجاه ربي الأطراف الهشة على مستوى حركة الجولان المترجلين سواء الدرجة النارية سواء الدرجة الهوائية
0: هما زاد يردوا بالهم على رواحهم معناتها
1: إيه كيف
0: راهو اللي يبدا يسوق راهو اللي يبدا يسوق
1: فما وضعيات اختي عواطف راهو زاد كيف تخلي الواحد راهو كي يبدا الرصيف غير مهيئ مليح يولي يتلف باش يمشي في وسط
0: حتى اللي يسوق في الكهرباء بخفوا راهو تحجب عليه الرؤيه يبدا هو برشا ناس ربما يمشي في بالهم اللي يسوق في الكهرباء هو يشوف بالقدا والرؤيه اوضح. توا بكري انا جايه من موتور جاي في العكس والله الا شفني ما شفناهش معناتها هو زاد يرد باله على ما يتشافش الحذر من الجهات الكل
1: يعني نعمل السلوك اللي نحب عليه وقت نحب انا بالطريقه اللي نحب عليها انا والحمد لله لاباس ما تنجمش تتكلم غاليه برشا وشاء الله طريق سلام الجميع على كل حال.
0: شكرا ليك يعطيك صحة عماد. احنا مازلنا باش نرجعوا لك تو نزيدوا بعد في رش اوا مع ستة هكيكا تقريبا نزيدوا نشوفوا شنو احوال الطرقات هكا ولا بشير خليكم مع الأنغام حتى موعد موجز الخامسة والنصف.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعليق الدروس بولايتي تونس ومنوبة بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهتين بسبب رداءات الأحوال الجوية ونزول الأمطار بكميات هامة. وزارة الداخلية دعت المواطنين مساء اليوم إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية بخصوص توقع نزول كميات الأمطار بكميات هامة بولايات تونس واريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنسير والمهدية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ الوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كانت منسوبها أو مستوى تدفق، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم المياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. تنتظم الدورة الثانية من تظاهر طريق مجرد الثقافية من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل بمدينة تستور من ولاية بجا ببرنامج يراوح بين الأنشطة الثقافية والسياحية والتعريف بخصوصية الجهة وموروثها المادي واللامادية. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف أكدت اليوم بالغ انشغال تونس إزالة الأوضاع الإنسانية المتدهورة للنساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل، تمس بحقوقهم الأساسية والإنسانية بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. مدينة إيسنا الألمانية تحتضن اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الألماني التونسي للأعمال الذي ينتظم بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: I just might. برونو مارس عامل عليها جو بشيرة.
1: برونو مارس يحكي على عنتو، قالوا هي مستر دي جي.
0: هي هو ذا دي جي والله.
1: وعنتو اللي يلعب الفلوس على الكونسول.
0: بالضبط معناتها. وصلنا للخمسة واحدة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، انتوما في الاستماع. ليلة عشوية حتى للسبعة ونص بدينا معاكم الرحلة منذ الخامسة. محمد عنتول في التكنيك، مي الزائر هكا ولا زائر؟
1: مي الزائر،
0: مي الزائر في الديجيتال، عواطف بشير من أمام الميكروفون. باش نمشي الآن مع الفقرة الموالية وفقرة البوك تايم.
2: بوك تايم،
0: بوك تايم معك انت بشير.
1: بوك تايم ما عندوش علاقة بالعائلة وما نحكيو فيه على الكتب، بوك يعني ولا. كتاب باش نحكيو على كتاب اليوم اسمه ما تبقى من أنا، الهوية AI لأمل بالحوت بلال. الكتاب هذا هو إصدارها الثالث باللغة العربية، إصدار سنة 2026 عن دار الكتاب تونس، وتقدموا الكتاب باعتباره رحلة في سؤال الهوية الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي. شنو هي الفكره نتاع الكتاب هذا؟ واكيد من العنوان فهمنا انه مرتبط بالذكاء الاصطناعي الاي اي. الفكره المركزيه يمكن تلخيصها في سؤال شديد البساطه لكن في نفس الوقت خطير. السؤال هذا، شنو اللي تبقى مني انا كشخص وقت اللي تصبح حياتي وذكرياتي وصوتي وافكاري وبصمتي الرقميه قابله للترجمه الى خوارزميات؟ وهذا باش نحكيو عليه بعد في التراند اللي اخترته انت، عواطف في تراند العشوائي. الكتاب هذا ما يتعاملش مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد تقنيه جديده، وانما يخليه امام انسان والذات، او الانسان والذات والوعي والهويه. من وصف الكاتبه فما شخصيه هي صوت باسم صحوه تدخل في حوار صحفي مع الذات، فيصبح الكتاب أقرب إلى رحلة داخلية تسأل شكون أنا، من أنا عندما تختلط بصمتي الإنسانية ببياناتي. معناها أنا ماتيريال مون شكوني وقت لي أنا كإنسان نولي ديكودي أو ديشيفري في بيانات معينة. لماذا ما تبقى من أنا؟ العنوان في حد ذاته يحمل المفارقة. ما تبقى يفترض أنه شيء ما قد ينتزع من الإنسان، فإذا أصبحت الآلة قادرة على أنها تقلد صوتي، أنها تكتب أسلوبي، أنها تحلل شخصيتي أيضا، أنها توقع اختياراتي، أنها تحفظ ذكرياتي وينتج صورة رقمية تشبه لي، فسؤال هوني لم يعد ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل ما الذي يبقى للإنسان ولا يستطيع الذكاء الاصطناعي أو لا تستطيع الآلة اختزاله. وهذا تقريبا فكرة الكتاب. هو كتاب عن الذكاء الاصطناعي مش بالمعنى التقني البحت. الكاتبة وصفت نفسها للعمل أنه يجعل أقرب إلى تأمل أدبي فلسفي في الإنسان أمام الخوارزميات، حيث تلتقي الصحافة بالأدب والفلسفة والذكاء الاصطناعي. وتناولت الصحافة التونسية الكتاب من زاوية قلق الهوية وفتنة الرقمنة. نجم نقول أنه السؤال الأهم في الكتاب هذا عواطف، نختمه: إذا كان الإي آي والذكاء الاصطناعي استطاع أنه يصنع نسخة رقمية مني أنا كشخص، فهل أنه النسخة هذه الأنا أو مجرد صورة عني؟ والإجابة هنا ما نجم حتى حد يجاوب عليها في زمننا هذا.
0: فوالا، شكرا لك، يعطيك صحة. إذا بشير في فقرة بوك تايم وصلنا للخمسة واربعة واربعين دقيقة، إن شاء الله طريق السلامة للجميع. مازلنا بعد باش نرجع مع عماد طويل في الراش أو ونشوفوا شنو أحوال الطقس وبليتو أحوال الطرقات، هل أنه مازلت فما نقاط سوداء ولا لا، وإن شاء الله يا ربي تكون بدأت تتسرح شوية.
1: بربي عواطف باش نتفاعلوا مع السادة المستمعين اللي مازلوا في كراهبهم. تنجموا تدخلوا على الباج نتاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال، اذا كان فما شكون في كياس مسكر، كياس مقطوع، فما منسوب كبير من منسوب كبير من مياه الامطار، تنجموا تخليوا لنا لي كومونتير على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال على لافيش نتاع برنامج العشويه. تلقاو عواطف، تلقاو بشير، دونك نحاولوا لما لا نوجهوا احنا اذا كان فما اي صعوبات في بعض النقاط في الطرقات في كل مدن تونس.
0: وإن شاء الله لباس وإن شاء الله زينة للناس الكل. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغاء وبعد نمشيو إلى فقرة تراند العشوية. وكما تلاحظوا شوية ديكالي اليوم الفقرات بما أنه الوضع خلانا أنه في النص ساعة الأولانية نسلطوا الضوء أكثر على الطريق وأحوال الطقس. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغاء.

0: رامي جمال وسعد المجرد ليلى ورا ليلى. وصلنا ل 55 دقيقة في العشوية. الرحلة تتواصل حتىش للسبعة ونص. باش نواصل مع فقرات الحصة باش نمشي إلى فقرة ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
0: ترند العشوية لليوم اخترنا لكم ترند الثمانينات مؤخرا بشير سيغ لي ريزو سوسيو وخاصة على الفيسبوك. رينا الناس الكل رجعوا للثمانينات من خلال الصور، تركيب الصور بالليا بطبيعة الموسيقى زادة اللي يرجع للكوافور وقتها كيفاش كانت خاصة الفتيات حتى الرجال طريقة اللبس. لاحظوا انه فما حنين لك الفترة هذيك، وأنه كانوا فما رفض للفترة اللي احنا نعيشوا فيها، هل أنه رفضين التقدم اللي وصلنا له ما عاش تعقل النساء اللي كلهم عملية تجميل البوتوكس الموزيكا زدة هذيك اللي ما تموتش. شنيا رايك في التراند بتاع الثمانينات؟
2: أنا ما عملتهش تصوير.
0: أي حتى أنا ما عملتهش.
2: لا خاطر الناس كل مش كل الناس كل واحد ما يعممش، ما اون غروند ماجوريتي عملت التصويره والترند هذا. انا ما عملتهاش، مش يعني ما نحبش نعملها لا، لكن ما ظهر ليش الحقيقه باش نعاود نحط تصويرتي مره اخرى، خاصه فيما سمعته بعلاقه بالبيانات الشخصيه والمحافظه على البيانات الشخصيه والبيانات البيومترية. يعني فما حاجاتي لحد الآن ما زالت ماهيش واضحة، ما زالت تخلينا نتعاملوا بحذر مع الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للترند هو في حد ذاته الترند لقى شعاع كبير ولقى صدى كبير، والناس كل تقريبا أغلب العباد دخلت. الحاجة اللي لاحظتها أنا هو قلت أنت حكيت على حنين للماضي وموجود صحيح،
0: واللي يقول يا حسرة وقديش زمن محلي وزمن مزيان
2: نفس الكوب بالنسبة للناس كل، بالنسبة للنساء كيف بالنسبة للرجال، لكن
0: شبوا لبعضهم الكل
2: الكوب متاع لزانيكة
0: خطرة ذيك هي الموضة،
2: لموضة شلاغم كذا رجعوا لك الموضة ذيك. أما لاحظت حاجة وأكيد لاحظوها العديد، هو أنه فما ربما لباس موحد خاصة أنا ركزت على الجانب الرياضي، لباس موحد لشركة معينة هي مزود رياضي موجود تقريبا في كل الصور وبالسورفيتمون متاع العوامة ذيك لزاني كتخذها ولزاني كتخذها دي السورفيتمون فاغ اللي خرجت في السنوات هذيك. تقريبا الصور الكل نحكي صور رجالية أغلبها
0: كيف
2: اللي
0: كيف
2: تقاوم مود سبور لابسينك السورفيتمون هذيك من عند نفس المزود نفس الكيبمونتي. الشيء اللي يخلي ربما أنه صحيح الترند عنده جانب ترفيهي ربما، لكن ايضا في نفس الوقت عنده جانب اشهاري
0: فيه نوستالجي دولا نوستالجي زيدا. حسيت فما ياسر نوستالجي حنين لك. انا شخصيا عجبتني برشا الموسيقى اللي تكون مرافقه، راهو فما شكون اللي هابط تصاوروا بليا ورجع لي زمن الثمانينات، لكن فما شكون اللي هابط تصاوروا فعلا من زمن

0: من أعوام الثمانينات والتسعينات اللي لوج على تصاورو فكر فترة هذيك وهبطهم
1: وليا برقش عملو
0: لا لا لا لا كيما هما معناتها قالوا إنه هذايا تصويرتي وأنا في أعوام الثمانينات والتسعينات لكن حسيت إنه معظم الشعب التونسي وربما العالم الكل خطر حتى العالم الكل راه هو
1: هو ترند مش حكر على تونس
0: مش حكر على تونس وكأنه فما حنين لك الفترة هذيك وكأنه احنا مش قابلين العهد اللي احنا نعيشه فيه ومانيش متصالحين مع اللي قاعدين نعيشوا فيه بالرغم التقدم التكنولوجي
1: اللي هو هو تحسه اكثر جانب ترفيهي واجتماعي اكثر منه حاجه اخرى لكن الجانب الترفيهي والاجتماعي اللي تمشي فيه عامه الناس او اغلب الناس اكيد وراها حاجات اللي ما نعرفوهمش احنا انا نحكيوا على كيما بديت فيها ولا المداخله وبديت نحكي يعني فيه بعض المساوئ تحب ولا تكره ما حاسنه تتعدى على صوابع اليدين لكن مساوئه لسف اكثر من ما حاسنه يعني انت حطيت تصويرتك على ما عرفش كيفاش يتسمى بالضبط على شات بوت ولا ما عرفش كيفاش يتسمى بالضبط حطيت تصويرتك واعطيتها الطرف انت ما تعرفوش اصلا
0: لا مش في هذيك انا بالضبط منيش نحكي على الجانب هذايا الجانب وانه علاش تراند الثمانينات بالضبط علاش رجعنا لك الحقبه هذيك علاش الاقبال علاش الناس كل تمنيت انها ترجع لاعوام الثمانينات والتسعينات
1: هذايا الناس مستحقه النوستالجي
0: اي النوستالجي وحسوا انه كانت حياه اسهل ربما وكانه توا دنيتنا اصعب الموسيقى أحسن زادة وقتها والإيقاعات أقوى وأحسن ربما هذه اللي المستوى
1: كيف تشوف نجم يكون ربما هو هروب
0: اتفق الأكثر مؤقت. ولا هروب ربما
1: هروب مؤقت من الحاضر اللي تغاد فيه السرعة
0: أيضا
1: فيه الرقمنة ربما
0: وفما تعليقات كبيرة جدا على الجمال الطبيعي للنساء والممثلات والفنانات جمال طبيعي معناتها ما فهمتش
1: كانوا بالجمال هذاك بالحق
0: كانوا بالجمال هذاك معناتها الجمال مهما يكون جميل معناتها واحد يكون خلقة ربي أجمل من أنه اتفق الجميع أجمل من أنه يضيف بوتوكس أو عملية تجميل
1: ما تعيش أنه الاختر في هذا عواطف أنه ربما ذكاء الاصطناعي تقدم كمان معنا مثلا 3 أو 4 سنوات في الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي بدأ يفهم في البشر بدأ يفهم أنه البشر يحب أنك تعطيه كالصورة المثالية متاعه وتزينه وتبرقشه وتخرجه في
0: مش
1: صورة
0: مش وكأنه هذا أكيد معناه
1: وتخرجه في صورة اللي ربما ما هيش صورته الحقيقية
0: وهذا خطير وهذا خطير معناه سختم ما ذكاء الاصطناعي باش ياخذ بلاصة الإنسان هل أنه بالحق باش ياخذ بلاصة الإنسان
1: معناها محمد عطول ذكاء الاصطناعي يحط تصويرته يخرجوا في صورة على المقاس يشيخ بها يعمل بها قالوا لكم هي في الحقيقة ما هي صورته في الثمانينات كل كوزر أنا كيفاش كنت بديت بها وكذا
0: أنا والحقيقة تقال ما جربتهاش لكن عجبتني رجع بي الحنين خاصة لأعوام التسعينات اللي كانت في المراهقة بتاعي والأغاني هذيك واللوك هذيك والتندنس هذيك معناتها والموضة هذيك هاني قلت لك انا نحب ياسر كل ما هو طبيعي هذيك علاش ربما حبيتها لا بوتي ناتوريل معناتها حتى انسان ولا فتاه ولا مراه كبرت في العمر لازم تكون متصالحه مع ذاتها ومع لي غيد نتاعها نجم نقول رجل ولا
1: مع ماضيها
0: ومستقبلها ولا شكلها معناها جاكسبت مي غيد انا جو سوي كوم سا ونكون بلو بيل افيك لي غيد كو معناتها ان ندخل حاجه شيميك وبوتوكس والكلهم كيف نشبوا لبعضنا الكل النساء الكل فوالا هذه كانت ترند العشويه لليوم شكرا لكم مازلنا مواصلين مع الفقرات الحصه مازلنا بشير احنا باش نرجعوا مع رشا ومع عماد الطويل مره اخرى نبهوا ساده المستمعين ثنيه زينه للناس الكل كما قال لكم بشير تنجموا تتواصلوا معنا على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك غاديو جون باج اوفيسيال ولا عشويه وتقولوا لنا أنا هي البلاصة اللي انتوما لاحظتوا إنها مسكرة شوية باش نحضروا غيركم بتبعين عارفوا لفايات محمد من التحصيل الحاصل قلنا في بداية الحصة
1: يخمم على المرواح
0: يخمم على المرواح ولا
1: تبتوني خويا لو
0: خويا ألف خطوة لتنجيزة تبتوني خير هكا ننصحك شنواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام قبل ما نرجعوا لعماد الطويل

0: جوا روح ليسا وفضل شاكر من أحسن لي ديو في الحقيقة في الأغنية هذية كلها رومانسية وقيت بالضبط باش نخفوا عليكم وطأة السيركولاسيون ووطأة معناتها الطقس هذية اللي خلى برشا ناس ربما مازالوا عالقين في ثنية 6:09 باش نمشيو إلى فقرة رش أوا بشير. رشاوه باش نرجعوا مع عماد الطويل. مساء النور مره اخرى عماد، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير مره اخرى عواطف، مساء الخير بشير، مساء الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: اذا فانا ثنية بالضبط انت والا معلومات على انا ثنية ونهي الطرقات اللي هي مازلت مسكره شويه عماد.
1: برشا ازدحام فما الحقيقه، الطريق الوطني رقم 8 اللي خارجين من تونس العاصمة على مستوى شارع المغرب العربي ومن خلاله هو معناتها من منطقة مونبلجير، يا مع اليمين مش ناخذوا الطريق الوطني 9 هي من تونس المرسى معناها عبور معناتها مرورا بجفاف البحيرة 1-2 كذلك ونص على مستوى مفترق ولا محول حي طاب مهيري بالعوينة وكذلك محول والمفترق المحول متاع حي السلامة والرفاف البحيرة فين قاعدي ثم اختناق مروري على مستوى زوز محاور هذية ولا إذا اللي بيخرج هذا وبشيمشي على مستوى ماشي لارينا مش وصل لارينا عبر طريق الوطنية 8 طريق بنزرت طلعت عمل تعديه من الشرقية الأولى الشرقية الثانية مرور بمفترق ومحاول سكرة طريق الوطنية 10 ثم استناد مروري وعلى مستوى كذلك محاول برج الوزير محاول رواد وصول إلى منطقة رياض أندلس ذلك كيف يعني الحركة موجودة السير ببطء هنقوله معناتها بديت معناتها الأمور تتحسن شوية على مستوى المرور والعبور ونعرف أن المناطق هذه فيها معناتها مستوى المياه يكون مرتفع شوية وهذيك علاش نلقاو الصف طويل. منطقة أخرى هي على مستوى منطقة المخرج الجنوبي لتونس العاصمة فوق جسر شارع الجمهورية في مرحلة أولى ثم على مستوى منطقة سانجوبا الجسر وين ثم الأشغال هذيك اللي مش يخرج معناتها ماشي متوجهة عبر بن عروس المروج وكذلك اللي مش يخرج على مستوى طريق السيارة. مسألة أخرى هي تتعلق بالطريق الجهوية رقم 22 يعني واللي هي تتعدى من جهة بير القصعة مفترق دوراني محاول بير القصعة في اتجاه ميناء رادس معناتها مرحلة أولى على مستوى محاول بير القصعة هذه حاجة ثم على مستوى منطقة رادس يعني وين نلقاو زادك كيف مستوى المياه مرتفع شوية. منطقة باردو من جهة الضاحية الغربية اللي توصل العاصمة زادك كيف اللي هي تشهد اختناق مروري كيف يعني من جهة شارع موجز سليم اللي هو يربط بين الروتيكس معناها وساحة باردو وكذلك شارع الطيب المهيري اللي هو يربط بين منطقة الملاتين وساحة باردو شارع 20 مارس فيه اكتظاظ ولكن الحركة ببطء. على مستوى كذلك طريق شارع الاستقلال اللي هو يربط بين منطقة الدندان وساحة باردو في الزوج اتجاهات هذا تقريبا أكثر المناطق اللي فيها اكتظاظ مروري. نقطة باش نفيها عواطف هو بخصوص حكينا بكري في المداخلة الأولى وقلنا معناتها ماذا بينا يكون السلوك معناتها أكثر إيجابي. أنا مش نفيها نقطة هو بالله اللي يبدأ يحب ينقص من الصف للصف والصف اللي يلقاه ماشي أحسن وخير يولي يحب يمشي معاه. شوف فما وضعية هي حركة جوالين راهي ياما تتوقف مع بعضها لكن نبدأ نقدم مع بعضنا أمرني مش نبدأ ننقص من صف للصف ونغير الاتجاه نتاعي والمسلك نتاعي من من من من من من مسلك المسلك راهو ما يقابلش الحساب هكا كي يقول ما يقابلش على خاطر تفك بلاصه غيرك
2: صحيح
1: مش على خاطر الصف هذاك مش مليح شويه كذا اكثر لافونتاج نقولوا احنا الاولويه باش تولي انت تمشي فيه لا ما يسالش استنى شويه في الصف للحظات راهو يتقدم يعني لان حركه الجولان هي تبدا تدرج بشويه في التقدم نتاعها معناتها بالصفوف الاماميه حتى لين توصل لوسط الصف ولاخر الصف أما راهو التنقيز هكايا ولا إذا كان يكون أنا نحب نشق على الناس كل على اليمين هكا المجاوزة اللي على اليمين واللي نهبط على الحاشية متاع الشيخ وإلا حتى فما شكون يوصل يمشي معناتها بعجلتين عجلتين يعني عجلتين فوق الرصيف وعجلتين على الطريق على المحطة يعني معناتها ما يجيش هكا
2: معناتها فوضى فوضى ما فماش كلمة أخرى
1: نقول والله هو صحيح هو شوية هكا وشوية هكا صحيح ما بقولش ما فهمش اختلاف نوري ولكن ما نزيدش نعقد الوضعيه السلوك نتاعي انا على خاطر انا نحب نوصل قبل هي مش نوصل قبل يعني كان قدمنا وبعدنا كانت توقفنا وبعدنا
2: ماكش خير من غيرك زاد حتى غيرك يحب يوصل قبل
1: ما بعدنا واذا كان وخرنا على غالب ما بعدنا نسكن لا ما نوصل بينا ما بعدنا نسكن
2: كنا نشاهدوا في بعض الصور اللي جاتنا منذ قليل سي عماد مشكور جدا من المركز العمراني الشمالي اختناق جهه الشرقيه كنا نشاهدوا في الصور
0: دي فيديو زيدا
2: دي فيديو
1: هذاك على مستوى محاول حي الخضراء
0: بكري شوي
1: اللي جايين من طريق البرسا ومش يدخلوا على مستوى تونس معناتها
2: واللي يجيو
1: على مستوى حي الخضراء ومش ياخذوا ريكستو واللي جايين زاد كيف نشيت بالطريق المرسى مش يمشيوا للشرقية معناتها في اتجاه رينا
2: هذا
1: شوفوا لما حال الحركة معناتها ولات أكثر معناتها
2: ثلاثة
1: فما تنفيسة فما تنفيسة
2: حسنت
0: فما تنفيسة ربما على خاطر كفت شوية المطر يظهر يا عيمة
1: هو لا على خاطر زادة عواطف صحيح معناتها المطر معناتها كفت ولكن زادة منسوب المياه
2: انخفض
1: معناتها نقص معناتها المستوى نتاعو قص وبالتالي معناتها المرور والعبور ولا
2: فما احسن شويه فما حاجه اخرى سي عماد زاد فما شكون اللي قرا حسابه ويبدو انه غادروا قبل مقرات عملهم وصغيرات كيف كيف خرجوا
0: من وتعليق الدروس
2: معناها فما برشا فما برشا ناس خرجوا بكري اليوم
1: اللي خرجت بكري معناتها وعرفت كيفاش يتصرف وخذا الاحتياطات تاعو اللازمه وهذه هي هاك نقولوا احنا الوضعيه اللي تخليني نعمل البرمجه المسبقه نتاعي نخدم حتى نتاعي وهذا داخل في الوضعيه في النظام المعيشي نتاعي صحيح ولكن زاد كيف نستغل التطور التكنولوجي الموجود اللي عندي في الهاتف واللي عندي في الاوردينيتور ونعرف كيفاش نوظفه باش نعرف كيفاش نتعامل مع الوضعيات الاستثنائيه من خلال البلاغات ومن خلال من خلال هذه المعطيات اللي نلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: شكرا لك يعطيك الصحة عماد الطويل على كل هذه التفاصيل بطبيعة على أحوال المرور والكاسات متاعنا بعد هالمطرة القوية هذه وإن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله ربي يكون غيث نافع وصندقة إن شاء الله الناس كل توصل سلامات 6:16 رحلة تتواصل في العشوية حتى 7:30 ديما معكم محمد عنطول في التكنيك ميل زير في الديجيتال بشير عواطف من أمام الميكروفون شواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام

0: الجارية وي على موجة إذاعة الشباب 6:19 لين باش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة السبور ديكالي.
1: سبور ديكالي.
0: سبور ديكالي من اعداد وتقديم بشير خلفله.
2: اهلا وسهلا بك من جديد عواطف، مرحبا مره اخرى بكل مستمعين على موجه اذاعه الشباب. سبور ديكالي نتاعنا اليوم باش نبداو باسماعيل الغربي لاعب المنتخب الوطني التونسي ولاعب الجديد لفريق ليغانيس الاسباني، تم اختياره لاعب الشهر في فريقه. فريق ليغانيس اللي ينشط في الليغا الثانيه، يعني في الدرجه الثانيه الاسبانيه، لكن نعرفوا مستوى الدرجه الثانيه الاسبانيه مستوى جيد جدا. اسماعيل الغربي اللي لقى استحسان الجميع منذ قدومه لهذا الفريق. نذكر أن اسماعيل الغربي عنده الجنسية الإسبانية، هو ولدته إسبانية، بوه تونسي، عنده أيضا الجنسية الفرنسية والجنسية التونسية. نعرف أنه لاعب المنتخب الوطني التونسي كان شط ضمن المنتخبات الشابة في فرنسا وفي إسبانيا. اليوم قلت لقى استحسان جماهير فريق ليغانيس، علاش؟ لأنه نعرف في إسبانيا اللعب يعمل برشا على الفنيات. اسماعيل الغربي كان ينشط في البطوله الالمانيه، ما لقاش حظه، ما لعبش برشا، لعب دقائق معدوده، وهذا ربما اللي بيناليزا شويه اسماعيل الغربي وحضوره والباهت في بطوله العالم وفي كاس العالم مع المنتخب الوطني التونسي. ربما اسماعيل الغربي بالفنيات اللي عنده كان ينجم يعطي مخير مع منتخبنا الوطني التونسي لو كان جاء حاضر ويلعب مع فريقه الالماني. اليوم اسماعيل الغربي نسخه جديده، اكيد باش يكون ابور كبير للمنتخب الوطني التونسي في القائمه القادمه لمعين الشعباني، اللي باش يكون القائمه الاولى لمعين الشعباني للتربص القادم للمنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله يكمل اسماعيل الغربي اذا بدايه موافقه مع فريق ليغانيس الاسباني. هذا موضوعنا الاول، باش نقعدوا في موضوع المنتخب الوطني التونسي دي كره القدم. والاخبار خرج اليوم اوراج والجامعه التونسيه لكره القدم تشكر الياس الصغيري على 11 سنة من الوفاء والتضحية وفخر للراية الوطنية. الياس الصغيري لاعب المنتخب وقائد المنتخب الوطني التونسي أعلن رسميا أنه ما عادش يرغب في التقمص زي المنتخب الوطني التونسي، هذا بعد ما وجه له دعوة معين شعباني وبري سيليكسيون، يعني الدعوة الأولية، لكن رفضها الياس الصغيري وأكد أنه ما عادش عنده الرغبة على الأقل حاليا أنه يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي ويتقمص زي المنتخب الوطني التونسي. في الحقيقة هذا مفهوم، هو 11 سنة لقى فيهم برشا نكران جميل ياس صغيري الحقيقة. حبوا لنا كروليس يلعب في مستوى عالي في البوندسليغا في كولن بعد فرانكفورت، اليوم رجع لكولن، لكن للأسف برشا ناس ما رحموهش في تونس. ربما فما شكون يقول لك يجري برشا وجري 13 وجري 14 كيلومتر، لكن بعد شنو أعطاني على الميدان؟ أنا مانيش فنيين باش نفهموا شنو اللي أعطاني على الميدان، فما فنيين اللي تحكم.
0: تعرض لبرشا انتقادات،
2: وإذا كان جاء مش ملاعب ما تصوروش يلعب في المستوى هذاك في كولن وفي فرانكفورت الياس الصغيري. واليوم خذا قرروا أنه ينهي رسميا مسيرته مع المنتخب الوطني التونسي. أيضا كانت له حادثة سيئة في بطولة العالم الأخيرة في كأس العالم الأخيرة في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنه حتى وصل الأمر لشجار داخل مجموعة المنتخب الوطني التونسي مع لاعب آخر، وكان فما إشكالية على شكون اللي باش ياخذ شارة القيادة في المنتخب الوطني التونسي.
0: كانت ربما القطرة اللي فايتها
2: مشاكل كبيرة عاشها المنتخب الوطني التونسي اللي خليت الياس وغير الياس ربما يخموا أنهم يبعدوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إن شاء الله يكون القرار وقتي، ولما لا يزيد يخمم الياس الصغيري ويرجع للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ذكروا 18 سبتمبر هو موعد تقديم قائمة المنتخب الوطني التونسي للتربص المقبل، كما ذكرت تكون القائمة الأولى لمعين الشعباني. ونكملوا بموضوعنا الأخير، موضوع اللي ماخو صدى كبير في إسبانيا، موضوع مبابي وفينيسيوس جونيور وأيضا لاعب آخر، هما ثلاثة لاعبين من ريال مدريد اللي ما قبلوش أنهم يلبسوا مريول فيه عبارة كلنا من سبتة نعرفه هي في الأراضي المغربية، لكن هي تريتوار يتبع إسبانيا في على الأراضي المغربية، سبتة كما من ليلة، وباللغة الإسبانية تودو سوموس كابايس، يعني كلنا من سبتة، وكابايس هو اللقب اللي يطلق على سكان هذه المنطقة. والمبادرة جات في إطار حملة تضامن مع سكان المدينة بعد أزمة الهجرة اللي شهدتها الحدود مع المغرب أواخر شهر جويليا الفارط. مبابي وفينيسيوس وبراهيم كوناتي هما
0: رفضوا يلبسوا
2: هما لبسوا المريول لكن هزوه بطريقة أنه العبارات ما تظهرش يعني العبارة ما هيش كاملة. ثلاثة رفعوا الجزء السفلي من القميص إلى الأعلى وأصبح شعار موش ظاهر بشكل كامل. ثم مبابي وفينيسيوس خلعوا القميص قبل نهاية مراسم قبل المباراة. هوني الجدل الكبر كيفاش يعملوا هكاكا في مدريد عاصمة إسبانيا والناس الكل كانت متجندة باش تآزر مدينة سبتة وسكان مدينة سبتة من الأصول الإسبانية. مبابي قال أنه أراد أيضا التفكير في معاناة المهاجرين اللي فقدوا حياتهم ويعيشوا ظروف صعيبة وما حبش أنه يكون كأنه أعطى معاناة مجموعة من الناس الأولوية على معاناة مجموعة أخرى. يعني قال هذم في كفة وهذم في كفة وأنا في الوسط حبيت نعمل التوازن. بمعنى آخر موقفه كان شرحه أيضا هو متضامن مع سكان سبتة لكن أيضا متضامن مع المهاجرين. فينيسيوس ما عطى حتى شيء ما عطى حتى التبرير. فينيسيوس كالعادة تحسه ما هوش عايش معنا حسب التقارير اللي راجت. تفسير علني مفصل ما عطاش فينيسيوس كما مبابي لكن خذ الموقف نفسه تقريبا وأخفى الرسالة كما كنا نحكي. نفس الشيء كوناتي والقضية ولات سياسية فما شكون حتى طالب بفسخ عقودهم وطردهم من إسبانيا وكذا. هذه أمور مشينا أكثر للإكستريميزم ما نتصورش تصير. وقت اللي نعرفه كيليان مبابي اليوم هو أفضل هدف لريال مدريد في البطولة الإسبانية عنده 7 أهداف
0: فلا يمكن الاستغناء عليهم.
2: صعيب شوية الاستغناء في قيمتهم الفنية قيمتهم المادية لكن نشوفوا كيفاش أنه الأمور تتحول من قضية رياضية إلى قضية سياسية. وهذا اللي مرفوض بطبيعة أنه تدخلوا الرياضة في السياسة.
0: يفو سافوار فير لا بار دي شوز هذا أكيد كل حاجة في بلاصتها. الكرة كرة ولا سياسة سياسة. كمال بشير
2: سبورت ديكالي
0: انهايت. شكرا لك يعطيك صحة
2: بطريقتك الشيخة. راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تبعوا البودكاست كامل تلقاوها وحصتنا كل مع وطف.
0: شكرا لك بشير يعطيك الصحة. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 6:30 موصلين الرحلة في العشوية حتى للسبعة ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مجددنا. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، داعيا سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. ويتميز الوضع الجوي مساء اليوم بهطول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية، وسيتواصل نزول الأمطار غدا وبعد غد وتكون أحيانا غزيرة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطورية. وتبعا للتقلبات الجوية وللتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل وضمان لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوية، تقرر تعليق دروس مساء اليوم بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بكل من ولايتي تونس ومنوبة. وتقرر رسميا تأجيل المباراة التي كانت ستجمع الملعب التونسي بالنادي الأفريقي لحساب الجولة الثالثة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على أن تجرى في موعد لاحق. هذا وقد دعت كل من وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذرة وعدم المجازفة بقطع الأودية والبرك والطرقات التي غمرتها مياه الأمطار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعت الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يا حبيبي أيمن أمين، الغنية هذه هي راهو من اختيار بشير خر الفله. يعطيك الصحة على الاختيار الغنائي في وقته بالضبط، خاطر هو قلت لك بيس الناس راهي متشنجة توا في الأثنية، مع أنه وصلتنا معناها أخبار وتقول بدأت شوية تخف السيركيلاسيون وزاد السويلة متاع الماء، وفي الثنية أحسن شوية إن شاء الله يا ربي الناس الكل توصل سلامات للأماكن المقصودة. نذكركم إذن العشوية تتواصل حتىش لسبعة ونص، ديما محمد عنطول في التكنيك، ميل زير في الديجيتال، عواطف وبشير من أمام الميكروفون. نمشي نمشيو الفقرة الموالية وفقرة دوزة فن. دوزة فن لليوم احنا بشير اخترنا كاتريام توم دو لا سيري دي رومان بوليسي هيستوريك، هما لي زانكيت دو فيكتور لوغري، لو سيكري دي زانفون روج.
1: لو سيكري دي زانفون روج اليوم باش يكون ايضا فما فيلم تونسي.
0: اي جوستومون
1: لو سيكري دي زانفون روج
0: دوكيومونتير تونسي.
1: دوكيومونتير هو في الحقيقه للكاتبه الفرنسيه كلودي زنير، هكاك الفيلم عرض تجاريا في 2025 ومدته نحو ساعه و40 دقيقه. الفيلم هذا في نسخته الفرنسيه بالطبيعه.
0: Voilà. هذا في النسخة الفرنسية. الفيلم زاد سي également un film dramatique réalisé par Lotfi Achour inspiré من l'assassinat tragique نتاع un jeune berger Mabrouk Soltani في تونس في نوفمبر 2015. معناتها التيتر برشا ناس برشا مخرجين يزون غاردي لو ميم تيتر، و اللي عملوا فيلم اللي عملوا دوكيومونتير كيما البروجيكسيون دون دو سومين باش تصير للدوكيومونتير التونسي لألفة بن عاشور.
1: القصة تتركز خصوصا على أشرف 14 سنة اللي يلقى نفسه أمام تجربة صادمة بعد مقتل نزار 16 سنة، وعليه أنه أو يحمل رسالة قاسية إلى عائلة الضحية، ومن هنا يصبح الفيلم مجرد حكاية عن الإرهاب ويدخل إلى نفسية الطفل يواجه الموت والعنف والصدمة. ولافت في الفيلم أنه المخرج ما اكتفاش بعرض الجريمة بل حاول تصوير ما يحدث داخل عقل الطفل بعد الصدمة، بعد الشوك اللي خذها الطفل والمشاهد اللي شافها، يحاول أنه يجسد ولا يديكورتيكي يفكك اللي صاير في عقل الطفل، الخوف والخيال والذاكرة ومحاولة استيعاب شيء يفوق قدرته على الفهم.
0: Voilà. في انتظار وانه هالبروجيكسيون تاع الدوكيومونتير تونسي لألفة بن عاشور، نتعرفوا شنو قصته بالضبط هالدوكيومونتير تاع نرجعوا له دون دو سيمين ان شاء الله. كانت هذه دوزة فن لليوم، باش نواصل دائما مع الايقاعات ومع الانغام. وطبعا توا خبر اخر توا يجي، بشير أسند المعهد الوطني للرصد الجوي منذ حين درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمستير والمهدية، ويدعو سكان المناطق هذه إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج، وأيضا توخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. إن شاء الله ثنية زينة للمترجلين وأيضا للقائدي معناتها السيارات والحافلات والدراجات النارية والدراجات العادية، إن شاء الله لباس وما تخرجوا كونش للضرورة. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: كايروكي تا تا تا تا وصلنا للسبعة بالضبط على موجات إذاعة الشباب. شيك تضحك محمد؟ تحبني نغنيها أنا الغنية؟ أغنية مسموعة ويحبوه برشا الفنان هذي. ليه ليه منعاودش منعاودش. أحلى باش نمشيو الفقرة الموالية وفقرة بيناتنا.
1: بيناتنا
0: بيناتنا بيناتي أنا وبشير خلف الله. بشير اليوم في موضوع بيناتنا وفقرة بيناتنا حبيت نحكيه على التغيرات المناخية. هل أنه ولا تغيرات للطقس اللي ندخلوا من طقس إلى طقس وخاصة من الصيف إلى الخريف، فما بما يسمى الاكتئاب الموسمي ولا القلق الموسمي ولا سولو سندروم دو لوتون، لأنه فعلا التغيرات المناخية تأثر على نفسية الإنسان بصفة عامة والمزاج متاع الإنسان.
2: هو فما شكون التغير من الشمس للمغرب، فما شكون فك الفترة متاع المغرب ديجا فما ناس ما تحملهاش، فما سندروم سيغتينمون. فما بالك
0: أنا بالعكس الكوشي دو سولي جادور وما نحبش اللوفي دو سولي، فما ناس يحبوا اللوفي دو سولي.
2: صحيح بالعكس، ريت كل واحد وشنو نفسيته كل واحد شنو تحكي، لأن الحقيقة ما عشتوش لو سندروم هذايا متاع التغيير الموسمي.
0: ما يقلقكش
2: صيف شتاء خريف كله كيف بعضه، ما عندنا حتى مشكله. لو انه نحب الشتاء انا مطر وفصل مولود فيه ما فيش برشا سخانه، انا نحب الشتاء. لكن السندروم صحيح موجود وبرشا ناس تعاني منه، برشا ناس يقول لك ها بلغتنا احنا ها وجه الكساد نتاع الخريف وخرج الصيف وكان جو وكذا،
0: ونكونوا من هكا خاصه السنة ملي الدنيا سخانه سخانه سخانه برشا، وبعد تودنكو مطر وبردت شويه خاصه
2: الامطار تعدينيش برشا،
0: البروده ما زالت ما بردتش برشا، بهي مستحبه معناتها سي اكسبتابل توا الطقس هذا. انا نحبذه طبعا كوتي معناتها سخانه ودرجات حراره بطبيعه. هي الساعه البيولوجيه بطبيعتها تتبدل من الصيف الى الشتاء، الريتم هو يتبدل، الوقت البدن
2: النهار يقصر
0: النهار يقصر، الضوء زيادة معناتها أشعة الشمس، الضوء معاش كالعادة معاش، فما ضوء كبير ولا على امتداد قديش من ساعة العشاء وقتش المغرب وقتش في الصيف يوصل
2: في الصيف يوصل أقل من 8 بشوي
0: أقل من 8 بشوي،
2: وفي الشتاء المغربي يولي تقريبا 5 ونص في الخريف كي نوصلوا ديسمبر يولي في 5 ودرجين.
0: أي معناها سوية الضوء تنقص، فما ناس تتأثر بهذية من الإيجابي إلى السلبي، يتقلقوا يولي مضطر زادة باش يرقد بكري مش كيما في الصيف.
2: هو النوم بكري باهي،
0: اي النوم بكري ما في الخطر في الصيف فما كتبربيزة نتاع النوم، ما يحسبش أقل مستلزمات
2: سهرية
0: أقل التزامات بلوتو معناتها حتى الموعد نتاع 8 ينجم يمشي له 9 يصبح يسهر من ساعتين لما 3 ينجم يقيل الوقت اللي يحب، اقل التزامات هذيك علاش فما عوامل خارجيه ربما تاثر على نفسيه الانسان.
2: يعني الانسان يكون في جو في صيف في مخه ديجا هو حاطط انه صيف هذاك شهر نتاع فاكونس بلوتو فصل نتاع فاكونس فصل نتاع بحر فصل نتاع لما نتاع عائله نتاع اصحاب نتاع يمشي لوتيل نتاع يهز اصحابه ولا يهز اولاد ولا يهز عائلته يمشيوا يتلموا في بلاصه يمشيوا يعوموا يمشيوا البيسين يعملوا جو ويخرجوا فاكونس يخرجوا خارج تونس يمشيوا يشوفوا بلايص اخرى، هذا الكل يبدا معدل في المخ. من بعد مع العوده المدرسيه من غادي نبداو نحسبوا احنا في الفصل ولا ركو مش صحيح، اما مع العوده المدرسيه سي المخ
0: الساعه البيولوجيه تتبدل والبدن يتبدل،
2: المخ يسبرانش في الشتاء في القرايه في هز في جيب في كيما قلت انت مغربي واللي بكري في انه الناس تشد دار بكري، في البرد نبعدوا على البرد نبعدوا على المطر، ولو انه كيما اليوم المطر هذا ما عندك وين تخرج معناها دو بريفيرونس واحد يشد داره ويقعد يشد صغيرات ويشد عائلته ولا يعمل اي حاجه ما فماش علاش يخرج، هذا ربما اللي يلز بعض الاشخاص لان هذا نوع من الاكتئاب.
0: اي معناها القلق النفسي خاطر الهرمونات نتاع معناها اخصائيين نفسيين راهو يقولوا هذا واطباء، هرمونات البدن هي بيدها تتبدل، هرمونات النوم تتبدل من طقس من تبديل طقس الى طقس اخر، فربما احنا ننصحوا باش واحد هاكا يحاول يتعرض اكثر ما يمكن لاشعه الشمس، فما الفيتامين دي باهي برشا.
2: هما هوني سامحني عواطف هما هوني حاجتين مختلفين تماما. فما شكون اللي يتاثر ايام ولا اسابيع ومن بعد يرجع عادي هوني ما فماش
0: يتاقلم بسرعه.
2: اي ماناش نحكيو على حاله تستدعي انه يشوفها، لكن وقت الامر يتكرر ديما في نفس الموسم ويطول ويتعب الشخص نفسيا هوني ينصح انه الشخص هذا يمشي يشوف صاحب اختصاص او اختصاص في علم النفس او اللي هو
0: ولا.
2: في العلم اللي يتطلب انه نشوفه مختص فيه ربما فما اشكالية نفسية لهذا
0: اي ما هو لكن هذه حاجة عادية جدا يعني حابين نقولوا لو سندروم دو لوتون ولا القلق الموسمي والاكتئاب الموسمي برشا ناس يمروا بي ساعات واحد يشك يقول انا تعب نفسيا ولا ربما انا مريض نفسيا
2: فما فرق بين تعب ومريض
0: اي
2: هو ذا نحكي
0: عليه شخص هو بطبيعه المختص مختص. مش بالضبط. احنا لكن جينيرالمون راهو فما هالقلق الموسمي هذا اللي يمروا به الكثير من الناس وفما اللي عادي كيف كنت بشير معناتها والحمد لله اكسبسيونيلمون السيف هذا نجموش نحكيوا عليه في برشا تفرهيد اللي عشناه مؤخرا انا شخصيا من احباء الصيف لكن وبسنس يصير لي لو سيندروم دو لوتون لكن السنه لا والحمد لله فرحت كيف الدنيا بردت شويه وفما بعض الأمطار هي الكثير من الأمطار إني نتمنوا بطبيعة تكون غيث نافع أكثر منها إنه تضرنا السبعة وستة دقائق على موجات إذاعة الشباب كوثر البجاوي تدخل مشعل في التكنيك على محمد عنتول شكرا لك محمد يعطيك صحة
2: وين شكرا مازال قاعد
0: مع مازال قاعد وحذينا
2: مازال محذينا مشي ونسنا إن شاء الله الـ11 اليوم
0: شنواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: كنا نسمع في وائل جسار كل وعد. وبالنسبة للأمطار فإنه باش يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك أيضا ولاية صفاقس في بداية الليل وسحب عابرة ببقية الجهات. أريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر عامة مضطرب والحرارة ليلا تتراوح بين 19 و24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 35 و30 درجة ببقية الجهات. أيضا غدوة إن شاء الله مازلت متواصلة الأمطار وإن شاء الله باللطف ونسيسر وإحنا الناس اللي مازلت في الثنية وفي الطريق العودة طبعا إلى المقر سكنهم. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا منذ الخامسة في العشوية. أجمل تحيات كل من محمد عنطول وكوثر البجيبي في التكنيك، مي في الديجيتال، عواطف وبشير من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: تقلبات جوية وأمطار متواصلة وإسناد درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا. السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين وتعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. وزارة الأسرة تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال إلى ترشيد استخدام الشاشات والحد من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط لها. 320 عاملاً بين مسابقات رسمية وموازية في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أسعدت أوقاتكم جميعاً ومرحباً بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. في متابعة لأحوال الطقس، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، داعيا سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. ويتميز الوضع الجوي مساء اليوم بهطول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية، وسيتواصل نزول الأمطار غدا وبعد غد وتكون أحيانا غزيرة، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري.
3: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار بشكون مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة زهوين، ولاية تونس الكبرى، نابل والقيروان، من تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات سوسة المنستير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت، وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
2: وتبعا للتقلبات الجوية، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعمل الطريق لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات تقدمها رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود.
4: يدعو المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعمل الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد واتباع النصائح التالية. أكيد قبل الشروع سياقة من ضروري لحقيقة فقد حالة السيارة، التخفيض من السرعة، موضع مسافة الأمان، خلي المسافة الكافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، إشعال الضوء، استعمال الأضواء التقاطع لتحسين الرؤية وتكون مرئي لبقية السواق وخاصة الدراجات النارية، تجنب الوقوف تحت الأشجار، تجنب الوقوف تحت اللوحات الإشعارية، أكيد عدم استعمال هاتف الجوال، الانتباه الجيد للمترجلين، الابتعاد على البيرات اللي تشكل الخطر، معناها كيف تجنب شق الأودية اللي المنسوب متاع المياه متاعها يرتفع.
2: وزارة الداخلية دعت من جهتها مستعمل الطريق للاتصال عند الضرورة بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، الحرس الوطني 193. كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة لأخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. وللتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري، تم تعليق الدروس مساء اليوم بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بكل من ولايتي تونس ومنوبة، وذلك بعد استشارة اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. كما تقرر رسميا تأجيل المباراة التي كانت ستجمع الملعب التونسي بالنادي الإفريقي لحساب الجولة الثالثة ذهابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على أن تجرى في موعد لاحق. نواصل مستمعينا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها تم اليوم افتتاح سنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين، منها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. وخلال إعطائه إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من ولاية الكاف، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في تصريح للزميلة نيلة البريني، أكد أن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين، بالإضافة إلى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين.
5: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة، اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع أحداث مخبر للذكاء الاصطناعي، فتحنا 26,000 موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وأفريل ثم 14,000 في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40,000 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم التعميم متاح. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
2: وافتتح وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة ولا مخبر للذكاء الاصطناعي في الوكالة التونسية للتكوين المهني، وذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف. مدير المركز محمد زيات يضيف:
6: هذا مخبر لوليداتنا والجهة كاملة. السيد الوزير افتتح اختصاص جديد المرافق حياة انطلق في 5 مراكز في الجمهورية، وبدأ بمركز الكاف. أول بروميسيون بدأت في مركز تكوين تدريب مهني بالكاف، كل دورة كل سيسيون نزيدوا اختصاص جديد نستقبلوا في وليداتنا من كامل تراب الجمهورية. موجود إقبال حالينا 240 بوست، عندنا 850 مطلب دوموندور دو فورماسيون.
2: وفي الشأن التربوي أيضا، أكد مدير عام النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثامر توكابري، أكد انتفاع 170 تلميذا من ذوي الإعاقة ببرنامج الدمج المدرسي لحد الآن، وذلك بعنوان السنة الدراسية الماضية والسنة الدراسية الجديدة. وقال في تدخل له على موجات الإذاعة الوطنية أن اللجنة الجهوية في حالة انعقاد، داعيا الأولياء المعنيين إلى تقديم ملفات أبنائهم من أجل التمتع بحق التمتع. من جانبها دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر معهم من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة ليندا سعد تضيف في تصريح للأخبار:
7: استخدام المفرط والمبكر للشاشات عنده تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل والتطور الذهني والنفسي واللغوي ليه. ندعي الأولياء والإطارات اللي تتعهد بالأطفال باش تقوم بالممارسات الفضلة اللي هي إعطاء الأولوية للتواصل والتفاعل المباشر، نحبوهم يلعبوا مع الأطفال، يتحاوروا معهم، يعملوا معهم أنشطة حركية وفنية، يحرصوا على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. يلزمنا زادا نختاروا محتويات تتلائم مع سن الطفل وتكون خاصة عندها قيمة تربوية، فيكون ثم مرافقة ومراقبة من طرف الوالدين. نخليوش صغير وحده مع التابلت وإلا قدام شاشة التلفاز أو الهاتف. إذا كان باش نعطيه للطفل وقت معين للشاشة، يلزمنا لهنا نعطيه قواعد واضحة داخل الأسرة، نستخدموه مثلا مدة نصف ساعة في اليوم، وقت الفطور ممنوع، قبل النوم كيف ممنوع استعمال الشاشات.
2: في الشأن الإعلامي والثقافي وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد وذاعة الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وتم اليوم خلال ندوة صحفية بالعاصمة تقديم أبرز فعاليات هذه الدورة. نفيسة حسني والتفاصيل.
8: تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا بارزا يوم 21 من سبتمبر. كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية.
2: الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي قدمت خلال حضورها الندوة برنامج مشاركة المؤسسة.
9: أول حاجة هي المسابقة تقريبا في كل الأصناف بما فيها الإعلام الجديد، ثم في مسابقة التبادل، ثم على مستوى معرض الذي يقام في مدينة الحمامات. احنا ديما مشاركين جناح مهم جدا السنة، فيه إضافة على مستوى المحتوى متاعه، مش يكون ثم آلات على أعلى طراز على مستوى التقني، ثم زاد على مستوى المحتوى الومضات. بالنسبة للشراكة، الإذاعة التونسية هي شريك مؤسس لهذا المهرجان.
2: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: تقلبات جوية وأمطار متواصلة وإسناد درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا. السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40 ألف موطن تكوين وتعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. وزارة الأسرة تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال إلى ترشيد استخدام الشاشات والحد من التأثير تأثيرات سلبية للاستخدام المفرط لها. 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
10: عدل مشتك،
0: تسمع صوتك.

0: وكسي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: توب سبور. السلام عليكم. توب سبور يوم الخميس 17 سبتمبر 2026. كوثر البجاوي في الجانب التقني ومعكم في الاعداد وتقديم رمزي القلعي. البداية بتأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الافريقي ديربي تأجل بقرار من الحكم هيثم الطرابلسي نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة. طبعا مباراة مؤجلة لموعد لاحق. التعيينات الخاصة بالحكام بالنسبة للمباراة المؤجلة الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب بالنسبة يوم الأحد 20 سبتمبر الأربعاء متاع العشية، لقاء النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي في حمد العقربي بيرادس. حمزة جعيد حكم المباراة وفي الفار أمير العيادي، ومباراة طيب المهري بين السي اس اس والسي ا بي حسين بن ساسي حكم المباراة وفي الفار موجودة سلوفيني دافيد سماتش. مباراة أخرى مؤجلة ستدور يوم الأحد القادم لكن في إطار الجولة الأولى ذهاب بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف، سيحتضنها ملعب بن قردان بتحكيم لنضال الطيف وفي الفار هيثم جيرات. على ذكر اتحاد بن قردان كان أصدر بلاغ كشف في طبيعة إصابة تدريس المحيرسي وتم نقله إلى إحدى المساحات في مباراة البارح ضد السي اس اس، كسر على مستوى الوجه يفرض الخضوع لتدخل جراحي وإن شاء الله لباس لدريس المحيرسي. على ذكر نادي حمام الأنف تم تعاقد مع متوسط ميدان اتحاد بوسالم السابق 23 سنة تمام العبيدي وياسين الشماخي المهاجم، وقبلهم طبعا نادي رياضي لحمام الأنف كان تعاقد مع رفيق الكامرجي المهاجم طبعا رفيق الكامرجي، وعودة كذلك شهاب بن فرج لفريق الضاحية الجنوبية، وتعزيزات طبعا قبل أن يغلق الميركاتو أبوابه بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف. زياد بن سالم كذلك أمضى عقد حتى جوان 2028 يعود إلى نادي حمام الأنف كما قلنا، ورفيق الكامرجي والتحق بهم الثنائي اليوم ياسين الشماخي وتمام العبيدي. في كرة القدم غدا الناخب الوطني معين الشعباني سيعلن عن القائمة التي ستستدعى لمباراتي الكان، تصفية الكان طبعا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي 24 و 28 سبتمبر ضد أوغندا وبوتسوانا، وزوز مباريات باش يدوروا في ملعب حمادي العقربي بيرادس. ضمن تصفية الكان كما قلنا غدوة سيتم الإعلان عن القائمة في الموقع الرسمي للجامعة. الياس الصخيري طلب عدم دعوته للمنتخب حسب آخر الأخبار، وربما التحق براني خذيرة كذلك الذي طلب أيضا إعفائه من المشاركة. بالنسبة لكرة اليد والمتابعة على موجات إذاعة الشباب لكان الأواسط وفات وتوا كان الأصاغر، بالنسبة لكرة اليد المنتخب الوطني التونسي اليوم يوم راحة أقل من 17 سنة، وغدوة إن شاء الله منتخبنا يلاقي منتخب الجزائري على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت تونس. بالتأكيد المتابعة موجودة على موجات إذاعة الشباب مع مبعوثة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. في الكرة الطائرة أيضا تونس تحتضن بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة اليوم، مباراة بين غانا وكينيا 3-0 للمنتخب الغاني. منتخبنا ما لعبش اليوم، منتخبنا في الدور ربع النهائي مباشرة، لن يخوض لقاء الدور ثمن نهائي وترشح مباشرة لربع النهائي، وسيلاقي المترشح بين ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. نذكر أن هذه البطولة الأفريقية مؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم 2027. هذا بالنسبة لكرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد طبعا، كرة القدم حكينا على التعيينات. ونختم باليوروبا ليج، البطولة طبعا الثانية بعد تشامبيونز ليج، مباريات فما مباريات بداو ومباريات طبعا مازالوا ما بداوش. نعطيكم المباريات اللي بداو وفاو: 1-0 لسالزبورغ أمام ليفسكي صوفيا، 2-0 لكريت أمام هوفنهايم، 8 تبدأ مباراة سيلتي غلاسغو فيرين فاروش، اليوفي 8 مع نيميغي، فيتوريا بلازن مع نيويون سانت غالواز، بيشيكتاش مع مارسي 8 كذلك، ليلستروم مع سبورت كلوب تورينيزي، كريستال بالاس مع ليتش بوزنان، ريال سوسيداد مع بورنموث. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الرياضي، أجمل تحيات رمزي القلعي، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أسند درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنسير والمهدية اليوم وغدا. مرصد المرور يدعو كافة مستعملي الطريق لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات. وزارة الداخلية تدعو من جهتها إلى الاتصال عند الضرورة بالأرقام التالية: الحرس الوطني 193، الأمن الوطني 197، والحماية المدنية 198. وزارة الفلاحة والموارد المائية من جهتها دعت البحارة والفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية. في الشأن التربوي، وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية. وزير التربية يناقش مع سفير الصين بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال التربوي. ديوان الحبوب يعلن أن 11 مليون قنطار من الحبوب تم تجميعها وتغطي حاجية تونس من القمح الصلب إلى جانفي القادم. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي صادفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها خلال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، التلفزيون السعودي يعلن أن الدفاع المدني أفاد بزوال خطر على مدينتي أبها وخميس مشيط. وفي بقية الأخبار العالمية، واشنطن توافق على منح كبار القادة الإيرانيين تأشيرات لحضور اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة، من بينهم الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة: الموسيقيون العرب.
5: إذاعة لبنان، عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق على الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يتوعى.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى. صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندريه الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمعي صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصري شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصري شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصري شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصري شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصري شمس الدين ولم يأتوا بنصري شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصري شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنذا في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كلمة التقى بناس أكثر كل مكان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه، الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيداً

أعمال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميسر ريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسق له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافي والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.
0: لو

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بيضلهم طيبين وبيضلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.

0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
1: جينا عالدار دار الأقايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
2: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، انه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة اجرة بالليل من سوريا الى بيروت وحيدا.
0: اطفئت الاضواء عن الجسد فيما تظل اغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مالا كورة. مالا كورة

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في ملا كورة، الموعد الأسبوعي في الشبكة الجديدة واللي نبدأ التسعة بكري، بما أنه ماشيين للشتاء وللأمطار وللبرد اللي توحشناه برشا الشتاء والمطر والبرد. كما شفتوا اليوم أمطار غزيرة جدا اللي خليت حتى وزارة التربية تعلق الدروس. أيضا مباراة ديربي العاصمة ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي تؤجل المباراة لوقت لاحق بسبب الأمطار الغزيرة، إن شاء الله تكون نافعة على بلادنا الكل، وإن شاء الله أيضا يتم برمجة المباريات أو أي حاجة عندها علاقة بسلامة الناس، تلاميذ أو على مستوى الرياضات اللي تتلعب في المدى، ما عنيش ملاعب أما ملاعب مسكرة، يكون فما برمجة مسبقة واضحة وحاضرة، خاصة أنه العلم تقدم وفما نشرات جوية تحذيرية تقريبا قبل بأسبوع، هم يقولوا راهو فما إمكانية كبيرة، وكل ما يتقدموا ليامات يقولك فما إمكانية كبيرة لتهاطل الأمطار في المنطقة هذه في الوقت الفلاني، وبالتالي معناتها ما يسالش، معناتها شوية فليكسيبيليتي، معناتها ما نقعدوش شادين صحيح في كسوسوا سخانة 50 سخانة وإلا أمطار غزيرة، نحاولوا أنه نتأقلموا مع الوضع. هذه حاجة ربي متفهمين فيها، ولكن تزيد البرمجة به. هذه باش نحكيوا عليه إن شاء الله بعد شوية في ملاكور. نحكيوا أيضا على الياس الصخيري، هل هو اعتزال دولي أو عدم رغبة في اللعب للمنتخب الوطني التونسي، المنتخب الوطني التونسي اللي جوستومون قادم على استحقاقات، كيفاش يكون وجه المنتخب هذايا بعد خيبة المونديال؟ هل الناس نسيت؟ هل المرارة مازالت؟ هل باش نقعدوا نحكيوا على الماضي ونبكيوا على الأطلال، وإلا حان الوقت أنه نبدأ في صفحة جديدة؟ ولو أنه فما شكون يقولك لازم تتم المحاسبة والمسؤولين اللي خليوا المنتخب في الثنية هذية، خاصة بعد كأس العالم وكأس أمم أفريقيا. نحكيوا أيضا كل مرة نسمع غرائب وعجيب في كورتنا، الرابطة المحترفة الثانية 11 فريق يهدوا بمقاطعة البطولة بعدم بداية البطولة اللي تم تأجيلها. هل نجموا نحكيوا على رابطة ما بين ظفرين محترفة، رابطة محترفة ثانية؟ هذا الكل إن شاء الله نحكيوا عليه اليوم في ملا كورة مع المدرب فاخر فهمي، حمود بن سليم ومهدي عبيد. فاخر فهمي وحمود بن سليم، مرحبا بكم، انتم حاضرين، جيتوا على بكري، أموركم واضحة، جيتوا في الوقت. مهدي عبيد
1: ستتم
0: استدعاء ولي المهدي عبيد،
1: سبب نتاعو
0: يجيب بيه معه، ما احنا نتاعو في العودة المدرسية يجيب بيه معه بيه على كل حال.
1: إن شاء الله يجي على خير،
0: لا إن شاء الله يجي على خير، وجي من المحالة من الحمامات، وكان يسأل فيا على الطقس، الحمد لله أنه تو الطقس صاحي، الأمور واضحة. نمشي نعملوا تنفيسة مع الموسيقى وراجعين شوية آخر في ملا كورة في انتظار التحاق مهدي عبيد.

0: رجعنا من جديد في مالا كورة، ندخل مباشرة في صلب الموضوع. رحب مهدي عبيد، ما عنديش برشا وقت لأنك متأخر علينا، ولكن الحمد لله
1: تعتذروا مني على الكلام اللي قلتوه ومسلي شخصيا.
0: صار كنت تسمع فينا
1: مسلي معنوياتي خويا، وين فما أنت راني نسمع جبي أو نتفرج فيك تعرفني معناها. أنا حاضر أنا مش حاضر والله، ديما نتابعك. مالك خويا، بارك الله فيك على الاستضافة
0: ويشرفني برشا حضورك.
1: أعتذر وعلى التأخير،
0: مرحبا بيك. ثنية كانت لاباس سافا، ما فماش برشا
1: مطر، فما شوية بقايا نتاع أمطار قوية حتى في اخر حمامات، وانت باش تدخل على الطروت وبعد لباس كل شيء. الحمد لله سلامات،
0: الحمد لله والشكر. نمشيو كما العاده، الكلمه حره،
2: كلمه حره.
0: هاي فخر كلمتك بالنسبه لليوم.
3: باهي كلمتي بالنسبه لليوم على الانتيليجنس ارتيفيسيال في الفوتبول.
1: لويس
3: دونك بين لافونتاج انكونفينيون، الحاجات الباهيه والحاجات المضره، كيما الناس الكل يحكيوا عليا يزاد كيف جينيرالمون في لي دومين الكل. الذكاء الاصطناعي حاجه باهيه برشا، تنجم تعاون برشا، مي تخاف للتطور نتاعها من بعد يضر برشا. علاش؟ باهي خلينا نحكيوا على حاجه الباهين. ملي بدينا ساعه بالكوره كونيكتي وشفناها في الكوب دي موند، تعدينا للاناليز تكتيك بالانتيليجنس ارتيفيسيال، دونك ان لوجيسيال كي يبدا يتفرج يخرجك لي دوني الكل، دونك حاجه باهيه باش تعاون برشا ستاف تكنيك، باش تخلق برشا كونكورونس للانتيليجنس اللي ماهيش ارتيفيسيال، الانتيليجنس نتاع انتيليكتويل نقولوا نحنا نتاع لي زونترونور، باش يزيد حاجه على الاي اي هذيك باش نجم يعمل ديفيرونس بارابور للادفيرسير والستاف نتاع الادفيرسير. فما حاجه زاده كيف اللي تريكينغ تسمى جي بي اس، معناها يلبسوا الجي بي اس وتشوفوا فيها من بداو لابسين
0: يعطيك لي دوني
3: الكل، يعطيك لي دوني الكل. دونك هذه باش تنحى، باش تولي بالانتيليجنس ارتيفيسيال يعطيك لي دوني الكل.
0: مي شنو المخاوف؟
3: المخاوف اللي كل حاجه فيها ذكاء اصطناعي تنجم تمشي بالعكس. شو معناها؟ معناها ينجم بعد ذكاء الاصطناعي كي يصير فيه مثلا كيما الفيروس احنا نقولوا، يصير فيه اي حاجه نتاع بيراتاج، اي حاجه نتاع ادفيرسير تدخل فيها
0: دي ديفياسيون
3: قوه فلوس، ينجم هو يخلي يعرفك انت اللوجيسيال نتاعك انت ليكيب كذا، ينجم يدخل يبدلك لي دوني اللي هو حاجته به. دونك
0: الافراط في الذكاء الاصطناعي تقصد معناتها ينجم يوصلنا الى
3: الافراط والحاجات اللي ما فيهمش ليميت، والحاجات اللي نجموا يتبدلوا بالبشر. معناها البشر يتحكم في الذكاء الاصطناعي، خاطر ابريتو سي تان لوجيسيال، اذا ليكيب باش تولي هي اس باز على اللوجيسيال، دونك فما شكون ينجم من بعد يخليك انت تولي تاخذ دي دوني غالطين وتدخل وحدين. نحكيو على الخلفيات من بعد اللي باش تصير نتاع ذكاء الاصطناعي، خاطر لان فما تطور كبير قاعد يصير باش ينفع برشا، من بعد ينجم يكون فيه مضر، والناس الكل ما عندهاش لي مويان، دونك شو لي مويان فينانسي هما اللي باش يتقاف الذكاء الاصطناعي.
0: اللي عنده ذكاء اصطناعي ويعرف كيفاش يتصرف فيه عنده افونتاج
3: بيان سور،
0: الفريق هذا عنده يكون افونتاج،
3: عنده الافونتاج
0: هذا. كما قلت انت، اذا يكون فما افراط في الذكاء الاصطناعي، هل مش ميخليش يعني
3: الامور طبيعيه،
0: ميخليش امور طبيعيه، ولانه تولي انت معمل ياسر على الحكايه هذه؟
3: لا هذا مش نخاف، انا نخاف انك تولي معمل برشا، ومن بعد اذا تصير ايرور
0: توصل الى الغباء الاصطناعي.
3: اي الايرور هذيك تنجم تعمل لك كارثه ليك انت، فهمت؟ او انت مثلا كذا عندك تحليل الاداء المباشر اللي هو اون ديريكت، حاجه بها على الاخر يبدا تحليل الاداء قاعد يتبع ويجي ديريكت يعطيك شنو باش تعمل، يعطيك حتى كان زين بالمليمتر، معناها وين تمشي وين كذا وين الفراغات وين كذا، حاجه بها على الاخر تو ديبلوك ان سيتوياسيون، تنجم تجيب بها ماتش، تنجم تجيب بها تيتر ولا اللي هو كو سوا سو لو نيفو، معناها دي زيكيب سيفي نورمال عاديين ولا ايكيب ناسيونال. مي مش الناس الكل باش يبدا عندهم نفس الفرص، خاطر ما عندهمش نفس لي مويان. مازال مادام فما حاجه راي كيما فما في التليفونات، معناها فما تليفونات اللي هما تقاهم او التكنولوجي والقوه نتاع الرام تاعهم كيف باش تصير زاد كيف الكوره، دونك ديزيكيليبر باش يصير. وحاجه اخرى انه الذكاء الطبيعي باش يولي عنده مارج صغيره انه باش يدخل فيها
1: باش يتقلص.
3: دونك فما حاجات باهين على الاخر، ان شاء الله الفيفا تخمم انه الذكاء الاصطناعي اللي باش يدخل في كره قدم، خاطر هي بيدها قاعده تستعمل فيه، انه كي باش يدخل فيه تحط فيه دي ليميت دو سيكوريتي باش الناس الكل اوموا كل واحد ينجم يخدم.
0: احنا مع المشاكل اللي عندنا في البطوله نتاعها والبنيه التحتيه، وهك شفت اليوم ماتش استاد والكلوب، معناتها ما نجمناش نلعبوا الماتش، يظهر لي ما تبعات شويه على
3: لا ماناش بعاد. انا واحد من الناس
0: تستعمل في
3: نستعمل في الذكاء الاصطناعي.
1: ايش دخلتي بالله؟ عندي
3: نستعمل في لا ما خطيتك هذه، نستعمل فيها مع الستاف نتاعي.
1: لا معناها دخلتي في الستاف نتاعك لحظه بالله. اول مره
0: حسيتك استنبطتها توا.
1: لا والله لا قعدت لي في قلبي، خاطر ما جاتش الفرصه في الاذاعه الوطنيه باش، خاطر معناتها البرامج نتاعي ما صادفوش الحدث اللي صار هذا. من الجمعيات القلائل، وهذه دخلت يحسبها ورجع له الكوره وتو يحكي لك من الجمعيات القلائل. ما فما انديه بعيد على الاضواء تخدم معناها بطريقه معناها علميه واكاديميه وكل شيء. جمعيه مقرين لاول مره تقريبا في تونس تو يصلح لي عملت فورماسيون لكل الاطر الفنيه في هذوما تقنيات نتاع تحليل الاداء نتاع البرمجيات هذه. خونا فاخر هو كان مشرف على الموضوع في انديه كبيره تلعب على لقب في الرابطه الاولى وما سمعتهاش الحقيقه هذه. دونك
0: ممتاز، عمل ممتاز جدا وشفت انا وتبعت معناتها امور علميه واحد مع واحد يساوي اثنين. حاجه اللي تخوف والتصريحات اللي قاعده تدور اليوم في العالم على الذكاء الاصطناعي، برشا تصريحات بما فيهم اللي اللي اللي خلقوا
3: هما بيدهم
0: الذكاء الاصطناعي، وشفنا تدخلات حتى سياسيه على مستوى رؤساء دول وترامب الى اخره. الحاجه اللي تخوف اليوم معناتها مثبته علميا، ماش قاعدين نقولوا فيه كلام، اللي هو لي سيرفور هذوما نتاع الذكاء الاصطناعي يحتاجوا الى الماء لتبريدهم، والماء العذب. هذه مشكلة كبيرة.
1: ما نعرفهاش.
0: اي لا لا هذه معناتها معناتها
3: الجنريتور تاعهم.
1: لا لا معلومة لأول مرة نسمعها.
3: موجودة في الفيلم. تعاود ترجع لها فما الفيلم تاع روبوتيك.
0: هما اللي صاروا في الأفلام الكل في فترة التسعينات وبداية الألفية الثانية اليوم قاعدين نشوف فيهم معناتها مش اعتباطيا. يظهر لي الحاجات اللي قاعدين يوصلوا فيهم إن شاء الله كالحاجات اللي راوا فيهم أنه الروبو باش يتحكم في الإنسان وسيدمر الإنسان وباش ترسينا احنا نهربوا. معناتها نحكي الإنسان.
3: فعلا معك شوية في
0: إلى كواكب أخرى. ربي يستر.
3: السيرفر هو اللي وحدهم راهو. السيرفر هو اللي وحدهم. ما عادش ينجم يتحكم فيهم بشر. هذوما اللي تحكي عليهم اللي هما خرقوهم. اللي هما خرقوا الذكاء الاصطناعي.
0: حرب كبيرة وحرب بيانات وحرب داتا.
3: حاجة
0: وشكون عنده الانفورماسيون هو هو فوالا هو اللي عنده السلاح الكبير. حمود.
2: لا باش نرجع شوية للذكاء الاصطناعي.
0: ما عندناش برشا وقت.
2: في كلمتين الذكاء الاصطناعي سيكوا؟ خاطر فما ناس مش فاهمه اللي ريت كي باش تعمل بروجرام في في الانفورماتيكا فوزافي ا متر دي دوني بور بوفوار انت تعمل البروغراماسيون تاعك ولا تعمل ان بروجرام. دونك هو الذكاء الاصطناعي راه انت تعطي توت لي انفورماسيون بوسيبل بور كو تلقى في الاخر الذكاء يولي هو يتبع فيك لي انفورماسيون تاعك انت. سي جامي لي انفورماسيون سون فاس اوتوماتيكمون حتى باللوجيك كارتيزيان تعطيك ان ريزولتا فو والريزونمون يبقى
0: دونك ديما مسحقين الانسان.
2: لا الانسان هو اللي خلق هو ديجا راه دوبوي 1918 راه كومبار ازار انا اليوم نعمل في نظره على الذكاء الاصطناعي ما نعرفش شبينا ثلاثه احكينا الذكاء الاصطناعي اليوم برك نعمل في نظره على الذكاء الاصطناعي انا في بالي جديد يل داتي دوبوي 1918 وهو تخلق من اجل لو بيان دو لانديفيدو ستادير من اجل الانسانيه دون لو بون سونس معناها pour résoudre les problèmes تاع الانسانيه وسورتو pour les africains.
0: على كل حال حسين اخطاء الانسانيه في التاريخ كثيره وكثيره جدا يعملوا ويخموا يقول لك سي بور لو بيان نتاع البشريه ثم يتراجعوا
2: استعملوا لكن هو البشر اللي قاعد يستعمل فيه دون بيسونس. نرجع للدخله نتاعي انت دابيتود تقول لي ديما تحكي لنا على الفوتبول اترونجي
0: اليوم الدخله لا احنا
2: مش حكيو لا اليوم باش تكون الدخله نتاعي على البطولة التونسية. البطولة التونسية تصورش قديش تماركا من بونتو جوسكا بريزون
0: 59 بونتو
2: 59 بونتو قديش من أجنبي ماركيو بونتويت
1: 5
2: 7
1: بالبارح زيد البارح
2: إليا 7 إترونجي ستادير كي بريزون 12% دي ديبوت دي توتال دي ديبوت كوم بارازار
1: على العلم أربعة. الجولة الأولى والثانية ما سجلوش لجان
2: برا لا لا أنا حبيت
1: نقول لا زدت أكدت لك
2: لا لا أنا حبيت نوصل لحاجة علاش جبدت على الأجانب نتاع تونس
1: أي أي ملاحظة مهمة
2: وعلاش وكوم بارازار أربعة من السبعة هذوما مولودين في جانفي معناها الأزارة الأزارة قولوا يسا فهمتني أربعة من التوانسة معروفين شكونهم هما
0: باهي معلومة ما فهمتش شيء فهمت
1: لابراش نمشيو لابراش كيف كيف
2: وين حبيت
1: نفس الطبيعة
2: علاش وصلت باش نحكي على لي زيترونجي تونيزيان
0: باهي خلينا نشوف ميسي وفانا شهر
2: الزوز بونتو الزوز بونتو اللي تماركيو البارح
1: باري في سيف مثلا
2: انا جبدت على البونتويت نتاع لي زيترون علاش لي زيترون جي
1: في الربيع في الربيع
2: حبيت نجبدها لانهم هما لي زيترون جي فما حكيت 64 اترونجي
0: 24 جوان 24 جوان
2: قلت فما 64 اترونجي في البطوله التونسيه سور 308 حتى قبل الجوله اللي فاتت قبل البارح مي اللي خلاني نتكلم على لي زيترون جي لي دو بوت ماركي بار سي اس اس اي يو اس بي جي
1: اتحاد
2: بنغردين كامارا ولولندو زوز بونتويت نتمنى ديما نشوف بونتويت كيما كاكا بكل صدق سي اون ريفيرونس انا باش نشوف الملاعبيه ياخذوها اون ريفيرونس يولي ويوصل 18 يحاول يتيري بور ماركي
1: ديبي تاع كامارا التسديده الاولى حلوه
2: ياسر زوز حلوين زوز حلوين، زوز بونتويت من احلى البونتويت. دونك انا جيسبر كي لو تونيزيان ياخذوا بعين
0: العقبه ان شاء الله. حتى بونتو كوناتي ضد حمام لام اللي تم الغاء وزاد كان ممتاز،
2: حتى بونتو في المستيرز ده بونتو ممتازه مش نتاع ايترونجي.
1: ما نساوش اللي سمحني كلام وملاحظتك مهمه، ما نساوش اللي فما برشا اجانب منتدبين جدد خاصه راهو الجوله الاولى والثانيه والثالثه برشا ما مش مؤهلين. سو كيفاه رينا الجوله الاولى والثانيه بلاش
2: لا، وفما ديستونزي كون دوني البلوس حتى في الكلوب افريكان في الكوب دافريك معناها
1: هو الاكثر. شوف هو الاكثر اللي يسجل الاهداف كاجنبي شكون؟ مهاجم. اغلبيه المهاجمين في عديد من الفرق منتدبات اجنبيه كانوا مش مؤهلين في برشا فرق، نقول لك كانوا مش مؤهلين ولعبيت وسط ميدان. دوك من الجوله الثالثه والرابعه بدينا نشوفوا شويه
3: وسي بيان اللي فما كاليتي ديجا
1: والله فما كالكو جوار اللي عندهم كاليتي باهيه الحقيقه قاعدين يظهروا. انا فما جزائري في اتحاد بنقردان بخوش
2: ماركي بونتو
1: ممتاز لاعب يحرك
2: ماركي بونتو هذاك ديجا
1: ما شاء الله عليهم لاعب ممتاز.
2: والبارح حرات بونتو
1: اي فما دافيد روي زاد نتاع ترجي جرجيس تم دعوته للمنتخب الكاميروني وابارت نحكيو ربما عن نادي الافريقي اكثر اللي فما كيما الثورة على مستوى الانتدابات ما عادش تمشي بالبيجي برشا والمبالغ الخيالية اما بالسيب نتاع لي تالون الصغار من افريقيا ابارامون ناجح فيه نادي الافريقي
0: حتى على مستوى المحلي راهو زاد الصغار نلقاو عندهم دكة ممتازة معناتها بنك منك محلوبة
1: حتى الاسبيرونس بدلت زادة من استراتيجيتها شوية تلقى ملاعبية او 21 في الانتدابات تقريبا خمسة ملاعبية يوسف بشا فرنانديز ناموري كايتا اللي كان بارح موجود في اوفيسيالمون اليوم في الاسبيرونس فما ملعبيه صغار كوناتي زاد مش كبير معناها حتى انتدابات السنه اللي كانت فما ملعبيه من مستوى معناها جيد الحقيقه
0: فما مراجعه او نيفو دو لا جيستيون
1: فهمنا اللي معناها جورجو حموده في الكلام جوست هذه فهمنا اللي ربما الكاليتي الكبيره في الاجانب ما عادش خالطين عليها وبالتالي غيرنا شويه السيبل للاو 21 نجموا نلقاو فيها
2: معقول جدا. وانك انت كي تاخذ دي صغار كي تاخذ صغار مازالوا ما ظهروش دونك انت باش تكتشف يكبروا عندك انت ميو كنت باش تاخذهم بالفلوس
1: صحيح صحيح.
2: اما لا شوز اللي حبيت نقول لك عليها اللي البطوله نتاعنا وكانها سنة عام نتاع دي زيترونجي وان شاء الله مي ليكيب لا بلي شونشوز في لي زيترونجي معروفه شكون سي اس اس ديما بزهرها ديما تطلع ملاعبيه ويبرزوا ونتذكروا
0: فما الملعب التونسي زاد
2: اكثر نوع
3: اتحاد فرنستيريا على ثلاث سنوات عام اكثر وحده
2: نو سي سي ارجع لملاعبيتها ارجع لملاعبيتها اغلى ملاعبي ديجا بدا كنت تذكروه من عرش جولي لونو
1: وبوكو
2: وبوكو صحيح والبونتو اللي ماركات كونتر ليتوال وكيفاش جبد بالناس الكل ديجا
1: حتى تباع اغلى ملاعبي 5 مليار 5
2: مليار اغلى ملاعبي ساعات
0: بعد لحظات موجز الاخبار نتاع 9 ونص ناجلوا الدخله نتاعك مهدي اللي من بعد
1: لا دخلت عملتها راهو تعديت انا بيرسيوم فهمت علاش المدير الفني
3: بعض الاخبار نتفاعل معاه
1: عمل فورماسيون للستاف تكنيك الكل ولا
0: بالحق
3: لا لا نتفاعل معاه انا بعد الاخبار انا وقت نتفاعل معاه
0: بعد الاخبار
3: نتفاعلوا
0: فيه نرجعوا بعد شوي
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. تقلبات جوية وأمطار متواصلة وإسناد درجة انذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنسير والمهدية اليوم وغدا. مرصد المرور يدعو كافة مسامري الطريق لاتخاذ أقصى درجات الحيطات والحذر. وزارة الداخلية تدعو من جهتها مسامري الطريق للاتصال عند ضرورة بأرقام الحماية المدنية والأمن الوطني والحرس الوطني. وزارة الفلاحة تدعو البحارة والفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية. في الشأن التربوي وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96 منها على الفروع الجهوية. تونس تدين بشدة الهجمات اللاثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية. ديوان الحبوب يعلن تغطية حاجية تونس من القمح الصلب إلى جانفي القادم. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني بالتحدث عبر الفيديو بعد رفض واشنطن دخوله. هيئة بحرية بريطانية تفيد بحادث أمني في مضيق هرمز قبالة عمان. وبولونيا تقول أن روسيا خططت لشن هجمات هجينة بصواريخ ومسيرات على حلفاء كييف. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة الشباب، ما الكرة. ما الكرة.

0: على سهلا بكم من جديد. كان خلطوا علينا توا انتم تسمعوا في راديو جون. ذكركم تنجموا تابعونا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال والا وحده من الفريكونس نتاعنا. نرحب من جديد مهدي عبيد فاخر فهمي وحموده بن سليم. كنت نحب نتفاعل مع مهدي عبيد فاخر هكا ولا
1: اي بيان سور. اول حاجه يعطي الصحه اللي يذكر الموضوع
2: حق.
1: بالنسبة للأول مرة صحيح أول مرة في تونس فيش أول مرة أول مرة أن يكون ستاف تكنيك
0: اللي خلط علينا توخا نذكره شنية الأول مرة صار
1: جمعية ميغرين مشكورة على رأس الرئيس ذكر الويتي أنه تشجع وباشر في الفورماسيون اللي عملناها للستاف كامل. ستاف كامل مش معناها الفورماسيون شنية هي فورماسيون تاع فيديو أناليز دونك اناليز تكنيكو تكتيك بلوجيسيال لونغو ماتش. دونك اي انترونور اي مش انترونور اي واحد في ستاف تنسميها من بعد شنو اللي فما لي ديبارتمون
2: انت ديجا مدير فني
1: انا مدير فني
2: الفريق ديما نذكره
1: دونك اي واحد باش يتعدى بالفورماسيون باش يكون عنده ابونمون انويل على اللونغو ماتش هذا معناها لوجيسيال معترف به باش يكون عنده سيرتيفيكان تاع اناليست بالنسبه للبريمير نيفو هذه ماهيش هذه راهي بدايه راهو زي دوزيام وتروزيام نيفو معناها
2: ممتاز
1: الليفل اللي نخلطه انه تريو نيفو ينجم يخدم في الكوره وباش يعملوا زاد كيف كيف فما ميثود دونترينمون اللي هي بي زيد بيلدينغ زون زاد كيف كيف هذا زاد فيها فورماسيون وانا بريزونتي زاد البروجي نتاع الكلوب بروجي سبورتيف بروجي سبورتيف اللي اكسيسيبل لتو الموند اللي يحب ياخذ البروجي ينجم يتفرج فيه وينجم يشوفه دونك انا بريزونتي شنو باش نخدموا مع لي جون كسوا نحنا والا باش يكملوا معنا البروجي موجود حتى كان انا كملت العام وجا واحد اخر جديد ينجم يكون فما باساسيون يكمل في نفس البروجي بيان سور سي لي انتريسي نتصور حاجه باهيه ومنفعه. الستاف اللي كان موجود علاش هي لا بروميير اون تونيزي ستاف فيه ليدوكاتور والفورماتور والانترونور نحكيو معناها من لي زيكول حتى السينيور بي يفون افوار لا فورماسيون لونترونور ادجوان زاد كيف كيف نتاع السينيور دو تيل فاسون ينجم يخدم اناليست بعد ما يكمل فورماسيون مع ستاف سينيور
0: وهذا
1: يتقسم منها بوست وتعطيه هو اتو زاد كيف كيف واللي عنده دوبل كاسكيت كيف كيف زاد ليكيب ميديا دونك اللي يصور في الماتشوات جي بريفيري انه يعمل فورماسيون باش انا كي نعطيه الخدمه اللي باش يخدمها كيفاش باش يصور لي زونغل وشنو باش ياخذ مثلا لي كات فاز دو جو ولا حاجه دونك يعرف دو كوا سي سي جي دونك ينجم يحضر لنا الخدمه دو تيل فاسون باش نخدموا ديما عندنا 3 ماتش الاكستيريور 3 ماتش ا دوميسيل نحاولوا ديما ا دوميسيل نصوروا لي 3 ماتش دونك لي 6 كاتيجوري باش يتعداو لي 6 كاتيجوري نخدموا عليهم زاد كيف كيف فيديو اناليست عباره عن اناليست في كل كاتيجوري دونك ما استحقوش دي ريكروتمون لونترونور هو بيدو ياخو لي دوني وباش يخدم عليهم وهما جواريتو دو تيل فاسون باش يخدم اكثر دو ترافاي سبيسيفيك على شنو الموجود شنو مش موجود بالنسبه للجوارات.
0: باه هذا اللي تحكي فيه كل ممتاز نظريا تطبيقيا وقتاش يعطي الثمار نتاعو؟
2: هاي سؤال باهي.
1: شوف هما دي سيكل نقولوا نحن دي سيكل دو بروغريسيون. السيكل الاولاني دو بروغريسيون بالنسبه لي انا البروغريسيون تاع الستاف مانيش جو فيز لي جوار قبل بور اتر رياليست عطيني ستاف انا يتطور في القدرات نتاعو انه يولي ما عادش عنده زوز عينين في التيران كهو يولي عنده لوجيسيال يولي يكون هو اناليست الكاتيجوري اللي موجود فيها ووقتها يولي هو ينجم يعرف لو كوليكتيف ولا انديفيديوال بعدها هي يفا ترونشي باش يخرج بالترافاي نتاعو هو كوليكتيف وباش يشوف الانديفيديوال لي كاليتي سورتو نحكيو لي جوار سيبل لي زيليت وكذا وشوالي عندنا باز دو دوني كيما عملت لي تيست ديفالواسيون مثلا تكنيك اي فيزيك زاد يولي عندنا باز دو دوني نتاع صغار خاطر راهو اللوجيسيال هذا يخرج لك دي بوان اللي تخرج فيهم لي باز دو دوني يولي عندك دي ستاتستيك تقول انت العام هذاك شنو يعمل فيه مش نجي العام اللي بعده اعطيني فوي دو ماتش شكون كاور شكون ما كاورش لا شكون كاور شنو لي دوني نتاعو
0: باه معناتها باش نلخصوا فاخر معناتها انتم تخدموا حاجات على مستوى خلينا نقولوا المدى المتوسط على المدى
1: المتوسط البعيد القريب فيه
0: ستاف يكون عندك بيانات وداتا نتاع شبان نتاع صغار راهي حاجه مهمه ومهمه جدا معناتها بالحق كما قلت ما تقعدش معامل كان على عين فقط ولا حاجه معناتها بشريه امور واضحه الموسم القادم هذا قداش العب هذا شنو العمل هذا شنو هي المارج دو بروغريسيون نتاعو وهذا مهم جدا
1: اهم حاجه الترانزيسيون اللي باش يطلع بها سينيور كي يطلع سينيور وعنده اناليست يحكي معاه وعنده انترونير يحكي معاه بريباراتور يحكي معاه عنده باز دو دوني في كل شيء تكنيك تكتيك فيزيك وكذا كي باش يطلع السينيور هو ديجا سور لو بلون كوجنيتيف الجانب المعرفي الجوار ديجا متثقف كرويا ومن بعد الانتجراسيون نتاعو في السينيور تولي اسهل خاطر هو جوار جاي حاضر من نواحي الكل عنده نواحي الكل نحن ماسينا هنا ودو تيل فاسون كي باش يطلع غاديك الانتجراسيون نتاعو وتكون ديريكت وحتى اللي في الستاف سينيور مهما حتى يتبدل الستاف سينيور الباز دو دوني تقعد فيكس دونك باش يجي الستاف سينيور يلقى فلان الفلاني 19 عام 17 عام 18 عام 20 عام يلقى كذا ديريكت هذاك يمشي يحطه في البلاصه اللي لازم يتحط فيها تولي الانتجراسيون نتاعو
3: سمحني انا تو باغ اكزومبل انت قعدت قلت لي اون فيلم لي ماتش نتاع توت لي كاتيجوري الموجودين دونك اسكو سينيا با لكن انت ما تعملش ما تاخذش الماتش ويت وقت بعد ما تفلمين وتعاود تعمل ريفيزيونال افيك لا بريزونس دي جوار تو تون مونترون ديفيرونس دو شاك جوار وين وين غلطت باش نعمل له انا انترينمون سبيسيفيك هل انكم تعملوا فيها الحكايه هذه
1: هذيك العام الجاي
3: شوف خاطر سي لا بيوز انتريسون انا نعمل في هذا الكل دون ان بيت بيان ديتيرميني سي بو كوريجي لي لي غاف كوميز بار لي جوار اش قاعد نعمل فيهم باش نصلح له اغلاطه والا باش نثقف انا الناس المسؤولين على هالجمعيه
1: هي اكثر هي, هي هي شوف
3: الهدف هو بيان
1: هي مرحله من المراحل اما المرحله انك انت تمشي ديريكت للجوار والانترونور مازال ولا ديدوكاتور والا الفورماتور مازال مش متمكن باش ينجم يحلل الاداء نتاع الصغير هذاك وقتها انت فما فاز تعديتها دونك انا باش نعاود نرجع للحاجه اللي هي الطبيعيه اللي قاعدين نخدموا بها زوز عينين هذاك الراي نتاعو هو باش كذا انا كي الانترونور سي بون هو هو متمكن وعنده لي دوني نتاع الصغير سنه تمرس وخدم ماتشوات وخدم اناليز وعمل باز دو دوني عام الجاي كي باش يخدم عليهم باش يخدم عليهم كونكريتمون vis-à-vis le joueur وقتها يدخل الفيزيوناج فيه الاناليز وفي الاناليز يدخل فيه الانديفيديوال فيه كوليكتيف
0: ما يعطيك صح ان توكا هذا كله مهم جدا هذا كله جوستومون الهدف منه اصلاح معناتها الملاعبيه هذم اللي المارش تكون دو
1: تطوير مراحل التكوين
0: بالضبط تطوير نتاعهم خزان هذا كله خزان احنا عندنا في تونس مشكلتنا اللي يكون مال اكسبلوتي قداش من ملاعب يمشي هكاك ما يكملش ربما الكارير نتاعو وخاصه نلقاوهم في الفرق ما بين ظفرين نلقاو في الرابطه المحترفه الثانيه في الـ في الـ في الـ الرابطه الثالثه في الرابطات الجهويه مهم جدا اليوم انه تكون فما اليات ويعطيك الصحه مهدي انك طرحت الموضوع هذا احنا في الاطار هذا كما قلنا فما دي بيبيت فما خزان نتاع ملاعبيه نلقاوهم في الرابطات الجهويه ولا الرابطه المحترفه الثانيه البارح 16 سبتمبر نتفاش وبخبر انه 11 النادي يعلن الانسحاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي مازلت ما انطلقتش البطولة هذه وتم تأجيلها لعدة أسباب خلينا نقوله بالأساس مالية باش ناخذوا أكثر معطيات وفكرة على موضوع ذي أنا شخصيا ما نقاش أفضل من ولد الرابطة الثانية واللي قدم في الرابطة الثانية في ذات شباب زميلي العزيز هادي جبنياني مرحبا بك هادي
4: أنا سلام بيك مالك يعطيك الصحة أخوي وبركة الله فيك مرحبا بزميلي مهدي مرحبا بالكل
2: تحياتي هدود
4: حمودة مرحبا الأولاد
2: موفق إن شاء الله
0: هادي شنو اللي صاير في الرابطة المحترفة الثانية
4: والله شو مالك ما نعرفش منين باش نبدا على خاطر انا نتبع فيكم من أول حصة ومالوروزمون استنسنا في الكرة التونسية بالحلول الترقيعية يعني نرقعوا من نهار لنهار وما نخموش لنهار الآخر وما نخموش على المدى البعيد الموضوع هذا اللي صاير في فرق الرابطة المحترفة الثانية راهو عنا مدة من اللي نستنيو فيه باش يصير وجي اليوم يعني ولازم تتبدل برشا حاجات اليوم احنا في قدام من مرة في البلاتو متاعنا نقولوا مراجعة كرة قدم تونسية من كل جوانبها ومحاورها ومن هالجانب هذايا جانب تسيير الجمعيات تعاقب الهيئات المديرة هيئات تسييرية هيئات مديرة مرة فما انتخابات مرة ليه مرة السلطة الجهوية تحط رئيس نادي مرة فما انسحابات بعد تكون يكمل بالنادي راهو هذايا الكل وهذايا الكل الحلقة هذايا الكل خلاتنا نوصلوا للوضعية الحالية اللي تعيشها في فرق الرابطة المحترفة الثانية شنو اللي صار في فرق الرابطة الثانية عندنا 28 نادي 14 فريق من كل مجموعة وحقيقة أنا ديما نقول راهو برشا على الرابطة الثانية 28 نادي إذا نسميوها رابطة محترفة مع احترامي لكل الفرق 20 فريق من جملة 28 ممنوعين من الانتداب يعني فما الفرق هذوما الكل قاعدين يجيبوا في ملاعبية لكن إلى غاية يوم 20 سبتمبر يعني نهار لحدش مازال ما ينجموش يأهلوهم ما ينجموش يسجلوا العقود نتاعهم احنا نعرفوا في الرابطة المحترفة الأولى يمنع الفريق من المشاركة بكافة أصنافه السنية ولا كبر أكيد في المسابقات الوطنية. في الرابطة الثانية عندك الحق تلعب، تلعب بالملاعبين عند عقودهم سيرين مفعول أو عندك ولاد النادي، لكن أنت تشوف الملاعبية. وإذا ما تخلصنا على 20 سبتمبر الدائنين اللي هما اللاعبين والأستاذة والمحامين ووكلاء أعمال اللاعبين، فأنت ما تنجمش تنتفع باللاعبين اللي خليتهم هذوما في الميركاتو هذايا.
0: بهادي تأكد لي أنه الديون إجمالا تقريبا 3 مليار دويت 2 مليار دويت 938،
4: 2 مليار دويت و900، هذا هو المبلغ الجملي. والمبلغ هذايا الكبير مرتفع بسبب وضعية أربعة فرق اللي هما مستقبل جيبس، ملعب الجيبسي، مستقبل سليمان، والقوافل الرياضية بقفصة، فريق القوافل الوحيد في الرابطة المحترفة الثانية اللي عنده منع محلي ومن الفيفا يعني وخارجي. انت حتى توا كي تدخل للريجستريشن بان متاع الفيفا تلقى زوز فرقك هوا عندهم عديد الملفات اللي هما قوافل قفصة والمستقبل الرياضي بالرجيش اللي هو توا يلعب في رابطة الهوات وبيدوره هو زاد راهو ما ينجم أهل المنتدبين نتاعو ولو في الهوات إلا ما يخلص المنع نتاعو. فوضعية معقدة للفرق هذية. علاش الحصيلة مرتفعة متاع الأربع فرق هذوما خاصة مستقبل جيبس والملعب الجيبسي؟ خاطر الفرق هذوما قبل كانوا يعولوا برشا على منحة المجمع الكيميائي واللي هي تكون منحة كبيرة الحقيقة ويخذوها الفرق
0: فوق المليار ونص تقريبا
4: صحيح باش يغطيوا المصاريف.
0: نحكيو على مستقبل جيبس ديون 600 مليون كان ماني شغالت
4: 515 ألف دينار اليوم وفق تصريح رئيس المستقبل لزميلتي وفيفت.
0: الملعب الجيبسي 585 مليون، مستقبل سليمان تقريبا 293 300 مليون. معناتها شنو الحل بالنسبة للفرق هذم والديون؟ معناتها معناتها هل المشكلة في الجستيون من عند الهيئات اللي تدير هل الفرق هذه؟ هل المشكلة في القانون؟ لأنه مش بعيد زاد راه في الرابطة المحترفة الأولى نلقاو حاجات كيما هكا زاد.
4: هو ساعة قبل كل شيء البيان اللي حكيت انت فيه 11 فريق راه فما اعتقد فما زوج فرق منهم اتحاد قصور السيف مش ضامن مع الفرق الممنوعه من الانتداب. يعني هوني فما نقطه وانه فما فرق متضامنه مع بعضها.
0: هذا غريب على فكره، ما فما فرق ما عندهمش حتى مشكل متاع منع انتداب ولكن موجودين في
4: الوضعيات اصبحت يعني خانقه واصبحت حاده. يعني انا نذكرك مالك وتنرجع اللي سالته الاسبوع الفارط، انا كنت حاضر في اجتماع رؤساء وممثلي الرابطه الثانيه مع اعضاء مكتب الجامعه، كان حاضر معز الناصري وبالحسن بالسمره، يعني وبعد كان نقاش حاد وانا نسمع ونتبع. يعني بعد الجامعه اعطت 20 ألف دينار لكل فريق، اما مش الناس الكل خذت 20 مليون من الفرق الممنوعه من الانتداب. الفرق اللي الديون نتاعها قليله مثلا كما كوكب عقارب
0: اولمبيك الكيف
4: اولمبيك الكيف سبورتينغ المكنين 20 مليون الهلال الشابي 50 مليون اليوم مثلا الهلال الشابي رفع المنع، سبورتينغ المكنين رفع المنع، المهديه غدوه ترفع المنع، الناس الكل في سباق ضد الوقت. قولي انت شنو هو الحل؟ الجامعه راهو ما عنديش ربما النوادي نتاع الرابطه المحترفه الثانيه تعودوا حتى قبل ثلاث السنوات الاخيره يرميوا الكره للجامعه والجامعه لازمها هي تلقى الحل. الجامعه ما جاتش عملت، اجتمعت بالنوادي اعطتهم 20 مليون واجتمعت في العشيه في نفس النهار يوم الخميس الاسبوع الفارط بوكلاء عمل اللاعبين. الحقيقه كان الاجتماع يعني ما كانش ناجح على خاطر جاءوا 7 من 19 محامي اعتقد او وكيل اعمال حاولوا يقربوا وجهات النظر ويصلحوا ويلموها الحكايه، لكن هوني الدائنين شبثوا بالموقف نتاعهم يحبوا فلوسهم. انا نقول لك مهدي كلموني من العافيه راهو يحبوا فلوس من 2009 و2008 مالك ومهدي والولاد يعني مما حاجه بالحق
2: فما اللي بطلوا يعني الكوره اصلا
4: فما اللي بطلوا الكوره يعني فما اللي حتى مش في تونس ويحبوا على فلوسهم وهذا حقهم.
0: انت عملت حتى معناتها خلينا نقول نوع من انواع البودكاست اون لين، نذكر وقتها مع ملاعبيه مشيت لبرا وما كملتش برشا مشاكل في الرابطه المحترفه الثانيه. هادي انت قريب برشا وتعرف الكواليس، هل فما ناس من مصلحتها تعطيل انطلاق البطوله هذه؟
4: شو مش بقصد خليني اقول، اما فما فرق خليني اقول رياضيه نساعدها
0: دبلوماسي برشا هادي.
4: ليه هاني نقول لك ليه نحكي لك انا فما فرق ما زالت في عمل جلساتها الانتخابية بلغة الكرة لساعدة توخر بطولة خاطر بلغتنا مش واقف على ساقيها ما زالت مثلا كما أولمبيك مدين مثلا
0: فرق فقط هادي
4: تحكي على أشخاص انت
0: أي
4: لا أشخاص انا ما نتصورش الحقيقة نتبع انا خاطر انا نحكي لك تو اذا نحكي لهم لاعبيه
0: فماش حتى من رابطه اشخاص معينه
4: انا ما نتصورش
0: متضامنه او تشجع
4: لا انا ما نتصورش انا حسب ما حكيت مع رئيس الرابطه اللي كان هو قال لي هدي اللي باش يجيني من الجامعه انا باش نتقوا كان علي انا خرجت التعيينات اليوم كانوا يومي 19 و20 هذايا اللي باش يجي وبعد اكيد جاء قرار من الهيكل المنظم للعبه اللي هو المكتب الجامعي بالتاجيل وانا ناكد لك مالك راهو التاجيل باش يصير مره واحده يعني الاسبوع القادم ستكون هناك رابطه محترفه فينا توا النوادي راهي ضد الوقت قبل نهار الاحد وتعرف ثم حاجات اداريه يعني ربما ينجم يكون غدوة آخر نهار اللي يحب على بلدية واللي يحب بش يصحح وانا نأكد لك يعني اليوم حتى في مكالمات يعني الناس قاعدة تجري وتجري وتلوش في ديزارونجمون مع الدائنين وفي الجدولة وفي شهادات خلاص أما الوضعية
0: تلوش على حلول ترقيعية كما قلت انت
4: أما صعبة صعبة خاصة للفرق الكبرى يعني المستقبل الجيبسي ملعب الجيبسي سليمان فما زادة جندوبة رياضية عندها 100 ويش ونسيت مدين عنده 100 ويش مشكلة كبيرة بالحقيقة والأغرب من ذلك أنا قلت لك راهو النوادي قاعدة تنتدب يعني نذكرك ما مالك راهو إذا أنت متجمش تخلص ديونك وتبدأ تلعب راهو حتى الملاعب اللي صححت له يقعد يتدرب عندك وما يلعبش لازمك تخلص وراه يعني أنت باش تثقل روحك زادة بالمصروف يعني أنت قاعد تجيب في الملعبية وباش تعرف روحك باش تخلص المنع ولا لا فهذا مشكلة إضافية نزيد لك
0: على كل يعطيك الصحة هادي جبنيني على كل المعطيات هذه يعطيك صحة وبرافو كما قال لك مهدي لأنه أنت قاعد تتابع عن قرب
3: خير مناطق رسمي متاع جامعة متاع رابطة يعطيك بالضبط هذي وبالتفاصيل
4: ايه مانيش مناطق رسمي متاع جامعة
3: لا خير خير خير احنا أنت صوتنا في الرابطة الثانية ناخذ المعلومة بكل حرفية من عندك خاطر نجم مناطق رسمي يغطي ويزين أنت في صف الأندية أكثر من الهياكل هذاك علاش حسوا المعلومة صادقة برافو عليك
4: وحبيت نقول حاجة مهدي يعني مؤسف جدا زيادة كي ما نسمعوش موقف الجامعة
3: يعطيك الصحة
4: احنا نسمعوا في النوادي أنا يعني في كل مرة للأسف نصطدم بهاتف مغلق نصطدم أتوجيك المعلومة ما تجيش اطلبني شوية آخر مرة يهز مرة لا
0: راوي احنا صدمات برك الله
3: لا هو الهروب التهرب اللي يحكي فيه هادي مش كان في موضوع اللي
0: بالضبط بالضبط باش نرجعوا نحكيوا بعد عن المنتخب الوطني التونسي ونحكيوا على تهرب في في في برشا حاجات هادي نعرف اللي عندك التزامات التزامات كبيره برشا تستنى فيك عندك شوف خلينا مثال جهنم. انت عندك تاو تكويره والله جلب انتباهي قبليك احكي لي هادي في حاجه بعت عنده تكويره قال لي باش نمشي نكور في تيران بطبيعه الحال من غير ما نقولوا بيبليسيتي قال لي راه مازال كيف بدل المولى التيرانات هذا بدل الغازون ويعمل في غازون معناتها ابسوربون يشرب الماء على الامطار قلت له بلي ما تبش تكوروا في المطر هذا انا نتسائل ذولي مخي مازلت نتاع في التسعينات قال لي ليه عادي راه ابسوربون وبدلوا هذا على مستوى الخاص قلت له احنا في البطوله نتاعنا مازلنا قاعدين مره اخرى يتطرح الموضوع شوف قديش انه اليوم لازم تتبدل القوانين ونمشيو شويه الى خوصصه بالنسبه للاستادات نتاعنا يعطيك الصحه هادي تحب تقول حاجه اخرى
4: ليه في الاخير محلاها لما وربي يفضلكم وسلم على سي حموده سي فاخر
1: تحياتي ليك
4: ليك وحشه خويا
1: عايش خويا
3: عايش كبير
4: جميل العزيز مهدي عبيد مالك خويا ربي يفضلك بالتوفيق ان شاء الله
0: شكرا لك يعطيك الصحه هادي جبنياني

0: سينو ما يشاركش. دونك شويه ملحنه شويه مرتبط ليدي. اما زاد حط انا روحي ملاعبي عندي حكم على غالب زاد لازم ناخذ الحكم نتاعي. نحبوا ندخلوا بالحق في الاحتراف. الرابطه الثانيه عمرها للاسف ما كانت محترف معناها سوى في جوده الملاعب ملاعب سيئه فيها بار كونتر برشا كوارجيه باش ما نظلموهمش. اما نحكيوا على العقليه في التسيير وفيها مدربين ممتازين زاد ورينا برشا ناس اكتشفناهم في الرابطه الثانيه. نورماني جمع اللي فات الناس كل تحكي عليه معناها برودوي نتاع رابطه ثانيه من حمصوصه رينا في ضد مستقبل مارسا بيتور عاملين في الشامبيونات. اما طريقه التسيير تقديس انتدابات انتدابات معناها ما تعطيش. انا نذكرك العام والله كان جهادي معنا راهو زاد اكدها لي نذكر مره حضرت في جلسه عامه فتره وديع الجيري وقتها عملوا تصويت على انه اكثر اجر في الرابطه الثانيه ما يفوتش سميك فوا دو حاجه هك سكي في وقتها ما يفوتش مليون في الرابطه الثانيه. شو اللي تعمل الأندية وانا وقتها جمعيتي تلعب في الرابطه الثانيه نادي كرة قدم بالحمامات كان وشفتهم كيفاش الناس الكل تتعامل. نعطي للحمودة ولا الفاخر ديكلاري مليون والاخرين مشيهم بريمات وكذا وبريم سينياتور وما نعرف شنو وبريمات متاع الماتشوات وما راني حد معناها صعيب راهو باش تقنن الموضوع في الرابطة الثانية صعيب برشا.
1: اول حاجة
0: فما اندية تعلي البارة فما اندية راهو تصرف بالكداد تحب تطلع معناتها لازم موازنة لازم الساعة. شفت تراكمات هذية حبت لنا نعاني وشوية موسم اثنين اما راهي مفيدة جدا باش نلغيو القديم الكل وندخلوا في الجديد. وفي الجديد لازم يعرفوا اللي دورهم الاساسي هو التكوين خاصة الاندية اللي ما تلعبش على العطلوع. دورهم الاساسي هو التكوين مو تجيب لي 10 انتدابات وطيشهم هكاك ومام بام ساكن يخلصوا بعد بالطبيعة مني مشي يعيشوا ملعبي مشي يطالبك بالفلوس متاعو التكوين وطلع ملعبية للناسيونال تقعد فاخر به اللاعب هذاك راهو برودوي جمعية الفلانية. هذا الدور الأساسي في الرابطة الثانية اللي هي بين ظفرين محترف بين ظفرين.
1: بالنسبة للهيئة التسييرية عندها عام والهيئة المنتخبة عندها 3 سنين. الغلطة الأولانية ساعة في الجامعة شنو نحكيو على أحكام تاع 19 سنين التالي يزم كل عام يتنظف وحده
0: صحيح.
1: سنة انت ما خلصتش الجوارات يشكي بيك هو في جوان قبل ما تبدا في اوت يتخلصوا يا منع انتداب. هذه الاولاني الغلطه نتاع الجامعه. الغلطه الثانيه انت عندك منع انتداب وفي بالك بيه وقاعد تعمل في فورسينج على الجامعه والا من بعد تو تسخف علينا على خاطرنا نحن 11 فريق هاي برا نشريو جوارات ونصحوا باش لحبيب يبداو فرحانين في بالك يشريو ديما يشريو بالزايد يشريو بالزايد باش يزيدوا يعملوا اكثر ضغط من الجماهير نتاعهم هما احبام نتاعهم هما على جامعه باش ينحيوا المنع انتداب اللي هما مش مسؤولين عليه. دونك هما يعملوا في سيركل فيسيو في ال11 اللاعب كما قلت فما زوز ولا ثلاثه باش يخطفوا لوبجيكتيف نتاع الكلوب. مانيش كل عام نراو فيهم الناس كل تطلع لوبجيكتيف تاع الكلوب تلقى 8 من الناس يحكيوا على
0: يطلع واحد
1: على
0: في طلوع. مجموعه معناها
1: براتيك اي 8 واحد 8 من الناس يلعبوا على طلوع واحد بركه باش يطلع وفما ثلاثه يلعبوا على كوكب الطالعة. معناها فما 5 قاعدين يعملوا في افلام
0: عطيوح لاخر
1: يعملوا في افلام للاحباء نتاعهم رانا نلعبوا على
0: صحيح
1: طلوع.
0: صحيح
1: اما رانا في وسط الترتيب والا نعمل على
0: بك على سقوط الشعبويه
1: فماش فلوس فماش تمويل رانا لعبنا على طيح رانا جمعيه واذا طاحت الله غالب الناس كل ضدنا. دونك راهو فما برشا حاجات ماهيش منظمه وبرشا حاجات زاد فيها. انا خادم برشا في الرابطه الثانيه وضوما دي كويزين انترن وشفت برشا حتى النوادي اللي انا مانيش في الكويزين انترن نتاعهم وعندي زملائي وكذا
0: اي الناس سمعونا عارفين
1: فما برشا فلوس زايده فما برشا جيستيون غالطه فما برشا حاجات خاطئه التكوين
0: وفما رؤساء انديه عندهم مصالح في الجهات هذاك علاش ينفق.
1: وهذا راي ماجوريتير وقت اللي رئيس النادي اللي يشد النادي يقول لك انا مش من اهتماماتي الشبان اعطيني نسلك اموري في الـ في
0: السينيور قلت لك الدور الاساسي لفورماسيون
1: رئيس جمعيه يتحاسب ويتنحى بالوقت
2: حرفيا
1: تابعينه الكل شوف في بينه
2: كل هكا حرفيا
1: اي
2: حرفيا مش اهتماماتي
1: لا حرفيا
0: وفما لو كونتر اكزامبل وفما لو كونتر اكزامبل نعطيك لو كونتر اكزامبل شنو في الكابون بحذانا النادي القربي نادي القربي ديما في وسط تابلو ما يلعبش براتيكمون على طول ما يطيحش
1: نادي القربي الفوق راه المشكله نتاعو ديما يلعب على الطلوع من بعد تصير مشاكل اللي
0: خلي ما يطلعش ما عندوش نوايا انه باش يطلع صدق
1: صارت له برشا دي فورتونيتي باش يطلع
0: اي جوستومون
1: ولا ما نحبوش نخصوا في شويه
0: لا ما عملش تعزيز للرصيد البشري نتاعو
1: وقت اللي يجي باش يوصل لاكسيسيون
0: خاطر تو سامبلومون ما عملش انتدابات نتاع الطلوع يكون الأكثرية 70% ولادو
1: مديرين فنيين مديرين فنيين ومدربين على مر توا من 2011 2012 وانا احكي على 15 سنة 16 سنة نعرفهم.

0: نعرف خدمتهم ايه. ونعرف قداش طلعوا لي جون ايه. وكل عام يطلعوا 3-4 و17 سنه يطلعوا
1: يعطيك صح
0: ويسون بيرفورمون وينجموا يكونوا حتى في الآخر
1: برافو عليك هذا هو
0: مي مي فما حاجه الفوق ما نعرفش انا شنو هي الحاجه
1: كان يحط البيدجي نتاع
0: يطلع فما اراده
1: اي ما ينوش
0: النادي القربي نجم يطلع
2: المهم المهم راهو احنا مش نحكيو كان على النادي القربي لا فقط
0: اكزامبل تاع تكوين باهي معناها
2: راهو الغريب الغريب تو اذا نحكيو على فرق عندها ديون ب 500 مليون و 300 مليون فريق مثلا اولمبيك الكيف 8 ملايين ديون تم خلاص هاي من الجامعه التونسيه لكره القدم نحكيو على 8 ملايين هل فريق كره قدم في الرابطه المحترفه الثانيه معناتها يلقى روحه في منع انتداب ويوحل فقط بثمانية ملايين
1: تصور خلل اداري اكثر منه مادي نجم يكونوا
0: لا انا نيه نقول انا نيه 8 ملايين هذوك مازال كي مدهم فوق الطاوله مدهم فلوس اسبيس الواحد اخر عطاه ترانش
1: كومباساسيون بين هيئه وهيئه ما فقوش بيهم
0: لا لا موجوده تبدا موجوده في اي هيئه ما نحكيش على اولمبيك الكيف في اي هيئه تلقاه هو يقول لك خليهم 8 ملايين ديون 8 ملايين هذوما نعطي 4 منه و4 منه دو ترونش هذوما ونقول لهم تو كي ندخلوا ستاج نزيدكم ترونش اخرى ونسلك بهم اموري باش يجيب زوج جدد ومن بعد نشوف كيفاش اكل سن لي 8 ملايين نتفاوض معاه نطيح حاله للاربعه ومن بعد نمدوا ثلاثه وفي الموضوع
2: باهي حمود
3: انا كي ناخذ توت لا سوم 3 مليار دويت 3 مليار دويت تقسمها على 11 ميم با 300 مليون بار ايكيب سوا ديزون فما ناس عندها 500 وفما ناس عندها وفما ناس عندها اقل معقول ولا اون ايكيب تحب تلعب من اجل باش تطلع تلعب في الناسيونال ما عنديش امكانيه باش تدفع 300 مليون سي اون اونت بكل صدق علاش على خاطر انت قبل كل شيء قبل ما تكون جمعيه باش تلعب لازم تكون حضرت ان بيجي بيان ديتيرمينا اللي نجمي اهلك باش نجم تكون انت تكون انت كابابل باش تجيري هالكيب هذيا وتمشي وتوصل بها كيف انت ما عندكش 500 مليون ولا 300 مليون وفي نفس الوقت تحب تلعب على الناس
0: لا عنده 500 مليون اما يريكروتي بها وما يخلصش بها ديون يقول لك مش تبعتني
3: البروبليم
0: هذا اللي قاعد يصير
3: انا يظن البروبليم ايتوتر اكثر من هذا واعظم من هذا في الكره التونسيه بصفه عامه القانون الاساسي نتاع الكره نتاع الجمعيات هو اللي حال المشكله كبيره على الجمعيات لانك انت كجي عندك قانون اساسي اهلك باش تنجم تدخل دو با مال دو طرق اخرى الفلوس راهي الحكي ما نجموش نحكيوا عليها الحسبه هذيه
0: باقي سي حموده فما كلمه اخرى فماش رقابه مش فماش قانون قانون موجود فماش رقابه يا خويا نشري الجوار بالفيرمون ونخلص كل شيء بالفيرمون وموجود عندي الكونت بانكير وفما تراسابيليتي وانا الراقب كجامعه وكرابط الراقب في كل شيء تو يتنحى هذا الكل المشكله كلها تحت الطاوله راه بالنسبه اللي قدو تحت الطاوله
3: تحكي على
0: سبيس قاعد يدور برشا حاجات مش ديكلاري
2: شوف فما زاده فما حاجه لانه زاده ما فماش عينين برشا خاصه نحكيو اعلاميا لا بخلاف معناتها ما فماش مباريات مصوره كيما الرابطه المحترفه الاولى دونك ممكن بعض المباريات
1: راهو فما ملعبيه وانا كنت شاهد على بعض الحالات والله حمود فما ملعبيه يخير انديه الرابطه الثانيه على الاولى خاطر انديه الرابطه الثانيه تعطي اكثر فلوس خاصه وقت كان فما بلاي اوف مؤهل للصعود للرابطه الاولى وقتها الفلوس تتحط
0: الترانش
1: الاولى خياليه اي فما مبالغ خياليه
0: 30 40 50 مليون
1: الصحة يتفاهموا فورفي وتحت الدوش عنده بريم تاع ماتش وفما رؤساء انديه اخرى يقال يا خويا دون تسميه معناها اسماء عندهم مصالح شخصيه في كل جهات غاديكم مصالح اقتصاديه
3: بيان سور
1: انت
3: موجود
1: نعرفوه
3: سامحني تو انت تتصوروا انه انسان مع قاعد لبس عليه عنده الباك نتاعو مليان البنك نتاعو مليان بالفلوس يجي ما يلقى ما يعمل يحطها في جمعيه بور كيل بوت تبي لغايه في نفس يعقوب سي كوا سي او بوليتيك او بيان باش يل دومين الجهه نتاعو هذيك وتولي عنده وترق بالكلمه اللي قلتها انت التبييض نتاع الاموال نتاعو ويبدا يفرك
1: بلا فما حاجه ايفيدون قداش فما من نادي في الرابطه الثانيه
0: 24
1: 4 تو هذا يعقل هذا لا ليغا يا معلم
2: البريمير
1: ليغ ما فيها
2: مش معقول
1: لازم الاداره الفنيه سيري ذا جدي في اقرب وقت راه تعاود اعاده هيكله كل الرابطات راه عبث معناها فما انديه راه سامحني مستواها المادي وحتى تاريخها وكل شيء ما يخول ليش انه تلعب في رابطه ثانيه الحقيقه وساعات يولي عبء عليها عقود نتاع احتراف راهو كما قال فاخر وانا جورجوان معناها اللي كلامك راهو الدور الاساسي نتاع الرابطه الثانيه راهو باش تطلع وتكون وتاثر في كل جهه هذيك وتحتضن الشباب نتاعك
3: تحسش بهلك
1: واسمع وملاعب يزوز تبيعهم باش تعيش بيهم العام الجاي والسلام عليكم وفي دورك غادي راهو
3: ما تحسش اللي هي بوليتيزي الحكايه قداش عندك من ولايه انت عندك 24 ولايه اون ديريك بار غوفرنور لازم تكون على الاقل عندك جمعيه نو تنجم تكون عندك جمعيه اما تلعب في ديفيزيون 3 تلعب في ديفيزيون انفيريور
1: هو قبل كان التصعيد معناها الرفع
3: ناسيونال
1: الانديه هذايا في الرابطه الثانيه كان لما ارب انتخابيه اساسا الفيدراسيون اللي تحب تزيد في المكتب الجامعي اللي يحب يزيد في الشعبيه نتاعو مع الانديه يعمل لهم
0: الاصوات الاصوات
1: اي صوت لي وتنطلع 24
0: الانديه نتاع الرابطه المحترفه الاولى هما اللي يحطوا رئيس جامعه
1: لا لا
0: لا
1: مش حتى الثانيه
0: خاطرهم برشا
1: لا مش حتى الثانيه اقل
3: في الهوير باش تتخلصوا
1: اللي
3: يتحكموا في الترع
2: ما نتكلموش على بعضنا وهذا زاد موجود حتى في العالم نشوفوا زاد على مستوى رئاسه الفيفا الاتحادات اللي نتاع قاره افريقيا نتاع قاره اسيا هما اللي يحكموا
1: 24 عدد
2: يحكموا في شكون رئيس الفيفا
1: ما كانش بريء العدد هذا 24 كنا كي نحبوا نرضيوا الناس نمنعوهم من
3: الطيور
1: من الغادي والطيور وعادي توصل 30 معناها في بالك كان مقترح انه يزيد حتى عدد الانديه سنه بعد خيبه كاس العالم خاطر قالوا مش فما شكون دبر على المكتب الجامعي ومن حسن حظ المكتب
0: الجامعي مع الاحتراجات زاد اللي صارت والتاز
1: وكذا لا موضوع نتاع ترضي وطمنوهم وهزوا تليفونات صحيح يمتصوا الغضب
3: باش يمتصوا الغضب نتاع الناس
1: اقعد واسكت وماكش باش تطيح
2: بيه على كل حال هذا موضوع الرابطه الثانيه نسكروش على الاسبوع الجاي
1: اعطيناكم برشا حقائق
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ها
1: تعرفهم
2: ان شاء الله الاسبوع الجاي ان توكا نزيدوا نكتشفوا حقائق اخرى مع بدايه
1: الرابطه
2: الرابطه المحترفه الثانيه نتلقاو كما العاده في متابعه خاصه جدا من اذاعه الشباب مع كل الزملاء في قسم الرياضه باذاعه الشباب نحب نسلم على احمد خضر برشا برشا قال لنا كل ليله خميس نسمع الحصة كان مع الوالدة متاعه الله يرحمها يسمع في الإذاعة هي تبدأ تشيخ كل ما يتذكر اسم والدها الله يرحمها وينعمها يا أحمد وهذيك هي سنة سنة الحياة في الأخير كلنا ماشيين إلى ثنية هذيك الله يرحمها وربي صبرك يا أحمد إن شاء الله ما عدنا كلنا يكون في الجنة به بعد الرابطة المحترفة الثانية احنا دابيتود نبدأ ديما بالكرة الأوروبية ولكن كما قلت خاطر هادي جبنيني عنده بعض الالتزامات خليت سبقته هو قبل إن شاء الله بعد نرجع نحكيه على الكرة الأوروبية ونحكيه أيضا على البرسا مع الماكينة الكبيرة متاع التهديف قبل ذي خلنا نرجع معاك مهدي
1: عش خويا كم محايد ما
3: ماكينة شنو اليوم مهدي
1: مع رابطة ثانية
2: خلنا نأجلوها نأجلوها جدل العرك
1: رابطة ثانية
2: العرك هذا وجدل أجلوه
1: وين في أوروبا برشلونة
3: ضد الريال قديش
2: وين يا
1: ألقاب والكل ضد الريال
2: ميسيل شن أجلوها
1: كلمة تقولوا شامبيونز ليك يقول لك ضد الريال
2: خليها الطاقة هذه لمبعض
1: حداش نسلام هذا الشامبيونز ليك فيها الحكاية فيه أنا
3: كلمة دفاع.
2: جاوبني على السؤال. ياس السخيري يطلب عدم عودته للمنتخب أو دعوته وإلا ياس السخيري اعتزل دوليا.
1: هو المنشور متاعه في الانستغرام وفي مواقع التواصل الاجتماعي منشور رسمي اليوم العشية يؤكد أنه اعتزل دوليا. قال عمل الحقيقة رسالة ممتازة جدا فيها كل الضوابط متاع الاعتزال الدولي. تقريبا
2: حتى الجامعة التونسية لكرة قدمها
1: فوالا دونك رجعت له وتفاعلت معه وقالت شكرا على 11 سنة اللي قدمتها في المنتخب ونعطيك معلومة ياس السخيري اتخذ قراره منذ كأس العالم دونك بعد على حسب ما فهمت انا انه بعد على التجاذبات الكل نتاع صيف سخون برشا على التوانسة وكلام وكذا خلى الامور تمشي غدوه فما قائمه اليوم حب يعلن التوانسة انه راهو ماهوش موجود في القائمه اما تم اعلام المدرب معين شعباني منذ قدوم معين شعباني انه فما مثلا ملاعبي ولا زوز يكومبري سخيري وراني خضيره وكل راهو معناها واخذين ديسيزيون نتاعهم انهم سخيري كاخر مش كيما راني خضيره
2: 86 مباراه مع المنتخب
1: سخيري خلى عمل معناها فهمت كيفاش التسلسل نتاع الاحداث هو
2: لانه الخبر اللي تم تداوله من بعض الصفحات والاذاعات اللي موجوده
1: لا نحترموهم كل واحد فورمول نتاعه
2: لا لا لا مش فورمول هذه تختلف مهدي راه فرق كبير ما بين اعلان اعتزال وما بين ما عادش تعيطولي يختلف شوف. تماما
1: اي صحيح هو شوف الظاهر انه اعتزال دولي خاطر كما قلت لك الجامعه تفاعلت وخرجوه من باب الكبير وبيانتو تو تسمع فما ظهر لي فما نيه نتاع تكريم وحاجه هكا فما وقالوا له 11 سنه وبارك الله فيك وهو الديسكور اللي عمله والرسائل اللي عملها من بين الكلام اللي قالوا اليوم على انستغرام قال راني عملت كات كوب دافريك مع المنتخب
4: وعملت تروا كوب دي موند اوت كان تحب نبعث لك خارج على الديجيتال يقول لك هذا بفضل تونس يقول لك عملنا ربحات باهين معناها انتصارات جيده اما في نفس الوقت اعترف وهذا اللي عجبني فيها يقول لك اللي ديسيبسيون اللي صاروا معناها ديرنييرمون وفي الباركور نتاعنا يقول لك هما اللي خلاو الوجيعة برشا وربما الموتيفاسيون الكبيره ما عادش عنده
3: وربما زاد الاغلاط اللي عملهم هو في
4: لا تحمل مسؤوليه انهي بالمعلومه
3: من بين الاشياء
2: من بين الاغلاط في كاس العالم هذه
3: كاس العالم
2: نحكيو احنا على باركور باركور كامل
3: العمر زاد با اوبلي لا 31
2: سنه 31 سنه مازال سمعنا لحظه نسالك سؤال وجاوب 31 سنه
3: 31 سنة
2: مازال ما ينجم يعطي ولا
3: هو ديجا مورال طايح نو سولمون بار ديسيبسيون تاع ليكيب ناسيونال مي اوسي هو عمل حاجات قعدت في الذاكرة قعدت في الذاكرة الغلطين اللي عملهم هو في المونديال ربما أثروا عليه نفسانيا يقول لك أنا باش يقعد قد ما قدمت بوندون 11 سنة ديما باش يقعدوا في الذاكرة زوز الغلطات نتاعي
2: لا لا لا 31 سنة مش
3: كبير برشا
2: مش كبير
3: لا مش كبير برشا
4: نعطيك معلومة مؤكدة انه سخيري وتقريبا ليزكسبات الكل كانوا مستائين جمله معناها المزدوجين الجنسيه والمحترفين في اوروبا كانوا مستائين جدا جدا جدا في كاس العالم من المعامله قبل كاس العالم من ظروف سيئه وسط كاس العالم وقبل كاس العالم خاصه كانوا متقلقين برشا من حادثه التسمم هذيك الغذائي اللي صارت وكانت الملاعبيه قبل مباراه ثانيه بما فيهم سخيري راهو علاش نجبت انا في سخيري تو والقرار بداو يخموا فيه برشا ملعبيه من وقتها حسوا اللي ماهمش محمين برشا من المسؤولين ومن الفيدراسيون يقول لك ولينا خايفين على رواحنا قبل ماتش اليابان الناس كل خايفه ما تحبش تلعب خايفين من عقوبات كبيره من الفيفا بعد حكايه الماكله هذيك والناس كانت متقلقه برشا كيفاش ما مشيناش في طياره خاصه والظروف معناها نتاع الملاعبيه النفسيه كانت سيئه جدا
3: زعما مش فاهم مش
4: انا كمال الكونشينمون نتاع معلومه دقيقه برك وتفضل سامح
2: مش انت في رايه
4: ايه نعطي في معلومات هذه معلومات ما حكيتش عليهم وقت هذه مؤكد حتى من المقربين نتاع اللاعبين وبعض اللاعبين نفسهم يقول لك سي فاخر فما ملاعبيه احنا هذه على لسان اللاعبين والانتوراج نتاعهم يقول لك احنا كنا عايشين في اللوكس في اوروبا
3: بالضبط
4: جينا لا خاطر الكره زاد فيها كل
0: قول كونفور مش لوكس كونفور
4: كونفور كونفور اكثر يخليك مرتاح نفسانيا ما معنى زاد سامحني انه لاعبين من مباراه بلجيكا للنمسا ما يلقاوش طياره وكي ما لقاوش طياره خرجوا في الشارع للاسف الشديد معناها يستناو صارت خوضه في المطار وهو باش نحكي حاجه لاول مره على مسؤوليتي الوحيد اللي كان هو شنو صار كملنا ماتش راهو هذايا جي موان 10 وموان 15 من كوب دي
2: مون ديال
4: وقت احنا كنا موتيفي هنا وفرحانين وتونس وان شاء الله وكذا راهو كانت تصير حاجات نتاع ناس ماهيش ريسبونسابل على المنتخب سامحني الوحيد اللي كان مع المنتخب التونسي مع اللاعبين معناها احنا كملنا ماتش بلجيكا شنو لعبنا الاول بولونيا
2: لا
4: النمسا فوالا وبعد نعملوا فيان بروكسل في صار ضرب نتاع الموظفين للطيران في
0: مطار
4: فوالا في فيين قعدوا يستناو الناس الكل الوحيد اللي كان موجود معناها ملاعبين راهم موجودين في المطار ناس تشوف فيهم ملاعبين المنتخب ازيائهم الوحيد كان معهم زيد جزيري غياب تام كان للمسؤولين هذه معلومات راه مؤكده وقتها الناس قاعده تتقلق وقتها الجوارات هذوما قاعدين يقول لك شنو هذا معناها وخرجوا وكانوا متقلقين ياسر وبعد مشينا عملنا شوف عملنا فيان بروكسل تونس لندن تونس تركيا ولا كيفاش من تركيا مشينا لاسطنبول طلعنا للمونتيري
2: فما كلام متداول
4: انا عملت تسيب تام
2: معنا
4: الناس قلقت
2: الناس قلقت شكون اللي قلقوا بالضبط فما كلام يقول لك عاده اللي يتقلقوا هما اللاعبين اللي فورماسيون تاع اوروبا او مولودين في اوروبا اللاعب المحلي ما يتكلمش اللي اللاعبين كيما اللي جاوا قبل تونس اللي كاين تونس بالنسبه لهم محطه فقط نتاع ستاجيت نتاع استحقاقات كبيره كاس عالم ولا بدرجه اقل كاس افريقيا وانتهى
0: مش بالضروره
2: تقام يتشكي وتلقى راني خذيره معناتها تو شو اللي جاي مستفيد خلينا نقولوا من المنتخب الوطني التونسي سامحني
0: فما اشوف ينجم مهدي قدامي
2: الظروف اللي يحكي عليها مهدي خايبه
0: مهدي مزدوج الجنسيه
4: مازال اكثر
0: لحظه في القلق راهو مش بالضروره اني ما تكلمتش مانيش متقلق النجم هو مزدوج الجنسيه
2: عنده لا نحكي انا في الكوميونيكاسيون
0: اي حريه التعبير نتاعو هو انه يتكلم ويسدون لا بيرميسيون باش يتكلم قدام اي مسؤول ولا اي جهه ويعبر على رايه وعلى القلق نتاعو، واللاعب المحلي نجم يكون هو متقلق برشا حتى اكثر من المزدوج.
2: فاخر خلينا نجي بالك من الاخر، نجي بالك من الاخر، فما انطباع واحساس انه الناس اللاعبين اللي هما توانسه وما نجمش نشكر. لا لا لحظه لحظه خلينا نكمل، كاينه عمل مزيان، عمل مزيان اللي جاي للكيب ناسيونال عكس ما نشوفوه مثلا في المنتخب المغربي.
4: مانيش اللوم، اللوم المسؤول اللي قصر. تعرفوني انا وقت الحق راني ندافع على المسؤول وندافع على الجامعه ما نحشمش، هو المسؤول هو اللي يتحمل المسؤوليه.
3: لا نلوم المسؤول على خاطر هو الا شيرشي باش يجيب البي ناسيونال.
1: لا لا
3: لا لا سامحني، البي ناسيونال سامحني بربي، البي ناسيونال اللي جاتي. علاش جاتي؟ خاطر كان في الكونفور كما قلت لك انت، كان في الكونفور.
2: علاش علاش يلزمنا يهكا يهكا؟
3: لا سي لا فيريتي،
2: سي لا فيريتي. المسؤول قال مهدي اخطا، وايضا اللاعب مزدوجي الجنسيه كما تحبوا تسميه بعض اللاعبين،
0: بعض اللاعبين المحليين قداش من مره يعملوا مشاكل والفضايح اللي عالج المنتخب فيها برشا لاعبين محليين واللي قاعد يتداول وقاعد يخرج كحقائق فيها بعض اللاعبين المحليين. ما نعموش لا مزدوج لا لا محلي،
4: كلهم توانسه،
0: كلهم توانسه،
4: كلهم ولادنا توانسه،
0: ما عندناش كلونات لا من هنا
4: لا لا لا ما عندناش الجروب نظيف،
0: ماهوش موجود، ماهوش
4: جروب نظيف، صار ديسيبسيون خايبه للمنتخب
0: موجود.
4: الملاعبيه المسؤولية، المدرب يتحمل مسؤوليه، ومسؤول، وربما احنا الصحافه مسؤوليه جماعيه. نعطيك مثال مثلا من الاصلاحات باش تصير تو، انه المنتخب يولي يقيم في نزل قريب من هنا في محمد الخامس، ما عادش باش يقيم في قمرت، خاطر هاو نعطيك انكدوت يا سيدي،
2: هو ما اقامش وهي... في قمرت، هو كله في طبرقه يظهر.
4: لا لا في تربصات سابقه قبل موت عند راهم كانت تتعمل قبل كومبيتيسيون كبار، اما في الاستاج العاديين كما تو كانوا يزوم القمرت وكل عامناهم في الصيف، فما استاج تقريبا
2: لا لا في شارع محمد الخامس، في نزل في شارع محمد
4: حصيلوا شو عمناول صارت انه من قمرت خرجوا ما نعرفش الكومبيتيسيون، وبعيده الدنيا بعيده برشا، والكار اللي مشيت من النزل للملعب ما فيهاش مكيف، وكانت الناس الكل متقلقه راهو كيما المحليين كيما الواحد راهو معناها الميدان نتاع التمارين، الميدان نتاع التمارين، ظروف الاقامه والتنقلات وكل شيء تم دراستهم بين وزاره الشباب والرياضه والسيد معز المستيري. معناها مؤخرا انه هو باش يصلح، لانه هو تم تكليفه بقياده المنتخب. هذوما من الحاجات اللي كانوا الملاعبيه متقلقين منهم، تو فهمتش نحكي انا مش معناها الملاعبيه ميسي رونالدو.
3: بربي خليني نقول في كلمه
4: نعمل 24 ساعه جو معناها ماشي كاس العالم.
3: انا باش نحاول نكمل الكلمه اللي تقصت عليها فيما يخص لبي ناسيوني. لبي ناسيونو نحب نعرف انا لبي ناسيونو، انت تختار ملاعبي مزدوج الجنسية وفي نفس الوقت ما عندوش في ساقي كرة وتخيروا على ملاعبي لاعب ما نعرفش قديش من مقابلة ريان كو على خاطره هو يلعب في إيكيب كال إيكيب أنا ما هلي إيكيب فريمون اللي هي الريال ولا البارسا ولا ليفربول اللي كور معها دونك. وفي نفس الوقت أعطيني لي جوار بي ناسيونو شنية الديستنكسيون اللي عملوها من نهار اللي ولاو الماجوريتي هما بي ناسيونو، اعطيني حاجه عملوها فريمون تقول هذه ما ننساهاش. اي بورتون اولاد البطوله التونسيه عندهم تاريخهم معناها من 78 جوسكا حتى 2004 ديجا عندهم ايلزون لي سي دي تراس. احنا بالنسبه لنا احنا انا البي ناسيونو مريت منهم كان الفضيحه تاع المونديال الاخراني.
4: ولا حفظتك 2004 هزوالو البي ناسيونو
3: زوز
4: كيفاش عندك خليني نتكلم جاوبك
3: تفضل.
4: نفس المنتخب نتاع 2004 ناحي المحترفين نفسهم خرجوا بفضيحه تقريبا في 2002 خرجنا من الدور الاول في كاس افريقيا. تزاد عليهم علي بومنيجل اللي هو امبي ناسيونال ما تقصش عليه باش نكمل لك في لحظه فقط، على دين يحيى بنك، تزاد عادل الشادلي، تزاد مهدي النفطي، تزاد سليم بن عاشور، وتزاد سانتوس
3: وكلايتون
4: من 98 تغير الامور. اي ان اترونجي تسمى ريزون دو بلوس اكثر من امبي ناسيونال.
3: بطوله تونسيه شنو سانتوس
4: جيبي مباراه ناحي خمسه ملاعب عملوا الفارق نفس اللاعبين.
3: قداش منهم التيتولير؟ قداش منهم واحد
4: فما زوز؟ لا لا عندي اعذر انا بالنسبه لي باهي بومنيجل بي ناسيونال
3: تيتولير والنفطي اوسي
4: مهدي النفطي عادل الشادلي
3: ثلاثة
4: وحتى سليم بن عاشور كان في اغلب
3: ما في اغلب الوقت ماهوش تيتولير
4: اما قيمة ثابتة
3: ثلاثة سور 11 معقولة.
4: ما حكيتلكش اللي جاهم بعد
3: ملاعبي من البطولة يلعب في
4: ما حكيتلكش اللي جاهم بعد ناموشي بن سعادة وكذا خاطر ما كانوش
3: مانيش ندافع على اولاد البطولة التونسية على حساب الاخرين نو على خاطر انا الملاعبية اللي يلعبوا في الاوروب ما عندهمش مش ماهمش كوارجية ما عندهمش كورة في ثقيل وهذيك الغلطة اللي
0: البطولات الكلها تحسنت كان البطولة التونسية دو تيل فاسون بي ناسيونال يكون يلعب في الدرجه الثالثه في الاوروب، المستوى البدني والفني والتكتيكي نتاعو هو خير من بطوله
3: اوروبا. والدليل النتائج بالخمسه.
2: وين الحلقه؟ لا لا لا ناقصه الحلقه السريه، سميها اللي تحب فيخ. بالحق بعد كي يجي ليكيب ناسيونال ما راهوش كي ناخذوها نظريا، ما تنجمش تقارن انت البطولات الاوروبيه البيك فايف، فرنسا ايطاليا انجلترا اسبانيا المانيا، بالبطوله التونسيه. تنتظر اضافه كبيره، فالور اجوتي كبيره، لكن ما نشوفوهاش.
3: هذه موجوده في المراك الفالور اجوتي.
0: تعرف حاجه ساعه
4: حاجه اخرى
0: بلا جوست باش نعمل ترانزيسيون
4: من ما عندوش وقت
0: ترانزيسيون. مسخيري مسخيري اللي هو 31 سنه و11 سنه ومازال ينجم يعطي لتونس، راهو انسان متواضع برشا انه خرج بالطريقه هذه، وما حب يقول حتى حقائق تمس اي انسان ولا اي هيكل ولا اي كذا. دونك خرج اون سيلونس بروفيسيونيل يا سي دو سويت. اما راهو شوف
4: شو خزري ثاني
3: خزري ستيو ريفيرونس ستيو ريفيرونس
0: عوين شوف
3: برافو.
0: مازالوا برشا تونس قاعدين يهربوا راه اليوم بركه. شفت ارتيكل اللي فما برشا توانسه زاد كيف كيف مازالوا في الصغار، مازالوا قاعدين يبعدوا برشا على دربهم تاع تونس. علاش المشكله؟ راهي مشكله الحلقه اللي تحكي عليها حلقه نتاع الثقه.
4: لا كان تسميني تنقل لك مش حرقة. مش بك الطريقه، لا مش برشا صغار قاعدين يهربوا، فما صغار قاعدين اللي ماناجير نتاعهم يتصلوا بالجامعه يحبوا يجيو راهو. اللهم يبدا فلته كبيره ياسر بالطبيعه باش يمشي لفرنسا.
3: كان اللي ديستنغي هذاك اللي يحس بروحه ديستنغي.
4: اما فما نيغوسياسيون مع برشا من العباد.
0: ترى بعث لك اللي قاعدين يهربوا.
4: تي بون مش كل شيء صحيح.
0: كذا ادري شو بون. تو قاعدين نشوفوا في نحن في السكاوتينغ نتاعنا، نحن نتقى على 300 و400 جور، مي اللي قاعدين يهربوا علاش؟ مشكله نتاع ثقه. اللي قاعدين يخرجوا توا بالناسيونال علاش؟ مشكله نتاع ثقه. المشكله نتاع ثقه في شنو؟ في الهياكل. الهياكل لازم تعرف حاجه، اللي راهو مش لازم تجيب ميسي ورونالدو، لازمك تجيب جوارات اللي هما ينجموا يكونوا في نفس الكويزيون دو جروب، لازمك تخلق مجموعه، لازمك تاخذ لي زيكزامبل. خلينا نحن نمشيو للماروك،
2: توفر لو مينيموم. اللي كان يحكي لك انه ما فماش طياره خاصه وناس في المطار قاعده، معناتها
0: هي هذه هي الثقه.
2: بل 10 ايام من كاس العالم،
0: اذا انت توري اللي عندك لابون لوجيستيك لابون استراتيجي، اللي عندك لو بون بلون هذا على المستوى القريب، اللي انت راني كي انا نسيب لي 20 جوار في القائمه الموسعه اللي هما بيناسيونال وهما كما نقولوا دي جوار سيب اللي نجموا ينفعوا في 3 سنين القدام، وقتها انت راك باش ترجع الثقه. وقت اللي انت اول ستاج واول كومبيتيسيون واول وحدين كذا توري اللي فما حاجه تبدلت، اللي الكومنيكاسيون معهم هما زاد كيف كيف، اللي البرة تبدلت، اللي ما يكونش فما تعرف بركه، لازم يكون فما مجموعه فنيه هي اللي تتواصل، وفما خبراء حتى في التواصل يكونوا معاهم باش ينجم يقنع وينجم يزرع فيه الحب نتاع الدراب نتاع تونس باش يجي يلعب على دراب تونس. ويزمك تزرع الحب نتاع دراب نتاع تونس في اللي يعيش في تونس، خاطر راهو ما ريناش
2: تجيب تقوم به الجامعه التونسيه، يجيب من الانتوراج من الوالدين. الحلقه الاخيره هي الجامعه التونسيه،
0: الهيكل الكل، الهيكل الكل لازمها تتجند باش تعاود ترجع الثقه. اللاعب التونسي المحلي والا اللي هو مزدوج الجنسيه، انه كيش يجي باش يلقى ظروف باهيه باش تخلق بها جروب جديد.
3: ربي ينزل لك
0: في الجينيراسيون اذا ما تتخلق.
2: واضح. مهدي، اليوم المنتخب الوطني التونسي قادم على زوز مباريات. مره الاخرى ريتك مهبط فيديو قلت يا اخي كان انا الوحيد اللي ما زلت عندي مراره وعندي حرقه على على ليكيب ناسيونال. هل انه المرارة متاع الخروج المذل هذاك للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم مازال اليوم ولا طوينا الصفحة، وإلا ما صارتش فما تقييم ولا محاسبة ناس معينة، وإلا يزمنا نطوي الصفحة ونمر إلى حاجة أخرى وتحت قيادة المدرب الجديد معين الشعباني؟ وين ماشيين بالضبط؟ ما فما حتى معلومة واضحة، ما فما ضبابية تامة. فقط كان معناتها في المدرب نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي واضح
4: تبدل. هذاك اللي هو يخوف الموضوع اللي صار، انه يكون جوست هاكا مدرب عليه سوا ديزون اجماع معين شعباني تقريبا، فما اجماع انه من المدربين الشبان الصاعدين اللي خلاو بصمه نتاعهم.
2: ولو انه المصافحه الاولى اعلاميا ما
4: والله ما يسالش خليه يفشل الاعلامي.
2: صحيح
4: مش كما السيد الاخر معناها سي لموش
2: نجح
4: نجح به مش نجح نجح به. تذكر مره قلت لك راهو ناجح اعلاميا اما مازال سورتي راه نشوفوه به. شوف باختصار خاطر الموضوع طويل فيه برشا تشعبات، رايي انا في الموضوع ما يؤلم في خيبه كاس العالم هو التعاطي مع مع الخيبة أكثر من الخيبة في حد ذاتها. جماعة سكتوا لبدوا يعرفوا ذكرة التونسي قصيرة، يعرفوا التونسي مهوس بالنادي أكثر من المنتخب. رجعت الفرق تلعب الانتدابات الميركاتو كذا الأخبار دو تون زون تون هاكا حريبشة صغيرة
0: روتوروكال
4: ورجعنا ساكت ساكت المكتب الجامعي ساكت تماما، وهذا لوم كبير ياسر مفروض.
2: هل شوف مكتب جامعي ساكت، ولكن انت تحكي على الجماهير بصفة، انا منيش الرأي الجماهيري اللي نسيت، والله صعيب انه تكون نسيت، ولكن راهو عرفتك اللي واحد قاعد يستنى في الدوره
4: نحكي على الراي العام
2: شو تو اقل فوبا للمنتخب الوطني كل مره باش تتحير الحكايه نتاعك.
4: نحكي على الراي العام الكل المشهد الكل بما فيه اعضاء المكتب الجامعي بما فيه احنا الصحفيين اللي ما عادش نعملوا في ديباع المنتخب نذكروه كان في الاستاج، راهو اللي صار في كاس العالم فضيحه وعار. انا واحد من الناس عندي دوسي تقريب في مخي فيه 20 افير نحب نسال عليهم يا خويا، 7000 موضوع نحب نسلع عليهم، من الكابيتانا اللي صارت عليها المشاكل، من مطالبة اللاعبين بمستحقات مادية، من التململ اللي صار في صفوف اللاعبين على الظروف اللي حكينا عليهم الكل، من أسباب عدم ذهاب المنتخب في طائرة ومدى صحة تدخل الوزارة في هذا. فهمت خاطر راهو فما مواضيع شائكه، السي صبري اللموشي واللي صار باللونتوراج نتاعو غاديكا، وفما حاجات وشكون اللاعب اللي عمل مشكله مع صبري اللموشي لهنا في عين دراهم، وباش صبري اللموشي رجع الفعل من غاديكا، وشكون اللاعب اللي دخلوا له باش يصحوا له نادي اخر. مو فما حاجات ونسمع فيهم انا ذوما ونعرفهم وللاسف شبه متاكد منهم. ما فضلي سكر لي معناها الموضوع شفت احنا وقتها في كاس العالم عاملين بانين احلام، وللأسف معناها وانا نطلب السماح من العباد كان رفعت سقف الأحلام وطموحات معاكم معناها هاك تشوفوا معناها وقت اللي يستحق الموضوع باش نعترف اني غلط راه غلط لاني امنت بعباد ما تعرفش تخدم للأسف الشديد، تعرفش حتى تسوق صورة تونس واسم تونس وتروح لي بسيرية كيكة خمسة وخمسة وخمسة وما زالت معناها الحصيلة كان قدر الله فما تورنوا متى خمسة تتراح ربما رانا
2: هي الفضيحة ما كانتش فضيحة نتائج فقط معناتها حتى كل وسائل الإعلام في العالم كيفاش معناتها إيربيرونار معناتها ميش نتائج وأداء
4: أنا من بعد الكل اللي صار من بعد الكل معناها ما مانيش حاضر عليه في كاس العالم اما ما بلغني في بعد في وسط الكومبيتيسيون ما تعرف من الاول ما يحكي لكش راه صحيح من بعد تلقى كلمه متغشين ونغروا اسمع تعرف صار فينا وكذا وكذا بعد يخرج شيء دوخ تقول يا اخي انت الصوره اللي انا بنيت عليها ومنتخب بلادي باش نعمل اسمع حاجه بركه في هذه اللي اللوم زاد اللوم الوزاره زاد خاطر يبدو انه الفيدراسيون حبت تعمل كونفرنس وزاره قالت لها لا راه موضوع المنتخب ولا عندي انا معلومة هذه راي تحتاج معناها وزارة الشباب والرياضة
2: هذا
4: مطالبة
2: بعد
4: بعد
2: تحكي
4: بعد
2: على كونفرنس دو بريس
4: بعد الخيبة ابعدوا على المنتخب هكا راهو في ليكوليس ابعدوا لنا على ليكيب ناسيونال المنتخب يدار في 3 حلقات الإدارة الفنية سي رضات جدي اللي الوزارة عينته سي معز المستيري اللي نشهدوا بكفاءته طبعا الناس الكل ويحظى بثقة الوزارة والمدرب معين شعباني لابروف 3 عناصر هذوما هما اللي كانوا حاضرين في الاجتماع مع الوزارة تم تغييب تقريبا المكتب الجامعي الثلاثة عناصر هذوما هي اللي باش تدير المنتخب بالتنسيق مع الوزارة هذا يستقيم أو لا ننجحوا فيها أو لا ما نعرفش معناها يبدو انه الوزاره هي مشيت في كل التمشي نتاع ابعدوا جمله عن المنتخب لا تصرحوا لا تكلموا لا توضحوا وسيبوها ليكيب ناسيونال بالنسبه لبعض الاعضاء هذا اللي سمعته شفت معناها هذا شبه مؤكد راه نحكي لك فيه راه نتحمل فيه مسؤوليتي معناها تلوم الوزاره فيه طبعا وساعات تقول بالكش هو الحل باش ما عادش
2: نتوكل توجه الوزاره بريفيزيبل معناتها يدخل خلينا كي يجي من الوزاره ما تستغربش
4: اي
2: ولكن انت كجامعه تونسيه لكره القدم والمسؤولين اللي خرجوا قبل كاس العالم واللي خرجوا خلال كاس العالم بعد كاس العالم كان من المفروض انه على الاقل
4: يعطيك صح وافرض نفسك فما
2: توضيح وافرض نفسك بالضبط
4: اخرج وصارح الناس وعندك الشجاعه خذ قرارات واعمل استقاله ولا اقاله فلان ولا كذا نظف اللونتوراج تاع المنتخب هذا كل ما صارش للاسف قعدنا احنا
2: ما صار حتى شيء
4: بغصتنا
3: علاش المسؤوليه نتاع
4: قصيت على فاخر سامحني
3: انا قاعد نتبع راه قاعد مانيش حاب نتكلم برشا
4: مره في الشهر
3: نعرفك ضيف
4: مره في الشهر
3: خلي
4: ضيف انا ولي ضيف تو
3: انا نقول لك علاش مش جيب بحذنا تهرب ديما مش معنا ضيف
4: نمشي نروح
0: نقول لك علاش مش نتكلم برشا خاطر محضر برشا
3: ولا انا على خاطر قاعدين نحملوا في المسؤوليه للمكتب الجامعي مكتب الجامعي خويا انا
4: قلت لك اللاعبين والمدربين
3: بالضبط انا المسؤول الاول على اللي حصل في المونديال اي لي جوار اي لونترنور اي سي تو الباقي كل ان بورسانتاج 10% ولا
4: 80%
3: اما 80% لو روندمون سور تيران سي با كتب العام تاع الجامعه الا رئيس الجامعه والا المدير نو سي سون
4: حتى المدرب
3: لي جوار يعيش
4: حتى المدرب تمت مضايقته
3: دون دي فوا دون دي فوا تلقى اون ايكيب كيما كاب فير باغ اكزومبل تي شوفها بربي شوف واش عملت في الكوب دي موند بشكون زعما مش بملعبيتها
2: انت تعرف انت الاستراتيجيه نتاع الجامعه الكاب فير جامعه الكاب فير كره قدم ما تعرفش انت شنو الظروف
3: نتاعها شنو تاريخها حتى عندك الكاب فير مسكنا معناتها
2: هذه اللغه هذه اللغه اللي لازم تتغير اليوم
3: تاريخها صغير
2: مره اخرى يعاود
3: تودنكو تلقاها السوديسان
2: ديما نقزموا في الاخرين لا يا حموده خالد راهو ما نقزموش
3: تاريخنا في دي جون كي سون موتيفي دكتور نو انا قلت لك الكاب فير ناس موتيفي احنا التوانسه اللي بي ناسيونال نتاعنا مالوروزمون
4: الكاب فير دي بي ناسيونال وما عندهمش حتى بطوله
3: اي اي اي سي فري ريزون دو بلوس ما عندهمش بطوله جمله وشوفوا انا
0: شامل دونك احنا ما عندناش تاريخ في كاس العالم نحن التاريخ كاس العالم نربحوا ماتش مصر وقت اللي ربحت ماتش في كاس العالم وغزرها وين وصلت اما كي تجي تحب تحكي على النجاح النجاح يجي على استراتيجي سامحني مش نتاع جواريت نتاع جورجي
2: اكيد
0: استراتيجي كي نشوف
2: شكون فهمت علاش نحبوا نحملوا مسؤوليه كان طرف واحد باهي فخر ما عندناش برشا وقت لانه باش يبدا توا بعد لحظات الاخبار نتاع العشره ونص نرجع بعد باش نحكيوا زاده على القائمه الاوليه المعين الشعباني للمنتخب الوطني التونسي وبقيه المواضيع ان شاء الله في ملكوره
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة شباب يعبر والمختص يجيب
6: عدل موجتك تسمع صوتك
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
8: نشرة الأخبار
9: تقلبات جوية وامطار متواصلة اليوم وغدا ودعوات لمستعملي الطريق بالحيطة والحذر. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها مع الفروع الجهوية. وتونس تدين الهجمات على عدد من المدن السعودية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي، اهلا بكم. في متابعة لأحوال الطقس، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجة انذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية داعيا سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج. ويتواصل نزول الأمطار غدا وبعد غدوة تكون أحيانا غزيرة وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
10: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار باش تكون مؤقتا عاديه في المناطق الغربيه للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقيه تكون احيانا غزيره في ولايات سليانة زهوان ولايه تونس الكبرى نابل والقيروان تتراوح اعلى الكميات بين 30 و50 ملم تصل محليا الى 80 ملم في ولايات سوسه المنستير المهديه مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قويه اثناء ظهور السحب الرعديه تتجاوز مؤقتا 70 كم في الساعه في شكل هبات. من المنتظر ايضا انه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
9: وتبعا للتقلبات الجوية دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع جملة من الإرشادات تقدمها رئيسة مصلحة الاتصال المروري سامية مسعود.
11: يدعو المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد واتباع النصائح التالية: أكيد قبل الشروع سياقة من ضروري لحقيقة فقد حالة السيارة، التخفيض من السرعة، مضاعفة مسافة الأمان، خلي المسافة الكافية بينك وبين السيارة اللي أمامك، ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية، إشعال الضوء، استعمال الأضواء التقاطع لتحسين الرؤية وتكون مرئي لبقية السواق وخاصة الدراجات النارية تجنب الوقوف تحت الأشجار، تجنب الوقوف تحت اللوحات الإشعارية، أكيد عدم استعمال الهاتف الجوال، الانتباه الجيد للمترجلين، الابتعاد على البيرات اللي تشكل خطر، معناها كيف كيف تجنب الشق الأودية اللي المنسوب متاع المياه متاحة يرتفع.
9: وزارة الداخلية دعت من جهتها مستعملي الطريق إلى الاتصال عند ضرورة بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وزارة الفلاحة دعت الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية. في شأن آخر، تم اليوم افتتاح السنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت في تصريح للزميلة نيلة البريني:
8: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع أحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. فتحنا 26,000 موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وأفريل ثم 14,000 في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40,000 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم التعميم متاح. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العدد عديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
9: وافتتح الوزير أول مخبر للذكاء الصناعي في الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف. مدير المركز محمد زيات يضيف:
12: هذا مخبر لوليداتنا والجهة كاملة. السيد الوزير افتتح اختصاص جديد المرافق حياة تلق في 5 مراكز في الجمهورية، وبدأ بمركز الكاف. أول بروميسيون بدأت في مركز تكوين درماني بالكاف، كل دورة كل سيسيون نزيدوا اختصاص جديد نستقبلوا في وليداتنا من كامل التراب الجمهوري. موجود إقبال حالينا 240 بوست، عندنا 850 مطلب دوموندور دو فورماسيون.
9: وزارة التربية تعلن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الجديدة في وقت بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%. وزير التربية نور الدين النوري تناول في لقاء جمعه بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي، وخاصة على مستوى الارتقاء بالقدرات اللغوية والابتكار والتحول الرقمي. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وفق بيان نظرته وزارة الشؤون الخارجية. في الشأن الإعلامي والثقافي وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، اتحاد إذاعات الدول العربية ينظم الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتم اليوم خلال الندوة الصحفية بالعاصمة تقديم أبرز فعاليات هذه الدورة. نفيسة حسني والتفاصيل.
13: تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون موعدا فنيا بارزا يوم 21 من سبتمبر. كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. ولا تقتصر السهرة الختامية على الجانب الفني، إذ تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية.
9: رئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي قدمت خلال حضورها الندوة برنامج مشاركة المؤسسة.
14: أول حاجة هي المسابقة تقريبا في كل الأصناف بما فيها الإعلام الجديد، ثم في مسابقة التبادل، ثم على مستوى معرض الذي يقام في مدينة الحمامات. احنا ديما مشاركين جناح مهم جدا السنة، في إضافة على مستوى المحتوى نتاعو باش يكون ثم آلات على أعلى طراز على مستوى التقني، ثم زاد على مستوى المحتوى الومضات. بالنسبة للشراكة، الإذاعة التونسية هي شريك مؤسس لهذا المهرجان.
9: وفي العالم صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو خلال التجمع السنوي لقادة العالم، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة مع تحية قسم الأخبار في أمان الله.
7: إذاعة الشباب عدل مشتك،
15: عدل مشتك،
7: تسمع صوتك.

0: يلعب بوتو بافا الله الله الله يا دوسو
1: هذه مستحيلة يا عمر
2: ما الكرة ما الكرة

0: مال كرة.
1: سعري طيبة للجميع كان خلطوا علينا توا. انتم تسمعوا في ذات شباب لحديش غير بان برنامج ملا كورة، تنجموا تتابعونا على واحدة من الفريكونس نتاعنا وإلا على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. السهارة تعرفوا لي كي يدخل الشتاء تنقص شوية السهرة، ولو أنه طقس باهي برا بعد الأمطار الغزيرة اللي شهدتها تونس ومختلف الولايات. مهدي عبيد، فاخر فهمي، حمودة بن سليم، نرحب بكم من جديد. باش نرجعوا نحكيوا على ليكيب ناسيونال. مهدي، هل قبل ما نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي باش نرجع شوية على الأمطار، هل انه اليوم عادي معناتها انه مباراه كيما ملعب التونسي ولا النادي الافريقي مبرمجه يوم الخميس، ما عندها مده معينه، ولكن كانت فما تحذيرات نتاع نشره جويه يقولوا انه باش يكون يعني يوم الخميس يوم استثنائي على مستوى معناتها تونس الكبرى ومعناتها مختلف المناطق، امطار غزيره، كل شيء واضح، وكل ما تقرب المده يزيد يتاكد الخبر هذا. علاش ما فماش فليكسيبيليتي في انه نغيروا يعني تاريخ المباراه، نستشيروا الفرق، نجموا نغيروا التوقيت، نجموا نغيروا حتى للملعب مثلا اذا ملعب رادز مؤهل واحسن انه تلعب فيه المباراه خير من اللي تتاجل.
2: هو نظريا كلامك صحيح، نظريا معناه فكره وكل شيء، اما زاد على ارض الواقع نشوفوا هذا يصير حتى في اوروبا الحقيقه، زاد باش ما نكونوش متحاملين على الهيك الرياضيه نتاعنا. في اوروبا اخر لحظه فما مقابلات تتاجل الحق، معناها يقول لك بسبب سوء الاحوال الجويه، ونشوفوا الجمهور يغادر يقعدوا يستناو في الـ في الـ في الاذاعه الداخليه نتاع الملعب، ساعات يغيب عليها الكلام، يقولوا لهم هاو بعد ربع ساعه بعد نص ساعه، برشا مقابلات معناها تكنسلوا في الاخر معناتها في اوروبا الحق. هذا ربما يعتبر طبيعي خاطر كيما ساعات
1: عواصف ثلجيه اللي تحكي عليهم في اوروبا الامطار هذه معناتها يلعبوا عادي،
2: يهول باش يفرق فما مقابله تتاخر بدايتها حتى في الدوري الاسباني صارت برشا مرات هذه، وداير ظهر لي حتى في الجوله هذه، في الجوله هذه ظهر لي فما ماتش البارح ولا اليوم تقريبا تاخر في اخر لحظه تأجل.
1: ربما هذه لسلامه اللاعبين على مستوى البرق
2: السواعق
1: ايوه
2: لا بروف برشلونه البارح تلعب في الامطار
1: هوني بعتها بالحق ملاحظه هو الحكم حسنا فعل انه يعني أجل المباراة وقرأ أنها لسلامة اللاعبين. رأوا أمر غريب قبل المباراة الملعبية قاعدة تسخن وقاعدة تتدرب على أرضية الميدان وفما الصواعق، يعني أوكي رأوا أوكي الأمطار تنجم تلعب تحت الأمطار ولا شوية ريح مش مشكلة، ولكن كانت فما صواعق وهذا خطر بالنسبة للملاعبية، يعني مش كورة فقط ما تمشيش بالقدية في الميدان
2: وحتى على الجمهور مخطرة أكيد. والبرة نحكي والبرة في أوروبا كل شيء يطلبوا حتى من الجمهور حموده باش يتخبى على السواعق، ورينا حتى في جنوب افريقيا تراجي مع سان داونز
3: فما عاد فما حكايه تجمل السواعق
2: شو هذا كما قلت انت، نجموا في البريفيزيون نجموا نجتهدوا اكثر، ما احنا ما عندناش الحقيقه هذوما، فقط اللي يتلام ويتعب علينا انه ما عندناش الاليات مثلا باش نخرجوا الماء
3: كاناليزاسيون تاع الماء مش موجوده، مش
2: ملعبنا مش صالح
3: للاستيراد ابريد اللي هي ماهيش غاليه لك الدرجه باش نتصوروها باش نعملوا
2: دو ولا تروا
3: ابريد هاي بيان سور وهي شعره بشعره شعره ارتيفيسيال شعره
2: ان شاء الله في المنزه ما باش يعملوا لنا المنزه جديد توا ان شاء الله ان شاء الله في المنزه يبتكروا خطه جديده ل
1: 2050
2: خاطر
1: 2050
2: لا هاو في نهايه العام هذا باش تبدا الاشغال ان شاء الله باش تبدا الاشغال ما احنا ديما بالهاو
1: الهاو هذه
3: هي الهاو نورمالمون كلمه
2: بالانجليزيه
3: كلمه بالصينيه ولا باليابانيه موجوده، اما الهاو الصحيحه نتاع اليابانيه نتاع اسبوعين ثلاثه يحضر فيها تيرا الهاو نتاعنا نحن فيها برشا اصفار
1: تمشي حتى بالانجليزيه هاو كيفاش انه الملعب هذا قعدنا سنوات وسنوات واحنا نحكيو على الامور الماليه ولا موفيز جيستيون بلي هذا مش فساد مالي، معناتها انه ملعب المنزه حموده ملي قرروا انه باش يتعاود تهيئته نعرفش يظل كانت 20 مليار وقتها من الاول
2: اي حاجه هكاك
1: 20 مليار اليوم نحكيو على قداش 200 مليار شو قداش معناتها فرق
3: الفساد ما فيهوش حساب
4: ليه يظهر لي من الاول
3: الفساد ماهوش حساب يحل برشا
4: من الاول بريفي بور 200 مليار
1: لا حموده 20 مليار من الاول من وقت نحكيه واحنا في نحكيه في 2020
2: اسمع حاليا تو مع التدخل الجانب الصيني ولات 550 مليار
4: انا في بيدي وقت اللي مشى
2: رئيس نحو 550 مليون دينار معناها التكلفه الكل اما سابقا الشيفر هذايا نتاع اللي قلت عليه انت مش غريب علي
5: خاطر
2: هما تلمو تعاودوا برشا ضيعناهم.
5: مشى رئيس الدوله وشاف
1: مشى عامني ولهذا مشى عامني عام عام ونص التالي تقريبا
5: ما لهذاك هي 200 مليار نحكي عليها انا في الوقت هذاك بديت سيتي 200 مليار اما
2: زعما 550 مليار تو
5: ولا
2: مع
1: 550 مليار مش ملعب المنسى فقط معناتها حتى
5: الحي كامل
1: لونتوراج والمترو
2: المشروع الصيني فوالا
1: بي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المشروع هذا يشوف الضوء نهار من نهارات
5: بربي سامحني تو وتجور يطير 550 مليار المنزة في وسط البلاد مش فوميور او فكروا في جهه الطريق بنزرت ولا في بلاصه اللي تبدا بعيده على وسط البلاد مش خيره حتى سور البلان اوبوتيار سور تادي بلان تو مثلا رادس مش كيما المنزه تو راه الناس كل تقول لك رادس تجور خير برشا بعيد لكن خيره على مستوى تمشي فاسيلما وترجع فاسيلما في المنزه يتحل اللعب وتولي فما انتربي غادي سبا ايفيدون بكل
1: باهي على كل حال احنا خلي يكونوا عندنا استادات ونجموا يلعبوا فيها الملاعبين ومن بعد
5: نحكيوا على الدريناج قبل كل شيء لانه هذاك الاشكاليه القائمه الذات في نيمبورت كيل ستاد لو فيتو انك
1: ملعب رادس ممتاز ممتاز وقت اللي تم تدشينه ولكن من أسوأ الملاعب في العالم ملعب رادس في خروج الجماهير وخروج السيارات الناس كلها تخمم كي تبني ملعب كيفاش يخرجوا السيارات والناس اللي تجي تحضر المباراه تلقى معناتها بصراحة اليوم راهو تغيرت برشا أشياء الناس راهي تتبع الناس راهي قاعدة تشوف الناس راهو قاعدة تحب الكرة القدم الأوروبية وقاعدة عينيها الكل غاديكا وشباب يشوفوا في الستار متاعهم وبعد يجي يقول لك كرة قدم تونسية ومروح بعذاب ويدخل بعذاب في هذا نحكيه على ملعب رادس
5: برب علاش مش فماش مترو يوصل البحذة ستاد لو أن فما مترو يوصل البحذة ستاد راهي برشا مشاكل تحلت
2: لا هو فما
3: نجمش حط مترو
5: ليه
2: نجمو بالشغب يقضيو عليه وقت المقابلات يسكروه
3: كان بدرجة الوعي
2: يوقفوها
3: درجة الوعي متاع 20 سنة و25 سنة تالي وكان المترو في مشاكل

0: معناها راهو فرنسيه خانته مش يكونوا واضحين راهو غزر. انا نحكي مع كابسر تابل وصاحبي ونحبه معناها وملاعبي وكل شيء وان شاء الله معناها ربي معاه ويتجاوز الازمه هذه ملاعبي وحبيناه وكل. اما ايش لازك تحكي بالفرنسي
1: اول حكايه بالعربيه زاد اش لاز هو ثالث مره راهو اذا انت في الكوميونيكاسيون اذا انت ما تعرفش توصل فكره ما تتكلمش سير الحكي نعتذر خويا ما نجمش نتكلم هكا هو
0: معناها لا انا شنو علاش فاخر خاطر خاطر معناها
1: هذيا راه
0: نعطيك الحوار
1: هذا بس الجمهور
2: باش شنو حاب يقول انت قلت خانته اللغه الفرنسيه
0: لا هو فسر
2: حسب رايك شنو الجمله اللي كان يحب يقولها
0: نعطيك سياق هذا الحوار شنو
2: شوف قال جمله واضحه جدا واضحه جدا لا تحتمل عديد التاويلات قال انا كنت مش نمشي كسر
0: ما فسرها اليوم
2: شيء شيء اين
0: وتوين الظرف اوزر مش نبرر له راهو راهو يتسمى سقوط اعلامي ولا سقط اعلامي يقولوا لها وما حقوش تكلم لحقه تكلم في نشكر حسين ولا يعطينا الكور وكذا تروح هذاك
1: تصريح الاولى والثانيه
0: وتسرع فيها هذيك الثانيه اللي هي اخطر منهم ثلاثه ما عرفش شاطري حموده ولا لا الثالثه اللي الثانيه كانت مخطره جدا مالك اللي هي في كاس العالم
2: في كاس العالم
0: خرجت كوزين انترن نتاع الفريق ضربت صحابك الاولاد صغار انتقدت التشبيب انتقدت معناها الاولاد صغار اللي هما نظرتهم بعد تبدلت وللاسف معناها مش باهي عليه خاصه انه فما كلام معناها قاعد يتقال عليه خويا لم انت اكسبيريونس وكذا ونعرفوا اخلاقك انت ما تتكلمش في حاجاتك هيك الثالثه هذه هو شو حب يقصد حب يقصد اللي الفتره هذيك نتاع البراج نتاع نيس ما كانش قادر انه كان لزم يا خويا ريت ايش عمل هو تفكير بالعربي نحكيه فيه بدله فرنسيه كان لزم ما نشيلوش كاس عالم قدام جمعيتي وحاب يقصدك هيك وانا اعطيك حاجه الظروف نتاع الحوار هذيا واضح جدا كيفاش صارت الموقع الرسمي نتاع نيس عملها نيس الملاعبي مازال عقد عام في عقده لازم يدخل في الموسم كما يلزم جمهور نيس مدغش عليه من عام ناول لازم تصير مصالحة وين باش تصير في القناة الرسمية متاع النادي ايجا سي علي نظموا حوار كذا
1: بيع المنتخب واشري نيس
0: لا ما قالوا له بيع المنتخب قالوا له وضح
1: اورينتيوها وجهه
0: يا اخي فوالا يا اخي هو مشى في ربما حصل في البياج حب يفسر كما قال هو راه مش معناتها ماهوش مبرر انا بالنسبه ليا ماهوش مبرر كنت نخير انه يعتذر ويعترف انه خاطر احسن جمله راهو في التدوين الكل اللي راهو خانته للعبارات راهو هذيك هي خانته اللغه واضح حتى يتكلم يترجم بالعربي الفرنسيه واضح جدا مرتجل ودخل بعضه كانه والله شكون قالها كانه تحت تهديد معناها كانوا قالوا له ويا خويا باش تتكلم باش نفسخوا لك والله بالحق جيت في ظروفك هكا كرويا العابدي ما عادش العابدي اللي نعرفوه سعداء اهم من هذا الكل ويبدو انه الجامعه اشترطت عليه ونعطيك معلومه انه يعتذر باش معناها يواصل المشوار مع المنتخب وطلبوا منه الاعتذار هذه اللي انا
3: متاكد منها الجامعه تطلب منه هو الاعتذار
0: توضيح توضيح
3: وما تعتذرش هي
0: طلبوا منه التوضيح طلبوا منه التوضيح
3: على الاقل اعتذر انت واطلب الاعتذار من عليه
0: هو الاعتذار الوحيد اللي جاء من الجامعه جاء من السيد معز المستيري اللي هو الوحيد عمل ظهور عليه فقط وهو قال انا مثل في الدراسه
2: فاخر اليوم هل نحاسبه احنا اللاعب على الاقوال ام الافعال لا هو مشي كاس العالم في الاخير
1: شوف اذا خذ ميكرو راه يتحمل مسؤوليته كوميونيكاسيون راهو يا عندك يا ما عندكش يا تعرف توصل معلومه بوزيتيف وازي يا ما تعرفش لازمك تسكت تلتزم الصمت وديجا راهو انك تلتزم الصمت راهي اجابه هذه في الباز تاع كوميونيكاسيون
0: شخصيه التزام الصمت
1: وهي اجابه ديجا تتسمى اجابه انا اذا ما جاوبتكش على سؤال وقلت لك نلتزم الصمت ديجا هذيك اجابه تتسمى معناها مش لازم عليك تتكلم بسيف ولازم تتكلم حتى كجوار
2: مش كاينه كان تحت التهديد
1: حتى كجوار حتى كان هو تحت التهديد حتى كان كذا يحاول يتكلم كلمات ما يحاولش كما نقولوا يحكي برش يحاول يقول ديموكلي حتى ديموكلي حتى مجبر ولا انه باش يوضح يحاول يرضي الاطراف بكلمات اللي هما معناها يحكي توكور يحكي شويه برك اما انك تحكي برشا راه كل ما تزيد تتكلم وانت ما عندكش الفكره كل ما تزيد تغلط
0: صحيح صحيح
2: راهو معناها هو يقول لك لا لا لا
1: اخطر حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اخطر حاجه عند الانسان هي لسان كل ما يزيد يتكلم برشا كل ما يزيد الخطيئه برشا دونك ماذا بيه كل ما تتكلم شويه
2: ساعات ماذا بينا نسكتوا
0: ناس فاكر قال لك لسانك صوينك هذيك هي كيفاش هي لسانك صوينك
1: حاجه من لا وحاجه من ديننا حاجه من عاداتنا
0: اذا خنتوا خانك
1: راه ماهيش بعيده حتى في الكوميونيكاسيون حتى في الغرب راهو ياخذوا علينا
0: احنا كان المفروض انه يحكي بالعربي وهما يترجموا
1: البلاغه كانت عند العرب كانت عند المسلمين ما كانتش عندهم هما

0: احنا علمناه الحكايه هذوما، نحن عندنا الباز تاع كوميونيكاسيون
1: هما جماعة. هو كلامك صحيح، اتذكر انا زاد في جماعه لي سونتر دابيل يقول لك كي علمك ديما استعمل جمل معناتها فراس كورت كلير اي كونسيس كونكريت معناتها ما تطولش بقى. لانه حتى جماعه معناتها اللي يسمعوا فينا ميساج احنا دخلنا موضوع في الموضوع، ولكن انه راهو الكوميونيكاسيون علم يدرس حتى في الفرق والمنتخبات. راهو قد ما تتكلم برشا راهو قد ما تغلط، وخاصه اذا انت ما عندكش الميتريز نتاع اللغه هذيك. اذا ما انت باش تمشي اونتروتيان نتاع خدمه ولا حاجه مش لازم برشا كلام. حتى اهم حاجه سامحني مهدي، حذر انت ماشي معناتها المنصه الرسميه او الصفحه الرسميه لفريق نيس سوبور اوفيسيال، وانت على علم بذلك مسبقا. تحذر تحذر كيما مهدي عبيد باش يقدم مباراه، يحذر يعمل دو لامبروفيزاسيون قبل ما يجي باش ظهور قدام كاميرا.
2: سي حموده باش يعمل تقرير مثلا، اي انسان في خدمته راه باش
1: يحذر. سي حموده عنده 30 سنه خدمه، يقعد يقرا ويعاود ويقرا.
3: بربي سامحني، كيفاش تطلب من انسان حاجه اللي هو ما يملكهاش؟ تطلب من البلاغ في تطلب في البلاغه من لاعب كره قدم راه ماهوش قاريها
1: البلاغه. علاش لاعب كره قدم
4: فصاحه
3: معناها فصاحه او بلاغه؟
1: اش معناتها لاعب كره قدم؟ اش
3: لاعب كره قدم
1: جاهل؟ لاعب كره قدم
3: لا مو جاهل، اما مش بعيد برشا على الجاهل
2: كما قال.
3: لا لا خلينا نتكلم. لا لا لا
2: ما يعرفش يتكلم.
3: لا لا ما تتقالش، لكن
1: فما عندنا برشا لاعبين كره قدم ما يتقالش الكلام
3: هذا. فما دي جوارات.
1: لحظه يلزمني نأطرك، لانه الكلام هذا ما يتقالش. فما برشا لاعبين كره قدم ديما ناخذ الامور بنسبيه، معناتها ماهمش إليتري، ماهمش أميين، ماهمش ناس معناتها ما تعرفش تتكلم. فما لاعبين تعرف تتكلم، فما لاعبين ما تعرفش تتكلم. ولكن نرجع مرة أخرى يا حمودة، قولوا أنه كي أنت ما عندكش لا ميتريز نتاع اللغة هذيك، حاول أنك لا لا قالك هو لاعب كرة قدم ما تمام. فهمت؟ تحب تتمنى وانت
3: انا انا والله للتاريخ نتذكر بن سليمان اللغه ضيعت له اكبر كارير من
4: مهدي بن سليمان.
3: مهدي بن سليمان عزم لاعبي
1: معناه ما كانش يخرج في تصريحاته،
3: لانه ليه مش مشكله تصريحات
1: عاش ما نعرفه قدره.
3: هو مع لونترنور نتاعو ما يعرفش يتكلم فرنسيه،
0: حتى كان عنده الميتريز نتاع اللغه. يزمك عندك الميتريز نتاع الفكره زاد
4: صحيح.
0: انا عندي جواب. انا مش سني مهدي عندي الجواب. مثلا هو قال لي لون التليفون شنو اللون، يعني انا راهو مش نجاوبو اللون، راهو اللون ابيض اكحل ازرق اللي هو نجاوبو توكور. اما نقول والله اكحل اما يشبه لدرشنو كذا، ويجي نحكيك على التليفون وانا التليفون عارف الكاركتيرستيك
3: وندخل.
0: شوف ديما جاوب توكور معناها جاوبك جاوبو على قدر. اذا ما عندكش الجواب ما تتكلمش. وحاجه اخرى بالله سي حموده، وهذه ميساج لازم نوصلوه ديما لجوار كل ملي هو صغير حتى لين يكبر. اذا وصلت في كاريرك ان سيرتان نيفو اللي باش تولي تجي قدام ميكرو كي على السينيور من نيفو، قولوا نحن او نيفو للتري او نيفو للايبر بروفيسيونيل، راهو انفستي في روحك، انفستي في اللغات في البلايص اللي باش تمشي لها، انفستي في روحك في الكوميونيكاسيون. جيب واحد اللي هو تكنيسيان في الكوميونيكاسيون يعلمك. يا اخي مبابي ما يتكلمش في الاسبانيه، ما يتكلم في الاسبانيه بطلاقه كاينه هو اسبانيوري. مبابي كيما التصريح الاول نتاعو هو وقت اللي لا 19 كيما توا راهو تحسن برشا في الكوميونيكاسيون.
1: تصريحات مبابي تدرس
0: فوالا،
1: تدرس تخرج من مأزق او سؤال
0: وحده.
1: الصحفي اكيد لا
0: وحده،
1: اكيد لا
0: مش وحده.
1: مع كيفاش ما يتنرفزش، كيفاش يتحكم، عنده معناتها جيستيون ايموشنيل قويه برشا، وكيفاش انه يعمم ما يقولش انا معناتها ما يحطش كيما نقولوا السؤال كاينه موجه ليه هو، معناتها بصفه خاصه يعمم الامر بصراحه. معناتها تنجم حتى فاخر بالحق تستعملوها. معناتها نوعيه الاجابات نتاع مبابي نوعيه معناتها تقريبا برشا
4: ثقيل سيكولوجي. مبابي راهو وصلوا طلعوه في مشكله اللغه في نشره الاخبار في المباشر عامين التالي باش يعلن بي اس جي تجديد عقده انه مش خارج وقت قضيه في فرنسا.
1: لاعب كره قدم
4: طلع في فرانس 2 في نشره اخباريه
3: لاعب هاشمي الوحشي. هاشمي الوحشي مش لاعب اللي دكتور
0: ميسي مش حكينا عليه اللي قالك اكثر حاجه انا ندم عليها.
3: انا سي جي اكريتيكي باش ننتقد ملاعبي على راسه راس الشبكه يحطها لبرا، ضيع بينالتي كوره هذيك سي سوميتي مي سافوار بارلي و با سافوار بارلي. اللغه ماهيش تابعه للملاعب. انا هكا جوفوا
0: كل شيء
4: تطور. راي سبحان الله
3: فيش في ثقيل خويا الملاعبي هما الملاعبي ثقيل مش كلين ينجم يكون ساكت جمله.
4: يسكت خير
3: هو لما يرجع
4: ما يعرفش يتكلم.
3: يودي لو فينومين مارادونا الحوايج اللي يعمل فيها في الدنيا اخي ما فهم اي بورتونس اللي ما يرجو ولد عندي ما يرجو ولد طول الطون
2: كلامك انت
3: كرويا الثقيل
2: كلامك انت ما تعرضش مع مع
3: ما بيان سور اما سي جامي
2: قالك ما يعرفش يتكلم
3: سي جامي تي في ليكسيبسيون وتتكرف تتكلم بالكدي ولا تي انتلكتويل سي طون ميو
2: شوف فما حاجه اخرى توا لو يمشيو لها للملاعبين ما يعرفوش يكومونيكيو سخير يسمعتوش مرة في انترفيو وتكلم وقال ما يتكلمش براتيكمون فما حاجة سهلة ولا توا ولا يعمل ديستاتيو ولا
0: بالك هو اللي عملها
2: فما يكيب ميديا متاعه هي تحضر
1: في كل المجالات وزارة ما تعرفش تحكي
2: ها
1: وزارة ما تعرفش تحكي مش ملاعبية
0: استاتيو هذيك
2: متاع الكتاب ويحضروا هالك ويكتبوا لك وتوصل فكرتك وفما ناس اخصائيين في الفصاحه في الكتاب
0: جدينا بورتوا مثلا انا
2: السلام عليكم
0: استاتيو
2: بيان تاع رسمي ميسي خرج بيان رسمي راه ما عملش انترفيو في شان فهمت نتاع انتر ميامي خرج كومونيكي اوفيسيال رونالدو كيف كيف كيب ميديا وراهم معناها نطوروا شويه
0: في السؤال هل تستغرب
2: الاي اي والدنيا والعالم استغلوا في حاجه تصلح
0: استاتيو تاع سخيري هل تستغرب انا تتكلف 10 مليون يورو مثلا
2: ما ينجم ينجم يكيب نتاع برو ولا حاجه
0: كلفة 10 مليون يورو مثلا مش
2: عارف وابيي وكل شيء
3: انا جي بوز ان كيستيون انا نعطي كيستيون
0: بسيطه معنا
1: في 2000 ما نتكلمش مع بعض
3: في 2011 قداش خرج لنا في التلفزه من واحد يدمغج يتكلم تقول فريمون ملل سين ومل كلام فينالمون اش داروا سي سون كذابه معناها تاريخ معناها بور فو دير انا الكلام الكلام برشا حكايته فارغه
1: هذا
3: هذا ارجع لهم للتاريخ
1: هذا علاش انا سالت انا في اخر قلت هل انه نحاسبه اللاعب على اقواله ام على افعاله على كل حال هو كيما كيما كيما غلط اعتذر وعلي عبدي زاد صلح ظاهر انه الاعتذار استشار استشار حاجه استشار شنو اللي نجم نكتب لانه ظاهر هو ما نجمش يكون الصيغه نتاعو استشار اهل الاختصاص واحنا مش نعرفوا كل شيء راه كي نضيعوا في حاجه ولا نستشير
0: ولا كل شيء تطور
3: تقدير الرجل هذاك
0: الكوميونيكاسيون
3: بما قدموا بما قدموا لانه تحس به جرين تا تو سك تو فو دونك انا كي يغلط في
0: حتى حد ما يغلط في الوطنيه نتاع الالعاب اكثر حاجه ضرته في كاريره وهي الوطنيه نتاعو على خاطر عنده بيبالجي كرونيك وما داوهاش على برشا برات على ديزيشيونس للمنتخب للمنتخب التونسي هذا ما نجموش
2: نفيه اخر يقول لك
0: هذا ما نجموش نفيه
2: اسمع في هذه مانيش معاك انا راه انا نيه من اللعب ماهوش حاضر كان يخلي بلاصتو ال 5000 واحد يستنى في الفرصه
0: نحكي على بلوزيور ريشيون
2: لا توا توا
0: لا ما نحكيش على الخرانيه
2: هي توا هي توا في البادجي وقت جاتو
0: عامين ونص وهي كرونيك شدتو عامين ونص
2: اي معناها نحكيو على على كوب دي موند
0: عامين ونص فيهم دو كوب دافريك وكوب دي مون
2: عامين ونص متاكد
0: عامين ونص عامين ونص
1: هو في مباراه البرازيل
3: ربي في
1: مباراه البرازيل تكلم عليها
2: مش عامين ونص
3: لكن قدم مقابله كبيره في مقابله البرازيل
2: فوالا وقت اللي ولا لازمها اوبيراسيون تقريب في جام فيليفيت قالوا له ضحي بالكوب دافريك وحتى من قبل ما يبدا الموسم عم ناول الاطار الطبي نتاع المنتخب
0: وما عملش
2: يا ما هاني قلت لك انا شو الاطار الطبي جه قالوا اعمل تو العمليه بالشهرين مثلا وترجع ونحضروك بدايه موسم قال لا راني نلعب كوب دافريك نلعب كوب دي مود انا خيرت انه ما يعملها وما يلعبش
1: نمشي تو نحكيو على القائمه الاوليه
2: انا نشكر اللي اعتذر زاد راه باش ما نكونوش قاسيين برشا عليه
1: انا قلنا هذا قلنا شجاع
2: خاطر تو تو شفت قال قال انا عمري ما رفضت المنتخب معناها تو بالنسبه لي كلام هذا يلغي تماما الكلام اللي تعدى سابقا
0: انتو كره
2: البوليميك اللي تصير بوليميك تيران خويا
0: البوليميك اللي تصير على جوار او انترناسيونال كي يعمل ديكلاراسيون ما تاخذش برشا وقت اما التاريخ ما نجم من عليه حتى حد
1: ماش عندنا ماش عندنا برشا وقت للاسف لي ريزو سوسيو ديما تركز على الحاجات السلبيه وتعاود تخرجها في اوقات ما تحس فيهم مانيبيولاسيون نحكيو على القائمه نتاع معين الشعباني القائمة الأولية شكون نجم يعوض سخيري مهدي من البطولة التونسية ولا من البر
2: شو أنا عندي في الأيامات اللي فاتوا فما برشا أسماء وجهوا لهم الدعوة كدعوات مبدئية من عارف شكون شكون موجودة ولا فما حاج محمود مؤكد من الترجي الرياضي التونسي فما محمد طرابلسي أبهر الإطار الفني لعب نادي صفاقسي آخر ماتش غاب عليه من عارفش سامي شوشان اللي قدوه في فرنسا كان في برايتون قبل يلعب تو في أونجي قاعد يتطور خذا دعوة مبدئية ما عرفش اسكو غدوة تلقاهم ولا لا أما اللي خذاوا دعوات مبدئية فما زاد عيسى العيدوني
4: ممكنيا نعود نشوفوه. فما يوسف السعفي نتاع الملعب التونسي اللي هو روجيستر بلو اوفونسيف معناها فما كلام عليه معناها في الكوليس نتاع ليكيب ناسيونال. فما حنا بعلي غيب على المنتخب زاد ما نساوش الاصابه معناها مشكله كبيره تو في وسط الميدان راني خذيره اللي خرج تماما من المنتخب التونسي فما في الكواليس
1: حمزه الرفيع ينجم يكون
4: حمزه الرفيع من عمناول راهو كان يستحق وحمزه الرفيع ما نعرفش
1: حمزه الرفيع بعد ما صلحوا لك
4: الرفيع الرفيع صلحوا لي سي عماد الكيلاني صلح لي سلام عليه برشا خاطر تكتب بالفرنسي رافيا
3: رافيا معناها وش تنطق
1: رفيع حمزه الرفيع حمزه الرفيع
3: بالتي رفيع
1: على كل
4: نتجاوز نص عن عماد الكيلاني قال لي
3: رفيع
4: فما يتقال في الكواليس انه فما ملاعبي ولا زوز ما عينهمش باش يجيو كيف كيف ومتقلقين من الظروف اللي صارت وكل شيء على كل حال كان ما لقيناهمش غدوه توا جمعه جايه نقول لك عليهم
1: مزدوي جيل جنسي
4: هذا مزدوي جنسي فما زوز ملاعبيه مهمين ان شاء الله نشوفهم اللي يسعد ونيس بن سليمان وفما مهاجمين معناها ينجموا يكونوا في المنتخب التونسي امكانيه كبيره دعوه بن علي هكا حسب ما سمعت اللي كان في نادي سفاقسي موجود في تركيا فما صدقة جديدة زاد مطروح اسمه هكا نسمعوا علاش اللاعبين المحليين ينجم كان لجورجي تعرفهم راه خاطر الاخرين نجموا نسمعوا بهم دعوات
0: من علي معش محل
4: توا ولا
0: ذكر من علي
4: صحيح لا نحكي على قديده
0: صارت علي بوليميك انا فيديو شفت علي بن علي
4: نحكي على قديده
0: تو ظلوا وين معنا
4: وفما ملاعبي اخر زاد اسمه قاعد يتردد برشا السويعات الماضيه بالنسبه للاطار الفني اللي هو ابو عصيد في الاتحاد المنستيري واش فسر لك حاجه الستربوس هذايا فيه اربع مقابلات زوز مقابلات ربما تكون فما ليستي لارجي
1: اعطينا البرمجه تاع المباريات فما مباراه وديه ضد منتخب
4: مالك فما 24 و28 سبتمبر لهنا في رادس اوغندا ثم بوتسوانا زوز في رادس
1: زوز في رادس
4: بوتسوانا قبلت
3: بوتسوانا سلنا
1: بوتسوانا 28
4: اوغندا اوغندا الاولى وبعد فما دو ماتش اميكو الاول في 3 اكتوبر الثاني في 6 اكتوبر الاول في رادس الثاني ما زلنا نستناو 90% الاول مالي والثاني فما عروض جيد المنتخب التونسي من سورتو أندية عربيه مثلا كيما الاردن وكل
1: منتخب المغرب شفنا زاد
4: المغرب اما تونس تبدو الجامعه ماشيه معنا المغرب يا حبذا المهم الفيدراسيون تحب تمشي في منتخب معناه افريقي من قاره افريقيا في المقابله الثانيه في 6 اكتوبر هذا ما يصنع امكانيه انه نشوفوا فهمتني تو ترانزيسيون حبيت نعملها مالك شوفوا ليستي لارجي خاطر 4 راح فرصه هنا المعين الشعباني انه باش يلعب ملعبيه في لي دو ماتش معناها اوفيسيال وبعد ربما تتوسع شويه القائمه ما نعرفش الكومبوزيسيون كيفاش باش تصير باسكو من الاول ليستي لارجي ولا بعد فما
1: القائمه هذه
0: اخرى تتوسع وانت باش تلعب مع مالي وتنجم تلعب مع المغرب
4: لا تتوسع اش معناها
0: فما بعد فما اسم تونس
4: ومعين شعبين تتوسع مش باش يعيط للرابطه الثانيه لا لا واش فسر لك هاو باش نعطيك مثال باهي جيني المعلومه جيني معلومه تهم نعطيكم معلومه نعطيكم
0: حصري
4: الاقرب موريتانيا قالوا لي
1: موريتانيا
0: في موريتانيا موسعتنا
4: الاقرب موريتانيا
0: موسعه في موريتانيا
4: الاقرب موريتانيا فما المعلومه اللي مؤكده زاد انه معين لن يلغي البطوله التونسيه بشرى لك انت لن يلغي البطوله التونسيه فما برشا ملاعبيه عاجبينه ويقول لك انا نمشي بمبدا وان شاء الله ينجح بحول الله معناها راهو الناس كل معناتها ما عندناش شك في معين يقول لك الملاعبي اللي انا راه فيه تو معنى حاضر وجاهزين راني باش نديله بلاش حتى حسابات هاو قلت لكم فما برشا ملاعبيه من البطوله التونسيه نجموا نشوفوه نجموا نشوفوهم في المنتخب التونسي وربما يستحقوا الفرصه وعديد من اللاعبين معناها
0: وانا بار شوال لو ديبار يزم يكون من بطولتنا نحن باش نجموا نستقبلوا زاد جوارات اللي نجموا يفعلنا من برا
4: فما المستوري فما لومي زاد اللي في كندا نتصور انه يستحق فرصه اخرى فما عديد من اللاعبين
0: اللي في امريكا مشى
3: الوليد ولد خو
4: سعيدي سعيدي سعيدي لعب ماتش في الاو 23 ما نعرفش تلقى دعوه مبدئيه ولا لا
3: انا جيفي الفيديو نتاعو بصراحه
4: لا لا ممتاز
3: ممتاز
4: كل طالب ومعين يشوف كل شيء يشوف شوف فما حراسه المرمى زاد ينجم ينادي لك ثلاثه حراس مرمى تو اللي هما الاكثر دحمان صبري وبن حسن والشامخ وبعد زاده ينجم يكون فما حارس رابع لانه عندك دي ماتش اميكو وكل شيء سليم بوعسكر خذا دعوه مبدئيه في بالي زاده اللي يلعب في روما في بالي زاده اللي كان في النجم الرادي الساحلي الوليد الطويل
0: سليم بوعسكر مازال في الايفان 3 زاد
4: اي ما باش يكمل هو تو موجود في الايفان باش يلعبوا دوره ترشيحيه في مصر اما خذا دعوه مبدئيه كبر تيش اسمه الغارديان خرداني نصف خرداني نجم يكون زاد وفما زاد حتى الحارس اللي عامل تروا كلين شيت توم تتقدم
1: نصف خرداني في قطر هو
4: في قطر في معيذر القطري فما حتى مثلا ايش اسمه كايت عبد القادر شوي حارس متالق ينجم انت في تربص معين تزيد حارس رابع تزيد تشوف
1: من القائمه هذه مهدي شنو تفهم من فكر معين شاء
4: والله نفهم اغزر نفهم انه فما تحب نزيدك عديد من اللاعبين اللي هما خذاو دعوه مبدئيه كما قلت لك خرداني فما ادريس الميزوني زاد ملاعب راه ملاعب برشا ينشط معنا في انجلترا وحتى مش في فرق كبيره اما ملاعب وسط ميدان نجم نشوفوه المستقبل نفهم انه المدرب معين شعبان يعرف التركه الثقيله اللي صارت قبل ويعرف معناها الاخطاء اللي قاموا بها المدربين
3: افكتيف ما يلزموش يغلط
4: ما يلزمش يعاود يغلط هكاك وبربي خلينا نعاود نقولوها راهو قسما بالله انا واحد من الناس خالص ساعات يتهموني لا عندي انا في تقييمي لا فرق لا بين لاعب محلي لا لاعب يلعب في برا راهم كلهم توانسه وبالعكس البطوله التونسيه ناكلوا منها في الخبز معناها ماذا بيا انا اكثر من لاعبيه نسوقوهم من بطوله تونس يكونوا في المنتخب دونك الفكره نتاعو انه الحاضر راني باش نديله خاطر المعايير قلبت مع صبري اللموشي اللي هو دخلنا بعضنا فريمون في كاس العالم تصور انت نادي الديلان برون ملعبش وحكيناها معاك مره من جام في ملعبش وما يناديش مثلا على غرام ينادي اللاعبين ماهمش كومبيتيتيف وينادي الملعبيه جوست بسمائهم دونك المعايير راهي باش ترجع الاجدر
0: الفكره اللي فهمتها من معين شعباني اللي باش يعاود يبني لوساتور نتاعو على البطوله التونسيه ويتعامها باللي بي ناسيونو اللي هي كانت العكس بي ناسيونو نتعاموها باللاعبين
1: هذا مش ماشي شويه نوعا ما حمود على خطى كاسبر جاك ما يذكرك شويه لوقتها وقتها كاسبر جاك جاب ملعبيه الجمهور التونسي ما كانش يعرفهم نذكروا الفقيه نذكروا غضبان
4: شكون عاود لي مركز معاه
1: قلت كاسبر جاك 96 معين ماشي كاينه في الاتجاه هذا
4: كاسبر جاك عمل لك فريق كله صغار معناه
3: انا
4: قديده شوشان بن سليمان
3: اذا فما حاجه موجوده عند شعبيني سي لانتيليجونس نتاعو انا جو لو فوا انا ان انترونور انتيليجون
4: ونظافه
3: الحقيقه اولا انتيليجون سافوار انتروني و سافوار شوزي لي جوار راه مش بالزهر انه ينجح لك مع الترجي وينجح لك اليترونجي وينجح لك وقت اللي كان حتى في حمام الانف كجوار وكملاعب في الترجي الشعبان يجي ان كونفيونس ابسو كامله في البشر هذا اللي هو ينجم يكون دون بون سونس سورتو ان الاغلاط كثرت قدامه راهو ما فماش ما احلى وانك تاخذ العبره من الاخطاء اللي وقعت قدامه هو قدامه تعديت دروس اخطاء المونديال هذايا هو كان يقراه بالقديت ويخرج منه 20 غلطه حاجه وحاجه اللي ما يتيحش فيها هو دونك انا جيماجين اللي شعباني دواري يصير يفاري يصير لافير مع ليكيب
1: هذا ما نتمناه بطبيعتها احنا لازم نتعاملوا ديما شوف العاطفه هذه راهو امور بدون امور عاطفة. بدون عاطفه احنا نتمناه المنتخب التونسي ينتقل الى مرحله اخرى لانه الناس ممسوسه جدا بعد خاصه خيبه كاس العرب وكاس افريقيا وكاس العالم وبالتالي ان شاء الله هذه تكون بدايه جديده للمنتخب التونسي والكره التونسيه
4: باش ما نظلمش بعض اللاعبين ما سميتهمش خليل عياري بطبيعه باش نلقاوه نجم نلقاو راقي العواني اللي خذا دعوه مبدئيه ومعناها فما زاد زعلوني نادي الفريقي مؤكد يكون في القائمه غايف الزعلوني غايف الزعلوني نادي الفريقي مؤكد يكون في القائمه وانا نحبذ انه بعض اللاعبين نتاع انيس بوجلبان اللي ريناهم
3: ريان عنين انا حبيت نقول
4: ريان عنين مع النجم الساحلي الحقيقه شفته ضد مستقبل مرسى مستواه كان بعيد جمل عن ريناه فما محمد امين علال فما ملاعبي في النادي هذه بزرتي من عرش ريتوه انتوما تتفرجوا فيه ملاعبي نجم يكون مستقبل نجم انا في دي ماتش عم يكون بدنا ندخل فيه بشوي بشوي هذوما هكا تقريبا كل الاسماء اللي نجموا نلقاو شكون فيها
1: باه سكروا موضوع المنتخب الوطني التونسي في انتظار ان شاء الله المباريات اللي باش تكون الاسبوع الجاي انت قلتي 24 يعني الخميس الجاي ان شاء الله بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي كما العاده احنا نحكيوا على الكره الاوروبيه الكره العالميه مستنسين نبداو بالفقره هذه اليوم باش تختموا بها
5: الكره العالميه الكرة العالمية
1: مهدي بقطع النظر على حبك
4: على مدريد
1: البيت الملكي تشوف انه ساعة اول حاجة سنين منتظر انه باش يكون فما كلاسيكو رهيب كلاسيكو قوي برشا ما بين ريال مدريد والبرسا ولكن برسا بصراحة معناتها ماكينة بالحق ماكينة متاع تهديف 7 أهداف 6 أهداف 5 أهداف معناتها ملي بديت الدوري الإسباني وحتى على مستوى تشامبيونز ليج معناتها قاعدين نشوفوا في فريق قوي ياسر اسمه برشلونة.
4: والله خلي انتماءاتك على جنب الساعه يبدو انك مبهر.
1: لا لا لا انت تعرف اني مش
0: انا مانشستر. لا
1: مانشستر يونايتد
0: انا ميلان.
1: احنا من من من البؤساء.
4: باين نحكي كوره بالحق. باين نحكي كوره بالحق. انا حسب رايي انه برشلونه معناها قاعده تصير فيها استمراريه نتاع المدرب كل ما عرفش علاش قاعد ينافق. المهم وزاد معها رودري وزاد معها اديمي وزاد معها جابرييل خيسوس معناها اللي ربما
0: رودري قولها ثلاث مرات ساعه.
4: رودري حاجه
0: قولها ثلاث مرات.
4: رودري حق افضل لاعب في العالم. رودري حاجه اخرى. ورودري شفت انا هاني نحب مدريد وما تغششش حموده كي مشى للبرسا خاطر السيد دو جو نتاعو يمشي مع برسا اكثر من ريال باش نكونوا واضحين.
3: زيدها جوردن
4: فريق الحقيقه
3: وجوردن
4: الملاعبي الانجليزي اللي رناه سجل حتى في كاس العالم ويكون حل من الحلول سورتو كو انت خرج لك فران توريس اللي باش تندم عليه راه في بي اس جي ديجا ما مشاش في برسا ما قاعد يسجل في بي اس جي ليفاندوفسكي دونك ما عندكش مهاجمين. جبت نتصور تعزيزات ممتازه جدا من قدام تبقى من بعد والله بالحق بارسا ديما هكا راهو تبدا بدايتها طيبه وتشد المنافسين
3: نتاعها وتوفر بتيتر
0: مش بالطريقه
3: هذه توفر بالليغا
4: اي سناء اقوى. الروبير نتاعي بالنسبه لي ديما ربي طلب طال اوروبي سامحني بي اس جي جات تو في العامين هذوما هزت مرتين متتاليه انت تحارب عليها من 2015 ديما
3: شوف
4: معاك راهو اقوى جمعيه في العالم قاعده تلعب في كوره بارسا
3: ميم لو سبيسياليست قبل ما تهز سبيسياليست الشامبيونز ليغ اللي هو ريال مدريد زاد ليه مده ما اختفيش.
4: لا صحيح على ثلاث سنين نحن اما نحكيو على برشلونه
3: 10 سنين اي
4: ليش نسنات ونحسبوا لكم فيهم بالنهار قطر
0: قبل ما تهز في جي قبل ما تهز في جي
4: اسمع احنا احنا واحنا وتقول في اسبانيا يا جماعه انه حموده
3: لا ولا انا باش نفاجئ انا باش نفاجئك على عكس على عكس الكلام اللي كنت تقول فيه انت البرسا اللي قاعده تظهر عند الناس الكل اللي هي ماكينه نتاع بونتويت ماركي قديش 28.5 في 33 بيوت في 6 ماتشات 33 بونتو معناها بريسك اون موين دو 5 بيوت في كل مقابله. انا باش نفاجئك نقول لك راي اي جوسكا بريزون مانيش مقتنع اللي هي مازلت ما شفتهاش قدام ان جران كاليبر سيتادير وقت تجيني قدام البي اس جي وتعطيها ثلاثه ولا اربع ساعات نجم نقول لك البرسا هذه الماكينه نتاع سيرتو وانا عندها راه دي جوار ريت اديمي اللي خذيته بور ريان 22 مليار يظهر لي هو باش يكون المايور ريكروتمون اللي عملته البرسا اصلا بالشيء اللي قاعد يعمل فيه. شنو اللي عملوا اخي شو اسمه انزي فليك نحاولوا ملاعبي نتاع 150 مليار اللي هو شو اسمه نتاع ريال نتاع اتلتيكو مدريد يا اخي في الاخر خلق ملاعبي اللي ولا عباره على افونسونتر وكل ماتش ماركي ماهوش رافينيا حاجه رافينيا جوفيدير
4: بيان رافينيا ساعات يلعب مهاجم
3: ماركي 9 بونت يظهر لي
4: يلعب مهاجم
3: اي القوه نتاع انزي فليك سي كوا القوه نتاعو وانه رغم الديفونس نتاعو راهو تاعب ديفونس على البرسا
1: اي لكن هذه اللي كلفته غالي الموسم الماضي في الشامبيونز ليج
3: بالضبط هذه اسكي صلح الغلطه هذه صلح المشكله نتاع الديفونس
4: دوزي كي 9 بونت
0: بلا يا سي حموده ما تغزرش مشكله الديفونس في الاربع تلانين اتون بعد نفسر
3: لا اتوندي دوزي كي
0: برولي الديفونس مشكله في الاربع تلانين
3: الكات دو والست دو راه كونتر دي كلوب اللي هما ماهمش هكا طياره معناها دي تروازيام اوردر فهمني وانك تقبل منهم زوز بونتويت بالطريقه هذيك سي كيستيون كو سوبوز بالنسبه لي انا وقتاش نافق في البرسا وقت اللي ولي الديفونس نتاعهم ما يقبلش بونتويت سي فري في خمسه تراح ما قبلش اما خويا زاد بونتويت اللي قبلها من النارين يخوفوا ولهنا الريفرنسي
0: البي اس جي بكلام سي حموده اسمعني شنو
1: الكلاسيكو نذكر
3: من بعد يظهر لك
1: سنه لحظه برك
4: يوم الاحد 25 اكتوبر 9 متاع الليل بوقت تونس
1: 26 اكتوبر بالون دور
4: لو لوندمان تاع الكلاسيكو
3: اللي البالون دور
1: يوم الاثنين 26 اكتوبر
0: باش نربط ما بين كلامك وكلام مهدي وكلام سي حموده. بالنسبه لكلامك انت مهدي جبت بوان باهي برشا تربط ما بين اللي قاعد صاير تو واللي صار مع بي جي لو فينومين بي جي الى ايتي ديكلونشي بلويس انريكي ملي نحى لي ستار وبدا يوري في ايكيب جديده
4: لويس انريكي ملي خرج من برشا ما هز الشامبيونز ليغ
0: باهي زيد مش اكيد لو فينومين اللي صار في البي جي لو فينومين نتاع البرشلون تجبد السنه ما تجبدش لا عمناول ولا التعمناول اللي فما نفس الانترونور اللي هو انزي فليك في التروازيام اني سوكسيسيف تاعو هو صلح برشا حاجات ديفونس اون ليني يلعب بورجو يماركي برشا يقبل برشا من بعد سي بون وقع روحهم ديزيكيليبر يهز في الليغا ما متعداش في الشامبيونز ليغ. السنة زر البيلون اللي قاعد يعمل فيه لحد الآن هو نفس البيلون اللي صار في البي جي، مش بنفس النوعية متاع الجوارات مش كذا، ما في نفس التمشي أني باش نصلح الحاجات اللي كانت مش موجودة. فما سانك برانسيب باش نحكي عليهم في البرسا اللي هما حضرتهم، اللي هما تبدلوا في البرسا ولاو خلاوها ايكيب قويه برشا ونورمال مون باش تكون منافس شرس على الشامبيونز ليغ. البوزيسيون ديناميك نتاع هاي انها تستحفظ على الكره دو تيل فاسون ال ديزيكيليبر لو بلوك نتاع لادفيرسير، ان هي لادفيرسير ما تخليهوش يلعب في البلوك اللي يحب عليه هو ولا في السيركوري بريفيرونسييل الشيره ولا البلاصه اللي يحب يلعب فيها هو باش نبسطوها. الموبيليتي اوفنسيف اللي مركزي نقولوا نحن ان جوارات ما يشتلعب في بلايسها، ان جوارات تصير فما بيرميتاسيون،
1: هذا معروفه بها بي جي مقبل البرسا مقبل
0: البرسا تو اللي
1: موبيليتي اوفنسيف موجوده معناتها
0: الموبيليتي في البلوك ما نحكيوش على الواحد، مش نحكيو على الموبيليتي اللي تبدا حتى من وسط التيران اللي هي تخرج في الزون اكسيال اللي مقابله الكاش واللي موجوده ما بين الجناحين، ماهيش باللافون سنتر اللي كان يعمل حتى في الديكالاج كما ليفاندوفسكي. دونك تبدلت جمله عاودت رجعت البرسا اللي تلعب وقت اللي فما ميسي اللي هي ما تسحقش حتى افون سنتر. هذه بالنسبه للمركزيه والبلايص تماركي فيها رجعت للفوتبول المودرن اللي توا الناس الكل يخدموا عليه ولا مكشوف، اما هي تخدم عليه بطريقتها هي اللي هي دومي اسباس نقولوا نحن زون جوست قبل الكاش. جو فيرتيكال ان هي ياسر تلعب فيسع بزربه على البروفوندور اللي هي معناها فيها شانجمون دو ريتم كبير، فيه ديزابيل دو بال كبار وفيه دي كاليتي حتى كي تخلط الكره في بلاصه اللي هي كونسنتري ما تسحقش تلعب من كوتي تمشي كوتي اخرى، تولي حتى في الان كونتر على مين يامال والجوارات الموجودين ينجم يدي بلوك لا سيتوياسيون. البريسينغ على بيرت هذيا كانت مش موجوده برشا، وقت اللي تتفك لها الكره تعاود تفكها في نفس الزون اللي موجوده وهذه تخليها هي لهنا الديفونس صحيحه الديفونس حتى جبنا حتى على الاسبيرونس كنترول نتاع البروفوندور نتاعها هي كي تبدا تلعب برشا جوارات القدام راهو تبدا من الجوارات اللي
1: زاتاكو
0: والميليو تيرا هما اللي باش
1: يفوتوا مش الاربعه تيلانين فقط
0: مش الاربعه تيلانين خاطر عندهم جيستيون نتاع البروفوندور. دونك تحسنت برشا في الكونتر بريسينغ نقولوا نحن البلوك او نتاعها هي كيفاش المانتيا لا بريسيون معناها وقت اللي حتى هي تلعب في البلوك او نتاعها هي وفما بريسيون من عند الادفيرسير انه يحب يدز البلوك ويمشي يحطها هي اون ديزيكيليبر فما برشا انرجي قاعده تعطي فيها برشلونه دو تيل فاسون ال فا دوميني. اش معناه البرسا تو باش تجي في اطراح كما قال سي حموده تو باش نربط معاه في اطراح تتلزم باش تلعب بلوك ميديوم باش تلعب بلوك با، مي البرسا نورمالمون الي بريفيو سنه مهما كان لادفيرسير ال فا دوميني البلوك او في البورسونتاج نتاعها هي. اش معناه نلعب كونتر برسا كونتر بي جي باش ناخذ انا 50% بلوك او مع بي جي باش نعطيها 20 في البلوك ميديوم و30 في البلوك با.
4: استمتع خليت تحليل
1: خليته انا لحظه بشويه خليته معناتها لانه محضر امور فنيه هذه لخصها في خمسة نقاط بالنسبة لبرشلونة باختصار لأنه كمان
3: لا في كلمة برك حاجة اللي نسيه اللي بتتر نسيتها فاخر سيكو البرسا ما كانش تماركي بونتويت من البرة من 18 متر شوز اللي ولات جديدة دونك قبل يزم يوصل يقعد يدور في كرة يدور الكرة ومش يدخل
0: برة من 18 متر برة من 18
3: متر البرة يذور لي 8 بوتو
0: في اللاكس تسمع ما بين البوتو الأولين البوتو الثاني
3: مقابل برة من 18 ولات تيري ولات عندها ملعبية يتيري ومبرة شوز
1: كانسيلو
3: سيبوزي جديد
1: اللي سجل سجل هدفين
3: ممتاز ليه جيسوس مارك البوتو
0: هذيك الفيرتيكاليتي تسمى دون لو جو
1: على كل حال انتوكا احنا حكينا شوية اليوم على الكره الاوروبيه كما قلنا 25 اكتوبر كلاسيكو 26 اكتوبر بالون دور 30 نومي بالنسبه للفوز بالكره الذهبيه حسب صحيفه ليكيب فما 9 لاعبين من بي جي 6 اسبان 5 فرنسيين ويقولوا لو روتور دو ميسي اي رودري ابرز الاسماء بيلينغهام كوبارسي كوكوريا ديمبيلي لويس دياز برونو فرنانديز جابرييل هالاند حكيمي هاري كين غفارا لامين يامال ساديو ماني عاش كيفاش ساديو ماني ماركينوس مبابي لاوتارو مارتينيز ليونيل ميسي ترى انه فما مجامل لانه يكون موجود ميسي حموده معناتها سيء
3: مجامل نو اما الكره الذهبيه راه يظهر لي محصوره اونتر تروا اونتر لامين يامال شو اسمه مبابي هاريكي
4: هز كاس العالم ورغم اللي ميسي راه قدم اداء ممتاز في كاس العالم
3: طوندي كو ميسي
4: ما فيش باللقب ولكن كان مساهم في
0: من الظلم في الكوره انه هاري كين ما يهزش
3: لا لا
0: مش شيخ
3: ما خذش لي شامبيون
0: ليغ في دوبل بوست عمل برشا حاجات
3: طوندي بربي لي ميخو لي كوب دي مونت
0: لا
3: ميور بيتور في كوب دي
4: نعطيكم رأي
0: حتى مبابي ما هذا الشيء
3: كي تيخو مبابي تبقى
0: ميور
3: بيتور في الشامبيونز ليغ
0: ميور بيتور في الشامبيونز
4: ليغ كمل به كملنا اليوم بعد لحظات الاخبار تاع 11 ونص كملنا ملا كوره يعطيكم الصحه شنو باش تقول كلمه باختصار
2: من العيب انه الهدف التاريخي لكاس العالم وهدف نسخه هذه ما هيش بالون دور
3: لا يا اخي سوليدار عايشك
4: خويا اسمي مهدي عبيد يعطيك الصحه مهدي
2: مهدي عبيد
4: شكرا لك
3: يا اخي سوليدار
4: شكرا لكم يعطيكم الصحه مهدي مهدي عبيد حموده بن سليم فخر فهمي شكرا يعطيك الصحه يعطيك الصحه مهدي بعد لحظات موجز الاخبار تاع 11 ونص ثم الجزء الاخير كما العاده في ملا كوره يكون مع الموسيقى
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: موجز الأخبار
8: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم تقلبات جوية وأمطار متواصلة وسند درجة انذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنسير والمهدية اليوم وغدا مرصد المرور يحذر كافة مستعملي الطريق لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وزير التربية يناقش مع سفير الصين بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجال التربوي والوزارة تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية تونس تدين بشدة في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الهجمات الآثمة التي صادفت عددا من المدن السعودية وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها في أخبار العالم التلفزيون السعودي أعلن أن الدفاع المدني أفاد بزوال الخطر على أبها وخميس مشيط الولايات المتحدة توافق على منح كبار القادة الإيرانيين تأشيرات لحضور اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة والأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر الفيديو بعد رفض واشنطن دخوله هيئة بحرية بريطانية تفيد بحديث أمني في مضيق هرمز قبالة عمان نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله
6: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
7: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك ملا كرة ملا كرة

شجاعة الشباب من تونس.

ذولي أم كلثوم ما يكونش أحلى من صوتها في طقس كما هكا، في طقس خريف في سبتمبر، في وقت عودة مدرسية، في أمطار في بعض المناطق. برشا من الناس تحبك الصوت متاع أم كلثوم في البارامتر هذو متاع الطقس متاع العودة المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لوليداتنا لبنياتنا لصغيراتنا، ربي يوفقهم. تبدت برشا حاجات في العودة المدرسية، ولا أكثر خوف من المفروض أنه نكونوا مطمئنين على صغارنا، ولكن ولا أكثر خوف من الأولياء، أكثر كرفي من منش قاعدين نشوفوا في العبيد فرحانين برشا، عكس الجينيراسيون اللي قبل كنا نوعا ما نبدأ فرحانين باللبسة بالجو متاع العودة المدرسية. تبدلت برشا حاجات، وهذا ما يدل كان على حاجة كهو أنه لازم مراجعة، ومراجعة صحيحة ومراجعة عميقة وتنفيذ في أقرب وقت ممكن لإصلاح المنظومة التعليمية والأسرية في تونس. إن شاء الله يا رب يحفظنا ويحفظ بلادنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في ملكورة. نذكركم نجموا تلقوا الفيديو متاع البرنامج على الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. كوثر البجاوي يعطيك الصحة في الإخراج التقني. أنا مالك ترابلسي، نقول لكم ليلتكم زينة، في أمان الله، وجمعة مباركة.

إذاعة شباب من تونس.

0: up.
1: Arabesque.

0: أرابيسك.
1: على فم ولا ستا.

0: نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك من توا حتىش للحداش ونص اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. بطبيعة بون ربريز للناس الكل، للتلامذة، للطلبة، للأساتذة، ولينا احنا زادة كأولياء. وإن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة للناس الكل وسنة جامعية موفقة. طبعا اليوم معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، عزيزة ترودي مي زير في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون، ضيوفي كل من خالد عويج اللي هو أخصائي في الاتصال. بعد شوية تو نتعرفوا شنو الموضوع اللي اختاروا اليوم اللي باش نحكيوا عليه في خذ فرصتك، وهو موجود معنا في الاستوديو. مرحبا بك خالد، أهلا وسهلا بك. أيضا في فقرة سكسس ستوري زوز شهادات دوز انتربرونور، كل من ابتسام باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف، هي من سيدي بوزيد وتمثل سوسيتي أجرو سولار. نتعرفوا عليها فاش تتمثل هذه، هي انجينيور اون هيدرو ليك ماشينيزم اغريكول واكسبيرت في سيستيم بوتو فولتايك. اكيد

0: رغب علامة أنت الدنيا وصلنا العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة في خوذ فرصك باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبيرت.
1: اسأل الإكسبيرت
0: خالد عويج أخصائي في الاتصال، مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
2: أهلا
0: وسهلا.
2: شكرا على الاستضافة.
0: مش أول مرة جي لإذاعة الشباب، لكن أول مرة في الاستوديو الجديد هذايا، وفي الكواليس عبرت عليه إنك ياسر معجب به الاستوديو
2: ومواكب للتكنولوجيا. اليوم اللي ما يواكبش التكنولوجيا والعصر نتاعو يقعد معناتها بعيد برشا.
0: إي معناها هذايا أنت ذكي برشا، معناها دخلت بينا للموضوع اللي باش تحكي فيه، خاطر لا التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والشباب مهم جدا باش نقولوا لهم ونوجهوهم هما وي ماشين وكيفاش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. اليوم احنا جست في خذ فرصتك شو نقول احنا الشباب اليوم، فما حاجه كبيره برشا انه الذكاء الاصطناعي موجود، لكن المعلومه موجوده. اليوم الشاب ما يلزمش يكون جست متلقي وكهو، معناتها ياخذ المعلومات معناتها اللي تجيه في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا حاجه هيك ولا في المواقع الاتصال، لكن يلزمه هو يبحث على المعلومه ويبحث على المعلومة اللي تزيدوا إضافة في الطاقات متاعه هو وفي السوفت سكيلز. السوفت سكيلز يعني الطاقات
0: والمهارات.
2: المهارات علاش؟ على خاطر اليوم كل شيء قاعد يتبدل، ما فما حتى واحد يعرف شو هو المستقبل. تو برشا عبيد يحكي على الذكاء الاصطناعي ويقول لك راهو الذكاء الاصطناعي باش يبدل الاعمال الكل والاشغال الكل والخدمه الكل باش تتبدل، فهمت؟ لكن ما يعرفش العبيد كيفاش باش تتبدل هذي. شكون باش ينجح من الشباب هذوما؟ باش ينجح العبد اللي ينجم يواصل التعلم نتاعو هو تشيله حياته. اش معناتها؟ معناتها هو تو مثلا شاب مثلا يقرا مثلا بعد الباك 4 سنين 5 سنين، هذوما ما يمثلوا حتى شيء بالنسبه ل 35 سنه نتاعو هما الجايين نتاع العمل. وهو كل 3 سنين ولا 4 سنين فما قاعدين يصيروا تطورات تكنولوجيه واتصاليه كبيره برشا، انه هو ماهوش باش يقعد فرد شغل فرد عمل حياته كامله. معناتها يلزمه كل 3 4 سنوات باش يبدل طريقه التخمام نتاعو هو، طريقة التعامل مع الناس، وطريقة شنو اللي هو باش يخدم وكل مردودين.
0: للتأقلم معناها مع التغيرات اللي تصير معناتها.
2: قبل كانت المعلومة مثلا والحفظ، مثلا كنا برشا مثلا شباب كانوا يحفظوا يقول لك